يصفها بالزبالة. ترامب الذي أعطيتموه أموال المسلمين وتحالفتم معه يهين دينكم ولا يراكم سوى حيوانات يا أمة محمد. أين الغضب لمكة؟ ماذا جرى للأمة؟ هل أصبحتم تعبدون أمريكا من دون الله؟ الأستاذ حميد رزق بيقول الملعون ابن الملعون ولي أمر خونة الحرمين الشريفين ترامب والذي حصل ويحصل على تمويل سعودي وخليجي تريليونات الدولارات يسيء إلى قبلة المسلمين ويشبهها بمكب نفايات. ألا لعنة الله على من تولى ترامب قبل اللعنة عليه، وألا لعنة الله على أنظمة العار والخيانة في مشيخات الخليج وبقية الدول العربية.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. من هنا وهناك، من التهديد بالرد إلى دفع المليارات، كواليس الاتفاق السري الإماراتي الإيراني.
1: ترى الإمارات يدغليف ولحمتها مرة.
2: رويترز تقول الإمارات وافقت على إتاحات مليارات الدولارات لإيران مقابل وقف الهجمات عليها.
1: يدغليف ولحمتها مرة.
2: قيمة الأتاوة التي تريدها إيران بين 10 و20 مليار دولار. يبدو أن اللحم مر، لكن يروح ما بعدك روح. صحيح، والدفعة الأولى التي استلمتها إيران كانت 3 مليارات. والاتفاق بحسب التسريب لا يتوقف عند وقف القصف، بل يشمل إعادة العلاقات وتعاونا اقتصاديا وتبادلا للمعلومات الاستخباراتية. العدو نفسه زار أبوظبي، مسؤولون من الحرس الثوري التقوا طحنون بن زايد، ثم زار وفد إماراتي طهران لاستكمال الترتيب. أكيد، لأن بعض البهائم يحرم أكلها.
1: الإمارات جميلة، الإمارات قدوة.
0: من هنا وهناك،
3: إن أراد بنيامين نتنياهو إحراق أوراق اتفاق دونالد ترامب مع الإيرانيين في الضاحية الجنوبية لبيروت، أو إن أراد ترامب استخدام دماء اللبنانيين للضغط على الإيرانيين، فقد أخطأ الحساب من جديد. ومن جديد خاطب محمد باقر قاليباف الأمريكيين معلقا على الصهيوني الذي طال منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت: لا يمكن تحقيق مكاسب سياسية بإعطاء الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر، فلعبة الشرطي الطيب والشرطي السيء قد ولى زمانها، وإذا لم تكن لديكم الإرادة والقدرة على الوفاء بالتزاماتكم فلا مجال للحديث عن مواصلة هذا النهج. وعلى نهجه بارتجال التغريدات المتناقضة سارع ترامب إلى التعليق، معطيا تل أبيب الحق بالدفاع عن نفسها، ومعتبرا في آن أن الهجوم على بيروت ما كان يجب أن يحدث، بل أضاف: ينبغي ألا تشن إسرائيل هجمات أخرى على أي مكان في لبنان، كما أن الهجمات عليها يجب أن تتوقف من أي كان.

0: من هنا وهناك. نتنياهو آوت، ولأول مرة الحديث عن اعتزال نتنياهو لم يعد مجرد شائعة. هل يستعد الرجل الأقوى في إسرائيل للهروب من المشهد السياسي، أم أنها مناورة جديدة قبل العودة الكبرى؟
1: أما سؤال لأول مرة منذ سنوات طويلة يخرج الحديث من دائرة الشائعات إلى دائرة الاحتمالات الحقيقية. هل يفكر بنيامين نتنياهو في الاعتزال؟ الرجل الذي حكم إسرائيل أكثر من أي زعيم آخر، والذي قدم نفسه دائما باعتباره المنقذ والرجل الذي لا يهزم، يجد نفسه اليوم أمام معادلة قاسية لم يواجهها من قبل: ضغوط سياسية تتصاعد، ملفات قضائية تلاحقه، واستطلاعات رأي لا تحمل له ما يشتهي. لكن المفاجأة الأكبر ليست الاعتزال نفسه، المفاجأة هي ما يخطط له بعد الاعتزال. تقارير وتحليلات سياسية تتحدث عن سيناريو قد يفتح له باب الخروج الآمن، ترك الحياة الحزبية والسعي لاحقا إلى منصب رئيس الدولة، بمعنى آخر الانتقال من مقعد المتهم بالملاحقات السياسية والقضائية إلى أعلى منصب رمزي في إسرائيل. أما السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل ما نشهده هو بداية نهاية عصر نتنياهو، أم أننا أمام واحدة من أكبر مناوراته السياسية التي اعتاد أن يفاجئ بها الجميع؟ الرجل الذي عاد إلى السلطة مرات عديدة بعد أن أعلن خصومه نهايته السياسية، ما زال يملك قدرة استثنائية على قلب الطاولة في اللحظات الأخيرة، لكن هذه المرة مختلفة، لأن المعركة لم تعد فقط على السلطة، بل على الإرث والمستقبل، وربما عن الحرية الشخصية نفسها. ولذلك تراقب إسرائيل اليوم ما قد يكون أخطر قرار في حياة نتنياهو السياسية: قرار البقاء أو الرحيل.

0: من هنا وهناك.
1: حرية الأديان، ترامب. تخيلوا من نشر هذا الصورة؟ رئيس الولايات المتحدة الذي بيقولوا إن فيها بلاد الحرية وحرية الأديان، ترامب. قال إن هذه مكة وعمل فوقها قمامة، قال هكذا عتكون بعد 10 سنين. لكل من يكره أمريكا قال عيجعل قبلتكم قمامة. لأنه فايات خدام الحرمين صح النوم، ولا تعليق ولا كلمة. خدام الحرمين راقدين راقصين مهيصين، وقال إنه بيدافعوا عن الحرمين، بيكسوا الحرمين بالذهب. وقال ترامب قال عيك سياب القمامة، ولا علقوا ولا استنكروا ولا أدانوا، وعملوا 300,000 غارة على اليمن. قالوا بيدافعوا عن الحرمين ويدافعوا عن مكة من أهل الإيمان والحكمة، وحشدوا من السودان والبنغال من كل بلاد يدافعوا عن بلاد الحرمين ومكة، ويستهدفوا اليمن وأبنائه. واليوم عندما يغر ترامب وينشر ويستهدف ويسي كأنهم مشوا موجودين. المسلمين بكلهم 2.5 مليار مسلم بيتوجهوا إلى هذا القبلة. اليوم عمل فوق قبلتكم قمامة، يعني قد بعتبركم قمامة قمامة، ولا لكم أي تأثير نهائيا. هكذا الاستهزاء، هكذا العداوة. بعد ما طلع ونقل سفارته إلى القدس وقال هذا العاصمة الأبدية للكيان، وتخلص من أن أنتوا تقولوا أنه هي قبلتكم وأنه مصر نبيكم، ورغمكم أن أنتوا تنسوا وتتركوه. الآن عيتحول يسيء إلى مه إلى مكة، يستهدف مكة وأنتوا ولا نقص. وعيجي يوم من الأيام يستهدف ويضرب، وأنتوا جلسوا غردوا وجلسوا تعاونوا وجلسوا ورسلوا الزلط. لا عنده، أنتوا ترسلوا زلط وهو ينشر ويسيء إلى قبلتكم. رضي بتقولون أنتوا خدام لها، طلعتون أنتوا خدام لترامب مهما عمل، ولو يسيء إلى الأنبياء يسيء إلى الأولياء يسيء إلى المقدسة. وبعد هذا رجع تقول أنا دافع عن صحابة رسول الله، أنا بين أكره إيران بيسيء إلى صحابته. وانت صرت تقدم الأموال الذي قالوا يد الله مغلولة، طاولوا مباشرة على الله، طاولوا على مقدسات الإسلام، بتقول إنك بتغار على. تخيلوا من السعودية

0: من هنا وهناك.
1: قبلة المسلمين الأولى بشبهها في الزبالة مسيلمة زي ما انتو شايفين، وين 2 مليار بني آدم بوجه وجوههم 5 مرات في اليوم، وين احنا مش فاضيين بلشانين في بعض سني شيعة ومش عارف الشو. هذا من كنتم تصفقون له حين استهدف المسلمين الموحدين في إيران. هاليو هايو اللي كنتم بتصفقوله وكنتم بتدعوله هايو زي ما انتو شايفين. قبلتنا الأولى تشبه في الكمامة، وينك عفاسي؟ سمعنا عشاك، مش تطلع لك تقول تبت يديك وتب لسانك؟ وينك حد طمنا عنك؟ مرابطين الباتريوت ايش وضعكو؟ وينكو؟ سمعونا حسكو يا لحى. ولا حدهن ولن نسمع لكم حس، لانكم ترون فيه اله، فهذا الهكم، كيف تتجرؤون عليه؟ هيها تشبه بالكمامة. لأي قاع احنا واصلين؟ لأي قاع بالضبط؟ قبلتنا الاولى وان على عينينا جميعا، سمعونا حسكو. تحياتي للشرفاء فقط.

0: من هنا وهناك في هذا المقطع الذباب الخليجي يهاجم محمد أبو تريكة بشرسة، وذلك من أجل عيون ترامب. نسمع.
1: عدو الواضح والظاهر للشباب المسلم والشباب العربي.
2: انتقد تواطؤ الاتحاد الدولي لكرة القدم في محاولة غسل سمعة دونالد ترامب رئيس الدولة التي تشارك في تدمير قطاع غزة وتقصف متى أرادت الشعب الإيراني وتختطف الرؤساء من أسرتهم، فوجد الأعراب ينبحون حوله من كل حدب وصوب.
0: أسوأ ما في بين سبورت ومحمد أبو تريكة حين يحول الاستوديو الرياضي إلى مساحة للتقرير السياسي. أبو تريكة يستحق لقب أسوأ محلل رياضي على وجه الأرض حول الذباب الخليجي. أتمنى من إدارة قناة بين استبعاد أبو تريكة المتحدث في شؤون الدول واستبداله بالمحلل الفني الرياضي السعودي. كلهم بينزلوا عليه على محمد أبو تريكة.
2: هجوم شرس تعرض له نجم الكرة المصرية من ذباب إلكتروني تابع لأنظمة خليجية. لم يتعرض له ترامب حين سفر من الكويت، ولا عندما تعمد إهانة السعودية، ولا حين تفاخر بلهف أموال الخليج.

0: وأما السبب فتوقفه ثوان قليلة خلال افتتاح كأس العالم ليذكر بجرائم أمريكا في حق الشعوب المسلمة، وليطمئن أهل غزة بأن معاناتهم لم تنسى، وها هم يردون له الجميل ويتغنون باسمه في شوارعهم المهدمة.
1: مصرية
2: يا تريكا،
1: يا نجم الكورة العالمية
2: يا تريكا،
1: يا مدفعية
2: يا تريكا،
1: في الرجل دي
2: يا تريكا،
1: والحتة دي
2: يا تريكا،
1: وصلنا معاها للعالمية.

0: من هنا وهناك. سر غياب محمد بن سلمان عن قمم متتالية.
1: ابن سلمان اعتذر للرئيس الفرنسي عن حضور قمة مجموعة السبع بحجة وجود ارتباطات مسبقة، لكن الإعلام الرسمي ما ذكر وش هي هالارتباطات المسبقة ولا أشار إلى مشاركته في أي حدث مهم داخلي أو خارجي. ورغم أن المملكة مو عضو في مجموعة السبع وإن دعوتها كانت بصفة ضيف شرف، إلا أن اللافت للنظر هو غياب ابن سلمان عن الحضور 3 مرات متتالية. ففي 2024 رفض ابن سلمان حضور قمة إيطاليا، كما غاب أيضا عن قمة 2025 في كندا بدون ما يتم توضيح الأسباب. لكن يبدو أن وراء هالغيابات المتكررة سبب مشترك ما قدر الإعلام الرسمي يتكلم عنه بشكل واضح. ففي مايو الماضي بدأ القضاء الفرنسي التحقيق في شكوى جنائية ضد ابن سلمان على خلفية مقتل خاشقجي. الشكوى تقدمت فيها منظمتا ترايل انترناشنال ومراسلون بلا حدود، وتضمنت اتهامات بالتعذيب والإخفاء القسري. وقبلها بعدة أشهر تقدمت أرملة خاشقجي بطلب مشابه للقضاء الفرنسي للتحقيق في قضية قرصنة هاتفيها قبل مقتل خاشقجي. يعني ابن سلمان يخشى الذهاب لفرنسا بسبب هالدعاوى، مثل ما صار في 2022 يوم واجه دعاوى قضائية بمجرد وصوله إلى فرنسا. أما قمة كندا 2025 فالوضع مشابه، فقد ربطت وكالة CBC الكندية الرسمية سبب غياب ابن سلمان عن القمة بملف خاشقجي، حيث فرضت الحكومة الكندية عقوبات على 17 سعودي على خلفية قضية خاشقجي، وفي مقدمتهم سعود القحطاني مستشار ابن سلمان ومحمد العتيبي القنصل السعودي في إسطنبول. وفي قمة إيطاليا 2024 تقدمت منظمة NPWJ الحقوقية بشكوى ضد ابن سلمان بالتزامن مع انعقاد قمة السبع. وفي ذلك الوقت عنونت وكالة أنسا الإيطالية الرسمية ابن سلمان يتغيب عن قمة مجموعة السبع خوفا من الاعتقال بسبب خاشقجي، ورغم أن ابن سلمان يتمتع بحصانة قانونية بحكم منصبه

0: من هنا وهناك وانتصرت إيران.
1: السلام عليكم. قبل أشهر من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، كان نتنياهو يزور واشنطن من أجل الترتيب لعدوان كبير يستهدف الجمهورية الإسلامية. وحين تردد ترامب خرجت فضائح جيفري إبستين للضغط عليه، وهذا ما حدث فعلا. بدأت أمريكا عدوانا كبيرا على إيران معلنة أهدافا واضحة، أبرزها تغيير النظام وتدمير البرنامجين النووي والصاروخي، وهذا ما لم تستطع أمريكا تحقيقه طوال أيام العدوان. وأقر به الكثير من الصهاينة مثل الصهيوني ليبرمان الذي قال لم يتحقق من هذه الحرب إلا سرقة الخزينة العامة لإسرائيل وارتفاع أسعار الوقود والغذاء. كذلك المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرائيل الذي قال النظام في إيران لا يزال قائما ولم يتم إيجاد حل لليورانيوم الإيراني المخصب والبرنامج الصاروخي لإيران لا يزال يعمل. أيضا زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد الذي قال عندما يخرج نتنياهو من ملجأه سيحاول إقناعكم بأن الحملة في إيران كانت ناجحة، وهذه كذبة كبيرة، فما حدث كارثة دبلوماسية على مستوى لم أره من قبل. نتنياهو قادنا إلى انهيار استراتيجي. على وقع الضربات الإيرانية والخطوات التي أقدمت عليها الجمهورية الإسلامية ظهرت أهداف جديدة لأمريكا، وأبرزها فتح مضيق هرمز الذي تسبب إغلاقه بارتفاعات كبيرة في أسعار النفط ومختلف أنواع السلع بشكل لم تشهده أمريكا من قبل، إلى درجة أن تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن أسعار الوقود ستستمر في الارتفاع لأشهر حتى بعد فتح مضيق هرمز. الفشل في فتح مضيق هرمز عسكريا هو مما أجبر أمريكا على استجداء الهدنة وإعلان استسلامها بقبول شروط إيران لإيقاف إطلاق النار. وشروط إيران لإيقاف إطلاق النار والقبول بالمفاوضات تعيد أمريكا إلى ما قبل الحرب، وتذهب بجهود العدوان عليها أدراج الرياح، وفيها مكاسب جديدة لإيران لم تكن لتحدث لولا انتصارها في هذه الحرب، مثل خروج القوات الأمريكية من المنطقة ورفع العقوبات الأولية والثانوية وإنهاء قرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز. أيضا بقية الشروط تعد انتصارا مهما لإيران، مثل دفع التعويضات والقبول بالتخصيب وإيقاف الحرب على جميع الجبهات بما فيها جبهة لبنان. الخبير الاستراتيجي الأمريكي والأستاذ بجامعة شيكاغو روبرت بيب يعلق على هذه الشروط بقوله شروط إيران العشرة التي اعتبرها ترامب مقبولة هي هزيمة استراتيجية منكرة لأمريكا وأكبر خسارة لها منذ حرب فيتنام، كما أنها تكشف بروز إيران كقوة عظمى رابعة صاعدة في العالم. هنا يمكن القول والحق ما شهدت به الأعداء وما أكثر التصريحات الأمريكية والإسرائيلية من مختلف الجهات والشخصيات التي تؤكد انتصار إيران في هذه الجو. ومن الدلائل أيضا حملة الإيقالات في أمريكا على خلفية العدوان على إيران والتي تضمنت حتى إيقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي. قد يقول البعض أمريكا تمكنت من اغتيال الكثير من القادة في إيران، وهذا صحيح، لكن اغتيال القادة الإيرانيين لم يحقق النصر، فلم تتوقف الصواريخ الإيرانية عن استهداف أمريكا وإسرائيل، ولم يتغير توجه الشارع الإيراني في الوقوف مع نظام الثورة الإسلامية، بل وأضحى أكثر زخما وأكثر تمسكا بالثورة الإسلامية مما كان عليه قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي، إضافة إلى أن الشهداء القادة في إيران كانوا بين أوساط الشعب ولم يهربوا إلى الملاجئ، وأكثرهم كانوا كبارا بالسن ونالوا أشرف خاتمة بعد عمر مديد بذل في سبيل الله، وقد أخذ الراية من بعدهم قادة انتصروا بفضل الله تعالى.
2: شهيد حسين سلامي قائد الحرس الثوري السابق انتهت مهمته 8 سنوات،
3: استشهد بال
2: 12 يوم الأولى كتب

0: ست أشهر قبل الحرب أو ثمان أشهر قبل الحرب 12 يوم كتب للسيد الإمام ترجاه أرجوك أن تبقيني في منصبي، ليس للامتيازات، ليس للمواكب، ليس للجكسارات، ليس للقصور، ليس للأموال والحسابات المليانة بمليارات بالملايين الدولارات، لا، قال عسى ولعل في رسالته، عسى ولعل أن تحصل مواجهة مع الأمريكان والصهاينة، لأن في سرطان أريد أموت، حرام أموت على الفراش، إذا تقاعدت سأموت على الفراش. سأل الإمام الخامنئي قال له هل ترضى أن أموت على الفراش؟
1: أي.
0: لذا هذا الحكم الذي مدد إليه هو الوحيد في القيادات العسكرية، مدد أكثر من 8 سنوات ونال الشهادة،
1: يعني استثناء
0: استثناء
1: واستشهد.
2: الخلاصة أن إيران خرجت من الحرب منتصرة، والأحمد من يظن غير ذلك. الرئيس الأمريكي التافه ترامب والرئيس الإسرائيلي التافه نتنياهو لم يجبر إيران على استسلام غير مشروع، وذهب للتفاوض معه، ولم يفاوض إيران وهي تحت القصف بل بعد إيقاف. إضافة لذلك الفشل في حماية القواعد والمصالح الأمريكية والسفن والبوارج، وخسارة مئات الطائرات الحربية والتجسسية والمزودة بالوقود، وطائرة رصد وإنذار مبكر، ومقتل وجرح الآلاف من الأمريكيين والإسرائيليين، وخسارة السمعة، والفشل في استمالة الشارع الإيراني نحوه، بل على العكس قام بتوحيد الإيرانيين ضدهم باستهداف حتى الأطفال في المدارس واستهداف الجامعات والمصانع والجسور وغير ذلك، والإعلان بكل غباء عن الرغبة في إنهاء الحضارة الإيرانية واستهداف المواقع التاريخية. وهذا الهدف هو الهدف الوحيد الذي لم تتمكن إيران من الرد على استهدافه، لأنه لا وجود لأي مواقع تاريخية للعدو يمكن استهدافها. فبعض الأجداد في إيران أعمارهم تفوق أعمار كل مواقع العدو التاريخية.
3: درد کجاست؟
4: میگه اونا به اماکن تاریخی ما حمله میکنن ولی ما نمیتونیم حمله کنیم، چون اصلا اماکن تاریخی ندارم. بابا حاج آقا جنتی عمرش از اونا بیشتره.
2: من أسباب انتصار إيران إلى جانب قدراتها العسكرية وصمود الشعب الإيراني ووعيه الكبير تلاحم محور المقاومة ووحدة الساحات والقتال كافة ضد المشركين كافة كما أمر الله. وهذا شتت العدو وكبده الخسائر وأجبره على استجداء الهدنة، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة في الاقتصاد الأمريكي والعالمي بعد إغلاق مضيق هرمز، وخوفهم من أن يصل الحال بالمحور إلى إغلاق مضيق باب المندب أيضا. ولا ننسى الحزب في لبنان الذي آلم الصهاينة وأجبرهم على البكاء أمام الشاشة.
5: جمعتم كريات شمونة، جمعتم تشوفي أجدر، جمعتم أكل، جمعتم أكل كبار.
2: وما يعزز وحدة الساحات هو تأكيد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاريباف على أن المحادثات مع الأمريكيين لم تتم إلا بوقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن أصول إيران المجمدة. وكذلك تصريح عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء الأستاذ محمد علي الحوثي الذي أكد بأن اليمن لن تسمح للعدو بالاستفراد بجبهة لبنان، وتأكيد السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على ذلك. ووحدة المسلمين هي مما يحبه الله ويرغب به، وعلى أساسها حقق الله النصر لأوليائه. يقول عز من قائل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ومعنى أن يحبك الله أن يؤيدك بنصره. والمعركة أساسا كانت بين المؤمنين، ومن قال الله عنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ونجد أن اليهود والمسيحيين الصهاينة يعادون الذين آمنوا في إيران ودول المحور عموما. بالتالي يقول تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهنا يتأكد لكل ذي لب أن المنتصر في هذه الجولة هم الذين آمنوا. وسواء تمت التهدئة وتوقفت الحرب في هذه الجولة أم استمرت نتيجة انتهاكات العدو، فكل ناتجة بنصر الله لأوليائه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

0: ونختم هذه الفقرة بهذا الفيديو من هنا وهناك.
1: ترامب يا أخواني سيدي الكعبة يشبهها بكالزبالة، والناس المنصدمين ترامب كيف سويها، لا لا لا ترامب قلبه طيب، يعني مش أول مرة يسيئة ومش أول مرة أنه يسيء المقدساتنا كمسلمين. ولكن تعالوا قولي لي وين مشايخنا يا أخوان، وين سدوسي سداس إمام الحرم الذي قال ترامب يقود العالم إلى السلام، وين مشاري الأفاسي، ليش ما تقول تبت يد ترامب واللي مع ترامب، لأنك تعرف من اللي مع ترامب أولياء نعمتك سيادك. ولا الكعبة الشيعية، إذا كانت الكعبة الشيعية والله يعني في خبر كان، لا أكيد أنه الكعبة الشيعية. والأشخاص اللي طلعوا يبرروا ترامب، طلعوا يا أخواني يبرروا، قالوا ترامب يقصد مكة اللي في أمريكا، عندهم مكة هناك في أمريكا سام، مكة في أمريكا وعندهم كعبة هناك البيت الأبيض وعندهم مسجد أقصى، حتى ما زمزم عندهم،

0: باقي فيديو باقي فيديو. زاهر الشهري حول نفس الموضوع.
1: إرهابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشر هذا المجرم، هذا العنصري المقرف الإرهابي ترامب تغريدة أساء فيها لكل المسلمين، كل المسلمين إساءة مقيتة جدا جدا. الرجل ولا هو مو رجل حقيقة، هذا المخرف الشاذ خريج جزيرة أبستين المدعو ترامب نشر تغريدة في أحد الحسابات أو في أحد المواقع يصور أوباما الرئيس الشاذ الأمريكي اللي قبله أو قبله كم مسوي مكتبة مركزية فراح يفتتحها بعد فترة بسيطة. فترامب عنصري ضد كل أي شخص غير أبيض، يعني زي الوهابين كذا، إنه والله هم يشوفون نفسهم الصح وهم أحسن الناس. ترامب من هذه الجماعة. فنشر تغريدة صور فيها عن طريق الـ AI شكل المكتبة هذه وكأنه كعبة، وحاط فوق الله يكرمكم زبالة، ونشر الزبائل حول الله يكرمكم حول المكتبة، وكاتب إنه هذا المكان بعد 10 سنوات من الآن سيصبح مكة، وكأنه مكة يصورها بهذا الشكل. يعني دولة حقيقة، يعني دولة عندها كل هذه الجامعات وكل هذا الاقتصاد وكل هذه القوة، ومو قادرين يجيبون رئيس سوي مثقف متعلم يحطونه كذا يواجه الناس هذا كله. هذا الموقف أو هذه التغريدة مسيئة لكل مسلم، ما تختص والله المسلمين اللي في أمريكا ولا المسلمين اللي في إندونيسيا، ولا لا لا، هذه إساءة كاملة لكل مسلمين. الواجب على كل مسلم حر وغيور إنه على الأقل يظهر بفيديو أو يكتب أي شيء حتى نبين لهذا المعتوه، لهذا القذر، أن مقدساتنا خط أحمر، وأنه لا أنت ولا غيرك ولا حتى 10 مثلك ولا حتى اللي جابوك يقدر يمس شعره من هذا الدين الحنيف. لابد ولا بد على كل خطباء الجمعة، إذا كان الصاحي منهم، تقريبا أكثر من 50-70% منهم مو صاحي، أكثرهم مرتزق بس تبرعات، هذا اللي فالحين فيه. فلا بد ليكون للمسلمين كلمة بخصوص ما ظهر في هذه التغريدة المسيئة. وهذا يدل على أن هذا البلد آيل للصورة معروضة.

إذن قبل أن نختم في هذه الأثناء أضعكم في هذا الخبر الأخير، رئيسة وزراء اليابان: نرحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية. وبهذا سامعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمود. في ختامها لكم أجمل التحايا أينما كنتم، وهي أيضا إلى رجال الله أينما كانوا في كل الجبهات وفي كل الثغور وفي كل وحدات الجيش واللجان أو في كل وحدات الجيش ورجال الأمن البواسل، كما هي أيضا لكل الأحرار المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة.

هيا لكم أيضا من طاقم هذه الليلة أحمد هائلة، بسام الحمامي، أحمد عامر،

محمد عبد الكريم الرشالي. هدهد الصمود بالنبأ اليقين. أيمن محمد علي الشرفي.

فاقبل دمائي قربة وشهادتي لك أنت وحدك في سبيلك أذبح لك أنت

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، إخوة الإيمان في كل مكان، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته

قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله

قريتكم، إنهم أناس يتطهرون.

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: سبحان

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة الثقافة القرآنية، وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز ما ورد بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على الرغم مما تمنن به على عباده من نعم مادية كثيرة يعد نعمة الهداية، نعمة الدين، نعمة الإسلام، يعدها أعظم النعم على البشرية، أعظم النعم على الناس جميعا. ثانيا أكد أن الضلال يؤدي بالناس إلى الخزي في الدنيا، إلى الذلة، إلى القهر، إلى العبودية لأولياء الشيطان، إلى الخضوع للفساد والباطل، وبالتالي سوء الممات، سوء البعث، سوء الحساب والخلود في جهنم. ثالثا أكد أن القرآن كتاب عظيم، كتاب واسع، ثقافته عالية جدا، عالية جدا، تجعل هذه الأمة لو تثقفت بثقافته أعظم ثقافة وأكثر إنجازا وأعظم آثارا في الحياة، وأسمى روحا وأسمى وضعية، وأزكى وأطهر نفوسا من أي أمة أخرى. رابعا أكد أن الحكمة أن تكون تصرفاتهم حكيمة، لأن هناك من يقول أن الحكمة تعني السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هنا لا تعني سنة إطلاقا، المقصود بها الحكمة أن تكون تصرفاتهم حكيمة، أن تكون مواقفهم حكيمة، أن تكون رؤيتهم حكيمة. الحكمة هي تتجسد بشكل مواقف، بشكل رؤى، بشكل أعمال، هي تعكس وعيا صحيحا، وعيا راقيا، تعكس ذكاء في النفس، تعكس عظمة لدى الإنسان وحكمة في الأمور، والحكمة من القرآن. خامسا طبعا من أبرز ما أكده في إطار الحديث عن القرآن أنه كتاب واسع، أكد أنه لا يمكن أن يخرج الأمة من أميتها اليوم إلا العودة إلى القرآن الكريم. خامسا أكد أن القرآن يجعل كل من يسيرون على وفق توجيهاته ويتثقفون بثقافته يمنحون الحكمة، والعكس الذين لا يسيرون على ثقافة القرآن، لا يهتمون بالقرآن، سيفقدون الحكمة، وسيظهر مدى حاجة الناس إلى الحكمة في المواقف المطلوبة منهم، في القضايا التي تواجههم. سادسا أكد أننا عندما نتعلم يجب أن يكون همنا هو أن نتعلم القرآن الكريم، ثقافتنا تكون ثقافة قرآنية، عنوان حركتنا ونحن نتعلم ونعلم ونحن نرشد ونحن في أي مجال من مجالات الثقافة أن ندور حول ثقافة القرآن الكريم. سابعا أكد أننا إذا ما انطلقنا من الأساس وعنوان ثقافتنا أن نتثقف بالقرآن الكريم، سنجد القرآن الكريم هو هكذا، عندما نتعلمه ونتبعه يزكينا، يسمو بنا، يمنحنا الحكمة، يمنحنا القوة، يمنحنا كل القيم التي لما ضاعت ضاعت الأمة بضياعها. هذا أبرز ما جاء بالأمس، واليوم نبدأ من قوله رضوان الله عليه: لا تتصوروا إطلاقا أن العلم هو في أن ننتهي من رصات من الكتب. ربما رصات من الكتب توجد في نفسك جهلا وضلالا، إنها لا تنفع، استعرض الآن المكاتب في الشوارع في المدن، نجد رصات من الكتب، رصات من الكتب في الحديث، في التفسير، في الفقه، في فنون أخرى، لكن كم تجد داخلها من ضلال، كم تجد أنها تنسف الإنسان حتى أنه لا يبقى على فطرته. لم يعد العرب حتى في مواقفهم من الآخرين، لم يعودوا على فطرتهم السابقة كعرب. يوم كانوا عربا على فطرتهم كانوا يمتلكوا قيما، يأبى العربي أن يضام، يأبى أن يظلم، يتمتع بقيم مهمة: النجدة، الفروسية، الشجاعة، الكرم، الاستبسال. كانوا معروفين بهذا حتى في عصر قبل الإسلام. لم يكن أحد يستطيع أن يستعمرهم، معظم البلاد العربية لم يكن أحد يستطيع أن يستعمرهم. وإن كان هناك بعض مناطق مثلا في الشام كانت تستعمرها الدولة الرومانية، وبعض مناطق في العراق يستعمرها الأكاسرة، لكن مثلا شبه الجزيرة واليمن كانت في معظم مراحلها لا تخضع للاستعمار، وكانوا يقاومون وكانوا يأبون. اليهود عاشوا فترة طويلة جدا بين العرب، وهم كانوا بأعداد كبيرة. كان أهل خيبر أثناء حصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخيبر، كان يقال أن عددهم نحو 20,000 مقاتل. اليهود كانوا نحو 20,000 مقاتل. هناك جماعات بني قريظة، بني قينقاع، ويهود آخرون. هؤلاء أنفسهم، يعني اليهود على الرغم من هذا العدد، هؤلاء أنفسهم لم يستطيعوا في تلك الفترة، وهم اليهود من يمتلكون المكر ويمتلكون الطموح إلى إقامة دولة، ويعرفون أن تاريخهم كان فيه إمبراطوريات قامت لهم وقامت لهم حضارة، فكانوا ما يزالون يحنون إلى تكرير ذلك الشيء الذي فات عنهم، ولكن لم يستطيعوا. كانوا يحتاجون إلى أن يعيشوا في ظل حماية زعامات عربية وقوى عربية. وكان اليهود، كل اليهود حول المدينة، معظمهم يدخلون في أحلاف مع زعماء من قبائل المدينة وما جاورها. أي لم يستطع اليهود، فضلا من أن يسيطروا، لم يستطيعوا أن يستقلوا في الحفاظ على أنفسهم وأن يحققوا لأنفسهم أمنا. ما الذي أوصل العرب إلى هذا؟ أحيانا الإنسان إذا ما ترك على فطرته يدرك أشياء كثيرة، لكنه أحيانا بعض الثقافات تمسخه عن الإنسانية وتحطه، تقدم له الجبن دينا، تقدم له الخضوع للظلم دينا يدين الله به، كما روي في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي نهائيا، لا يقفون عند حد. قالوا: ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسمع وأطع الأمير وإن قصم ظهرك وأخذ مالك. يعني أتت من هذه الثقافات. العربي يوم كان جاهلي، يوم كان على فطرته، ما كان يمكن إطلاقا أن يقبل مثل هذا. لكن لما قدمت له المسألة باسم دين، لما قدم الآن في هذا الظرف السكوت والخضوع بأنه هو الحكمة، هو السياسة، هو الرؤية الحكيمة لفلان أو فلان، وقدم السكوت من أجل ألا تثير الآخرين علينا، من أجل كذا من أجل كذا. عندما يثقف الإنسان ثقافة مغلوطة، هذه هي الضربة القاضية. هنا ذكر أن اليهود في بداية الإسلام وقبل الإسلام لم يكونوا يستطيعون أن يستقلوا في الحفاظ على أمنهم، كانوا من أجل أن يأمنوا على أنفسهم يضطرون في الدخول في أحلاف مع زعماء قبائل عربية في بداية الإسلام وما قبل الإسلام، لأن العرب كانوا لا زالوا على فطرتهم. لكن أحياناً بعض الثقافات تمسخ الإنسان، أتت ثقافات بعيدة ودخيلة على الإسلام والمسلمين، مسخت الإسلام، مسخت المسلمين، مسخت المسلمين حتى أصبحوا اليوم مستسلمين. اليهود يدوسونهم بأقدامهم، واليهود يخضعونهم ويعملون بهم كيف شاءوا. ما الذي أوصلهم إلى هذا؟ ثقافات مسختهم. تجد بين الرصات الكثيرة من الكتب الكثير من الضلال الذي لا يبقيك حتى ولا إنسان على فطرتك، على طبيعتك. الإنسان بطبيعته هو منح، كما منحت بقية الحيوانات، كل حيوان منح الإنسان وسيلة للدفاع عن نفسه، له مشاعره التي تجعله ينطلق يدافع عن نفسه ليرهب خصمه. أنت عندما تجد مثلا الشيء الذي نعرفه كثيرا، القط عندما يلقى الكلب كيف يعمل؟ يحاول يرهبه، يحاول أن ينتفخ ويعرض مخالبه وأسنانه ويصدر صوتا مرعبا، فيترك الكلب أحيانا يتراجع يبعد عنه وهو أكبر منه وأقدر منه. لم نترك كأي حيوان آخر، لأن قضية الدفاع عن النفس، الدفاع عن الكرامة، الدفاع عن البلد، الدفاع عن الثقافة القائمة لدى الناس هي فطرة، هي غريزة. ألم ينطلق العرب ليواجهوا الإسلام ويغضبون لآلهتهم؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. قاتلوا من أجلها، جاهدوا من أجلها، ضحوا من أجلها. قريش سخروا الأموال التي جاءت من أموال القافلة أيام غزوة بدر، سخروها في تمويل جيش ضد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانوا هكذا في تلك الفترة، يوم كانوا لا زالوا أناسا، إنسانا يغضب، يثور لتقاليده، لثقافته، يغضب على من يظلمه. وأصبحنا هكذا بالثقافة المغلوطة، بالفتاوى المحرفة، بالحكمة التي تقدم الخنوع والجمود. لاحظ عندما يقول الله هنا في القرآن الكريم أن من مهام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمنا الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة الآن في مواجهة أمريكا وإسرائيل ومؤامراتهم وخططهم، والتي أصبحت علنية ومكشوفة، وأصبحت أيضا هجمة ليس معها ولا أي ذرة من احترام لهذه الأمة ولا حتى لزعماء هذه الأمة؟ سخرية، احتقار، امتهان بشكل عجيب، ربما لم يحصل مثل هذا في التاريخ. ما هي الحكمة الآن؟ تجد أنها الحكمة التي يرفضها القرآن، التي يهدد القرآن على من تمسك بها. ما هي الحكمة؟ السكوت، تسكت وتخضع، ولا أحد يتحدث بكلمة، لا شعار يردد، ولا تتكلم في أمريكا. العجيب أن هذه الحكمة قد تعتبر أنها هي الشيء الذي يضمن للناس سلامة ما هم عليه، أو الذي يضمن للبلد سلامته فلا يهيمن عليه أعداء الله، وأن هذا موقف حكيم، أن الزعيم الفلاني يمكنه من خلال هذه السياسة أن يوفر للبلاد مبالغ كبيرة من الدولارات. ويقولون رأيتم أنه رجل حكيم، استطاع أن يخدع الأمريكيين فيدخلون بلادنا، وبعد ذلك باستطاعته أن يخرجهم فقط بقدر ما يأخذ منهم أموالا. الأموال نفسها التي وعد بها الأمريكيون لم يسلموها، لم يعطوا حتى أفغانستان، ولم يعطوا لأحد، إنها وعود كاذبة. ينطلق هذا التبرير حتى من بعض أشخاص هم حملوا القرآن، وأي عمل تنطلق فيه هو وفق منطق القرآن الذي هو حكيم، كما قال الله فيه، كما قال الله فيه أن الله قال عن القرآن بأنه حكيم. فإذا ما انطلقت موقفا قرآنيا في موقف قرآني يقال لك لا هذا تصرف غلط، وهذا يؤدي إلى القضاء على الزيدية، ويؤدي إلى كذا، ويؤدي إلى كذا، وسكت ولا موقف. انطلقت الحكمة مغلوطة، لم يبق للإنسان حتى تقديراته الطبيعية للأشياء، لم يبق للإنسان أن ينطلق في الموقف الطبيعي من القضايا التي أمامه، بل يجمدون الناس، يخذلون الناس باسم حكمة، باسم حكمة. وهكذا نحن إذا لم نتثقف بثقافة القرآن الكريم فسنفقد كل شيء، وسنعود إلى أمية كانت الأمية الأولى أفضل منها، الأمية التي قال الله عنها بأنها وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سنعود إلى مرحلة من الضلال أسوأ بكثير مما كان أولئك الذين قال عنهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لأننا فقدنا أن نلتزم بديننا، أن نتمسك بقيمه، وفقدنا أيضا قيمنا الإنسانية الطبيعية والتي هي للإنسان كأي حيوان آخر. أليس الإنسان يتمتع بمشاعر الغضب فيغضب أحيانا؟ هذا شيء فطري وغريزي، حب الانتقام، حب التضحية من أجل شيء عزيز عليه. سنصبح أميين أسوأ من الأمية التي كان عليها العرب، حينها لا يبقى لدينا دين، ولا يبقى لدينا نجدة، ولا كرامة، ولا شجاعة، ولا إباء، ولا فروسية، ولا أي شيء آخر. يعني عندما ابتعد الناس عن القرآن الكريم فقدوا الحكمة، وعندما أتت ثقافات مغلوطة تقدم الحكمة بأن تقدم السكوت بأنه الحكمة، والقرآن يرفض السكوت، والقرآن هو كتاب الحكمة والكتاب الحكيم، وأصبح الناس يتحركون بعيدين عن القرآن ويتخذون مواقف باسم أنها حجة أو باسم أنها حكمة، وهي مواقف يرفضها القرآن، مواقف يرفضها القرآن. إذن فليفهم كل طالب أنه عندما نأتي إلى المدرسة ونتعلم، فقد تسمع أنت كلمات من هنا وهناك، يتعلم واحد ماله ما أوجب الله عليه وماله وما عليه، يعلم ماله ما عليه، ومطبوع في ذهنك وذهن من يحدثك مالك وما عليك، أنت عارف كيف تتوضى وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تزكي وتحج وانتهى الأمر. لا، ما لنا وما علينا هو القرآن، باختصار هو القرآن الكريم من ألفه إلى يائه. فعندما نتصور بأن ثقافة القرآن الكريم هي شيء زيادة على مالك وما عليك، فتقول أنا أريد أن أقرأ كتابا فقهيا ليعرف من باب الطهارة إلى نهاية أبواب الفقه، وحينئذ أقول قد عرفت مالي وما علي. هذا غير صحيح، هذا جزء عرفته، هذا جزء عرفته مما ينبغي أن تعرفه، تعرف كيف تتوضى، كيف تتطهر، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تتعامل مع أفراد أسرتك، مع والديك، مع إخوانك، كيف تتعامل مع جيرانك، كيف تتعامل مع المجتمع من حولك. ولكن يبقى المجال واسعا جدا، في مجالات كثيرة جدا هي أكثر الواجبات، وهي الواجبات المهمة التي إذا لم نلحظها ونتثقف حتى نعرف كيف يمكن أن نصل إلى أدائها، سنفقد أيضا قيمة هذه العبادات التي نقول نريد أن نتعلمها. فعندما تصلي تصبح الصلاة لا قيمة لها في حياتك، لا قيمة لها فيما بينك وبين الله، لا تفهم منها شيئا، تزكي تحج تعمل أعمالا من هذا، تعتبر في الواقع فاقدة لأثرها في الحياة، فاقدة لما يمكن أن تصنعه في نفسك من أثر يشدك إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن عندما نقول نتثقف بثقافة القرآن، وعندما نقول وعندما نأتي ونقول نريد أن نتعلم ما أوجب الله علينا ويدري الإنسان ما له ما عليه، نتجه إلى القرآن الكريم، هو ما لنا وهو ما علينا، فيه ما يزكينا، فيه ما يمنحنا الحكمة، فيه ما يهدينا في كل شؤون الحياة، فيه ما يجعلنا نموت سعداء ونبعث سعداء وندخل الجنة ونسلم من عذاب الله. فالقضية هذه مهمة جدا. إذن عندما تتعلم لا يكون في ذهنك أنك تتعلم أمور مثلا أمور فقهية، كيف تتوضى، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، وأصبحت حينها وبعدها عالما. لا، الذي يجب عليك، الذي هو لك، الذي هو مالك وما عليك، هو القرآن الكريم. تعلم القرآن الكريم والتزم بكل ما ورد فيه، وفي القرآن ما يزكيك، ما يمنحك الحكمة، ما يهديك في كل شؤون الحياة، ما يجعل منك تموت سعيدا وتبعث سعيدا وتدخل الجنة وتسلم من عذاب الله، وهذه غاية. وأعتقد أنه يجب أن يكون أبرز عمل لنا في المراكز، وأبرز عنوان في المراكز وفي حياتنا الثقافية بصورة عامة، هي أن نحرص على أن نتثقف بثقافة القرآن الكريم، وأن ندور حول القرآن الكريم، ونهتم بمعارفه وعلومه، عندما ونوطن أنفسنا على أن نكون من النوعية الممتازة التي أثنى عليها داخله المؤمنين. المؤمنين عندما يقرأ الإنسان صفات المؤمنين في القرآن الكريم يجد صفات راقية، وعندما نعود إلى المجتمع تجدها صفات مفقودة، أليس هذا حاصلا؟ وكأن القرآن يتحدث عن نوعية من الناس ليست موجودة. إذن فعندما أنت تقول، وهذا من الخداع للنفس، الإنسان قد يخدع نفسه، أنا أريد أن أعرف ما لي وما علي، ولا أرى أن مما علي هو أن أكون ممن يتمتع بتلك المواصفات التي ذكرها الله لأوليائه والمؤمنين من عباده في القرآن الكريم، فأنا أخدع نفسي، لأن الجنة أعدت لمن؟ أعدت للمؤمنين، أعدت للمتقين، أعدت لأولياء الله، والعزة في الدنيا أعدت للمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الرفعة، الشرف، القوة، التمكين هو للمؤمنين، وفي الآخرة الحساب اليسير لمن؟ لأولياء الله، الأمن لأولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألم يقل الله هكذا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعندما يظن الإنسان أن بإمكانه أن يقرأ كتابا فقهيا، وهو يعلم أنه عندما يقرأ القرآن يجد أن بينه وبين تلك المواصفات التي عرضها الله عن أوليائه، عن المؤمنين، عن المتقين، أن بينه وبينها مسافات، ويرى الناس من حوله، يرى زملاءه، يرى أسرته، يرى المجتمع كله من حوله بعيد عن هذا، فاعرف أنك تمشي على طريق هي غير الطريق التي رسمت للمؤمنين، تؤدي بك إلى غاية هي غير الغاية التي تؤدي إليها السبيل التي رسمت للمؤمنين. أين يسير المؤمنون؟ أليسوا يسيرون إلى الجنة؟ يكون حسابهم يسيرا، يبعثون فرحين يوم القيامة آمنين، ويساقون مكرمين إلى الجنة. فهل تنتظر أنت وأنت تقول أنك تريد أن تعرف مالك وما عليك وأنت لا تحاول أن تتحلى بهذه الصفات التي ذكرها القرآن الكريم للمؤمنين، هل تنتظر أن تحشر كالمؤمنين وأن تدخل الجنة كالمؤمنين؟ لا، إذا لم تسر على أساس القرآن وتنطبق عليك مواصفات المؤمنين فلا يمكن أن تكون مع المؤمنين. والقضية أسوأ من هذه القضية أيضا، من جانب آخر أسوأ إذا لم يكن الإنسان الذي ينطلق للتعليم الذي يحمل اسم مسلم، إذا لم ينطلق وفقا للمواصفات القرآنية التي أرادها الله للإنسان المسلم، فإنه سيكون من يخدم في حياته الباطلة أكثر مما يخدم الحق، يخدم الباطلة حتى وإن حمل علما، خاصة إذا كان باطل وراءه يهود. نحن نقول أكثر من مرة، نقول أكثر من مرة، اليهود يستطيعون أن يسيروا علماء لخدمتهم، أن يسيروا عبادا لخدمتهم. إذا لم نعد إلى القرآن ونتثقف بثقافته بمعنى صحيح وبشكل جاد، فإنهم يستطيعون أن يسيروا إنسانا يتعبد ليله ونهاره لخدمتهم، عالم قد يخدمهم، قد تتعلم وتتخرج وتخدم اليهود من حيث لا تشعر، من حيث لا تشعر، لأنك حينئذ لا تتمتع بحكمة، ليس لديك رؤية حكيمة، لا تتمتع بالمواصفات الإيمانية، المواصفات التي ذكرها الله لأوليائه في القرآن الكريم والتي تمنحهم القوة وتمنحهم الحكمة وتمنحهم زكاء النفس، فتظل وأنت تحمل القرآن. وهذا من أسوأ الأشياء ومن أعظم الأشياء إساءة إلى القرآن وإلى الله، أن تحمل القرآن الكريم، أن تتعلم القرآن الكريم أو تعلم القرآن الكريم وفي نفس الوقت تبدو إنسانا هزيلا ضعيفا في مواقفك من أعداء الله. إذن إساءة إلى القرآن أن ينطلق الإنسان باسم القرآن، باسم تعليم القرآن أو تعلم القرآن، ثم يكون الإنسان هزيلا ضعيفا في مواقفه من أعداء الله، خاصة إذا كان ينطلق يعلم القرآن ومواقفه هزيلة من أعداء الله. القرآن الكريم كله قوة، كله عزة، كله شرف، كله رؤى صحيحة وحلول صحيحة تعطي كل من يسيرون على نهجه أن يكونوا بمستوى أن يضربوا

عن القرآن الكريم وأنه يسيء إلى القرآن وأنه في نفس الوقت سيعكس وضعيته هذه المتردية وضعفه على الآخرين، فيصبح قدوة للآخرين في ضعفه بدلا من أن يكون قدوة للآخرين وهو يحمل القرآن الكريم في قوته. فنحن يجب أن نتعلم القرآن الكريم وأن نتثقف بثقافته. القرآن كله قوة، يمنح القوة من يسيرون على أساسه ويمنحهم الحكمة، ولكن من يتحرك على أساس باسم القرآن أو باسم تعلم القرآن أو تعليمه ومواقفه هزيلة، سترى هذا الشخص الذي يكون هزيلا في مواقفه عندما تراه ينطلق باسم القرآن وهو هزيل في مواقفه، فعرف أنه بمعزل عن القرآن وبعيد عنه. ومما يعطينا القرآن أننا سنعرف كيف نقيم الآخرين، فأعرف أن هذا مواقفه قرآنية ومنسجمة مع القرآن، أن هذا مهما كان شكله، مهما كانت عبادته، مهما كان يمتلك من كتب، تبدو وضعيته غير منسجمة مع القرآن الكريم، رؤاه غير منسجمة مع القرآن الكريم، في الوقت الذي يحث القرآن الكريم الناس على الجهاد، يحثهم على الوحدة، على الأخوة، على الإنفاق في سبيل الله، على أن يبيعوا أنفسهم من الله، على أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ويأمرهم بأن يقاتلوا أعداء الله. تجد كلامه والمسبحة في يده، ما لنا حاجة، وأحسن للناس يسكتوا، وقد يجني الناس على أنفسهم، كلام من هذا النوع. هذا لا يمكن أن يكون منسجما مع القرآن الكريم. سنصبح ضحايا لكثير ممن يحملون علم إذا لم نمنح نحن كطلاب علم، كناس مسلمين، نمنح مقاييس قرآنية نستطيع من خلالها أن نعرف ما هي المواقف الصحيحة، ومن الذي تعتبر مواقفه صحيحة وحركته قرآنية، ومن هو الذي هو ومن الذي هو بعيد عن القرآن الكريم. سيصبح الإنسان ضحية. تسمع مثلا: يا رجال، سيدي فلان أو سيدنا فلان ذاك عالم كبير ولا يهتم بهذه الأشياء ولا يقول كذا، هو يقول للناس فقط سيثيرون الآخرين على أنفسهم، أحسن للناس يسكتوا ولا يتفوهوا بكلمة ولا ولا ولا. لسنا أحسن منه؟ هل فلان أحسن منه؟ أليس هكذا يتصرف الناس على هذا النحو؟ يقولوا قد ذاك سيدنا فلان أو سيدي فلان أو الشخص الفلاني أو الأستاذ الفلاني هو ساكت ولا بيتخذ موقف، نسبر مثله. لا، يجب أن نرجع إلى القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، في تقييمنا للآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يذكره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا. متى قدم القرآن الكريم السكوت المطلق كموقف حكيم في مواجهة أعداء الله؟ متى قدم؟ قد يوجه في مرحلة معينة فيقول اعفو، اصفح في فترة معينة، وأنت تعمل في نفس الوقت، تعمل لا تتوقف إطلاقا، لكن أجلهم في هذا في الموقف هذا وهم ضعاف، هم لا يشكلون خطورة بالغة، فلا تشتغل بهم. وفي نفس الوقت أنت تعمل، أنت تهيئ، أنت تجهز سرا وعلنا مواقف واضحة. نعم، قد يرد في القرآن الكريم أحيانا عبارات من هذا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ماذا يعني الله بأمره؟ وهل الرسول سيعفو ويصفح ويوقف كل شيء، أم أنه كان ينطلق ويتحرك باستمرار، ينطلق ويتحرك باستمرار؟ إنما ربما المنطلق هذا من أجل يهود معينين لا زالوا مستضعفين، موقفهم قد يكون غير خطير في ذلك الزمن، أو قبيلة معينة منهم، فاتركهم لا تنشغل بهم، لا تؤاخذهم على هذا فتغرق أنت في الاشتغال بهؤلاء بمفردهم.

0: ينطلق في العمل العام وفي بناء مجتمع قوي وفي بناء دولة وفي بناء أمة. هناك أمر الله في الأخير يستطيع أن يضرب هؤلاء إذا لم يقفوا عند حدودهم، إذا لم يهدوا، إذا ما ظلوا يحيكون المؤامرات ضد النبي وضد الإسلام. لم يأتي في القرآن توجيهات بالسكوت المطلق، ومن يتبنى ثقافة غير ثقافة القرآن هو نفسه من يجهل الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الختام أن يجعلنا من المتثقفين بثقافة القرآن، والمتحركين على أساس القرآن، والواقفين المواقف التي وصف الله المؤمنين بأنهم يقفونها من أجل أن نكون مع المؤمنين الصادقين الذين يدخلون الجنة ويحظون برضوان الله وبالعزة والكرامة والتأييد في الدنيا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة، من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من يتأمل ونحن نتحدث في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نتحدث عن معالم الإسلام الأساسية، المعالم التي أراد رسول الله أن يرسخها، ورسخها في حركته، في مواقفه، في أقواله وفي أفعاله. على رأس تلك المعالم والمبادئ الأساسية التحرر من الطواغيت. هذا جسده الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ومن يتأمل يجد أن ما أزعج الطواغيت في مكة من رسول الله هو التحرر وليس الصلاة. كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يختلي أيام طويلة وليال طويلة في غار حراء يصلي فلا ينزعج الطواغيت مكة من صلاته، يصوم فلا ينزعجون من صيامه، يسبح تفكر في آلاء الله فلا ينزعجون من ذلك. تكون لديه شعائر عبادية لم ينزعجوا، بل قالوا عنه الصادق الأمين. إذن متى انزعجوا؟ متى قالوا عنه أنه كاذب، أنه ساحر، أنه شاعر، أنما يعلمه بشر؟ حينما أتى بهذا المبدأ، مبدأ يحرر العباد من طواغيت الكفر، من طواغيت الضلال، ويعيدهم إلى الله خالقهم ومالكهم الأساسي، الله سبحانه وتعالى. ولو فهمت الأمة هذا المبدأ لخرجت من تحت عباءة أمريكا، لخرجت من تحت هيمنة أمريكا. لو فهمت أن الله لن يقبلها ولا يرضى بهذه الذلة والإهانة والهيمنة الطاغوتية عليها من قبل الطغاة، لا يرضاها الله، لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن تخضع الدول العربية والمجتمعات والشعوب العربية لأمريكا ولإسرائيل ولبريطانيا ولفرنسا ولغيرهم. لا يرضى الله لك أن تصلي وتصوم وتسبح ثم أنت ذلك الذي توالي أمريكا وترضى بما تفعله أمريكا وتسكت عما تفعله أمريكا. لا يرضى الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن رسول الله لم يفعل كذلك. ولذا كما قلنا سابقا، لو فهمت الأمة هذا المبدأ لاكتسبت طاقة معنوية عالية تساعدها على الصبر والتحمل وتوفر لها الاندفاع الكافي والهائل والعظيم والحافز الكبير لتتحرك في طريق الحرية، في طريق العزة، في طريق تحظى فيه برعاية عظيمة من الله سبحانه وتعالى، رعاية شاملة، رحمة، هداية، رعاية إلهية حسب وعوده سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، رعاية في كافة جوانب الحياة. اليوم نجد الحال سيء للغاية في واقع الأمة، نجد بعض من يسمون أنفسهم علماء الدين، علماء وهم علماء سوء، علماء السلطان، علماء الدينار والدرهم، نجد أنهم يقدمون أنفسهم باعتبار أنهم ورثة الأنبياء كحال العلماء في السعودية، لكن كيف أصبحوا في واقع علاقتهم بالطواغيت؟ أصبحوا هم لسان الطاغوت، وأصبحوا هم قلم الطاغوت، هم من يفتون للطاغوت بما يريده، هم من يحللون ما يريد الطاغوت ويحرمون ما يريد الطاغوت ويفعلون كما يريد الطاغوت. دينهم أقلموه مع نوازع الطغاة، مع دوافع الطغاة، مع رغبات الطغاة، ليس كما يريد الله سبحانه وتعالى. يأتي زعيم وحاكم من حكام الأمة الذين يخضعون لترامب لأمريكا بما هو عليه من طغيان، من فساد، من ظلم، من هوى نفس، يأتي هؤلاء العلماء ليقدموا له ختم الفتوى الشرعية، يسوغون له ما يفعل من طغيان. إذن من هم هؤلاء؟ هل فعلا هؤلاء هم ورثوا الأنبياء؟ لا، هؤلاء من ورثوا السوء، ورثوا الشرعنة والانحراف الذي كان في بني إسرائيل، التحريف الذي جاء على لسان رهبانهم وأحبارهم وحاخاماتهم للطواغيت والمجرمين، لأن دين الله ليس فيه تدجيل للأمة للطواغيت كما يفعل هؤلاء. رسول الله لم يفعل ذلك أبدا، لقد كان على درجة عالية عظيمة لا يصل إليها أي بشر آخر فيما عليه من صلابة، من ثبات، من قوة موقف، من استقامة على الموقف، من تحمل في مواجهة كل الصعاب وكل التحديات، ثبات على الموقف حتى في أحلك الظروف. كان يقدم رسول الله للأمة درس أن تفعل هكذا، يواجه كل قوى الطاغوت، يواجه حملات دعائية كبيرة مكثفة، مؤامرات متنوعة، مكائد متعددة، فإذا هو ذلك الثابت والشامخ الذي لا يتزعزع أبدا ولا يتراجع نهائيا، ولا تحنيه العواصف مهما كانت، ولا تدفعه التحديات مهما كبرت للاستسلام أبدا، إذن ماذا يفعل هؤلاء؟ بعض يقول أنه يخاف من الملك، يخاف من الرئيس، يخاف من فلان وفلان، فيضطر إلى أن يسايره ويحل له ما حرم الله ويحرم له ما أحل الله سبحانه وتعالى. هل هذا هو منهج محمد بن عبد الله؟ هل هذا يقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ عندما يقال أن العالم الفلاني يخاف على نفسه فيفتي لذلك الطاغوت الطاغية من طواغيت هذه الأمة الخاضعين لطغيان أمريكا، يفتي له بما يريد، هل هذا يقتدي برسول الله؟ لم يكن رسول الله هكذا، كان على درجة عالية من الثبات، من التماسك، إلى درجة أن قال الله عن ذلك المجتمع الذي كانوا عبارة عن قوم خصمين، سماهم الله لدة، لدة لا يفهمون، شرسين، قساة قلوب، سيئين، ماذا قال الله عنهم؟ هل خضع لهم محمد صلوات الله عليه وعلى آله رغم كل ما هم عليه من عناد ومن محاولة بكل وسيلة إلى أن يخضعوا رسول الله؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هكذا قال الله، معنى لشدة ثبات رسول الله على موقفه كانوا يتمنون، يودون أن لو يتقبل رسول الله أن يدخل معهم في مداهنة، أجواء من مجاملات نحو من ذلك، فيتغاضى عن بعض باطلهم ويتغاضون له عن بعض ما هو عليه من الحق، يتمنوا أن يخضع، أن يلين رسول الله ولو قليل. أما هذا فلا يلين، بل ينحني تماما للباطل، للمنكر، فيحول الحق إلى باطل. المسألة ليست هكذا، الدين ليس هكذا، المبادئ والقيم والتعليمات الإلهية ليست للمقايضة بها، ليست للتنازل عنها مع الطواغيت حتى يتمكن هذا الطرف أو ذاك من التأقلم مع الطاغوت، لأنهم تركوا له شيئا، والشيء الذي يتركونه عادة هو الشيء الذي انفصل أو بتر عن سياقه، عن جذوره، عن أساسه، عن مبدأه، عن ثمرته، لم يعد له جدوى، وله مهمة في واقع الحياة. لا، هذا ليس دين الله. دين الله لا يرضى أن تتنازل عن مبادئك وقيمك ومبادئ الإسلام. الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون موقفك من الكفر القوي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لماذا هؤلاء الذين يسمون أنفسهم علماء وهم علماء سوء لا يكفرون بأمريكا وبطغيان أمريكا إن كانوا يريدون أن ينسجموا مع القرآن؟ القرآن يأمرهم أن يكفروا بالطواغيت، أم أنهم يرون أن ترامب ليس طاغوت، ليس كافرا، ليس ضارا ومؤثرا على الإسلام، ليس عدوا للقرآن ولا عدوا لمحمد ولا عدوا للمقدسات؟ هكذا ينظرون، وهو ألد وأشد الأعداء. فالإسلام ركز على هذا المعلم الأساسي من معالمه، مبدأ أساسي من مبادئه، أكد عليه القرآن، وهو من أول مضامين الشهادة الرئيسية. عندما يقول الإسلام، الإنسان حينما يدخل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، ما معناها؟ معناها أشهد أن لا إله، هذا كفر بكل من يدعي الألوهية غير الله. أشهد أن لا إله معناها فمن يكفر بالطاغوت إلا الله، إثبات الألوهية الله سبحانه وتعالى. هذا ما تجلى وتجسد في ممارسة وسلوك محمد صلوات الله عليه وعلى آله، في حركته بالإسلام، هذا المبدأ، الكفر بالطاغوت، التحرر من سيطرة الطاغوت، الاستقلال بكل ما تعنيه الكلمة من الطاغوت، استقلال ثقافي، فكري، عملي، استقلال في مسيرة الحياة، فيما تقوم عليه المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات، استقلال كلي عن التبعية لكل قوى الطاغوت وقوى الاستكبار والقوى الظلامية التي تسير على اتجاهات باطلة في هذه الحياة. ولهذا من أهم وأعظم ما نحتاجه وتحتاجه الأمة الإسلامية اليوم، تحتاج إلى ترسيخه بشكل كبير، الحديث الواسع، أن يتحدث كل إنسان وكل من له قدرة في هذه الأمة، من إنسان في جانب ثقافي أو في جانب أكاديمي أو في جانب تربوي تعليمي أو في جانب إعلامي، يجب أن يتحدث كل إنسان، أن يكون هناك معرفة بين أبناء هذه الأمة، معرفة مترسخة منتشرة قوية، أن دين الله لا يقبل بالذلة ولا بالخضوع للطواغيت، وهذا ليس من دين الله وليس منهج محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، لا يقبل بالتبعية ولا يقبل بسيطرة الطاغوت، لأن مبدأ الإسلام يقوم على الحرية والانتصار، القيم والمبادئ الإلهية ضد الطواغيت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس جديد من نور آية من آيات القرآن المجيد، نسأل الله العون والتيسير. سنقبس اليوم من قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 25 إلى 37 من سورة الحاقة، وهي سورة مكية، وهي تصف لنا حال الخاسرين المكذبين بالله وباليوم الآخر، وتصور مصيرهم في هذا اليوم الذي كذبوا به. إنهم أولا يؤتون كتبهم بشمائلهم. هذه الوضعية لهؤلاء في ذلك اليوم المشهود تميزهم عمن أوتي كتابه بيمينه، وتشعرهم باختلاف مصيرهم وسوء مآلهم، ويعرفون بمجرد هذه الحركة أن مصيرهم مظلم خاسر. لهذا نجد كل واحد يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. فهو يفضل أن يستمر في موقف الانتظار الذليل الخانق المهين والأبصار الخاشعة والزحام الخانق، على أن يدخل في المرحلة التالية، وهي مرحلة الحساب، لأنه يتوقع الفضيحة والخزي وينتظر الجزاء المناسب. وهكذا فإنه لا يتمنى أن موتته التي ماتها في الدنيا كانت الموتة الأخيرة القاضية، فلم يبعث بعدها أبدا. ثم إنه لا يتذكر ما كان عليه في الدنيا من اعتماد على المال واغترار بالجاه والسلطان، فيخور ويندم، ويعرف أن آماله التي كان يعلقها على ماله وسلطانه، وأن فخره بنفوذه وجاهه لم يفيده شيئا. فالمال لم يغني ولم ينفع، والجاه والأعوان والنفر والعز والسلطان قد هلك وخسر عليه الرهان، وليس أمامه اليوم إلا حكم الملك الديان الذي آتاه كتابه بشماله، وفيه على ما اقترفه البرهان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، لقد اعتبر المال غاية فألغى العمل لهذه الغاية التي يراها، وآثر العمل في سبيل المال وتحصيله على العمل في سبيل الله وطاعته، وابتغى بالمال ملذات الدنيا ومتاعها وسلطانها، ولم يبتغ به الدار الآخرة. ثم إنه كان يظن أن قدرته على أن يشتري بالمال ولاء الناس والنفر والأعوان سيجعله يحيا بهم عزيزا كريما، وسيخلد بهم طويلا، وسيأمن به وبهم من كل هلاك. فإذا به يكتشف أنه قد هلك، وهلك معه السلطان، وها هو يصرخ معلنا هذه الحقيقة: هلك عني سلطانية. إنه يرى نفسه الآن فريدا وحيدا، لا نصير ولا معين ولا سلطان ولا بنين، كلهم تخلى عنه، وكل واحد مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. إذن فلا أمل له في نجاه، ولا مفر له مما سيجزاه. ولقد رأى ما في كتابه ودرى ما في حسابه من مخازن تدينه، وليس له من يشفع أو يعين، وأصبح مستسلما لما ينتظره. وهنا يستمع الأمر الحاسم والقرار الملائم، وهو: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. المهم إنها أوامر تعني أنه خاسر هالك، ذليل مهان، معذب بعذاب متعدد الحالات والألوان. لماذا؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الحكم؟ ولكننا نعرف أن الله هو أحكم الحاكمين، وهناك سببان اثنان. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. نعم، لقد عظمت الدنيا ومتاعها في عينيه فأنسته الله العظيم، وعبد المال والسلطان وعظم الثراء، وغفل عن الإيمان بالله العظيم الذي هو أعظم من كل مال وسلطان، وأكبر من كل شيء وشان، وأقوى من كل قوة. ولو أنه آمن بالله وعظمه لاستهان بكل ما سواه، ولهانت عليه الدنيا وكل ما كان يؤتاه فيها. ولو أنه عبد الله وحده وعظمه وحده لما عبد المال، ولا ما عظم في عينيه، ولا ما اعتمد على قوة السلطان ونسي قوة الله. ولأنه كذلك فقد نتج عنه سلوك سيء مشين، وهو ولا يحض على طعام المسكين. وكيف يحض على طعام المسكين وهو يرى المال إلها يعبد؟ وكيف يعطي المحتاج وهو هلوع منوع، يعظم الثراء أعظم من كل قيمة، ويحرص على الكسب بكل وسيلة حتى ولو أدت إلى ظلم هذا المسكين وسلبه؟ فأنى له أن يحض على طعامه وهو لا يرى الناس إلا مسخرين في خدمته ولإشباع شهوته، ولا يرى أموالهم إلا نهبا لخزانته، بل ويرى دماءهم حلالا إن كان سفكها يحقق بعض رغبته. وهكذا كل من لا يؤمن بالله العظيم يسلك سلوك الجبارين العتاة، لا يتأثر لحاجة المحتاجين، ولا يسمع أنين المساكين، ولا يأبه أن يدوس في طريق حاجته كل القيم والموازين. فكيف ننتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ لأن الحض على طعام المسكين لا يمكن أن يسمع ولا يصح أن يصدر إلا من رجل يعطي المال ولا يعبده، ليكون قدوة إذا حض غيره على العطاء، وليسمعه ويتبعه الناس فيما إليه دعا. كما أن الحظ على طعام المسكين لا يقتصر على إعطاء الطعام المباشر، بل يعني الحظ على منح الناس فرص العمل وفرص العلم، والحظ على فتح المجال أمامهم للكسب والإنتاج، وعلى تيسير سبل العيش الكريم، وتسهيل وسائل الأرزاق، ومحاربة الغلاء والاحتكار والاستغلال، والاستئثار بالأعمال والثروات، والاستحواذ على الفرص. هذا هو أبسط وأدنى معاني الحظ على طعام المسكين. وعليه فإن أغلب الناس لو استقصينا يتصف بهذه الصفة. إذن فالنضال من أجل أن يصان الناس من ذل الحاجة، والدعوة إلى تأمين الناس من القلق والاضطرار وراء القوت اليومي، والعمل على توفير حاجاتهم وضروراتهم لينالوها بسهولة ويسر، كل هذا يعتبر حظا على طعام المسكين. فهل ينتظر ممن لا يؤمن بالله العظيم بل يؤمن بالسلطان ويعظم المال ويعبده، هل ينتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ وهل نتوقع أن يتبعه أحد لو دعا إلى ذلك؟ لا، إنه كاذب مدع معتد أثيم، ولا وعظ إلا من متعظ. ومن كل هذا العرض للآيات نحصل على نتيجة هامة وقبس عظيم جلي، هو أن التسبب في حرمان الناس من قوتهم وطعامهم، والتسبب في أزمات الغذاء وضروريات الحياة، جريمة عظمى وإثم كبير يستحق عليهما صاحبهما عذاب السعير، وأن يؤخذ في الأغلال ويسلك به في السلاسل الطوال. كما أن سد أسباب العيش الكريم والاستحواذ على فرص الكسب والعمل والاستيلاء على مجالات الإنتاج والاستيثار بوسائله، كل هذا خطيئة كبرى لا يقترفها إلا معتد أثيم لا يرعى في الناس عهدا ولا ذمة، وليس في قلبه لأحد ود ولا رحمة. وإذا فعذابه في آخرته لا بد أن يكون من جنس عمله في دنياه. فكما أنكر الحب والرحمة في دنياه، ومنع الطعام عن الناس وأسباب كسبه، ومنع العيش الكريم، يجد نفسه في الآخرة فريدا، وطعامه مؤذ لا يستساغ. فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. وأي خطيئة أعظم من منع الطعام عن الناس واحتكار عيش الناس أجمعين؟ اللهم نجنا من خطايا الخاطئين واجعلنا من المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: سمعت عمي حسن بيصيح من راس الجبل وبيقول سرق ونهى به، وأنا كنت أرمي مطلع أبجعهم.
2: قولوا لي يا خال، حلم جينا من هذا الطريق بين بسرحة قافرة من الناس.
3: أيوة يا فاطمة، صح إني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس إن شاء الله تكون آمنة.
2: محمد يا خال مسكين، تحمل مسؤولية وحده صغير يا خال.
3: محمد رجل يا فاطمة.

0: إخراج محمد شرف. الحلقة 27.
1: استقبل الشريف راجح حاكم مركز بارق الحدودي قرابة 150 حاجا يمانيا، وهم الذين نجوا من المجزرة التي ارتكبها جيش السلطان ابن سعود سلطان نجد بعد أن تعرضوا للملاحقة من قبل الإخوان البدو والنهب والترويع من اللصوص وقطاع الطرق. ورغم كل هذه المعاناة والأهوال، صمم أغلب الحجاج الناجين على مواصلة رحلة الحج، وعلى رأسهم السيد العلامة محمد ابن عبد الله شرف الدين، في دليل على تمسك اليمانيين بهذه الشعائر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم.

0: بيض الله وجهك يا عم عيضة، انقذتنا وأكلتنا وعتقتنا، الله يعتقك من النار، جزاك الله كل خير.
1: الله المستعان يا أخ ضيف الله، ترى أنت أخواننا ومن دمنا ولحمنا.
0: صدقت يا عم عيضة، يعلم الله إنك دعم الأخ ونعم المؤمن الخايف من ربه.
1: يا رجال ترى والله ما سوينا معاكم شيء يا ضيف الله.
0: كيف ما فعلنا شيء؟ انقذتنا من الموت من هذا السرق، لا حبونا قتلونا نهبونا، عاد فيك الخير، آويتنا وأكلتنا وشربتنا وما معانا شيء للدلة.
1: إيه يا أخوي، أهل نجد الملاعين الوهابين ترى هم أعدائنا كلنا، ونطلب منكم السموحة والمغفرة، والله يغفر لنا ويسامح، ترى ما قدرنا نساعدكم.
0: بارك الله فيك، الله يجزيك الجنة، عنده جهالة قمتوا بالواجب وزيادة، الله يقدرنا رد جميلكم وأحسن الله إليكم.
1: الحمد لله، ترى وصلنا بالسلام هالحين، وهذا مركز بارك في الحجاز، وفيها الشريف راجح حاكم بارك، رجال ما يقصر معاك.
0: والله يا عم عيضة إن قلوبنا مكلومة، قتلونا نهبونا سلبونا ذبحونا لاحقونا شردونا جردونا من ثيابنا، حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل.
1: وإحنا قبلكم يا ضيف الله، سنة وهم يقتلون قبائل عسير ورجالها وحرقوا الأخضر واليابس، ترى الوهابيين يا ضيف الله متوحشين، ترى ما هم ناس أبد.
0: كان يقولوا يا حج أيضا نحنا مشركين، ويقتلونا ويقولون نحنا كفار، ملابس الأحرام فوقنا والقرآن بيلسان بعضنا والبعض الثاني بيلبي، ولكن نحنا مسلمين. إلا قالوا مشركين، إلا قلضك الله بمشرك ولا كافر يحج بيت الله الحرام ويسافر هذا السفر كله يلقى الله في بيته.
1: هذا مذهبهم، الإخوان يكفرون والسلطان يقطع راسك، هذا هو عبد العزيز بن سعود وهذه حقيقته.
0: قال يا عم عيضة الحجة الجرحي بين ماهم في تنومة وفي وادي سدوة تأكل الوحوش والطيور لحومهم مجبورين بين دماهم، ما عاد احترموا حرمة ميت يدفنوا، حتى ولا حتى احنا قدرنا نرجع ندفنهم، خايفين منهم لا يقتلونا.
1: والله ما نقدر نقدم لكم شيء أخوي يا ضيف الله، ترى الوهابين وحوش على ما قلت لك، واغلب الناس شردوا من قراهم.
0: المعذرة يا عمي، أنا ما بين أحملك شفو طاقتك، أنا ما بين أشكيلك بما بسارك.
1: إيه الحمد لله على سلامتك،
0: الله يسلم،
1: ولعنة الله على الظالمين.

0: اسمع، هذا مركز بارق، سامحونا من أي تقصير.
1: يا أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
0: أمان الله يا رجال.
1: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير بإذنه سبحانه وتعالى.

0: الحمد لله على السلامة يا حج فاطمة.
1: الحمد لله على سلامة الجميع يا خال. الله يدي لكم العافية.
0: الحمد لله على السلامة يا حج محمد.
2: الحمد لله على سلامتكم يا جاد، قد احنا ميتين من التعب.
0: الله يكتب الأجر يا حج محمد. عادك ناوي تجي معانا أو ماشي؟
2: ها؟ أنا عتسيرو يا جد.
0: قولي لي يا فاطمة، أبسري مزرع نزيل حج محمد.
1: هاد احنا عنصير نحج يا حج محمد، عنصير مكة والمدينة.
2: أيوة كان ما جينا نسوي أنا، أنا معاكم أول واحد.
0: والتعب عاد الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
2: سهل سهل يا جد سهل، كل في سبيل الله، ما دام وانتو معنا يا جد ما يهمني لو نصير البحر.
0: حظك حالي يا محمد، أنت طايع والديك.
2: ما هو يا جد قولوا لي،
0: أنا بسر حاجة كانت في نفسك.
2: ها؟ ما هي يا جد، ما هي الحاجة هذا اللي كانت في نفسي؟ قولوا لي أماني يا جد قولوا لي.
0: قولي لي يا فاطمة.
1: ما هو يا خال، مش أنا داري ما كان في نفسه.
0: أقول لك ولا تدرى من نفسك يا محمد؟
2: قولوا لي يا جد، هيا قوة.
0: عاد بسر البحر يا محمد.
2: البحر حق الحديده،
0: هو نفس البحر، انا وصل له جده ودبسر البحر.
1: صدق يا خال؟
0: ايوه يا فاطمه، وازيد اوري محمد السفن الكبار والصغار والسماك وكل شيء.
2: وانا اطلع فوق السفينه يا جد، سفينه كبيره
0: ان شاء الله. امورك سابري يا حج محمد.
1: كم عن اجلس خانك يا خال؟
0: نجتمع مع باقي الحجاج الذين نجاهم الله من الوهابيين، ونبصر أمير الحج قالوا أنه وصل بالسلام ونجاه الله، ونتحرك مع الجميع إن شاء الله.
1: قاتلهم الله الوهابي، قتلوا العلماء والفقراء، وما سلم من شرهم مخلوق.
2: العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، دماء الشهداء معلق في رقبة ابن سعود.
0: صدقت يا محمد، حكم الله في القتل والمجرمين القصاص.
2: أين سلعم يحسن يا جد؟
0: ساري يبصر أصحابنا الحجاج الذي كان معاهم وهجم عليهم اللصوص مساكين، سرقوا عليهم كل شيء، ما عاد خلوا فوقهم إلا السراوي.
1: غبني عليهم كم قد وقابهم.
0: والله ما يمنعونا من بيت الله لو يفعلوا حوله بحر، لا نخوضه ونحج غصبا عنهم.
2: أيهن عاد سيروا يا جد عند أمير الحج، أشتي أجي معاكم
0: إن شاء الله يا محمد إن شاء الله.

0: حي الله ضيف الله. الحمد لله على السلامة
1: أخي الحج حسن الفدي. حيا بك. قال قد قتلك هذا الوهابي. الحمد لله حينك بخير، فضل من الله.
0: الحمد لله هربت منهم في آخر لحظة، خرجني الله.
1: قتلنا الله عمري جديد يا حج أحسان، سرد على هو لقيناه. الحمد لله حين احنا في خير، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا ضيف، والحمد لله على سلامك من تبكى.
1: بعدما بتعال أنا أمراعي لحد
0: منتظر لكم يا حج ضيف الله. والله إنني قلق عليكم من ساعة ما افترقنا.
1: والله إنك رجل وفي يا حج أحسن، ما دام أنت مراعينا.
0: ما لكم لابسين هكذا؟ إن هذا فراش الذي فوقكم أو ما هو؟
1: إي إي أحسن فراش، خلي على الله ما وقع فينا وما لقينا.
0: وما وقع بكم يا ضيف الله؟ قل لي.
1: قل لي ما بقى. بعد ما هربنا من العسكر حق ابن سعود لاحقونا النحابة وشردونا في كل أرض. الله لا الحكم خير.
0: ايوه
1: ومسكونا وسلبونا كل ما معانا حتى بلابسنا، بس خلونا للسراويل اللي تستر عورتنا.
0: عليهم غضب الله
1: تبسر على محناه. والله انه قهر يا حتى احسن.
0: اه يا ضيف. وبعده
1: وبعدها طول الطريق ما نخطي ما عاد فوق الا سلوى حتى قد يفلت من عاد زد لفوه من هربوا ولا قعل شيء من هنا ولا من هنا سلبوا زقموا ونهبوا ولا استحوا ولكوها اللقاء. والله ما عاد خلونا يا حتى احسن حتى شربت الماء.
0: اخزاهم الله.
1: بعدها سخر لنا الله رجل صالح من عزير هو جهاله حتى لنا ناكل حتى لنا ذليل بكل مفارش فوقنا لبسنا. الله يجزي كل خير ويقعدنا عنده وبكرنا صليكم.
0: جزاه الله خير. الله ونعم به.
1: وما رافقناه وجهاله لا هان.
0: كان الحمد لله على سلامتكم. الله يكتب أجر الجميع.
1: بتبسل الفارق بين أصحابنا في عزير اللي عاد بيمنيتهم الأصلي وما قد أثرش عليهم الفكر هذا، بين أصحاب لجد هذا الوهابيين القتله.
0: ما عاد فعلوا ذا الحين.
1: الحين بعدكم يا حج أحسن توكل على الله واصل الطريق لمكة.
0: أيوة يا ضيف الله هذا الكلام. هذا الحين نتساير ساعة الناس، ما بش فينا من يبلط صاحبه
1: ولا نفترق بإذن الله
0: إن شاء الله. فالحين هذا المكان قد جهزوا للحجة، ارتاحوا وبعدها يجعل الله طريق.
1: والله صدقك يا حتى حسن، الحين تعبي نرتاح شوية.

0: شوية يا حسن بعدها خلينا بعدها
1: ماشي الشيء درة خيرا محمد قال لك نوبه للمرة خروا لنا يلا خروا خروا
2: على خير يا الله احفظنا يا ارحم الراحمين اخر اخر يا جاهز كبسر الحصين ابسر ابسر ماذي اسك اسك اسك رجلك اسك راسك اسك يا جهه اسك من الحوجه ما وقع بك يا ابني ما وقع بك
1: قطعت المدري يا جدو وجعت راسي
2: يا الله يا الله سلسل خير خير ان شاء الله ان شاء الله خير الله يسمعنا خير باذن الله كيف لما اقتطعت والسلسله حديد يا الله احفظنا يا الله اسمعنا خير يا ارحم الراحمين كيف لما اقتطعت المدرها والسلسله حديد يا الله استرك لا حول ولا قوه الا بالله اقتطع الشك الذي فيه ملابس الحج فيها عجيبه عجيب الله انه عجيب الله يستر الله يلطف اسمعنا خير ما هو ولا بشي ابني ولا بشي غير بس بين افكر في الحجاج بين افكر كيف فعلوا بين افكر هم شابعين هم قد معي جاو هم قد المهم ذحين كيف راسك خلينا نبسر راسك وبعدها ان شاء الله خير
1: راسي بيوجعني اماني قالوا لي ما لهم عم يحيى اماني يا جدي
2: بس ما لهم شي ابني ما بلا قال والذي تقتطع المدر هوي حدي انه شو الله يسمعنا خير الله يلطف عليك يا يحيى من الطريق ومن كل شر يا ارحم الراحمين وعلى جميع الحجاج
1: وصاحبي محمد يا جدي ابن عمي يحيى ما
2: ما يقع بمشي يا حبيب قوم قوم قوم ذا حين بسر الفجة وإن شاء الله يرجعوا سالمين ولا يقع فيه بلا غير اسكى بسر الفجة
1: يا جدي يا ناسي ناسي ناسي ناسي يا جدي
2: سهل سهل سهل الله يسمعنا خير
1: سبر لما ترها يا جدي
2: حاضر حاضر نخلي أبوك لما يرجع مبير العزب ونخليه يسبرها في سوق المر هيا يلا تقبالي يلا هيا ونفهم الكلاء يلا يا الله يا الله يا الله تخطيح يا زوجته وجهاله يا أرحم الراحمين وارحم لحالهم يا رب لطفك يا رب لطفك يا رب لطفك
3: هيابهم يا جمال هيا نتوكل على الله يلا هيا ضحيان ترى اليوم ممطر أمانة ترى بايقطعناها في الطريق ورجع نغرق
4: حاضر حاضر يا عم حسين شد الأحبال ونتحرك الآن
3: هيا هيا قطب قطب هيا قطب قطبنا أبوك يوم تراها مطار أمانة
4: عجلنا يا عم حسين عجلنا يلا
3: بايملكنا المطر في الطريق قطبنا أبوك هيا
4: عجلنا يا عم حسين يلا آه يا شوعي الله يرحمك ثلاثة جمال راحوا علي كذا بلا المعوض الله رحمك الله يا شوعي
3: أذكر الله أنا أبوك ما لك تجابر نفسك وتعتقد أنت خبل
4: راح الضمار يا عم حسين راح الضمار ثلاثة جمال راحوا كذا بلاش
3: وإيش راح عليك وين راح أذكر الله أنا أبوك
4: لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلني الخبر يا عم حسين من الجمالين أصحابنا إن جنود ابن سعود ذا النجدي الوهابيين قتلوا الحجاج حقنا مع أطفالهم ونساء.
3: أبوك يروح.
4: سووا بهم جريمة ما يعلم بها إلا الله.
3: وإيش قلت؟
4: ذبحوا وجرحاهم ونهبوهم وسلبوهم.
3: وإيش قلت؟
4: آه يا عم حسين.
3: أنت هبل أو أنت صاحي؟
4: أقول لك خبرونا أصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
3: فعل الله ولا فعلك. وإيش ذا المجبر؟
4: وأنا وإيش أسوي لك يا عم حسين؟
3: والله عندي إذا أنت خبل ما نين قالك ذا المجبر يا ببلو.
4: ذا المجبر اللي خبرونا به أصحابنا الجمالين. جاي يقول لي تخبل ولا ما أدري وإيش هو. يعلم الله كيف حالتهم ذا الحين ابنك وحفيده.
3: مالك ذا المجبر؟ صلي على رسول الله منين قالك ذا المجبر؟ يا يا يا يا ذا الأخبل أنت مجنون؟
4: الله يلطف بهم وبالحجة. جاي يقول لي نتخبل ولا الله يلطف.
5: تتابعون في الحلقة المقبلة.
6: لا جدة أو بها طريق ثاني يا معاذ.
7: هذا هو الطريق الآمن يا حج حسن. نسافر لا جدة ومنها لا مكة إن شاء الله. نتوكل على الله نجهز نفوسنا ونسأل الله العون.
1: قولوا لي أي حين أنا اشتي أكبر بسرعة.
8: للمياه محمد ما تشتي تفعل.
1: أقتل الذي قتل بي وقتل الحجاج دم بي خالي. والله ما يضعيمه والله ما يضيع.
7: أنا رقد هانا اليوم وإن شاء الله يومين وإحنا في مكة بإذن الله. هانت يا بنتي الصبر.
1: قتلوهم يا دي قتلوهم.
9: من هم يا حسين؟ من هم اللي قتلوهم؟ من هم اللي ماتوا؟ ما
1: صاحبي محمد وعمي يحيى وكلهم اللي عندك ماتوا.
9: ما لك يا حسين ما ورد الخبر؟
10: بتسمعوا يا ناس بتسمعوا يا صنعاء. الحجاج قتلوا الحجاج. بني سعود هؤلاء والوهابيين قتلوا الحجاج. عمي حمادي وكل من
5: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي. روى فصوله عبد الكريم الوشلي. مراجعة تاريخية حمود الأهنومي. جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا.
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم.
0: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى.
3: سلام الله عليكم سامعين الأحباء وأهلا ومرحبا بكم إلى جديد برنامجنا الأسبوعي. دوما الأسرة هي المنطلق والركيزة الأساسية والخلية الأولى في بناء المنظومة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المنظومة البشرية، لذلك دورها كبير جدا وهام في التربية والتنشئة وبإيجاد السبل. سنتحدث عن الدور الاقتصادي لهذه الأسر، حيث يبدأ دورها من تربية الأبناء بزرع حب العمل والإنتاج في نفوسهم لكسب رزقهم وتموين احتياجات معيشتهم بالحلال الطيب. يقول سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن العمل في طلب الرزق يحتاجه الجميع حفاظا وصونا لكرامة الإنسان، عن السؤال للناس واستعطاف الآخرين. فالأسرة هي التي تنشئهم وأيضا تسهم في الاقتصاد من خلال الاعتدال في الإنفاق بعيدا عن الكماليات التي لا تدخل في نطاق الأكل والشرب. تسعى الأسرة للإدخار والاستثمار من خلال مشروع صغير في بدايته، أن يكون مشروع صغير في ظل الأسر المنتجة ينمو ويكبر ويتوسع. هنا تؤسس الأسرة مدماكا في الاقتصاد الوطني بتشغيل اليد العاملة والتخلص من البطالة خاصة بين الشباب. أيضا الأسرة تسهم في البناء الاقتصادي من خلال تنشئة الأبناء التنشئة التربوية على الهوية الإيمانية، تغرس في نفوسهم الصدق والأمانة والإتقان في العمل، إلى جانب البعد عن الاحتيال والربا. فهذه صفات من الركائز الأساسية في نجاح العمل الاقتصادي في شتى أنواع المشاريع. وللمجتمع أيضا دور كبير في البناء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي بتشجيع المشاريع الصغيرة من خلال شرائها واستخدامها لما ينتج، أكان من قبل الأفراد أو الأسر، من المواد الغذائية والتنظيفية والصناعات التحويلية، عوضا عن شراء المنتج الخارجي. فعلوة على التشجيع للمنتج، يكسب المستهلك صحته من خلال حصوله على منتج خال من المواد الحافظة، أيضا التخلص من عملية التخزين الغير صحية وصحيحة للمنتج الخارجي في كيفية نقله وأيضا حفظه من بلد التصنيع حتى وصل إلى يدك صديقنا المستهلك. علاوة على التلاعب بتاريخ الإنتاج والاستهلاك والصلاحية. إذن أيها الأحبة، لنفكر في إيجاد مشاريعنا الخاصة بنا. كل مشروع يكمل المشروع الآخر مما يحتاجه الناس في معيشتهم، والتي ستتحول غدا إلى مشاريع عملاقة بإذن الله، وستعود بالنفع على الجميع، ويعود رأس المال الوطني إلى داخل الوطن وليس إلى الدول الخارجية التي تعمل على استنزاف بلداننا الإسلامية، ونعيش أنا وأنت وأنت وأنتم في معاناة دائمة. أغلب الدول الصناعية الكبرى اليوم بدأت بالأمس بمشاريع صغيرة أسرية فردية، وأنت عزيزنا التاجر أحد أبناء هذه الأسر اليمنية، فرد في هذا المجتمع، فانظر إلى المنتج الداخلي واستثمر فيه، تكسب وتربح أضعاف كسبك وربحك الذي ستربح. إذن فلن تحتاج إلى السفر لن تخسر أموال ومصاريف عمال ونقل وغيره، علاوة على تأخير البضائع التي قد تؤدي عملية التأخير إلى فسادها وتكدسها، فتخسر كثيرا أيضا في عودة هذه البضاعة إلى بلدها. إذن كن عونا لمجتمعك ووطنك، وليس معول هدم بما تجلبه من استيرادك لمنتج الخارج، خاصة إذا توفر هذا المنتج الذي تعمل على استيراده داخلياً.

0: في القلب أنتم. سامعين الأحبة، تتعدد وسائل التغذية للإنسان بنوعياتها المختلفة، فغذاء السليم الصحيح يختلف عن المصاب وعن المريض، فما يفيد شخصا قد لا يفيد الآخر، وما ينفع الكبير قد لا يستفيد منه الصغير، وهكذا. من هذه التغذية المتنوعة التغذية العلاجية التي تدعم نمو الطفل الذي يعاني من اضطرابات النمو والوزن والسمنة المفرطة أو الأمراض المزمنة إلى جانب الاحتياجات الخاصة. أم هنا بعثت لنا برسالتها تقول: ابنتها تعاني من النحافة الزائدة رغم توفير مختلف الطعام لها. أيضا أم وهيب، ابنها لا يستطيع البلع فتعمل على هرس الطعام له رغم أنه يبلغ 5 سنوات. يسرنا أيها الكرام أن نتطرق لهذا الموضوع بمعية الدكتورة إجلال محمد حسن الفقيه، تخصص تغذية علاجية. مرحبا بك معنا دكتورة إجلال.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج المميز، وصراحة أنا أشكركم لاستضافتي في هذا البرنامج المميز ووصول رسالتي إلى أغلب الشعب وأغلب اليمنيين والأطفال.
0: حياك الله دكتورة إجلال. أولا، ماذا يقصد بالتغذية العلاجية ولمن تقرر أو تعطى؟
1: طبعا التغذية العلاجية هي تعديل بسيط أو كامل قد تكون في النظام الغذائي بناء على التشخيص الطبي بإشراف أخصائي التغذية لاستهداف مرض معين وتحسين نتائج العلاج الطبي. فيشترك في التغذية العلاجية الطبيب المعالج وأيضا طبيب التغذية لعمل برنامج ونظام غذائي إلى جانب العلاج لتحسين حالته الصحية. تعطى هذه التغذية لبعض الأمراض مثل الأمراض المزمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، الكلى، الكبد، وأيضا اضطرابات الجهاز الهضمي، سوء التغذية، النقص الحاد أو الزيادة الشديدة. أيضا معنا مرضى الحساسية الغذائية ومرضى الأورام والسرطانات وما بعد العمليات الجراحية والحروق والحوامل والمرضعات، هي تعطى لجميع فئات المرضى.
0: ما تأثير هذه التغذية العلاجية والفوائد أيضا لها؟
1: كتأثير لا توجد أي تأثيرات على التغذية إذا كانت جيدة ومناسبة لحالة الشخص المريض. مثلا عندنا مريض السكري يختلف نظامه الغذائي عن مريض الضغط، أيضا يختلف عن مريض الكلى عن مريض الكبد، بحسب الحالة الصحية بنعطيه النظام المعين. الفوائد تترخص في التحكم بالمرض، أيضا تسريع الشفاء، تحسين الهضم، تعويض النقص المفقود، دعم المناعة، تحسين جودة الحياة، تقليل الأدوية، الوقاية من المضاعفات، وأيضا هناك فوائد كثيرة جدا.
0: إذن دكتور إجلال، هل يمكن أن ينتفع بهذه التغذية الخاصة الجميع كان سليم أو مريض؟
1: بالنسبة للأشخاص المرضى لمن يحتاجها بحسب حالته الصحية كما ذكرنا سابقا، لكنها تضر آخرين مثل ما ذكرت لك إنه مريض السكري ما يأخذ نفس مريض الضغط نفس مريض الأشخاص السليمين. بما إنه إحنا سميناها تغذية علاجية يعني هي نفسها نفس العلاج، مش أجيب مثلا نظام غذائي لشخص فيه سكري وأفرضه على البيت كله، لازم أنتم كلكم في البيت، لا، في ناس أصحاء في ناس مرضى.
0: صحيح.
1: فما ينفعش إنه أجيبها لكل الأصحاء، الأصحاء بنصحهم بشيء اسمه تغذية سليمة متوازنة، بينما المريض تغذية علاجية.
0: طب هنا دكتور إجلال، ما الآثار التي قد تترتب على من يتناول مثل هذه التغذية العلاجية وهو لا يعاني أي مرض؟
1: هناك آثار كثيرة بالنسبة للشخص اللي ما فيش عنده مرض. ممكن إنه نظام من نظام لنظام بيختلف، مثلا أنا أعطيت له نظام منخفض الصوديوم وجلست أكل نظام منخفض الصوديوم وهو مش محتاج لهذا النظام، بيسبب له هبوط، جفاف، تعرق كثير. أيضا نظام البروتين اللي هو بنصيه لأمراض الكلى، نظام عالي البروتين قد يرهق كلى الشخص السليم، كلية سليمة فأنت تعطيها فوق طاقتها فأكيد أني بترهق. أيضا معنا نظام خالي الغلوتين اللي بيعانوا مثلا من الحساسية حق القمح والأمراض سوء امتصاص في الأمعاء، قد تسبب له نقص الألياف والفيتامينات لأنه أنت تعطيه لشخص غير مصاب بهذا المرض.
0: إذن ينبغي أن يعلم الجميع بأنه إن كان الشخص سليم ينبغي أن لا يتعاطى مثل هذه النوعية من التغذية. للأسف البعض يتوقع بأنها ستفيده أكثر وينعم بالصحة أكثر، فهل ستكون النتيجة عكسية مثلا؟
1: أكيد النتيجة عكسية جدا. مثلا عندنا في عيادات الأوتيبي اللي هي عيادات سوء التغذية، معنا في هذه العيادات هذا الأكثر شيوعا بين المجتمع، إنه في أي مركز بتلاقي عيادة تغذية لسوء التغذية عند الأطفال. فهذا الأمر بصراحة مزعج لنا كثير، إنه بيجي الطفل سليم ويشتوا له نجيب له إحنا التغذية. التغذية هذه أساسا معنا البلمبينس، والبلمبينس بنجيبها للأشخاص اللي عنده سوء تغذية حاد وخيم، والبلمبينس بنعطيه للأطفال اللي عندهم سوء تغذية حاد متوسط. فكل نوع من هذه البلمبينس لها تركيبة غذائية معينة. فشخص سليم بنعطيه هذه البلمبينس بتأثر عليه تأثير عكسي، بتأثر على الكلى، بتأثر على القلب، بتأثر لنا على الكبد، بتأثر على نظامها الغذائي كامل. فأنت بتعطي حاجة لجسمه ما يحتاجها، فما زاد عن حد الجسم بينقلب ضده أكيد.
0: إذن النصيحة المقدمة للآباء، فكما جاء في الرسائل هناك نحافة زائدة يعملون على توفير الطعام، فما هو الحل هنا؟ رغم أن الطفل يأكل مختلف أنواع الطعام لكن النحافة زائدة، كيف تنظر لذلك؟
1: أنا أنظر أنه يجتمع في هذه الحالة أخصائي أطفال، فبعد أخصائي الأطفال بتروح لأخصائي التغذية، فأخصائي التغذية طبعاً بيأخذ القياسات الحيوية اللي هي الطول والوزن والمواك، ويشوف حالة الطفل نفسه إذا كان عنده جفاف، إذا كان عنده أيضاً مضاعفات، لأنه عندنا اللي بيدخل بمضاعفات تغذية حاد وخيم ومضاعفات بنحولها على طول للتي في المستشفى. المستشفى بيعطوه حليب اللي هي الاسمية اللي 75، هذه هي الحليب، هذا هو مش حليب عادي لكن حليب مصنع لأجل زيادة الوزن بشكل أسرع من البلمبينات اللي بنعطيها احنا في العيادات اللي تبع المراكز الصحية. بيترقد في المستشفى لما يتشافى، بينما إذا كان عنده سوء تغذية حاد وخيم بدون مضاعفات أو سوء تغذية حاد متوسط بدون مضاعفات أيضا، بنستقبله في عياداتنا وبنعطيه معنا كورسات محددة ومعينة كل أسبوعين، بنعطيه عدد معين من التغذية مثلا 14 حبة أو بحسب وزن الطفل، بنضرب وزن الطفل في 200 معادلة حسابية ونقسمها ونطلع كم يحتاج في الأسبوع كامل من البلمبينات، وبعدين كل أسبوع بيجي راجعنا.
0: هذا طبعا بالنسبة للنحافة الزائدة. ماذا نقول لمن أرسلت بالرسالة أن طفلها لا يستطيع عملية البلع رغم أن عمره 5 سنوات؟
1: في عملية البلع أيضا بيروح كمان طبيب الأطفال بيشخص هل عنده حساسية من نوع معين من الغذاء. أحيانا بيكون يأكل الغذاء هذا مثلا القمح، احنا بنستخدم القمح في شتى السفر اليمنية، فيكون عنده حساسية في القمح، بيسبب هذه الحساسية بتسبب له اختناق أو صعوبة في البلع، فما يقدرش إنه يأكل أي حاجة. إذا كان عنده هذا النوع من المرض اللي حساسية القمح هذا، بيروح على طبيب التغذية بيعمل له نظام خالي من الغلوتين.
0: وإن شاء الله يا رب يتشافى الجميع. بهذا وصلنا وإياكم دكتورة إجلال محمد حسن الفقيه تخصص تغذية علاجية إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، دامنا التوفيق.
1: شكرا. موصول لكم أستاذة أماني وموصول لإذاعة صنعاء.
0: التحية لك دكتور إجلال.
1: ولكم أيضا يا أستاذتي.

عزيزنا الزوج، عزيزتنا الزوجة، إذا تغير شريكك في الحياة الزوجية فكر وتساءل ما الذي آلمه وليس لماذا تغير. فغالبا التغيير يكون نتيجة لألم ما. اقتربوا وتقاربوا قبل أن تبعدكم المسافات النفسية.

0: سامعين الأحباء، عالم الطفولة عالم واسع محبب للنفوس بما يسده من البراءة والتلقائية والبساطة. في هذا العالم الطفولي شخصيات متعددة، من الطفل العنيد إلى المسالم والمشاكس والاجتماعي والانطوائي وغيرها العديد من الشخصيات. حديثنا أيها الأحباء نخصصه لشخصية الطفل الانطوائي. أم عيسى بعثت برسالتها إلينا تقول: تعبت كثيرا مع ابنها الصغير ليختلط بالأطفال ويلعب معهم، إلا أنه يفضل اللعب وحيدا، وهذا طبعا يؤلمها. أم مروان ولدها لم يتمكن من تكوين صداقات مع زملائه في المدرسة، أيضا في الحارة ما يجعله وحيدا، أصبح يفضل عدم الخروج. في المدرسة أيضا لا يتحدث حتى مع زميله الذي يشاركه ماسة كرسيه في الفصل. هذه بعض الرسائل التي تحكي شارحة معاناة شخصيات شريحة من الأطفال، كذلك تعب الأهالي معهم والألم لحالهم ولوضعهم. يسرنا سامعين الأفاضل أن نستضيف معنا في هذه الفقرة الدكتور نبيل العمودي أخصائي علم الطفل. مرحبا بكم معنا دكتور نبيل.
1: مرحبا بكم، تحية لك وللمستمعين الكرام.
0: حياكم الله دكتور. من الرسائل التي استلمناها من آباء وأمهات تتساءل عن الأسباب التي تجعل الطفل ينطوي على نفسه مبتعدا عن الأطفال الآخرين، وهل هو نوع من أنواع الاضطرابات؟
1: في البداية نعرف الانطواء على أنه تفضيل الطفل للبقاء بمفرده أو مع عدد محدود من الأشخاص في المنزل أو خارج المنزل. ولا نقدر نقول عليه أنه اضطراب نفسي إلا إذا ظهر بشكل مفاجئ، يعني في سن المدرسة أو فيما بعد سن المدرسة، لكنه ليس اضطراب نفسي، إنما يعني لنقول خجل فطري.
0: إذن ما هي الأسباب لذلك؟
1: الأسباب يعني نقدر نقول هناك أسباب عشرية ونفسية واجتماعية يعني نقدر نحدد الأسباب العشرية، من بينها العلاقات المتوترة بين الأب والأم وحالة الطلاق، وكذلك التربية القائمة على العنف، وأيضا نقص الاهتمام بالطفل، وهناك أيضا تجني الثقة بالنفس لدى الطفل، الخوف من الفشل والخوف من النقد الموجه من ولي الأمر الأب أو الأم، وأحيانا قد يكون لدى الطفل صعوبات تعلم، تأخر في النقد أو هناك تأخر دراسي. ونقدر نقول هناك أيضا التنمر والمعاملة من الآخر سواء في البيت أو المدرسة نتيجة الأسباب السابقة، يعني ضعف الثقة، الخجل الفطري، صعوبة التعلم، وأيضا هناك طارئ جديد اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: هذه تعمل على يعني بقاء الطفل منفردا ومستمتع بوقته.
0: نعم. إذن دكتور نبيل، هناك سمات وصفات تظهر على الطفل الانطوائي قبل أن تترسخ في شخصيته وتستمر، فما هي هذه السمات؟
1: بالنسبة للطفل الانطوائي هو في الواقع يستمد طاقته من عالمه الداخلي الذي يرسمه، ولذلك نراه يميل للهدوء واللعب بمفرده أو مع عدد محدود من الأشخاص مثل ما ذكرنا سابقا، ويستمتع بذلك، ونراه يعني يفضل الأنشطة الفردية، نراه أيضا كثير الملاحظة الشديدة لما حوله، أيضا يمكن أن نقول لا يشعر بالضيق من يعوقف، يشعر بالضيق من التجمعات يعني يشعر بالإرهاق إذا حضر تجمعات كبيرة، ودائرة علاقاته تكاد تكون ضيقة، ويميل إلى التفكير قبل التحدث، ولا يتحدث بسهولة مع أي شخص، ولا ينزعج من الوحدة، بل يعني
0: محببة إليه. نعم الدكتور عيسى في رسالته يتحول مع ابنه ليلعب مع الأطفال لكنه يرفض يلعب وحيدا، ماذا نقول لها؟ كيف تتعامل مع ابنها؟
1: بالنسبة لي رسالة أم عيسى يعني لتعاملنا مع الطفل المنطوي، يجب أولا على الوالدين بالذات تؤكد على ذلك احترام طبيعة الطفل الهادئة وعدم إجباره على أن يكون اجتماعيا بيوم وليلة، إنما يعني نحرص على بناء ثقته بنفسه من خلال الدعم والتشجيع التدريجي، وأكد على كلمة التدريجي، وتقدير مهاراته يعني كقوة الملاحظة والتفكير والحرص على عدم انتقاده أو مقارنته بالآخرين، وفهم شخصيته وتقبل حاجته للجلوس مع الانفرادي، إنما بناء الثقة والتركيز على الإيجابيات، يقوم بالتدريج وعدم دفعه إلى تكوين مهارات التواصل الاجتماعي مع أصدقاء محددين ويعني أعداد كبيرة، إنما يجب ترتيب ذلك مع أصدقاء يعني محدودين جدا، والإكثار من الزيارات العائلية وتنسيق رحلات وما شابه ذلك.
0: نعم
1: مع التأكيد على عدم إجبار الطفل على تكوين علاقات اجتماعية، إنما بالتدريج.
0: نعم. أيضا رسالة أبو مروان، ابنه لم يكون صداقات مع زملائه، يفضل المكوث في المنزل، ليس هذا فقط بل يتحدث مع زميله القريب منه في الفصل، كيف يتصرف أبو مروان؟ أيضا هذا سيقودنا للتساؤل عن دور المدرسة هنا والمعلم أو المعلمة في الفصل.
1: بالنسبة لرسالة أبو مروان يعني على الوالدين، أولا يعني التنسيق مع المدرسة قبل دخول الطفل للمدرسة وإعلام مدير المدرسة والمعلم الخاص بالطفل لأن هذا الطفل يفضل البقاء يعني وحده ولديه حساسية من التعامل مع الآخرين، وهنا على المدرسة لتوفير البيئة الآمنة وعدم إجباره على الحديث أمام الآخرين، مثلا تقديم فقرة إذاعية أو القيام يعني أمام الطلاب للشرح، وأيضا على المعلم تهيئة الطالب قبل الطلب منه للإجابة عن أي سؤال، وأيضا التشجيع التدريجي والمدح والثناء، إتاحة الفرصة له للتعبير عن ذاته بأي مشاركة غير المشاركة المباشرة، سواء مثلا عن طريق الكتابة أو عن طريق الواجبات المنزلية.
0: طبعا تحدثتم عن دور المدرسة وهي الشريكة في البيت الأسري في تنمية شخصية الأطفال وإرشادهم، كما هو معروف دكتور نبيل التعليم ليس وزارة التعليم إنما وزارة التربية والتعليم، وهذا دليل الشراكة في تربية الأطفال والاعتناء بهم مع الأسرة. نتوجه هنا إلى الأسرة، ما هي الطرق والأساليب الأمثل في الدعم السليم للأبناء؟ فكما تعلمون ما يفرض على الطفل فرضا يتم رفضه وأيضا يتم مقابلته بالعناد، فما رأيكم في ذلك؟
1: كما ذكرت في أول اللقاء بأن يعني الانطواء ليس مرض، وإنما يعني سمة يكون فيها الخجل الشديد، وعلى الأسرة تقبل طبيعة ابنهم أو ابنتهم واحترام رغبته في الهدوء وبناء الثقة بنفسه بشكل تدريجي مع تجنب إجباره على الاختلاط مع الآخرين أو مواجهة المشكلات. أيضا علينا أن نؤكد على أنه على الأسرة والمدرسة تشجع الطفل هذا المنطوي على تكوين صداقات صغيرة، وأن نمنعه مساحة آمنة للتعبير عن نفسه والاجتماع الفعال. أيضا علينا أن نزيد المدح، نزيد الثناء، نتجنب المقارنة مع الآخرين، مقارنته بأخوانه أو أخواته أو مقارنته بزملائه، ونمنح فترات للراحة. يعني مثلا لا يكون الاندماج بشكل متواصل، إنما نمنح فترات للراحة والتجرب في بناء الصداقات. وأيضا علينا أن نؤكد على حاجة أخيرة، هي حمايته من السخرية أو التنمر من قبل زملائه أو أخوانه.
0: نعم، وقد يكون أيضا بعض الأخطاء من قبل الأسر في أنها تريد أن يكون هذا الطفل مهذب جدا، وبالتالي تعمل على قمعه، وهذه من الأشياء الخاطئة تتركه نعم. يعبر عن رأيه.
1: نعم، هذه ذكرت على أنها من الأسباب الأسرية، يعني نعم. سواء الأسرة المتوترة أو يعني التي فيها طلاق أو التي فيها تربية خاطئة مثل ما ذكرتي، يعني يطلب منه أن يكون مهذب يعني بشكل نموذجي
0: حتى لا ينطق صحيح،
1: يعني أو التعامل معه بطريقة عنيفة.
0: نعم، إذن بهذا الطرح نصل وإياكم دكتور نبيل العمودي أخصائي علم نفس الطفل إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك ولي الأستاذ المستمعين الكرام.

0: بهذا سامعين الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع بإذنه تعالى، نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. وإن بلغ منسوب توحش المحتل الصهيوني وراعيه الأمريكي أعلى الذرة، ووصل الدم المراق في أرض الإسراء ومرتع النبوات إلى الركب، وإن تمدد العدو القاتل في زحفه الاحتلالي الورمي الأخطبوطي على 70% من أرض غزة القطاع الصغير مساحة، الكبير اجتراحا لأعظم ملاحم الصمود والانتماء الأسطوري للأرض والقيمة والمبدأ، وإن تاخم المكر القاتل الأسود في طرازه الترامبي المطعم بخيانات الأعراب والمطبعين حدود القهر الكاسح لحقائق التاريخ ومنطق الحق الذي لا يتلجلج والجغرافيا التي لا لبس يشوبها، وإن على موج التواطؤات واتسع وفي صدره مواقف الأقربين وحلق عاليا بأجنحة الخداع المفضوح ومجالس السلام المأفوك المكذوب، لن يصل برابرة العصر إلى مبتغاهم، ولن تكون غزة مضغة سهلة بين شدقي الذئب المستبيح لكل الحرمات، كما لن تكون فلسطين أندلسا أخرى معاصرة. بعد 3 سنوات من الإبادة المجنونة وطوفان الأقصى الذي يهدأ عنفوانه لحين لكنه قطعا لا يموت، ما علينا إلا أن نشحذ قليلا شفرة الذاكرة ونصغي مجددا لترددات صوت ذلك الغزي وهو يخاطب هول الإبادة التي لا شبيه لها، قائلا: قبر في غزة ولا قصر في سواها. نعم، قبر في غزة ولا قصر في سيناء، قالها مواطن فلسطيني من أبناء غزة الجهاد والصمود والمقاومة التي لا تنكسر أبدا مهما كانت قوة العدو وبشاعة مجازره ومذابحه التي لا سابق لها ولا نظير. قالها من على أطلال منزله المدمر، وكان ذلك على كل وسائل الإعلام المختلفة على المستوى العالمي، حيث نقل مشهد ذلك المواطن الفلسطيني المعفر بغبار حطام منزله الذي كان قد تعرض لتوه لإحدى غارات الجنون الصهيوني الفاشي والمتناهي في سعاره وحقده وإجرامه، حيث كانت تلك الجملة القصيرة الملأة بالتحدي والإيمان والثبات والتشبث بالأرض والوطن أشبه بقنبلة معنى وروح تفوق في قوتها وشدتها قنابل القتل والإبادة الصهيونية الأمريكية التي حاولت تدمير الحلم الفلسطيني مع المنازل والمنشآت والمدارس والمشافي وكل مقومات الحياة، وكما فعلت في السياق ذاته بما يناهز 300,000 من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين من المدنيين سكان القطاع المكتظ، وغالبيتهم كما هو معلوم للجميع من الأطفال والنساء. وفي ذلك الموقف الكثير مما يقرأ نفسيا ومعنويا وإيمانيا وجهاديا وثقافيا، وأيضا يجدر بالعدو الصهيوني السفاح القاتل ومن يقف خلفه خصوصا الأمريكي، وكذلك من يقف معه وأمامه من الخونة وأعراب التطبيع أن يقفوا أمامها ويلتقطوا خلاصة مضمونها، لعل ذلك يفيدهم في توفير ما تبقى من مذخور حقدهم ودمويتهم وقنابلهم الأشد فتكا وتدميرا، وخصوصا قنابل الخداع وسياسة الذئب التي لا تتوقف، قنابل المناورات والالتفاف على الحقائق واستغفال العقول والاستخفاف بكل متعلقات حقوق شعوب هذه الأمة، وفي طليعتها الشعب الفلسطيني المظلوم. تلك القنابل المصبوبة حقدا ونارا وبآلاف الأطنان على الواقع الذي يعيشه أبناء شعب فلسطين الجريحة، بمن فيهم سكان القطاع المحاصر، بما فيه من علائم وبصمة للإجرام في كل شيء وفي بنيته التحتية المدنية والإنسانية. ويتعين على أولئك الحفاظ على البقية الباقية من ماء وجوههم، أو بالأصح النار الشيطانية المتأججة في عروقهم وسحناتهم وغرائز الإجرام التي تعصف بهم. إن في أمثال ذلك الموقف الفلسطيني أو تلك المقولة الدالة ما يقول بكل وضوح لكل المجرمين الضالعين في جريمة العصر، إن الأهداف والغايات الخبيثة التي يسعون إليها من خلال هذا التوحش والدموية لن تتحقق، وإن الإبادة وسياسة الرعب وإن تطورت أشكالها وتنوعت وتراوحت ما بين الميدان الناري العسكري وما بين المفاوضات وأروقة الخداع ومجالس السلام الزائفة، كل ذلك لن يحقق تلك الأهداف التي يسعى إليها العدو وأعوانه والمتمالئون معه، لأن الشعب الفلسطيني كما أثبت دائما متشبث بأرضه، متجذر في الانتماء إليها، وإيمانه يصل إلى المناسيب التي تفوق فهم أولئك المجرمين والقتلة والسفاحين.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. حياكم الله السامعين الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. بدأ هذا الصباح استعلام عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. ومعنا من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخ عبد القادر السهلي، الذي أرحب به عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية. حياك الله أخ عبد القادر. ألو ألو ألو أخ عبد القادر.

إذن الأخ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، حياكم الله، وضعونا في صورة لأحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله.

0: إذا الأخ عبد القادر.
1: نعم مرحبا.
0: حياكم الله.
1: حياكم تفضل. تفضل. بكل سرور طبعا أحييك وأحيي كل المستمعين أختي الفاضلة، وطبعا الطقس الحالي في هذه معظم المحافظات تقريبا أجواء مستقرة عدا السواحل الشرقية، سحب كثيفة منخفضة قد تهطل منها أمطار خفيفة متفرقة. طبعا محافظة صنعاء في هذه الأثناء أجواء صحراء، درجة الحرارة في هذه اللحظة 19 درجة مئوية فيما سجلت يوم أمس 31.6 العظمى، وصباح اليوم سجلت 14. أمطار أمس كانت على محافظة تعز بريمة وحقة وكذا دمار، بلغت على كمية لها 4.4 في محافظة حقة. على درجة الحرارة طبعا أمس سجلت في سيغون 43 درجة مئوية، في عدن كمنطقة ساحلية 38.2. طبعا أهم ما يميز الأجواء في هذا اليوم هو درجات الحرارة العظمى المرتفعة خاصة على الصحارى وكذا السواحل ومناطق السهول الساحلية، وبالتالي عبر هذا البرنامج المركز الوطني ينبه الإخوة المواطنين في هذه المناطق بضرورة أخذ الحيطة والحذر، عدم التواجد لفترات طويلة خاصة خلال فترة الظهيرة، أيضا شرب الكثير من شرب السوائل حتى يعوضوا فقد المياه التي يفقدوها. الأجزاء الأمطار تركز هذه الأيام على المرتفعات الجنوبية الغربية المحافظات تعز بريمة كذا حقة والمحويت خاصة خلال فترة الظهيرة والمساء. الرياح طبعا نشطة على أرخبيل سقطرة ومدخل وشرق خليج عدن، وبالتالي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج وجب تنبيه الإخوة مرتادي البحر والصيادين بضرورة أخذ الحيطة والحذر. أما درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم الصورة اليوم غدا أختي الفاضلة في صنعاء 32 العظمى الصورة 14، عدن 39 31 تعز 34 19 في المكلا 34 29 الحديدة 37 32 في سيبون 44 23 سقطرة 35 28 دمار 30 11 في إب 30 14 الغيضة 33 27 أبيال جنجبال 38 29 في الحوض الأحج 40 28 الضالع 34 21 عتق 39 27 مارب 40 28 صعدة 34 العظمى الصغرى 16 المحوي 32 18 عمران 32 13 في الجوف 41 24 حق 31 22 البيضاء 33 العظمى الصغرى 15 وفي الجبين ريمة 28 20. هذا كل ما لدينا حتى الساعة، شاكرين تواصلكم، نهاركم سعيد وفي رعاية الله.
0: إذن شكرا جزيلا للأخ عبد القادر السهلي ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ودمتم في رعاية الله.
1: في رعاية الله.
0: في أمان الله.

الثامنة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. تدشين الأعمال التحضيرية لمؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم بصنعاء، والتأكيد على بلورة الأبحاث لمواجهة المنظومة الصهيونية الشيطانية. وزارة الخارجية تؤكد أن محور الجهاد والمقاومة والقدس لن يسمح بتمرير معادلة الاستباحة، وتدين زيارة ما يسمى رئيس إقليم أرض الصومال إلى كيان العدو الإسرائيلي. شهداء وجرحى جراء القصف الصهيوني المستمر على فلسطين ولبنان، وحزب الله ينفذ عمليات نوعية وينكل بالعدو وآلياته. قائد مقر خاتم الأنبياء يشير إلى قدرات إيران القتالية والدفاعية بأنها أصبحت أقوى من أي وقت مضى. من عناوين النشر إلى تفاصيلها أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في فعالية تدشين الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي أقامتها يوم أمس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. وفي التدشين أكد العلامة مفتاح أن الأمة بأمس الحاجة إلى متلقيات مستمرة للنهل من ينبوع الرحمة كتاب الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وجميع الأنبياء والمرسلين، لأن في نهجهم وقصصهم عبرة وخير للأمة والبشرية كافة. وأفاد بأن الخطر الذي يستهدف الأمة ليس في الجانبين العسكري والاقتصادي، بل في برمجة الحياة والعقول من قبل المنظومة الشيطانية بما يخدم أهدافها في السيطرة الكاملة. وشدد على ضرورة العمل بكل جهد للنهوض بالأوضاع، معتبرا مؤتمر الرسول الأعظم مناسبة وفرصة مهمة للتذكير بهذه القضايا. وحث القائم بأعمال رئيس الوزراء الباحثين في مختلف المجالات إلى بذل أقصى جهودهم للخروج بأبحاث مثمرة ذات نتائج عملية تخدم توجه البناء والتطوير للمجتمع والبلاد. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين زيارة ما يسمى برئيس إقليم أرض الصومال إلى كيان العدو الإسرائيلي. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن من يزور ويصافح ويعترف بمجرمي الحرب الصهاينة الملطخة أيديهم بدماء الأشقاء العرب في فلسطين ولبنان وإيران واليمن عليه أن يشعر بالعار والخجل. وأشارت إلى أن قرب هرجيسة من كيان العدو الإسرائيلي المحتل لن يزيدها إلا بعدا عن محيطها العربي وأمتها الإسلامية، ولن يحقق لها هدفا أو يلبي لها غاية. وبينت أن الموقف العربي ينبغي أن يتجاوز مربع الإدانة ويتخذ مواقف ملموسة لوقف هذه الخطوات المشينة الصادرة عن هرجيسة. وشدد البيان على أن كيان العدو الإسرائيلي لن يتمكن من تحقيق مخططاته الخبيثة في الصومال والقرن الأفريقي، مؤكدا أن اليمن سيكون له بالمرصاد. وأعلنت وزارة الخارجية وقوف الجمهورية اليمنية الكامل إلى جانب الأشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لمواجهة المشروع الصهيوني الخبيث الذي يستهدف الصومال والقرن الأفريقي والمنطقة برمتها. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن محور الجهاد والمقاومة والقدس لن يسمح بتمرير معادلة الاستباحة في لبنان مهما كانت التحديات ومستوى تطور الأحداث. وفي بيان لها تعقيبا على الاعتداءات الصهيونية التي طالت العاصمة اللبنانية بيروت عقب اتفاق التهدئة، نوهت وزارة الخارجية إلى أن مجرم الحرب نتنياهو لا يمكن أن يقدم على أي ارتكاب أي حماقة بدون ضوء أخضر أمريكي. وجددت الخارجية التأكيد على وقوف اليمن مع المقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم بكل الوسائل المتاحة،
مشددة على أن التصعيد العسكري الصهيوني في الآونة الأخيرة لا يقتصر على لبنان فحسب، بل يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية وسوريا، ما يكشف حقيقة التوجه العدائي والإجرامي للكيان. وفي ذات السياق، أكد نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي لشؤون التفتيش التابع للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد جعفر أسدي يوم أمس أن جرائم الكيان الصهيوني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لن تمر دون عقاب، في إشارة إلى العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على الضاحية. بدوره أشار رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إلى أن الأعداء لن يتمكنوا أبدا من الاستفراد بأي جزء من محور الجهاد والمقاومة، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران محمد باقر أن بلده لن تسمح بأي انتهاك للخطوط الحمر في لبنان. هذا وكان طيران العدو الإسرائيلي قد استهدف في وقت سابق منطقة الغبير في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 16 آخرين بينهم 3 نساء، واستشهد مواطنان في غارة شنتها مسيرة للعدو الصهيوني مساء أمس استهدفت أحد بساتين الحوش جنوب لبنان. وقام جيش العدو الإسرائيلي بإحراق منازل في بلدة القنطرة قضاء مرج عيون، كما شن طيران العدو المسير غارات على أطراف الغسانية وبلدة تبنين وبلدة المجادل في قضاء سور. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها تصدت خلال أوقات متفرقة من يوم أمس ل3 طائرات مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية، وأكدت المقاومة بأن مجاهديها استهدفوا تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي على طريق صفا الهوى في مدينة بنت جبيل وفي ساحة بلدة الطيبة وفي بلدة رشاف وعند أطراف بلدة يحمر الشفيف الشقيف ومربط المدفعية المستحدث في بلدة العدسية وموقع المستحدث في بلدة مارون الراس بصليات صاروخية، كما استهدف المجاهدون تجمعات أخرى في بلدة الناقورة وفي بلدة مجدلزون وقوى صهيونية تموضعت في مبنى في بلدة شمع بمسيرات انقضاضية، ودمروا آلية نمير ودبابتي مركافة وآلية بولكين في بلدة مجدلزون ودبابة مركافة وريبوت هندسي عند أطراف بلدة يحمر بمسيرات أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابات مؤكدة. استشهد 4 مدنيين فلسطينيين وأصيب آخرون مساء أمس إثر قصف لقوات العدو الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته بنيران قوات العدو في مدينة غزة. سياسيا، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن استهداف طيران جيش العدو الصهيوني الإرهابي محيط مستشفى اليمن السعيد شمال قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر يمثل استمرارا لجرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني وإمعانا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. في الضفة المحتلة، اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس بلدة سلواد وقرية بيريرود شرق رام الله، كما اعتقلت شابا في مكان عمله في بلدة سرة غرب نابلس ومواطنين من بلدة الظاهرية، واستولت على صهاريج مياه في بلدة إذنة بمحافظة الخليل. أدانت حركة حماس بأشد العبارات زيارة رئيس ما يسمى إقليم أرض الصومال الانفصالي للكيان الصهيوني والتقائه بقادته الفاشيين، وصف زعم الإقليم افتتاح سفارة له في القدس المحتلة بالخطيئة السياسية الكبرى والتجاوز الخطير لكافة الأعراف والمواقف العربية والإسلامية. وطلبت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتحرك الفوري على كافة المستويات لمنع هذا السلوك الانفصالي والحيلولة دون فتح أي علاقات تكسر الموقف الإجماعي الموحد تجاه القضية الفلسطينية.
توغلت قوات العدو الإسرائيلي يوم أمس على أطراف منطقة وادي الرقاد في ريف درع الغربي جنوب سوريا، وقامت بإطلاق النار باتجاه الأراضي الزراعية. وأفاد مركز سجل السوري إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق تكرر التوغلات الصهيونية في المناطق الحدودية الجنوبية وسط صمت السلطات الحالية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن التفاوض لا يعني التخلي عن المبادئ، مشددا على أن بلده لن ترضخ لأي قوة وأنها تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب. وفي ذات السياق أكد قائد مقر ختم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله يوم أمس أن القدرات القتالية والدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية بما في ذلك القدرات الصاروخية والبحرية والجوية والطائرات المسيرة أصبحت أقوى وأكثر تطورا من أي وقت مضى، مشددا على أن تعزيزات توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية السيد مجتبى حسيني خامنائي. أوضح عبد الله أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، مؤكدا أن أفرادها أيديهم على الزناد وعلى أهبة الاستعداد لضرب قلب العدو. إلى ذلك أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن إيران حققت بعد الحرب التي استمرت 12 يوما قفزات كبيرة في مجالات العلم والتكنولوجيا بفضل توجيهات الشهيد الخامنائي، مشيرا إلى أن إيران نجحت في كسر هيبة أمريكا والكيان الصهيوني. سامعين الكرام، كان ذلك هو آخر خبر في نشرات الثامنة. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتت التفاصيل. تدشين الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم بصنعاء والتأكيد على بلورة الأبحاث لمواجهة المنظومة الصهيونية الشيطانية. وزارة الخارجية تؤكد أن محور الجهاد والمقاومة والقدس لن يسمح بتمرير معادلة الاستباحة، وتدين زيارة ما يسمى رئيس إقليم أرض الصومال إلى كيان العدو الإسرائيلي. شهداء وجراحة جراء القصف الصهيوني المستمر على فلسطين ولبنان، وحزب الله ينفذ عمليات نوعية وينكل بالعدو وآلياته. قائد مقر ختم الأنبياء يشير إلى أن قدرات إيران القتالية والدفاعية أصبحت أقوى من أي وقت مضى. بهذا سامعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

مستمعينا الأعزاء، نجدد التواصل والترحاب بكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونصحبكم الآن في استعراض لأبرز العناوين الواردة في صحيفة لا الورقية في عددها الصادر يومنا هذا الاثنين 29 من شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق 15 من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. أولى عناوين الصحيفة، دانت العدوان الصهيوني على بيروت صنعاء، محور المقاومة لن يسمح بتمرير معادلة الاستباحة الإسرائيلية في المنطقة.

وسط ثمر تهامي على العميل طارق، تصاعد انقسامات مجلس العليمي وتلويح عفاشي بالانسحاب. وفي حضرموت قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدفت موقعا للمرتزقة. المزارعون يطالبون بإعلان النتائج للرأي العام، لجنة بيئية للتحقيق في كارثة بذور البطاطس المنقرة. وفي عدن أدوات السعودية تغلق مقرات الانتقال، والأخير يعتبره تصعيدا خطيراً.

غزة 7 شهداء وجرحى فلسطينيين بنيران الاحتلال. وتحت عنوان الوعد الصادق لك العديد من العناوين، طهران لم تحسم قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن. ناطق الأمن القومي الإيراني، أي اتفاق يجب أن يمر عبر تأديب الكيان الإسرائيلي. زعيم المعارضة الصهيوني، إسرائيل تعيش حالة يأس غير مسبوقة. إبستين في سوريا ولبنان، ترامب. وأنس القاضي كتب تحت عنوان اقتصاد المقامرة بالحياة. وفي صفحة قراءة هناك مقال كتبه عثمان الحكيمي بعنوان المضائق والجبهات تملي الشروط، بين معادلة تفرض وكيان يرفض، طهران تكبل خيارات نتنياهو. وتحت عنوان قلب المحور، إيران ولبنان والرد القادم، 3 شهداء و16 جريحا بغارة للعدو الصهيوني على ضاحية بيروت.

وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة الورقية تحذيرة من أجواء حارة وأمطار رعدية في عدة محافظات. وآخر عنوان في صحيفة لا لهذا اليوم 4837 وفاة وإصابة بحمى الظنك في المحافظات المحتلة.

إذن سامعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام استعراضنا لصحيفة لا الورقية التي تتواجد بين يدينا، وهذه عودة للزملاء في الكنترول لمواصلة بثنا المفتوح من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

الفترة المفتوحة المباشرة تحيا ليرة. طب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في بث إذاعي جديد وفترة أثيرية جديدة نتابع من خلالها كل جديد ونقدم لكم من خلالها أيضا كل مفيد بمشيئة الله. هذه المحطة الأثيرية من فترتنا المفتوحة تحيا اليمن نبدأها معكم من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، ويسعدنا أن نكون رفقة لكم في هذا اللقاء. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقرئ. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الصيانة الهندسية سليم عيسى. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا وطه سلامة. المكتبة وتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. الهندسة الصوتية يحيى مهدي. إبراهيم الحميدة.

0: واشرح بدينك صدري وبالهدى والرشاد بالحق انطق لساني وفق لقول سدادي
1: توكلي واعتمادي على اله العباد.
2: حياكم الله سامعينا الكرام واسعد الله صباحكم بكل خير. يوم واحد فقط يفصلنا عن عام هجري جديد، بداية السنة الهجرية بإذن الله تعالى تكون سنة مليئة بالأعمال، مليئة بالإنجازات، مليئة بالطاعات التي تقربنا من الله عز وجل، مليئة بالانتصارات للأمة الإسلامية والعربية. إذن كل عام وأنتم بألف خير، نتمنى لكم ولنا عاما مليئا بالخيرات والطيبات، عام مليء بالحسنات والبعد عن المعاصي والآثام.

نجدد التحية والترحاب بكم، وأيضا نهنئ ونبارك للأمة العربية والإسلامية حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية، ونتمنى أن يكون هذا العام الهجري عام الانتصارات المحققة والأكيدة، وأن يكون عام كله خير وعزة وكرامة للأمة العربية والإسلامية. الهجرة النبوية الشريفة أو يعني العام الهجري الجديد، نتمنى فعلا من الله أن يكون عام خير نحقق فيها الكثير من الإنجازات على المستوى الداخلي والخارجي. والهجرة النبوية ليست مجرد تاريخ في حياتنا نحن العرب والمسلمون، ولكنها تمثل أهمية كبيرة جدا بالنسبة لنا، لأن فيها دروس مستقاة، فيها تعلم للصبر، فيها بداية جديدة، فيها انتهاء حقبة ظلامية وابتداء حقبة كلها نور وعلم، كلها يقين، كلها إيمان بالله سبحانه وتعالى، فيها تحرر من العبودية. هذا ما نحن عليه الآن. يبدو أن يعني هذا العام الهجري سيكون عاما مميزا بامتياز، خاصة مع توقيع الاتفاق الذي سيتم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الولايات المتحدة الأمريكية على إنهاء الحروب في المنطقة، وهذا يشكل بداية جديدة بمشيئة الله لعام جديد إن شاء الله يكون عام خير يرفع فيه الذل والخضوع والخنوع عن الأمة العربية والإسلامية. فلذلك عندما نتحدث عن العام الهجري الجديد فإننا نتحدث عن يعني هجرة من الظلم إلى النور، هجرة من الظلم إلى الحق، من الهجرة من الشر إلى الخير، يعني نترك الشيء الضار ونأتي أو نهاجر إلى الشيء النافع. لذلك عندما نتحدث عن أهمية الهجرة النبوية فإننا لا نتحدث هنا عن حدث عام أو حدث عادي، ولكنه من أعظم الأحداث في التاريخ الإسلامي، لأن الهجرة النبوية شكلت نقطة تحول مهمة في مسيرة الدعوة الإسلامية، وتكمن الأهمية في نقاط مهمة أبرزها الانتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة بناء الدولة، حيث أسس النبي محمد صلوات الله عليه وعلى أهله مجتمعا إسلاميا قويا في المدينة المنورة، نصرة للدين وحفظ الدعوة الإسلامية من أذى المشركين، ومثل أيضا أو مثلت إتاحة للفرصة لنشر الإسلام في بيئة أكثر أمنا واستقرارا، كما أيضا تمثل أهمية في ترسيخ قيم التضحية والفداء. المهاجرون ضحوا بأموالهم وبوطنهم ابتغاء مرضات الله تعالى. أيضا الهجرة النبوية تعزز من الأخوة الإسلامية، وذلك من خلال المؤاخاة التي تمت بين المهاجرين والأنصار، مما ساهم في بناء مجتمع متماسك ومتعاون وقوي. كذلك من أبرز يعني النقاط التي استفدناها من الهجرة النبوية الشريفة هي التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. عندما نركز على هذه النقطة نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله خطط للهجرة بدقة واعتمد بشكل كامل على الله سبحانه وتعالى. فبداية التاريخ الهجري الذي اعتمده المسلمون تقويما لهم يعتبر ذلك تخليد لهذا الحدث العظيم. لذلك نقول إن الهجرة النبوية تعلمنا الصبر والثبات على المبادئ، كذلك التضحية في سبيل الحق، وأيضا العمل الجاد لتحقيق الأهداف مع التوكل على الله عز وجل، وهي تعتبر مدرسة تربوية عظيمة متكاملة تستلهم منها الأجيال معاني الإيمان والعزيمة والإخلاص.

0: إذن سامعينا الكرام، أهمية الهجرة النبوية الشريفة ليس مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هي رحلة إيمانية وتضحية وبناء وصناعة للحضارة، وقد مثلت بداية مرحلة جديدة في تاريخ الإسلام. ومن أهم دلالات الهجرة النبوية الشريفة الطاعة المطلقة لله تعالى، فقد هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه استجابة لأمر الله رغم ما في ذلك من مشقة ومخاطر. أثبتوا على المبدأ إذ قدم المسلمون عقيدتهم على أوطانهم وأموالهم ومصالحهم الشخصية، الأخذ بالأسباب والتخطيط السليم. فقد أعد النبي صلى الله عليه وعلى آله للهجرة إعدادا دقيقا، مما يعلمنا أن النجاح يحتاج إلى التخطيط والعمل الجاد، بناء المجتمع الإسلامي المتكافل، حيث قامت في المدينة المنورة هذا المجتمع الإسلامي الذي قوامه وأساسه الأخوة والتعاون والعدل بين أفراد المجتمع، أيضا إبراز قيمة التضحية. فقد ترك المهاجرون ديارهم وأموالهم طلبا لرضا الله ونصرة لدينه، تعزيز روح الأمل والتفاؤل. فبعد سنوات من المعاناة والاضطهاد جاء الفرج والنصر والتمكين، إقامة دولة العدل والقيم التي حفظت الحقوق ونشرت الأمن والاستقرار بين الناس. تأكيد أن التغيير يبدأ من الإنسان نفسه بالإيمان والعمل والصبر والسعي المستمر نحو الأفضل. أما من الدروس المستفادة في الهجرة النبوية الشريفة فهو الصبر مفتاح الفرج، التوكل على الله الذي لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب، التخطيط الجيد أساس النجاح، الأخوة والتعاون سبب قوة المجتمعات، والتضحية في سبيل المبادئ طريق العزة والكرامة. إذن الهجرة النبوية إشعاع أضاء ظلمات الجاهلية ومنعطف تاريخي صنع أمة حملت رسالة الخير إلى العالم، فيها تجلت معاني الصبر والثبات وارتسمت أروع صور التضحية والإخلاص، ما أحوجنا اليوم إلى استلهام دروسها لنواجه التحديات بالإيمان ونبني مستقبلنا بالعلم والعمل ونمضي في طريق الحق بعزيمة لا تلين.
1: وقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة بعد اليأس من المجتمع القرشي وإكمال المهمة للدور المكي في مرحلته تلك إلى المدينة، حيث الأنصار من الأوس والخزرج القبيلتان اليمانيتان بما حظي به الأنصار من مؤهلات للدور العظيم والشرف الكبير في الاحتضان للرسالة الإلهية وحمل راية الإسلام. وقد بيّن الله في القرآن الكريم المؤهلات الراقية للأنصار للقيام بذلك الدور المهم والعظيم في النهوض تحت راية الإسلام، قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم.

تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. ما الذي يحتاجه أبناؤنا حتى يشعروا بالأمان والطمأنينة؟ هذا ما يتحدث عنه أحد الأخصائيين التربويين، حيث يقول أكبر هدية يمكن أن يقدمها الأب لابنه. يظن بعض الآباء أن أعظم ما يتم تقديمه لأبنائهم هو المال، وآخرون أنه التعليم، وغيرهم أنه البيت المريح والحياة المستقرة. يقول الأخصائي التربوي كل هذه الأمور مهمة، لكنها ليست أعظم ما يحتاج إليه الأبناء. يقول إن من أعظم ما يمكن أن يقدمه الأب لأبنائه أن يمنحهم شعور الأمان، أن يشعر الابن أن له أبا يمكن أن يلجأ إليه، وأن تشعر الابنة أن هناك من يصغي إليها ويفهمها ويحميها. فالطفل الذي يكبر في بيت مليء بالثقة والمحبة يمتلك رصيدا نفسيا يعينه على مواجهة كثير من صعوبات الحياة. أما الطفل الذي يملك كل شيء إلا الأمان العاطفي فقد يقضي سنوات طويلة يبحث عما افتقده في طفولته، ولهذا فإن الأبناء لا يتذكرون دائما قيمة الهدايا التي حصلوا عليها، لكنهم يتذكرون جيدا كيف كان آباؤهم يعاملونهم وكيف كانوا يشعرون في وجودهم. والخلاصة هنا، قد ينسى الأبناء كثيرا مما أنفقه الآباء عليهم، لكنهم لا ينسون أبدا الشعور الذي تركه الآباء في قلوبهم.

0: ذكرى عندما يعني نعيش الواقع الخاص بالمجتمع وكيف يمكن أن ننشئ أسرة تعتمد على الضوابط الدينية ويقوم الأبناء بمعرفة المحاذير التي تخص حياتهم حتى يتعلموا منها. هنا نحن نتكلم عن بيئة أو عن مجتمع لابد أن يكون أساسه قوي حتى يستطيع فعلا هذا المجتمع أن ينتج وأن ينتج نتاج قوي بنفس الطريقة. لذلك دائما نتحدث عن البيئة التربوية الجيدة، وهذه تعتبر أهم المهام التي تقوم بها الأسرة، يعني نعم. الأسرة هي التي توفر هذه البيئة الجيدة. يعني هناك أبحاث تتحدث أنه التأثيرات البيئية التي ينشأ فيها الصغير هي التي تؤثر في شخصيته وفي بنيته الفكرية والنفسية. هذا التأثير قد يصل إلى نسبة 70%. فإن بيئة النشأة تشبه التربية التي نغرس فيها الشجرة، أما جهده الشخصي فإنه يشبه العناية التي تتلقاها الشجرة فيما بعد. أما الآلية، يعني هناك آلية تؤثر بواسطة البيئة بشكل خفي وغير مدرك، وهذا يجعل مقاومة التأثيرات شاقة جدا. لكن حسب الأخصائيين التربويين يمكن أن نقسم البيئة إلى قسمين، المعنوي ومادي. البيئة المعنوية هي القدوة الحسنة، يعني التي تشتمل عليها قدوة حسنة، التزام ديني، إلى جانب التعاطف والاحترام والتقدير المتبادل، إضافة إلى الاستقرار العاطفي والنفسي ووضوح القواعد والضوابط التربوية. البيئة المادية ذكرى تشمل نظافة المنزل، التنظيم، المساحات الكافية للحركة للنشاط، كذلك ممارسة الخصوصية من قبل أفراد الأسرة، إضافة إلى وجود الإضاءة، التهوية الجيدة، المكتبة المنزلية، المسائل التعليمية والترفيهية. لكن إذا تحدثنا عن الآثار التي تتركها البيئة في الصغار، فهي الآثار القيمية والأخلاقية وكذلك التعليمية والمعرفية، إضافة إلى الآثار النفسية والسلوكية. أهم ما يجب أن نؤكد عليه هنا وأن نركز عليه هو أن بناء البيئة التربوية الجيدة يحتاج إلى معرفة جيدة من الأبوين، وكذلك مع المعرفة يحتاج إلى الاهتمام، الصبر الطويل، لأن النتائج ستكون مفيدة جدا بإذن الله. لذلك البيئة في التربية تشبه القوالب في الصناعة، حيث الدور الحاسم لكل منهم.
1: إذن هذه البيئة الآمنة مهمة جدا، وعندما تحدث عن البيئة المعنوية والمادية هو فعلا وجود القدوة التي يقتدي بها الأبناء، أيضا المادية هذه تؤثر عندما يكون المنزل نظيف مرتب، هذا ينعكس على أبنائنا ويكتسبون هذه القيم. لذلك لابد أن نركز على البيئة التي ينمو فيها أبنائنا.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دانت وزارة الخارجية والمغتربين زيارة ما يسمى برئيس إقليم أرض الصومال إلى كيان العدو الإسرائيلي، وأعلنت وقوف الجمهورية اليمنية الكامل إلى جانب الأشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لمواجهة المشروع الصهيوني الخبيث الذي يصادف الصومال والقرن الأفريقي والمنطقة برمتها. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن محور الجهاد والمقاومة والقدس لن يسمح بتمرير معادلة الاستباحة في لبنان مهما كانت التحديات ومستوى تطور الأحداث. وجددت الخارجية تأكيدها على وقوف اليمن مع المقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم بكل الوسائل المتاحة. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن استهداف طيران جيش العدو الصهيوني الإرهابي محيط مستشفى اليمن السعيد شمال قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر، يمثل استمرارا لجرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني وإمعانا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. استهدف طيران العدوان الإسرائيلي منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت مما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين، كما استشهد مواطنان في غارة شنتها مسيرة للعدو الصهيوني مساء أمس على أحد بساتين الحوش جنوب لبنان. أكد نائب قائد مقر ختم الأنبياء المركزي لشؤون التفتيش التابع للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد جعفر أسدي أن جرائم الكيان الصهيوني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لن تمر دون الرد. توغلت قوات العدو الإسرائيلي أمس على أطراف منطقة وادي الرقاد في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، وقامت بإطلاق النار باتجاه الأراضي الزراعية وسط صمت السلطات الحالية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن التفاوض لا يعني التخلي عن المبادئ، مشددا على أن بلاده لن ترضخ لأي قوة وأنها تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هيا، ما بتكتب؟ ما بتخطط؟ ما بتشخبط؟
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاك الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: توعية جمركية.
8: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.

0: الإمام الحسين عليه السلام من واقعه الإيماني العظيم، وهو سيد شباب أهل الجنة، ومن موقعه في القدوة والقيادة والهداية، وهو الامتداد الأصيل والوارث الحقيقي لرسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله في حمل راية الإسلام وهداية الأمة. هذا الدور وهذا الموقع الذي يوضحه لنا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط.
1: أوليس اليهود أسوأ من يزيد؟ إن من يهيئ الساحة لتحكمها أمريكا، من يهيئ الساحة لتحكمها إسرائيل، من يهيئ الساحة لتحكمها ثقافة الملعونين من اليهود والنصارى بدل ثقافة القرآن، هم أسوأ ممن شهروا سيوفهم في وجه الحسين.

سمعينا الكرام، يهل علينا شهر محرم الحرام، وفي هذا الشهر العديد من الأحداث التي تحمل لنا الدروس والعبر وأيضا الربط ما بين الماضي والحاضر. في شهر محرم هناك ذكرى استشهاد الإمام الحسين ابن علي عليه السلام ضد يزيد، والحادثة تتكرر، فلا بد من يزيد في كل عصر، ولا بد من الإمام الحسين الذي يقف في مواجهة الباطل. طبعا هذا الوثائقي وصلت الضوء على سيرة الإمام الحسين ابن علي، رمز الحق والعدل والتضحية، ويستعرض أيضا محطات بارزة من حياته.

الإسلامي تقف واقعة لم تكن مجرد معركة، بل كانت مفترق طرق بين الحق والباطل. هناك في أرض سميت كربلاء كتب الإمام الحسين بن علي عليه السلام بدمه فصلاً خالداً من فصول الكرامة الإنسانية، حمل أمانة الإصلاح وواجه الانحراف، فاختار الشهادة طريقاً إلى إحياء الضمير. ولد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في شهر شعبان السنة الرابعة من الهجرة. حمله جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين يديه وسماه حسينا، ليكون خامس أهل الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نشأ عليه السلام في بيت النبوة بين أبيه علي بن أبي طالب وأمه فاطمة الزهراء وأخيه الحسن عليهم السلام، ومنذ صباه عرف بالفصاحة والكرم والشجاعة واللطف في معاملة الناس. من فضائل لطفه وكرمه أنه مر ذات يوم بمساكين يأكلون، فدعوه إلى طعامهم فنزل وأكل معهم، ثم دعاهم إلى بيته إكراما لهم. وكان إذا جلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التف الناس حوله في حلقة تكسوها الهيبة، حتى قيل كأن على رؤوسهم الطير. أخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما سيصيب الحسين بعده، وأنه سيقتل في كربلاء، فكان النبي يبكي بكاء شديدا ويقبل الحسين ويقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج مسافرا من المدينة ووقف في طريقه عند أرض، فاسترجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم مر ثم وقف واسترجع أكثر من الأول وبكى وقال: هذا جبريل يخبرني أنها أرض كرب وبلاء يقتل فيها الحسين، وأتاني منها بتربة حمراء، ثم دفعها إلى علي عليه السلام وقال: إذا غلت وسالت دما عبيطا فقد قتل الحسين. وفي مرضه صلى الله عليه وآله وسلم ضم الحسين إلى صدره ودموعه تسيل وهو يقول: ما لي وليزيد، لا بارك الله في يزيد، اللهم لعن يزيد. ثم غشي طويلا وأفاق، فجعل يقبل الحسين عليه السلام وعيناه تذرفان ويقول: أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله.

قبل وفاة معاوية بن أبي سفيان كتب عهدا بالبيعة لابنه يزيد، وأمر بطاعة من يبايعه وضرب رقاب من يمتنع. وفي سنة 60 للهجرة تولى يزيد الحكم، وكان معروفا بسكره وجنونه. كتب إلى ولاته يأمرهم بأخذ البيعة، وخاصة من الحسين بن علي. قرر الإمام الحسين الخروج إلى مكة، أقام فيها 4 أشهر يتلقى كتب أهل الكوفة الذين أكدوا أن لديهم 100,000 ينصرونه. فأرسل إليهم مسلم بن عقيل فبايعه الناس هناك، لكن الأمور تغيرت سريعا. قتل مسلم بن عقيل وخذل الناس الحسين، ومع ذلك واصل مسيره. وفي الطريق علم بمقتل مسلم بن عقيل فأذن لأصحابه بالانصراف، فلم يبق معه إلا أهل بيته وخواص أصحابه. اعترضه الحر بن يزيد الرياحي ومنعه من دخول الكوفة حتى نزل بأرض كربلاء. سأل عن اسمها فقيل له كربلاء، فقال: اللهم إنا نعوذ بك من الكرب والبلاء. وأقبلت جيوش عمر بن سعد بن أبي وقاص ومعه شمر بن ذي الجوشن حتى أحاطوا بالحسين وأصحابه في صحراء كربلاء. أصلح الحسين عليه السلام سيفه وعدته، وجمع أصحابه ليلة العاشر وأثنى عليهم وقال: إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت خيرا من أهل بيتي، فجزاكم الله خيرا، فقد آزرتم وعاونتم، والقوم لا يريدون غيري، ولو قتلوني لم يبتغوا غيري أحدا. فإذا جنكم الليل فتفرقوا، لكنهم رفضوا جميعا وقالوا: نحيا بحياتك ونموت معك. وقف الحسين عليه السلام في وجه جيش جرار ومعه ثلة من أهل بيته وأصحابه، قلة في العدد عظيمة في المبدأ. هناك سطرت ملحمة الخلود، لم يكن الصراع بين سيف وسيف، بل بين قيمتين: الحق والباطل، العدل والطغيان. قدم الحسين عليه السلام أبناءه وإخوته وأصحابه قرابين على مذبح الحرية، حتى بقي وحيدا يقاسي العطش والجراح، تحيط به سيوف من كل جانب، ومع ذلك ظل صوته عاليا: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين 2، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. ثم تكالبوا عليه وضربوه بالرماح والسيوف حتى سقط شهيدا. ونزل سنان بن أنس فاحتز رأسه الشريف، ثم أوطأوا الخيل جسده وأحرقوا الخيام، وساقوا نساء آل البيت سبايا إلى عبيد الله بن زياد. أما الجثث الطاهرة فدفنها بنو أسد ليلى على ضوء القمر.

إن أخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة أيضا هي جزء من التزامنا الإيماني والديني. وفي المقابل فإننا نستنكر كل أشكال التطبيع والعلاقات مع إسرائيل، ونعتبرها من الولاء المحرم شرعا، والذي بلغ التحذير منه في القرآن الكريم إلى مستوى قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.

مستمرون معكم سامعينا الكرام عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وضمن فترة تحية اليمن.

0: مواصلة لما كنا بدأنا الحديث عن الهجرة النبوية الشريفة، دروس والعبر، حقيقة الهجرة، ما هي حقيقة الهجرة وثمار المجتبى من الهجرة. أيضا هناك العديد من المحطات التي كانت تشكل أحداثا للهجرة النبوية. هذه المحاور سوف نناقشها مع ضيف الكريم الأستاذ العلامة فؤاد ناجي، نائب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد. أستاذ دكتور فؤاد، حياكم الله
1: جميعا، والتحية لكل متابعي إذاعة الصلاة.
0: حياكم الله، وكل عام وأنتم بإذن الله تعالى في خير، وبإذن الله عام هجري مليء بالإنجازات والأعمال وأيضا بالانتصارات. سيد الكريم، ونحن نتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة، هذه المحطة التاريخية الفارقة في حياة الأمة الإسلامية والتي أسست للدولة الإسلامية، نستذكر بعضا من محطاتها ونستذكر تلك المرحلة التاريخية التي هاجر فيها النبي من مكة إلى المدينة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا الطاهرين. بداية كل عام والجميع بخير. وذكرى الهجرة النبوية هي مناسبة هامة ومحطة تاريخية تفيدنا الكثير من الدروس والعبر التي نحتاجها اليوم، لأن

الذين كانوا على الضفة الأخرى ينتظرونه بكل لهف وكل شوق وكل محبة لاستضافته ولنصرته وللقتال دفاعا عنه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني صورة لنا جميعا ودرسنا جميعا كيف يكون النصر وكيف يكون الفرج الإلهي حينما يبرر الإنسان التضحية في سبيل الله والبذل في سبيل الله. كيف يبدل الله مسكنا وأهلا وقوما وأنصارا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني من دروس الهجرة نستفيدها في تضحية الإمام علي وفداء للرسول صلى الله عليه وعلى آله على فراشه، وذلك النوم لم يكن على فراش وثير أو في نوم من أجل النوم، وإنما كان فداء في مكان يحيط به 40 فارسا مزججا بالسلاح ينتظرون لحظة الانقباض على ذلك النائم على ذلك الفرش، بمعنى أنها كانت لحظات فارقة بين الحياة والموت. فدا فيها الإمام علي عليه السلام رسول الله، واعتبر بذلك أول فدائي في الإسلام. وهنا نتذكر اليوم كل الفدائيين الذين هم تلاميذ للإمام علي عليه السلام في هذه المدرسة وينتمون إليه ويكتدون به ويفدون الإسلام ويفدون دين الإسلام ويفدون المؤمنين بأرواحهم ودمائهم. اليوم في محور الجهاد والمقاومة من غزة إلى إيران إلى لبنان إلى العراق إلى اليمن. النقطة الثالثة نستفيدها من التضحية التي قدمها المهاجرون، أي الذين هاجروا الهجرتين إلى الحبشة وهاجروا بعد ذلك إلى المدينة المنورة، وهذا كان تضحية، ولذلك اعتبر الله سبحانه وتعالى الهجرة شرطا أساسيا في قبول الإسلام وقبول الإيمان، كما قال الله سبحانه: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا. بمعنى أن من يريد اليوم في هذا القرن وفي هذا الزمن إسلام بدون أن يضحي من أجل الإسلام فهو أبعد الناس فهما عن الإسلام، وهو لا يريد أن يفهم الإسلام كما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته. وما نستفيده من درس الهجرة أن الكل مطالب بأن يضحي بأن يبذل بأن يثبت انتماءه للإسلام بتضحياته بمواقفه بعطائه بجهاد من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الإسلام بدون هذه المواقف لم يقبل لا من رسول الله ولا من أصحاب رسول الله، ولن يقبل أيضا منا ولا يقبل من أي أحد على الإطلاق. الدرس الثالث الذي نستفيده في هذه المحطة التاريخية الهامة، الدرس الذي قدمه الأنصار بالإيثار والفداء والعطاء، والذي خلده القرآن الكريم في صفحاته بقول الله سبحانه: والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذلك العطاء القرآني الإيماني اليمني الذي ومفخر لنا كيمنيين، لأن أولئك هم من اليمن وهم قبائل يمنية، وفقها الله لأن تكون في طليعة الإسلام وفي صدر الإسلام أنصار الرسول. وقد عاد الإسلام كما بدأ، وعاد اليمنيون أنصار الله في هذا الزمان، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. ولا يزال اليمنيون عند مستوى ذلك العطاء وذلك الفداء وذلك البذل وتلك الروحية إلى يومنا هذا الحاضر. وهي مسؤولية بقدر ما هي نعمة ومنقبة ويعني مكانة لليمنيين خلدها القرآن وأشهد بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجب أن نحافظ على هذا الإرث وأن نحافظ على هذا الزخم وأن نستمر في ذلك القط الذي استحققنا به أن نكون أهل الإيمان والحكمة بمواقفنا وبعطائنا. الدرس الرابع أو الخامس في هذه المحطة هو درس بناء المسجد الذي قدمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فور وصوله إلى المدينة، قبل أن يحصل على بيت وقبل أن يفكر في منزله، مع أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا ويمكن أن يصلي في أي مكان على خلاف المسكن والمنزل، لكنه بدأ بالمسجد لأن المسجد له دور في حياة الرسول وفي نصرة الإسلام. كان المحكمة وكان الحكومة، كان المدرسة وكان الجامعة، كان الذي تكتب فيه الكتائب وتجيش فيه الجيوش وتنصف فيه الرايات وتلقى فيه التوجيهات والتعليمات. هذا الدور للمسجد نحتاج إليه اليوم بعد أن عطل المسجد من دوره وأصبح مجرد الطقوس والصلاة بعيدا عن الاهتمام بقضايا الأمة. المسجد اليوم هو الذي ينفخ روح الشعور بالمسؤولية في أوساط الأمة للقيام بواجبها ودورها ولاستنهاضها ولتنويرها ولتوعيتها ولتبيين واجباتها ومسؤوليتها. وصل الحال اليوم إلى أن البعض لا يريد من المسجد أن يتناول قضايا الأمة ولا أن يتحدث عن أوضاع المسلمين في صورة تعكس مدى الجهل من هؤلاء البعض بالإسلام وبأدبية الإسلام وبما كان عليه المسجد في زمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. درس الأخير ولو أضلت عليكم بهذه العجالة هو درس المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والذي بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وعلى آله وسلم لكي ينطلق من قاعدة صلبة في مواجهة الأخطار والأعداء، لأنه لا يمكن أن يقوم للإسلام قائمة إلا والأمة متحدة متوحدة، وما نحتاج اليوم إليه ولا سيما بعد أن وفقنا الله بوحدة الساحات ووحدة المحور، محور القدس، محور فلسطين، هذا المحور الذي توحد وازداد تماسكا وتفكك محور الشر أمريكا وإسرائيل ومن لف لفه من العملاء والمنافقين، وهو ما نحتاج اليوم إليه في جبهتنا اليمنية لنوحد جهودنا وجهادنا ونوحد يعني قوانا ونوحد تضحياتنا من أجل تحقيق النصر لهذا اليمن ولهذه الأمة ولهذا الدين أمام أعداء الله من أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل.
1: نعم، إذن هناك العديد من الدروس والعبر التي نستفيد منها من خلال السيرة النبوية ومن خلال حادثة الهجرة النبوية التي كما ذكرتم لم تكن بالهينة، أن يظل المسلمون في مكة تحت الأذى وتحت صياد تعذيب أهل قريش هناك لفترة لسنوات، ثم يأتي الأمر الإلهي بالانتقال من مكة إلى المدينة لاستجابة من قبل رسول الله وأصحابه وترك ديارهم وبلادهم والهجرة إلى مكان آخر. يعني هناك العديد من الدروس، لكن ما هي حقيقة الهجرة في وقتنا الحالي دكتور فؤاد؟
0: الهجرة اليوم هو كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكن التضحية مطلوبة. الهجرة اليوم المهاجر من هاجر ما حرم الله، والهجرة اليوم تتمثل في أن تقديم المواقف وتسجيل المواقف وتقديم البذل والعطاء من أجل نصرة الإسلام من أجل إعلاء كلمة لك. تتمثل الهجرة اليوم في الذهاب إلى الجبهات، في المرابطة، في الثغور، هذه من الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. تتمثل الهجرة اليوم في الإنفاق في سبيل الله، تتمثل الهجرة اليوم في حمل قضايا الأمة، الحضور إلى الساحات، في المسيرات، في المظاهرات، في السير في خط المهاجرين، لأن الهجرة هي خط سار عليه المهاجرون من أجل إعلاء كلمة الله. واليوم كل من يمشي على خط إعلاء كلمة الله هو من يسير في هذا الخط الذي هو مسيرة واحدة منذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى زماننا ويومنا هذا الحاضر.
1: نعم، أيضا هجرة الألف والعادة السيئة وهجرة المعاصي كلها هجرة وترك يعني ما أمرنا الله عز وجل وتوجه إلى الله استجابة لأمر الله. يعني تبادر إلى ذهني دكتور فؤاد يعني كيف أن البعض من المسلمين يتركون بلادهم ويتجهون إلى بلاد الغرب يعني في هجرة أخرى إلى بلاد الكفر بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجههم، لا سيما في مسألة الحجاب، لا سيما في تربية الأبناء.
0: فعلا هذه هجرة سلبية وعكسية، هجرة إلى بلاد الكفر مع المخاوف والمخاطر على تربية الأبناء وعلى أنفسهم هم أنفسهم، هجرة خاطئة. والله سبحانه وتعالى يقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. كان هنالك بدائل إيمانية، بدائل إسلامية، بدائل فيها الخير، لكن البعض للأسف الشديد من أي لقمة العيش، من أي البحث عن المال قد يهاجر، وإن كان سيعيش في بلد أوروبي كما هو الحال في بعض البلدان الذي يهاجر البعض إليها ويتعرض أبنائهم إما للتربية على الشدود، على الانحراف، على الميعة، ومع ذلك يعني يتحمل، وكان بالإمكان أن يقيم المشروع. حتى البعض لا يذهب لأخذ بعض المال ثم يعيد لبناء نفسه وبناء بلده، البعض يذهب ويبحث عن جنسية. ونحن نرى أنه في دول أوروبا بدأت الإلزام بالتربية المثلية، ويسحبون بعض الآباء أبنائهم في ريعان العمر ويذهبون بهم إلى المدرسة، ويمنعون حتى الآباء من أن يحددوا نوع الولد هل هو ذكر أو أنثى. هذا يعني هذه المخاطر وهذه الأخطار على الأبناء لا تجيز لأولئك أن يذهبوا إلى بلاد الهجرة. أيضا البعض يهاجر ويشتغل في بعض الماركات وبعض المولات، يبيع فيها الخمور ويبيع فيها اللحوم الخنازير وهي محرمة عليه وهو مسلم، والبعض يذهب إلى تلك البلدان التي تتعاضى بالكفر، والبعض يذهب إلى تلك البلدان ويتجند فيها كما هو حال البعض من المسلمين الذين يذهبون إلى روسيا ويذهبون إلى أوكرانيا أو يذهبون إلى أمريكا ويدخلون في التجنيد مع تلك الدول للخوض الحروب والمعارك معها وتحت رايتها، بينما ترى يخطئ من يجاهد في سبيل الدفاع عن بلده وعن شعبه وعن أهله. أيضا من الهجرة السلبية هجرة العقول النوعية من البلدان، البعض للأسف الشديد يتعب عليه الدولة في تعليمه وتنشئته وتمنحه المنح للذهاب للتعلم بالخارج، ثم يستمر في تلك الدولة ليعلمها وهو طبيب أو مهندس أو مخترع، والبعض يغادر من بلده مع أنه كان بإمكانه أن يعيش عيشة محترمة في بلده إذا يذهب للحصول على الجنسية أو للحصول على حياة أحسن ترفا من ما هو حاصل على، مع أن المستوى الذي كان فيه هو مستوى جيد ومستوى مقبول ومستوى كريم، لكن البعض للأسف الشديد لا يقيم وزن للاعتبارات الدينية والتربوية والإيمانية، وبالتالي يمكن أن يوافق على أن يذهب إلى بلد كلاجئ ويعيش حالة من الشظف وفي مسكن أصغر من منزله الذي هو فيه، مقابل أن يحصل على مال أو يحصل على جنسية، أو مقابل حتى ألا يعود إلى بلد لأن فلانا وفلانا من أهل البلاد غادروا ويسكنون في الخارج، ويريد أن يقول عنه الناس في بلاد أنه مغترب وأنه يعيش في دول الخارج، وإن كانت عيشته في تلك المنطقة كعيشة حارس في باب مبنى وليست يعني على مستوى كبير. يعني البعض للأسف الشديد يشتغل سواق، نعرف بعض الأشخاص كان تاجر على مستوى كبير وأصبح في السعودية سائق وترك تجارته وترك عمله، هذا عمل لا يقبل به الإنسان عن نفسه. اليوم نحن نوجه يعني رسالتنا لكل من يطمح في الغربة أن هنالك فرص للإنسان في حياته وفي بلده يبحث فيها عن لقمة العيش، بدلا من أن يعرض حياته للخطر، ولا سيما ما يقوم به البعض من الغربة بعيدا عن أطفاله ونسائه ويذهب ويتركهم للشهور وللسنين وهم هنا والمرأة بدون زوج والأولاد بدون أب، ولا يعود البعض إلا وقت كبر أولاده ويعتبرون في مقام الأيتام، لا يوجد من يرفيهم، زوجته أيضا لا يوجد من يعيلها، لا يوجد من يشرف عليها، والبعض يذهب إلى بلاد غربة وينحرف عن مساره الطبيعي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفوا عن نساء الناس تعف نساءكم، وبالتالي يعرض أهله للخطر وهو في بلاد الغربة لأنه يظن أنه لن يدفع الثمن بتلك الصورة المرعبة.
1: نعم، ويعني في هذا الكلام الحديث عن الهجرة الخارجية لابد أن تكون لدينا نفسية الإمام علي عليه السلام، أفي سلامة من ديني يا رسول الله، يعني البحث عن سلامة الدين هذا أهم، لأنها تشكل له خط النجاة، يعني يا جنة يا نار، ولن يتأتى له ذلك إلا بسلامة الدين، أما من الجوع والفقر وغيرها يمكن أن ينجو. يعني لابد أن تكون لدى الإنسان الاعتبارات الدينية هي مقدمة على كل الاعتبارات الأخرى. ماذا إذا تحدثنا عن أبرز المعجزات في الهجرة النبوية؟
0: طبعا هناك معجزات كثيرة حصلت، منها يعني نسج العنكبوت على باب الغار وبيض الحمام على باب الغار، أيضا منها سعة الغار الضيق للرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه، منها عندما خرج من منزل وهو يتلو وجعلنا بين أيدي سدا ومخلف سدا وأخشيناهم فهم لا يبصرون، منها ما حصل لسراقة الذي حاول اللحاق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وغرزت يعني
1: قاصت
0: قوائم فرسه في الغار، ومنها ما حصل لضرع تلك التي أعطيت للرسول صلى الله عليه وعلى آله يحلبها وهي جافة ثم درت الحليب، وهي كثيرة جدا، منها ما كان تظلله الغمامة، ويعني منها الحفظ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتعليم له في اتخاذ طريق مخالفة رغم انتشار الكفار على كل المداخل والمخارج للحاق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله.
1: نعم، أيضا دكتور فؤاد، ماذا عن دور المرأة؟ أليس لها دور في هذا الحدث التاريخي المهم، تاريخ حدث الهجرة النبوية؟
0: لا شك المرأة كان لها دور كبير، ومن أبرز الأدوار ما قامت به أسماء بنت أبي بكر ذات النضاقين من توفير الطعام والغذاء للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أبي بكر، ومنها أيضا دور فاطمة الزهراء التي استخلفها الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم مع هيوة الفاطمة، هي فاطمة بنت أسد والإمام علي، لرد الودائع وإعادة المرهونات إلى أهلها وقضاء الديون التي استودعت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها دور تلك المرأة التي أسقت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اللبن، والنساء شقائق الرجال، والمرأة لها دور كبير جدا، وهنالك من النساء من هاجرت بالهجرة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، فكانت المرأة تهاجر، وكانت المرأة لها دور كبير جدا، وكانت على رأس المهاجرات فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله.
1: نعم، إذن هذا الدور المهم للمرأة المسلمة في الهجرة النبوية، والتي كما ذكرتم يعني كانت معين وكانت يعني سند لرسول الله صلوات الله عليه خلال هذه الهجرة، بالرغم من المشاعر العاطفية التي تمتلك المرأة أنها تغادر بلادها وتترك تلك البلاد، والبعض يعني كان هناك مضايقات مثل أم سلمة وما حدث معها ومع زوجها، ومع ذلك كان هناك إصرار على الهجرة واللحاق برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا سيدي الكريم الدكتور فؤاد، سنة الهجرية وشهر محرم يحمل لنا الكثير من الأحداث، ومنها عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، ولا شك أيضا أنها محطة تاريخية مهمة تربطنا دائما بالماضي الذي يرتبط بالحاضر والصراع القائم ما بين الحق والباطل. إطلالة ولو مختصرة دكتور فؤاد على محطة عاشوراء.
0: أول سنة في السنة الهجرية هو شهر المناسبات، وعلى رأسها هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام زيد، وهذه محطة تاريخية كبيرة.
1: نعم.
0: وذكرى عاشوراء هي محطة مهمة، ونستفيد منها درس العطاء والثبات والوفاء والبذل، ونحن نستطيع أن نقارن بين من ينتمي إلى مدرسة الإمام الحسين ومن ينتمي إلى مدرسة غيره في أواقعنا هذا الحاضر، سواء في جنوب لبنان وفي جنوب سوريا. لاحظوا كيف الذين في جنوب لبنان كيف يتعاطون مع الصهاينة ويقنصونهم ويدمرون الدبابات ومدرعات، بينما في الشكل الآخر في جنوب سوريا يتوغل الصهاينة في الطور والعرض ويسيطرون على المراكز الاستراتيجية ويختطفون السوريين دون أن يعترضهم أحد. ما الفرق بين جنوب سوريا وجنوب لبنان؟ هو الانتماء لمدرسة الإمام الحسين أو الإعراض عنها، التي جعل أولئك يتصرفون بتلك الصورة وهؤلاء يتصرفون بهذه الصورة. وهكذا الفرق بين إيران ودول الخليج، وبينهما الخليج فاصل بينهما ولهما نفس الموقع ونفس الثروات ونفس الإمكانات، ومع ذلك ما هو الفرق بينهما؟ إيران تعطي أمريكا صواريخ مدمرة ودول الخليج تعطيها تريليونات مهدرة. الفرق بينهم هو هذه المدرسة، ولذلك نجد من أهمية الاستفادة من ذكرى عاشوراء، ونرى كيف الشباب الذين عادوا إلى مدرسة عاشوراء استفادوا دروس العزة والكرامة، وكيف الذين أعرضوا يعيشون حياة الذلة والمهانة.
1: نعم، إذن هذه الحوادث التاريخية ليست فقط للقراءة، لكنها حوادث لنقف جميعا عند هذه الحوادث ونقيس أنفسنا وفق هذه المعسكرات التي تباينت ما بين الحق والباطل، بدءا من الهجرة النبوية مرورا بمحطة عاشوراء وأيضا باستشهاد الإمام الأعظم الإمام زيد بن علي. دكتور فؤاد ناجي، نائب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، شاكر لك كثيرا إتاحة الفرصة عبر أثير إذاعة الجمهورية للحديث عن هذه الحوادث التاريخية.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا.

إذن سامعينا الكرام، خلاصة الأمر، الهجرة النبوية حدثا عظيما جمع بين الإيمان والصبر والتخطيط والتضحية، وأصبحت بداية عهد جديد انتشر فيه الإسلام وأشرقت أنواره في أنحاء العالم.

0: العاشرة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين زيارة ما يسمى برئيس إقليم أرض الصومال إلى كيان العدو الإسرائيلي، وأعلنت وقوف الجمهورية اليمنية الكامل إلى جانب الأشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لمواجهة المشروع الصهيوني الخبيث الذي يستهدف الصومال والقرن الأفريقي والمنطقة برمتها. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن محور الجهاد والمقاومة والقدس لن يسمح بتمرير معادلة الاستباحة في لبنان مهما كانت التحديات ومستوى تطور الأحداث. وجددت الخارجية التأكيد على وقوف اليمن مع المقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم بكل الوسائل المتاحة. أحرق مستوطنون الصهاينة مركبتين وحطموا أخرى خلال هجوم نفذه على بلدة دير دبوان شرق رام الله بالضفة الغربية بفلسطين المحتلة. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن استهداف طيران جيش العدو الصهيوني الإرهابي محيط مستشفى اليمن الصعيد شمال قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر يمثل استمرارا لجرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني وإمعانا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن التفاوض لا يعني التخلي عن المبادئ، مشددا على أن بلده لن ترضخ لأي قوة وأنها تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن إيران حققت بعد الحرب التي استمرت 12 يوما قفزات كبيرة في مجالات العلم والتكنولوجيا بفضل توجيهات الشهيد الخامنئي، مشيرا إلى أن إيران نجحت في كسر هيبة أمريكا والكيان الصهيوني. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله أن القدرات القتالية والدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية أصبحت أقوى وأكثر تطورا من أي وقت مضى. بهذا سامعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام الموجز، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، تنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضاً تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله، مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: توعية جمركية.
5: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
6: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانح، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

في مشهد استراتيجي أعاد رسم موازين القوى الدولية والإقليمية، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم عن تحقيق انتصار سياسي وعسكري مزلزل بعد أن أجبرت الإدارة الأمريكية وكيان الاحتلال الصهيوني على الرضوخ لإرادة طهران ومحور المقاومة. هذا الإنجاز الذي توج بمذكرة تفاهم تاريخية يمثل طي صفحة التوحش الغربية وفتح آفاق جديدة لسيادة شعوب المنطقة بعد معارك فرضت فيها طهران قواعد اشتباكها من هرمز إلى ضاحية بيروت. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن في خطوة وصفت بالاستراتيجية عن الانتهاء من نص مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، مؤكدا أن العمليات العسكرية توقفت بشكل فوري ودائم في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان بدءا من هذه الليلة. المجلس أكد في بيان مهم له أن مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها رسميا يوم الجمعة المقبل في جنيف تتضمن رفع الحصار البحري المفروض على إيران بشكل كامل وفوري. وفي ذات السياق أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مباشرة للقوة العسكرية والتهديدات التي أثمرت تفاهم إسلام أباد، مشددا على أن أي مفاوضات مستقبلية ستستمر 60 يوما مرهونة بتنفيذ واشنطن التزاماتها الكاملة برفع العقوبات وإنهاء الحرب. أبادي أكد هزمنا أمريكا في الحرب العسكرية والقوات المسلحة ستبقى دائما على الزناد لمواجهة أي مؤامرات. أما باكستان فقد أكدت من جانبها نجاح جهودها الدبلوماسية المكثفة التي أدت إلى هذا الاختراق الكبير. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد أو صرح بأن الاتفاق ينص على إنهاء فوري وشامل للعمليات العسكرية، معلنا عن مراسم التوقيع الرسمية في سويسرا يوم 19 من يونيو الجاري. أما وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار فقد رحب بهذا التفاهم وأشار إلى أنه بعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي ويضفي قدرا كبيرا من الاستقرار على الأسواق العالمية، مؤكدا جاهزية إسلام أباد لدعم أي مسعى يهدف لترسيخ هذا التقدم. وفي أعقاب العدوان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية

0: مخالفتها النازية. مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي قال إن ساعة الصفر قد حانت، وحذر الأعداء من أن العبث في لبنان سيؤدي إلى خنق شرايينهم الاقتصادية عبر مضيق هرمز وباب المندب. كما شدد مستشار قائد الثورة محمد مخبر على أن سياسة التفاهم والعدوان المزدوجة التي تنتهجها أمريكا والكيان الصهيوني غير مقبولة، مؤكدا أن الدفاع عن لبنان لا يقبل المجاملة. أما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر فأكد أن رد إيران قادم، وأن وحدة الساحات هي الضمان الأمني للدفاع عن المنطقة، مشددا بالقول لبنان هو روحنا. إنما أعلنته طهران اليوم ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق نار، بل هو إعلان عن فشل مشروع الهيمنة الأمريكية الصهيونية في المنطقة. وأثبتت الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال دبلوماسيتها القوية وقدراتها العسكرية الردعية أن خيارات التوحش الصهيوني قد تلاشت أمام إرادة محور المقاومة. وبينما يتطلع العالم إلى توقيع الاتفاق في جنيف، تبقى يد المقاومة على الزناد شاهدة على عهد جديد لن يتمكن فيه الأعداء من الاستفراد بأي جزء من جسد الأمة، ليبقى لبنان والمنطقة عنواناً للسيادة التي انتزعت بتضحية المقاومين وحكمة المفاوضين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع، حول التطورات الأخيرة في المنطقة، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الدكتور أنيس الأصبحي الخبير السياسي. طبعا الاتفاق، هناك من أبدى سعادته الكبيرة بأن هذا الاتفاق سينجز، وهناك من أبدى غضبه شديد منه وأنه يشكل نهاية له، وهذا الطرف يتمثل بالعدو الصهيوني. معنا الآن الدكتور أنيس الأصبح الخبير السياسي. مرحبا بك دكتور أنيس، ضيفا عزيزا على فترتنا المفتوحة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
0: حياكم الله دكتور أنيس. طبعا الحدث الأبرز والأهم تقريبا في هذه الأوقات الصعبة على المنطقة هو الاتفاق الذي سيتم توقيعه إلكترونيا بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أعلن أنه سيتم التوقيع عليه رسميا يوم الجمعة 19 من شهر يونيو لإنهاء الحرب تماما. والاتفاق جاء بناء على البنود الإيرانية الخاصة. دكتور، قراءتكم للأحداث التي سبقت إعلان الاتفاق وإعلان يعني من خلاله تم إعلان الانتصار الكبير لإيران ولمحور المقاومة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعبر عن امتناننا وشكرنا، وأيضا نهنئ الشعب الإيراني ومحور المقاومة بالانتصار العظيم الذي حققته وحدة الساحات ممثلة في جمهورية إيران الإسلامية على كيان العدو الصهيوني وعلى الغطرسة الأمريكية في المنطقة. بالنسبة للوقت الذي كان يتحدث فيه العدو عن توقيع مذكرة تفاهم تشمل جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، أقدم كيان العدو الصهيوني على استهداف العاصمة بيروت، وذلك بغرض معادلة الاستباحة التي انتهجها سواء في مع غزة، وذلك بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. وهذه هي المنهجية التي تحرك بها كيان العدو الصهيوني، إلا إن جاء الرد قاصما من جمهورية إيران الإسلامية التي كانت ستوجه ضربة قاصمة لكيان العدو الصهيوني. في ذلك الوقت أدى تصريح ترامب بأن على إيران أن ستحصل أو أنها ستحصل على أموال في الاتفاق، لكن من المحتمل رفع العقوبات عنها. وكان والرد عن رفع العقوبات بحد ذاته هو قرار أمريكي رسمي بفشل سياسة الضغوط القصوى واعتراف بالهزيمة الاقتصادية أمام

0: أحرام. فتفاصيل الاتفاق الذي بدأت في مذكرة التفاهم والذي أعلنها رئيس الوزراء الباكستاني اعتبار من فجر اليوم، إنها توقف جميع أو توقف الحرب بشكل فوري ودائم في جميع الجبهات ومن بينها لبنان، وإنهاء الحصار على جمهورية إيران الإسلامية، وإن ستكون أيدي القوات المسلحة الإيرانية دائما على الزناد لمواجهة أي مؤامرة على الأعداء، والدخول في المفاوضات التي ستستمر 60 يوما مشروط بتنفيذ الالتزامات الأمريكية المتعلقة بنهاء الحرب ورفع الحصار والعقوبات. وبالتالي تلقت أمريكا هزيمة في الحرب العسكرية، وقد تعهدوا في مذكرة التفاهم بإنهاء هذه الحرب. وبالتالي ترامب كان يعني الذي كان بالأمس يتوعد بضرورة تغيير النظام الإيراني، واليوم يتراجع ويقول إنه لم يهتم يوما بتغيير هذا النظام، و يعني أبدى مرونة مفاجئة بالقول إن بلاده تتعامل حاليا مع المجموعة الثالثة حسب وصفه. هذا التقلب الحاد يعكس بوضوح عجز الإدارة الأمريكية عن فرض شروطها بالقوة
1: نعم.
0: والوصول إلى قناعة تامة بأن لغة الإملاءات والتهديد لم تعد تجدي نفعا أمام الدول التي تمتلك سيادتها وقرارها المستقل، مما أجبر واشنطن طبعا على النزول من برج التهديد إلى واقعية البحث عن قنوات تفاوضية. فهذا الانقلاب في الموقف ليس مجرد مناورة سياسية، بل هو اعتراف صريح بفشل سياسة الحصار والتهريب، وإقرار بعجز الأساطيل والقوة العسكرية العظمى عن ثني إرادة الشعوب التي اعتمدت على الله وتمسكت بعزتها وسيادتها لتجبر رأس الهرم في واشنطن على تغيير نبرته صغرا.
1: نعم دكتور أنيس، هل نستطيع أن نقول بأن الاعتداء الأخير الذي تم يوم أمس من قبل إسرائيل على الضاحية الجنوبية اعتبر ورقة ضغط جديدة بيد إيران، بحيث أن الدبلوماسية الإيرانية استطاعت أن تحصل على تنازلات أكثر من الجانب الأمريكي؟ يعني بدل من أن يكون هناك لغة تهديد دائما ما يتفنن ترامب في استخدامها، أصبح هو من يسعى لأن يتم توقيع هذا الاتفاق، خاصة يعني أنه في مأزق والانتخابات الأمريكية على الأبواب، وهناك شعبية يعني لم تعد هناك شعبية بالنسبة للحزب الجمهوري بسبب السياسة الرعناء لدونالد ترامب وتفانيه في خدمة إسرائيل على حساب الشعب الأمريكي.
0: نعم بكل تأكيد، وبالتالي اليوم عجزت الولايات المتحدة الأمريكية بعملية الاستباحة وفرض الاستراتيجية التي كانت تحاول فرضها بالهيمنة سواء على المضايق وعلى الممرات ونهب ثروات هذه الشعوب. اليوم إيران بفضل صمودها منذ 47 عاما وهي تواجه هذه الغطرسة الأمريكية بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية التي انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت، سواء في عملية تغيير النظام أو بعد انتصار الثورة الإسلامية، فشلت حتى في تحرير الرهائن في ذلك الوقت في عام 1980، وبالتالي إيران صمدت في ظل هذا الحصار منذ 40 عاما. استطاعت إيران أن تمتلك قوتها وأن توظف جغرافيتها الجيوسياسية والاستراتيجية في مضيق باب المندب. لم تتنازل إيران عن قوتها الصاروخية، ولم تتنازل عن عملية التخصيب وعن امتلاكها للتكنولوجيا النووية التي التف الشعب الإيراني حول هذه القوة، وبعد التضحيات من الشهداء وأيضا الشهداء الذين قدموا أرواحهم لمواجهة هذه الغطرسة الأمريكية، اليوم تنتصر الثورة الإسلامية من جديد، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالهزيمة وعملية التراجع بأن هناك فرض معادلة جديدة استراتيجية أفشلت بما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي أرادته الولايات المتحدة الأمريكية وكان العدو الصهيوني فرضها في المنطقة، ولم تستطيع حتى دول الخليج أم تحمي القواعد أو الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تحمي دول الخليج وقواعدها العسكرية الموجودة المنتشرة في المنطقة. وبالتالي اليوم على الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما بأن هناك تعدد قطبي حاصل في المنطقة، التعدد الوراثي الذي بدأ يتشكل وبدأ يواجه هذه الغطرسة الأمريكية ويتمرد عليها في المنطقة.
1: نعم دكتور أنيس، يعني كان هناك من ضمن تصريحات ترامب أنه في حال فشل التوصل لاتفاق نووي فسيتم استئناف الهجمات العسكرية، وسيجعل واشنطن حارسة للمنطقة مقابل 20% من إيراداتها. كيف تقرؤون هذا يعني هذا التصريح لترامب الذي يحاول من خلاله يعني كما يظهر أن يبدو بأنه في موقع المنتصر وأنه لم يساق لسلسلة من التنازلات حتى يتم توقيع هذا الاتفاق؟
0: طبعا كان أولا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في عملية أو أولا التدخل في بما يسمى بتغيير النظام الإيراني، تفكيك المشروع النووي، وبالتالي فشلت الولايات المتحدة وفي أولا في هذه في كل هذه الإجراءات. ولمن يشكك في انتصار إيران، هل كان هدف شن العدوان على إيران هو الإفراج عن أموالها المجمدة؟ وهل طبعا شيء من أجل رفع العقوبات عنها وإزالة الحصار الاقتصادي المفروض عليها منذ سنوات؟ هل جاء العدوان من أجل انسحاب كيان العدو الصهيوني كليا من لبنان والتعهد بعدم شن الحرب على أي من جبهات المقاومة؟ هذا ما تحقق حتى الآن، هو على النقيض تماما من الأهداف التي أعلنتها واشنطن طبعا وكيان العدو الصهيوني وعدوانها على إيران. فأهداف العدوان هي إسقاط النظام الإيراني، تدمير البرنامجين النووي والصاروخي، وفصل إيران عن بقية جبهات محور المقاومة. ومن هنا ينبغي تقييم النتائج على ضوء الأهداف المعلنة طبعا وقياس ما تحقق فعليا مقارنة بما كان يراد تحقيقه. فعندما يمكن معرفة ما من حقق أهدافه ومن أخفق فيها ومن هو المنتصر ومن هو المهزوم، فاليوم كيان العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية مهزومة تماما. فكان غاية الولايات المتحدة الأمريكية هو فتح مضيق هرمز، وبالتالي كان مضيق هرمز هو مفتوح من قبل. ففشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق كل أهدافها، فلم تتنازل إيران عن برنامجها النووي والصاروخي، وأيضا تم رفع الحصار، وتم أيضا قدرة إيران اليوم على تماسك محور المقاومة، ولم تتنازل عن جبهة لبنان، واليوم على الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني أن سيطبق صاغرا كل هذه الشروط. فإيران لديها القدرة على المواجهة حتى في المرحلة القادمة، وهي عبارة عن مرحلة من مراحل مواجهة هذا العدو الصهيوني والغطرسة الأمريكية.
1: نعم دكتور أنيس، بالنسبة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، كان هناك قول لأحد الدبلوماسيين يقول بأن نتنياهو اعتقد أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستنهار إذا هاجم الضاحية الجنوبية وسيجر الولايات المتحدة إلى الحرب مجددا. يعني هذا الاعتقاد كان سائد فعلا لديهم، ويوم أمس يعني سبق الاعتداء على الضاحية الجنوبية أن كان هناك مظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد نتنياهو وضد حكومته لأنهم مستاءون من السياسة التي يقوم بممارستها عقب هذه المظاهرات التي خرجت بشكل كبير جدا في مختلف الأنحاء في الأراضي المحتلة. تم إصدار الأوامر بهذه الضربة يعني أن توجه للضاحية الجنوبية في بيروت، وقيل بأنه تم إخطار أمريكا بها يعني قبل ثواني من تنفيذ العملية، وأن هناك اتصال جرى بين نتنياهو وبين ترامب، وأن ترامب استخدم ألفاظ نابية ضد نتنياهو، وأن نتنياهو قال نحن غير ملزمين بتنفيذ هذا الاتفاق. كيف تقرأون مستقبل العلاقة بين نتنياهو وبين ترامب بعد توقيع هذا الاتفاق الذي صار مؤكدا؟
0: هي طبعا مرحلة من المراحل وهي عبارة عن مناورة فقط. الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصيني فشل في فتح مضيق هرمز، وبالتالي عانى الاقتصاد الأمريكي وأيضا الدول الغربية من هذه السياسة الأمريكية والغطرسة الأمريكية وارتهان الإدارة الأمريكية للوبي الصهيوني. بالتالي هي معركة قد وبالتالي عملية التغيير التي ستحدث نتائجها مستقبلا للشعب الأمريكي سيواجه أو سيقوم بعدة مظاهرات كما بأن يتحرر من هذه الهيمنة الصهيونية التي فرضها كيان العدو الصهيوني على الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تناور وتريد أن تتموضع من جديد سواء على وتهدية الجبهات في مرحلة قادمة، فقد تعود الحرب مستقبلا لأن كيان العدو الصهيوني ليس له عهد ولا يؤتمن على، فبالتالي لديه مشروع يريد تحقيقه. اليوم نحن أمام فشل ذريع لكيان العدو الصهيوني سواء في مواجهة أبطال

0: وجمهورية إيران الإسلامية وكل محور المقاومة، هو أيضا سيكون له تبعات لمواجهة هذه الغطرسة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني.
1: نعم دكتور أنيس، أحد الصحفيين البريطانيين تحدث عن أن إسرائيل لم تكن لتستمر لولا المساعدات الأمريكية والأسلحة التي تأتي من أمريكا، وقال لولا الأسلحة والمساعدات الأمريكية لكانت إسرائيل قد انتهت. ووجه حديثه لإسرائيل: لقد استمتعتم بغطرستكم الإبادية لفترة طويلة ظانين أنها لن تنتهي أبدا، لكن إليكم الحقيقة القاسية، ما ينتظركم من الآن فصاعدا سيكون أشد سوءا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كان هناك تحول بالنسبة للسياسة الأوروبية تجاه إسرائيل، وكان هناك حديث لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي التي قارنت للمرة الأولى السياسة الإسرائيلية بنظام الفصل العنصري الأبرتهايد الذي كان سائدا في جنوب أفريقيا، في تطور غير مسبوق بالموقف الأوروبي تجاه الكيان. هل نستطيع أن نقول بأن ما حصل الآن بين أمريكا وبين إيران والاتفاق الذي سيحصل الآن بأنه سيغير من النظرة والموقف سواء يعني لكل دول العالم، ليس الموقف الأوروبي فقط تجاه إسرائيل، من أنها كيان نازي عنصري كيان لقيط يعني جاء لتنفيذ سياسات أوروبية أمريكية خاصة متعلقة بمصالحهم، يعني هو عبارة عن نظام وظيفي فقط، لكن هذا النظام الوظيفي يبدو أنه يعني تم فقد السيطرة عليه، لذلك يعني بدأوا في محاولة لملمة ما تبقى لهم من هيبة ويحاولون التخلص منه.
0: طبعا بكل تأكيد، فهذا الكيان العدو الإسرائيلي، هذا الكيان الطفيلي المشوه، هو ثمرة الغزو الفض، ليس بالقوة التي يدعيها ويوهم بها، فهو الكيان الأكثر اكتظاظا سواء بالتناقضات في العالم بتعدد مكوناته والمقلوبين إليه من كل أقطار العالم، هو الكيان الأكثر قابلية للانجراح والإضمحلال، وبالتالي هو سيتضاءل تماما. فكل هذه المفاقمات والتناقضات يعني سيصل إلى مقتله الحقيقي، وهو أمر ينبغي أن تدركه وأن تتحمل المقاومة العربية عامة والمقاومة الفلسطينية خاصة مهمة التعاطي معه، وهي مهمة ليست بالمستحيلة بل هي ممكنة في التحقيق. فألمهم أولا ضرب نظام هذه السيطرة الذي كان يسيطر اللوبي الصهيوني على الأوروبيين سواء، وبالتالي هذه التناقضات وهذا الإضمحلال هي نتيجة حقيقية ونتيجة إلهية بانحدار هذا الكيان الهش. وأيضا أدركت الشعوب الأوروبية والشعب الأمريكي بأن هذا الكيان سبب لهذه الشعوب كثير من يعني العداء في المنطقة، وبالتالي هناك أيضا وعي حقيقي، وبالتالي نحن لا نؤمل على هذه الشعوب الأوروبية، هي التي أوجدت هذا الكيان العنصري الكيان الإسرائيلي السرطاني في المنطقة، وبالتالي علينا أن نواجه وأن نسقط كل مشاريع كيان العدو الصهيوني، فهي مرحلة من مرحلة المواجهة مع هذا الكيان الصهيوني الذي يجب أن يتلاشى، والغدة السرطانية الذي يجب القضاء عليها.
1: نعم دكتور أنيس، صحيفة معارف الصهيونية تقول: نتنياهو قادنا إلى الدمار لتغيير وجه الشرق الأوسط فغيره نحو الأسوأ، وانطلق بحروب لا تنتهي بعدما كان أجبن الجبناء طوال سنوات حكمه. وأردفت الصحيفة تقول: نأمل ألا ينجر نتنياهو لتصرفات طائشة مع اقتراب الانتخابات، والأفضل لإعادة بناء ما دمره أن يعلن تقاعده. يعني هناك مطالبات الآن بأن ينسحب من الحكم بشكل كبير، ونحن نعرف بأنه يشن الحروب حتى يتجنب المحاكمات التي تنتظره بشكل كبير. هل يستطيع محور المقاومة دكتور أنيس أن يستفيد من هذه المشاكل المتواجدة في البنية السياسية والبنية العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية؟

0: الفلسطينية المحتلة من قبل الحكومة النازية للاحتلال الصهيوني، ويستطيع من خلالها أن يضرب عملاء الكيان من الحكام العرب المطبعين مع الكيان الصهيوني الغاصب.
1: نعم، بكل تأكيد هذا الكيان الإشكنازي والغدة السرطانية الذي أيضا أوجدت لها حماية في القوس الذي يحميه دول البترودولار وحكام المطبعين والمنبطحين، وبالتالي ضرب هذه الكيانات وأيضا وعي الشعوب عليها أن تدرك وأن تغير هذه الأنظمة، فينتهي بالتالي هذا الكيان الذي يستمر في سطوته. وأوجدوا هؤلاء الحكام الخانعين الذين أعطوا لهذا الكيان عملية البسط والسيطرة وعملية التقسيم. اليوم كانت هناك مؤامرة حقيقية وما زالت هذه المؤامرة، وعلينا أن نواجه كل هذه مشاريع التطبيع، مشاريع التقسيم، مشاريع بلقمة الوطن العربي لتمرير بما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد، أو ما يسمى بتحقيق الأحلام التوراتية لكيان العدو الصهيوني بما يسمى بمشروع إسرائيل الكبرى. مشروع إبراهام أيضا هو ضمن هذه المشروع، مشروع نيوم أيضا هو ضمن هذه المشاريع، وبالتالي كانت الحرب العدوانية على اليمن هو جزء من هذه المشاريع، أي بمعنى جزء من السيطرة على جغرافية اليمن الجيوسياسية والاستراتيجية لإدخال هذه المنطقة في حقبة كيان العدو الصهيوني. اليوم العدو الصهيوني يتمدد في القرن الإفريقي سواء عبر صومالي لاند، والزيارة الأخيرة هي جزء من هذه المخاطر التي ما زالت تهدد جغرافية اليمن لتحقيق أطماعه الجيوسياسية. اليوم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية تنتقل إلى المنطقة الثانية، وهي السيطرة على باب المندب وعلى الممر الملاحي البحر الأحمر وعلى الجزر اليمنية والبوابة لليمن، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. بالتالي هم يريدون تحقيق هذه الأطماع وتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى من خلال هذه الجغرافية، أو مشروع الشرق الأوسط الجديد. تموضع كل من السعودية كعميل استراتيجي لهذا الكيان الصهيوني وللولايات المتحدة الأمريكية للتفرد والسيطرة على جغرافية للمناطق الجنوبية لليمن الحبيب، اليوم هي تريد أن تحقق ذلك المشروع. فعلى محور المقاومة عليهم التماسك في كل الجبهات لمواجهة مخاطر هذا المشروع. فما زال المشروع، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني هو فشل في جبهة مضيق هرمز، وبالتالي اليوم يريد أن يتموضع في الجبهة الأخرى وهي التي يهم كيان العدو الصهيوني، هو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر والبحر الأحمر، وجعل السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية التي هي يرى الكيان الصهيوني بأن تحقيق مشروعه يبدأ في التدويل البحر الأحمر والبوابة الجنوبية للبحر وباب المندب. وبالتالي علينا أن ندرك بأن أن نسقط هذه أو على محور المقاومة أن يواجه كل التحديات. فما زالت هذه الجبهة هي جبهة التي انتصرت فيها إيران، ما زالت هناك جبهات أخرى يجب علينا تحقيق النصر فيها ومواجهة هذا الكيان الصهيوني وإفشال كل المؤامرات.
0: بإذن الله يتم هذا الشيء فعلا، لأنه هذا فعلا نحن ما نحتاجه. الآن دكتور أنيس، بعد أن يتم توقيع الاتفاق رسميا يوم الجمعة، هناك الكثير من السياسات ستتغير والتي من المفترض فعلا أن تتغير، خاصة بالنسبة للدول العربية، وسيكون هناك تحالفات جديدة لأن ميزان القوى تغير. فكيف سيكون الاتجاه بالنسبة للدول العربية؟ هل سيكون مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أخفقت وفشلت وما زالت تريد حماية مصالحها عن طريق الكيان الصهيوني والذي أثبت فشله الكبير وأنه لا يسعى لحماية المصالح الأمريكية ولكن يسعى للتمدد لمصلحته الشخصية، أم أن هناك اتجاه لمحور المقاومة الذي من المرجح أن يكبر وأن ينمو وأن يكون هناك وعي أكثر من قبل الشعوب أن المصلحة الواحدة تجمع الدول العربية والإسلامية في أن تتخلص من عدوها الأزلي الكيان الصهيوني الغاصب؟
1: نعم، سيكون هناك وعي وهناك اصطفافات جديدة وهناك أيضا تفكك لهذه وأيضا وعي الشعوب. بالتالي على دول البترودولار أن تتمرد من الهيمنة الأمريكية ومن وأن تفشل جميع مشاريع التطبيع. هناك الآن تحالفات كما ذكرت، تحالفات أو تعدد قطبي حاصل، وهذا هو عبارة عن مخاض بأن لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الأوحد المهيمن في المنطقة جغرافيا وجيوسياسيا واقتصاديا. هناك حلف أوراسي بدأ يتشكل في مشروع الحزام الطريق الصيني، هناك التحالف الأوراسي الذي بدأ يتشكل في غرب آسيا. بالتالي اليوم هذه التحالفات وهذه المخاضات على الشعوب العربية أن تدرك بأن التحالف مع غرب آسيا ومع هذا الحلف الأوراسي الذي بدأ يتشكل هو عبارة عن أمان، وأيضا لا يمكن أيضا يعني التنازلات لصالح هذا الكيان الصهيوني الهش. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي أدركت هزيمتها مسبقا من أفغانستان وانحدارها تماما إلى هذه المناطق من أجل أن تريد أن تسيطر على المنطقة البحرية وعلى الجغرافية الجيوسياسية وعلى الممرات المائية وعلى هذه الثروات وعلى مصادر الطاقة التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تهيمن على مصادر الطاقة حتى تستمر في تغذية الصراعات وأيضا الهيمنة على العالم من خلال السيطرة على مصادر الطاقة وعلى إمداداته وعلى ممراته. واليوم أدركت هذه القوى، أدركت محور المقاومة، هذا الاصطفاف لمحور المقاومة لا يمكن القفز عليه، وبالتالي محور المقاومة هو الذي سيكون هو المعادلة الأقوى من خلال قوة الجغرافية بالسيطرة عليها، وأيضا من هو سيرسم الخارطة الجيوسياسية وسيسقط كل مشروع الاستباحة التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني تمريره. فعلى الشعوب العربية أن تدرك هذه. إذا كانت هناك سقوط في سوريا ما زال التهديد مباشر حقيقة، فسوريا يجب عليها أن على الشعب السوري أن يدرك هذه الخطورة وأن تظهر هناك مقاومة لتلك الجماعات التي هي جزء من ذلك المشروع. أيضا على في المحافظات الجنوبية علينا أن ندرك خطورة ما يسمى بالقوة التي بدأت تشكلها السعودية بما يسمى درع الوطن، هو جزء من هذا المشروع الصهيوني. فمعركة التحرر ما زالت مستمرة على محور المقاومة أن يدرك هذه المخاطر ويسقط جميع هذه المشاريع في المنطقة ويسقط مشروع كيان العدو الصهيوني
0: بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا سيتم دكتور، يعني الآن ما يحصل في المنطقة والمفاوضات الجارية وتوقيع الاتفاق ينص على أنه ستتوقف الحرب في جميع الجبهات، ونحن نعرف المجازر الدموية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة سواء في غزة أو حتى في الضفة الغربية المحتلة وما يقوم به من عملية تهويد للقدس. هل سيكون هناك رادع بالنسبة للكيان الصهيوني بعد توقيع الاتفاق، أم أننا سنشهد طوفان أقصى ثاني سيكون أشد وطأة على الكيان الصهيوني من طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023؟
1: أظن سيكون هناك طوفان أقصى جديد، وبالتالي اليوم الكيان الصهيوني هو لا يعني لا يهمه أي اتفاق، وبالتالي المشهد القادم هو مشهد تحرري في جميع الجبهات سواء في فلسطين أو الأراضي المحتلة. اليوم الشعوب العربية وعت تماما، كان العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تسقط جمهورية إيران الإسلامية المحور الأساسي لمحور المقاومة حتى تسقط جميع الجبهات والروافع الجيوبوليتيكية لهذا المحور والاستفراد في كل جبهة من هذه الجبهات، وحدة وأنا أسميها بوحدة الجغرافية أو وحدة الساحات، يجب عليها أن تتماسك وتزداد لمواجهة هذه المخاطر. فدعم فلسطين هو دعم أساسي، القضية الفلسطينية قضية محورية، الكيان الصهيوني يجب أن ينحدر من هذه المنطقة، فهو عبارة عن خنجر في قلب الأمة العربية، وخطره ليس على فلسطين فقط وإنما على الأمة العربية بكاملها وعلى الجغرافية العربية والإسلامية.
0: نعم دكتور، العدو راهن على مبدأ تفريق الساحات بالنسبة للمحور المقاوم، ولكن الحرب الأخيرة على إيران وما حصل من اعتداءات في لبنان جعلت المحور أكثر قوة وأكثر تماسكا من ذي قبل، ولكن ما حصل الآن هو أن المحور أو التحالف الذي كان بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الكيان الصهيوني الغاصب هو الذي بدأ بالتزعزع والتضعضع والانهيار. فهل سنشهد يعني الآن هم حاولوا تغيير الشرق الأوسط، حاولوا أن يكون هناك ضغط وسياسات جديدة أن تقود إلى التطبيق ويعني إلى التطبيع مع العدو عن طريق اتفاق أبراهام، ولكن ما حصل غير الواقع تماما. هل نستطيع أن نقول أن إيران يعني خرجت من الحرب فعلا قوية واستطاعت أن تغير المعادلات، واستطاعت من اتفاقها من خلال اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذا الاتفاق الأخير الذي سيتم توقيع عليه أن تحاصر الكيان الصهيوني الغاصب بدلا من أن تكون هي المحاصرة في المنطقة يعني من خلال حرب؟ هم أرادوا من خلالها تغيير النظام والسيطرة على إيران والسيطرة على العالم العربي من خلالها والعالم الإسلامي، ولكن ما حصل كان العكس.
1: نعم بكل تأكيد، قد انتصر محور المقاومة على محور إبستين، انتصرت إيران بصمودها ودفاعها وإفشال أهداف أعظم دولة في العالم، لم تبع حلفائها في أخطر لحظة، لم تساوم على مبادئها ومصالحها، النظام الإيراني باقي، لم تنتهي صواريخه واليورانيوم في حوزته، ولم يجني ترامب غير فتح هرمز الذي كان مفتوحا قبل الحرب، وبالتالي اليوم انتصرت إيران، وصمود إيران في هذه المنطقة هو روح حقيقية لمد محور المقاومة بعملية الانتصار، وبالتالي لم تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بتمرير كل المشاريع، مشروع الشرق الأوسط الجديد أو مشروع أبراهام أو غيرها أو مشروع الاتفاقات الإبراهيمية الذي أراد اليوم ترامب تمريره، أي بمعنى إدخال وفرض معادلة الاستباحة من جديد وجعل هذه المنطقة منطقة لكيان العدو الصهيوني وسيطرته وهيمنته على المنطقة تحت ما يسمى الاتفاقات الإبراهيمية أو مشروع الشرق الأوسط الجديد. أراد أن يدخل هذه الدول الخليج تحت ما يسمى الاتفاقات الإبراهيمية، وهو سيضغط اليوم ترامب لا محالة بعد هذه الاتفاقات وبعد هزيمة كيان العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط النظام الإيراني كما كان يحلو له، اليوم سيضغط على دول الخليج والدول المطبعة بإدخالهم تحت مظلة ما يسمى الاتفاقات الإبراهيمية أو تمرير ما يسمى اتفاق إبراهام، حتى يدخل هذه الدول تحت مظلة ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد، وكلها هي نفس المصطلحات لهيمنة الكيان العدو الصهيوني في المنطقة وأيضا إعطائه للسيطرة على كل المصالح. اليوم على الشعوب العربية أن تواجه هذه المشاريع وأن تسقط كل مشاريع التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، فالتطبيع ما زالت هذه الدول التطبيع تسري في دمائهم، مشروع التطبيع يسري في دمائهم، فعلينا أن نواجه هذه المشاريع. يجب أن يكون هناك وعي للشعوب لعملية التحرر، وبعد هذا الانتصار العظيم بأن الكيان العدو الصهيوني كيان هش، ما يحققه اليوم حزب الله من انتصارات جعل الكيان الصهيوني يتراجع، وأن يفقد سيطرته في جنوب لبنان بعدم الاستباحة، أيضا على المقاومة الفلسطينية أن تقوم بالضربات الموجعة لهذا الكيان الصهيوني، أيضا على في سوريا يجب أن تظهر هناك مقاومة حقيقية لمواجهة ودحر هذه الكيانات التي جاءوا بها بجماعة الجولاني وغيرها، هي جماعات صهيونية تريد أن تعطي، وهي ما زالت خطر مهدد سواء على لبنان أو على سوريا أو على المنطقة العربية برمتها.
0: بمشيئة الله سيكون هناك تمدد للمحور المقاوم وانحسار لأعداء الأمة وقلع لهم من الأرض العربية وهم اليهود والصهاينة، وبمشيئة الله قادم الأيام سيثبت بأن أصحاب الحق لابد أن ينتصروا، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا دكتور أنيس الأصبح الخبير السياسي، مشاركتنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.

0: تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: موقع المسؤولية هو موقع خدمة للمجتمع، وأن تجسد تقواك لله سبحانه وتعالى في مدى اهتمامك والتزامك بأداء مسؤولياتك بشكل صحيح وبقرب من الناس وبأمانة ومصداقية ووفاء. وإلا فالأفضل للإنسان أن يحذر أن يخرج من أي موقع مسؤولية لن يؤدي فيه واجبه بشكل صحيح، لأنه سيتحمل الأوزار والآثام والذنوب إما بخيانته وإما بإهماله وتفريطه وإما بممارساته السيئة التي استغل موقعه لفعلها والقيام بها وممارستها، فيكون وزره كبيرا يوم القيامة وعذابه عظيم.

الحادية عشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. استشهاد مواطنة فلسطينية وسط قطاع غزة في ظل استمرار خروقات العدو الإسرائيلي للهدنة. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن وقف الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات. القوات الروسية تستهدف مواقع مرتبطة بالجيش والصناعات العسكرية في أوكرانيا. إلى التفاصيل. استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون اليوم إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين غربي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وفي ذات السياق نفذ جيش العدو الإسرائيلي عملية نصف لمنازل شرقي القطاع، فيما فأفادت وكالة الصفا الفلسطينية بإطلاق نار من الآليات العسكرية للعدو شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع وسط قصف مدفعي مستمر. كما وسع جيش العدو ما تسمى بالمنطقة الصفراء بتقديم المكعبات غرب مدينة خان يونس. ويواصل جيش العدو خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أدت لارتقاء أكثر من 986 شهيدا وإصابة 3138 وفق وزارة الصحة في غزة. أعلنت المقاومة اللبنانية أنها تصدت خلال أوقات متفرقة من أمس لثلاث طائرات مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية. وأكدت المقاومة بأن مجاهديها استهدفوا تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي على طريق صف الهواء في مدينة بنت جبيل وفي ساحة بلدة الطيبة وفي بلدة رشاف وعند أطراف بلدة يحمر الشقيف ومربط المدفعية المستحدث في بلدة العديسة وموقعا مستحدثا في بلدة مارون الراس بصليات صاروخية. كما استهدف المجاهدون تجمعات أخرى في بلدة الناقورة وفي بلدة مجدل زون وقوة صهيونية موضعت في مبنى في بلدة الشمع بمسيرات انقضاضية، ودمروا آلية نميرة ودبابتين ميركافا وآلية بوكلين في بلدة مجدل زون ودبابة ميركافا وروبوت هندسة عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بمسيرات أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. توغلت قوات العدو الإسرائيلي أمس على أطراف منطقة وادي الرقاد في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، وقامت بإطلاق النار باتجاه الأراضي الزراعية. وأفاد مركز سجل السوري إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق تكرار التوغلات الصهيونية في المناطق الحدودية الجنوبية وسط صمت السلطات الحالية. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فجر اليوم وقف الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان بشكل فوري ودائم، كما سيتم رفع الحصار البحري المفروض على إيران فورا وبشكل كامل. ونشر مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي عبر حسابه على منصة إكس بيانا صادرا عن أمانة المجلس بشأن اتفاق إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، جاء فيه: وفقا للتفاهمات التي تم التوصل إليها، من المقرر أن يتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة القادم، على أن ترجع المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي إلى ما بعد تنفيذ الطرف المقابل لالتزاماته المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها شنت ضربة مكثفة لمنشآت المجمع الصناعي الدفاعي في عدة مدن أوكرانية كبرى، كما استهدفت مطارات عسكرية ومراكز تجنيد إقليمية في أوكرانيا. البيان أوضح أن الضربة تم تنفيذها باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبر والبحر، إضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، وأكد أن الضربة حققت أهدافها وتمت إصابة جميع المواقع المستهدفة. الخبر الأخير. اعتبر رئيس كوريا الجنوبية لي جي ميونغ أن جذوة الأمل في إحياء الحوار والتعاون مع كوريا الشمالية لا تزال موجودة، مؤكدا التزامه ببذل أقصى الجهود لإحلال السلام مع بيونغ يانغ. وأشار ميونغ في كلمته خلال قداس خاص أقيم في روما إلى البيان المشترك بين الكوريتين الذي تم تبنيه في 15 يونيو عام 2000، واصفا إياه بنقطة تحول تاريخية. قال إنها أشارت إلى إمكانية التغلب على التوترات بين الكوريتين وفتح باب الحوار والتعاون. وأضاف أن البيان المشترك الأول بين الكوريتين أدى إلى لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، فضلا عن التعاون الإنساني والتبادلات الأخرى، مما فتح الباب أمام آمال جديدة لبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية. وشدد مجددا على جهود إدارته لتخفيف التوترات، بما في ذلك تعليق حملات الدعاية عبر مكبرات الصوت الموجهة نحو بيونغ يانغ. سمعنا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بعناوينها. استشهاد مواطنة فلسطينية وسط قطاع غزة في ظل استمرار خروقات العدو الإسرائيلي للهدنة. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن وقف الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات. القوات الروسية تستهدف مواقع مرتبطة بالجيش والصناعات العسكرية في أوكرانيا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضرتكم ثانية نشرتنا الإخبارية.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

أمام محمد صالح زوجة سعيد محمد سلام، كان يشتغل بالقطاع الخاص. أتوفى زوجي واليوم أجيت استلم المعاش حقه مصاريفي من المؤسسة العامة للتأمينات.

0: هنا هنا هنا إذاعة صنعاء رفيقة الصمود والبقاء صوت معالي الحق إذا الحق كعادتهم برى بوجه كل مأزوم وخائن
1: مطلع باطر الدسين مطلع باطر الدسين سجين وطلع باطر الدسين مطلع باطر الدسين مطلع باطر الدسين
0: هنا هنا إذاعة صنعاء عرين الأحرار
2: الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي
0: ومنبر الثوار
1: يا هنا الإجلاء نبدي يا هنا الإجلاء
0: قبس من نار هدى يا أولي الأبصار
1: قرآن تترجل لك يا كهرجل
0: برقة من نور وعي في البوادي والجبال والفيافي والقرى وهزيم الرعد في كل المدائن
3: نعلم اللي ما درى ونفهم اللي ما فهم إن الضلال يزول وإن الحق لا يمكن يزول
0: إذاعة صنعاء صانعة الأحلام والأنغام وهي حاضنة الرواد والأعلام ما فوق أرض المجد وما تحت الثرى وبالرغم مما هو كائن هي أنفس الخزائن هنا إذاعة صنعاء
4: وأنا كمال العز كله تكمله والمجد للدسمار والعز حزام
0: هنا استحالة الفناء.

0: طيلة تاريخها العريق نصيرة للأخ والصديق، قاهرة الأحقاد والأعداء.
1: ومن جهلنا حذاري لا يساومنا ولا يبحر دلاله من مآسينا.
0: من هاهنا رسالة إلى الوراء، خلاصة الخبر بها والمبتدى.
1: يا

0: أثيرها العملاق عشق لا يزول وصوتها باق على طول المدى، فلا تكن باغ ولا متكبرا.
1: فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل، فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل.
0: رسالة إلى كل جاهل بحقها، هنا هنا وها هنا، اسمع لما يوحى هنا، فإذاعة صنعاء هنا.

لا يجوز أبدا السكوت على الخلل الذي هو جائم في مؤسسات الدولة. ينادي مرارا وتكرارا أنه يجب تفعيل العمل الرقابي لمواجهة الفساد والتحرك لمواجهة الفساد وتصحيح وضع الأجهزة الرقابية التي هي أجهزة مجمدة وفاشلة وضعيفة ولا تؤدي دورا صحيحا وتحتاج إلى تصحيح وإلى دعم وإلى إصلاح وإلى اهتمام كبير بتفعيلها. سأقف إلى جانبكم بإرغام الآخرين على أن يقبلوا بتصحيح وضع الأجهزة الرقابية وأن تفعل وأن تحاسب أي فاسد. لن نوفر أي حماية لأي فاسد.

0: تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: إيران إيران إيران.
0: طهران تقرأ ترامب نفسياً، رسائل تفاوضية مصممة لإدارة اندفاع الرئيس الأمريكي. كشف الصحفي الأمريكي جيرمي سيكل من موقع دروب سايت عن معطيات لافتة بشأن طريقة تعامل إيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولات التفاوض والتصعيد. أشار إلى أن طهران لم تتعامل معه كقائد سياسي تقليدي، بل كحالة شديدة التقلب تحتاج إلى قراءة نفسية دقيقة. سيكل نقل عن مصادر إيرانية قولها إن طهران استعانت بخبراء وأطباء نفسيين لإعداد ملف نفسي خاص بترامب بعد تقييم خلص إلى أن قراراته وسلوكه السياسي يتأثران بدرجة كبيرة بالاندفاع والتقلب وحاجته المستمرة إلى الظهور بمظهر المنتصر. وبحسب هذه المصادر، فإن الرسائل الإيرانية الموجهة إلى ترامب كانت تخضع لمراجعة مختصين نفسيين قبل إرسالها بهدف صياغتها بطريقة تراعي طبيعة شخصيته وتؤثر على طريقة تفاعله مع ملفات الحرب والتفاوض والضغط العسكري. هذه الرواية تشير إلى أن إيران لم تكتفي بإدارة المواجهة مع واشنطن عسكريا وسياسيا، بل انتقلت إلى مستوى أعمق من إدارة الخصم يقوم على فهم شخصية الرئيس الأمريكي واستثمار نقاط ضعفه النفسية في لحظات التصعيد والتهدئة. هذه المصادر أضافت أن هذا الأسلوب بدأ يحقق نتائج ملموسة، إذ لاحظ الجانب الإيراني تقدماً في طريقة التعامل مع ترامب بعد اعتماد مقاربة نفسية دقيقة في صياغة الرسائل والمواقف، خاصة في المراحل التي كانت فيها واشنطن تتأرجح بين التهديد العسكري والعودة إلى التفاوض. وفي تعليق ساخر، نقل سيكيل عن أحد المسؤولين الإيرانيين قوله إنهم لم يعودوا يتعاملون مع رئيس دولة بقدر ما يتعاملون مع حالة تحتاج إلى إدارة نفسية دقيقة، في إشارة إلى تعقيد شخصية ترامب وانعكاساتها على قرارات البيت الأبيض. هذه المعطيات تكشف أن إن صحت فعلا جانبا جديدا من المواجهة بين طهران وواشنطن، فإيران التي فرضت معادلة الردع في الميدان بدت أيضا قادرة على قراءة غرفة القرار الأمريكية من الداخل والتعامل مع ترامب بوصفه نقطة ضعف في بنية القرار، لا مجرد رئيس يقود القوة الأكبر في العالم.

0: سامعين الكرام، ما زالت الفعاليات المحتفية بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مستمرة. منها هذه الفعالية التي أحيتها قطاع المرأة في محافظة ذمار، وأيضا استقبال العام الهجري الجديد. تفاصيل هذه الرسالة مع الزميل محمد صالح الكليفي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، نلتقيكم اليوم من محافظة ذمار ونسلط الأضواء على القطاع النسائي والذي أحيا يوم الولاية، يوم ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، في فرح واحتفاء كبير وفعاليات في جميع مديريات المحافظة شاركت فيها المرأة بابتهاج وفرح بهذه المناسبة الدينية العظيمة. نحن من خلال هذه الفعاليات المتواصلة والتي كان لها الأثر الكبير في جميع مديريات المحافظة في حياة هذه المناسبة، سواء في الجانب الديني وكذلك على جميع مديريات المحافظة بمشاركة واسعة من جميع أبناء المحافظة. اليوم ونحن في القطاع النسوي و كرسنا الأضواء على احتفاء المرأة بهذه المناسبة، حيث تم الاحتفال في جميع مديريات المحافظة 12 مديرية تم الاحتفال فيها بهذه المناسبة العظيمة. ونحن من خلال الاحتفالات المتواصلة التي تمت بهذه المناسبة العظيمة، يسعدنا أن يكون لقاءنا اليوم بالأستاذ أمت الكريم الوشلي مستشارة المحافظة لشؤون المرأة، والتي تحدثت إلينا حيث قالت:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى إذاعة صنعاء، الإذاعة الرائدة التي تواكب جميع القضايا الدينية والوطنية وأي مواضيع تخص الوطن الحبيب. فيما يخص موالاة سيدنا علي ومناسبة يوم الولاية، من منطلق قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني هذه الآية المنهجية التي فهمها أهل اليمن وأدركوا يعني أبعادها وتأثيرها، هذه الآية التي بيّن الله فيها سبحانه وتعالى ولاية الإمام علي بالذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية الصريحة القطعية التي يحاول البعض أن يؤولها إلى تأويلات أخرى من منطلق أن الآية دلت على الركوع أو على السجود أو على الخشية. الآية واضحة، قال الذين يقيمون الصلاة، والإقامة هي قد أتت بكل يعني أركان الصلاة من يعني وجميع شروطها، لكن كرر يؤتون الزكاة وهم راكعون، وهي حادثة شهيرة ليست حديث بيت بين الرسول والإمام علي، وإنما كانت في جامع رسول الله. هنا يأتي يوم الولاية كيوم يعني توثيقي وكيوم اعتماد وختم من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بتوجيه إلهي. هذا اليوم الذي نزلت فيه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والبلاغ هنا في هذا اليوم ليس بلاغ رسالة، لأن الرسول على مدى 23 عاما كان قد بلغ وأكمل جميع وصدع بالأمر جميع يعني أوامر الإسلام وأكمل يعني دينه، فما كان إلا باقي أن يتم الله سبحانه وتعالى إتمام نعمته في هذا اليوم، وهي بولاية الإمام علي. وكما قلنا أن الولاية هنا أتت في هذا اليوم هو يعني كختم من رسول الله وكتوثيق يعني تاريخي على الأمة، حيث بعد أن خرج رسول الله من حجة الوداع وقد خصص غديرهم في ذلك الموضع حتى يكون لهذه المناسبة يعني خصوصية، فلا يختلط يعني تعاليمها أو توجيهاتها بتوجيهات الحج، وبهذا كانت الخصوصية في هذا المكان في غديرهم في 18 من شهر ذي الحجة. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في هذا اليوم الذي كان فيه أكبر مشهد لاجتماع المسلمين كافة يزيدون عن 100,000. فرسول الله أراد أن يكون هذا اليوم هو يوم تاريخي، يوم إتمام النعمة بأمر إلهي. فأمر الناس الذين يعني هموا إلى السفر إلى مناطقهم بأن يعودوا، وأمر من هم حاضرين أن يبقوا، ورفعوا لرسول الله الكتاب، كتاب الإبل، حتى يشهد الناس أهمية هذا الموضوع. وعندما بدأ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بتولية الإمام علي، إنما بدأ بأخذ الحجة

اليوم رفع رسول الله يد الإمام علي، وطبعا الرفع هنا لم يكن عفويا، إنما الرفع هنا لإثبات المشاهدة البصرية للحاضرين من الذي رفع يده، حتى يرى الناس من هذا الذي رفع يده. ثم

الكلام الكبير هو من رسول الله، يعني توجيه منهجي لنا. وكما قلت أن هذا اليوم كان تعميد وتوثيق من رسول الله، وحيث أن التاريخ قد أثبت يعني استخلاف رسول الله للإمام علي في كثير من المواقف المشهودة على رؤوس المسلمين، منها حديث الدار ومنها حديث المنزلة الذي قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهنا أتى يوم الولاية، قلنا يعني كتعميد، ويشهد التاريخ كم كانت الصحابة والجموع المتواجدة قاموا بمباركة الإمام علي. فيما يخص هنا عن يمن الحبيب، هو طبعا نبراس الاتباع لآل بيت رسول الله، وعلاقتنا بالإمام علي ليست علاقة عادية، هي علاقة حب ومنهجية ويعني وتولي من قبل يوم الولاية. فالإمام علي نحن الذين نفتخر بأن دخلنا الإسلام على يديه حبا وطوعا ونصرة لدين الله. فكان الإمام علي مع اليمنيين هو منهم، وهو يعني وهم منه، ونرى هذا الحب والاتباع يعني متجسد فيما نراه في يوم الولاية في ربوع اليمن. هذا اليوم الذي نحن نعتبره يعني أكبر الأعياد لدينا، حيث أن ولاية الإمام علي تجسدت في الفعاليات وفي يعني الورشات وفي التوجيهات وفي الخطاب وفي جميع مديريات دمار. فيما يخص القطاع النسائي هنا، لم يكن بأقل أهمية عن تفاعل يعني الجانب الرجالي. الحمد لله المرأة اليمنية هي دائما يعني نموذج معبر عن الوقوف إلى جميع قضايا الأمة، وبما فيها يوم الولاية، حيث شهدت مدينة دمار العديد من الفعاليات، بداية يعني بالفعالية المركزية ثم الفعاليات والندوات التي كانت في القطاع الرسمي وكذلك القطاع المجتمعي. فلا تجد مربع من مربعات دمار إلا وفيه مجلس يحتفلون بولاية الإمام علي، احتفال يعني بارز من جميع الفئات، حتى يعني الأطفال تجدهم يعبرون عن هذا اليوم وكأنه أكبر الأعياد لديهم. نحن في قطاع دمار في المرأة يعني عملنا ونسقنا للكثير من هذه الفعاليات، وأردناها يعني أن تكون فعالية ثقافية تبرز قيمة يوم الولاية وقيمة الإمام علي وقيمة يعني سفينة رسول الله آل بيته. ونحن والحمد لله على هذا باقون. وتظهر الولاية تظهر في ارتباطها بجميع قضايانا، فمن لم يتولى آل بيت رسول الله ويتولى الإمام علي عليه السلام لن يكون لنا هناك عزة، ولن يكون لنا هناك يعني حمية ولا ارتباط ولا نصرة لقضايانا الوطنية وقضايانا الدينية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. فمن كان يقدمه رسول الله في فتح خيبر، ومن قدمه رسول الله في غزوة الأحساب، ومن كان هو المناصر للدين، ومن كان هو الحامي، نجد المنهجية هنا تتمثل في هذا في يوم الولاية، ونرى المواقف المشرفة اليمن الحبيب في موضوع نصرة الدين، نصرة المسلمين، وبقيادة السيد عبد الملك حفظه الله. يعني أصبحنا والحمد لله في خير، في مشروع قرآني عالمي يبرز قدواتنا ويبرز أعلامنا ويضع الخطوط لنا للسير عبر المنهجية القرآنية. في الختام يعني أتقدم لكم ببالغ الشكر، ونكرر ولاءنا لرسول الله ولآل بيت رسول الله وللإمام علي، والحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الهداية. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الهجرة النبوية.

0: الجوية التي نستقبلها بعد يعني يومين الهجرة هذه هي تمثل حدث عظيم في المنظور الإسلامي. هذه الهجرة التي عملت تغير كبير في نقل يعني الإسلام من موطن كان يعني أغلب فئاته يحاربونه إلى مجتمع حاضن. هذه الهجرة التي تأسس فيها أسس الدولة الإسلامية ووضع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أهم خطوط وأهم مبادئ بناء الدولة، التي لو يعني تمسكنا بهذه المبادئ لبنينا أمة أعظم، أمة كبيرة. فرسول الله أرسى في هذه الهجرة خطوط التعاون وخطوط الأخوة ويعني وخطوط العزة وخطوط الجهاد، وبنى دولة إسلامية يعني من حملها وحمل رايتها وصلت إلى أصقاع الأرض. ولكن هنا تأتي الهجرة في ظل تحديات كبيرة لهذه الأمة، ومن أهمها تحديات اليهود والنصارى التي تريد أن تغزونا في الدين الإسلامي وفي الهوية وفي المواقف التي تعبر عن نصرة رسول الله وعن نصرة دينه وعن نصرة كتابه. الهجرة هنا عند اليمنيين الحمد لله لا زالت لها الخصوصية والميزة والنكهة التي يعني سنكون بعون الله نحن الأمة التي تقتدي بها الأمم وترى فيها البقاء على منهجية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نبارك لكم بهذه السنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كل الأيام فيما يعبر عن وحدة المسلمين ووحدة الدين ووحدة القضايا التي تهم المسلمين وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
1: هكذا مستمعينا الأكارم كنا معكم بهذه الرسالة من محافظة الدمار، سلطنا فيها الأضواء على عدة أنشطة ابتداء بإحياء يوم الولاية وكذلك استقبال العام الهجري الجديد. من محافظة الدمار هذه تحياتي، محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.

ونصحبكم الآن في تغريدات سريعة لآخر الأحداث، يعني تعليق فيها على آخر الأحداث، وستكون البداية من الدكتور صالح العمدي. يقول: صواريخ ترى وتوثق السقوط المدل، ومسيرات لا تغمض لها عين. التقنية المرعبة التي يمتلكها حزب الله اليوم من صواريخ دفاع جوي مزودة بكاميرات ومسيرات استطلاع تحلق لعشرة الساعات ليست مجرد تطور عسكري، بل هي إعلان سيادة جوية وكسر لظهر التفوق التكنولوجي للعدو. ولا زمن العربدة الصهيونية، وسماؤنا باتت جحيما لمن يعتدي، وما خفي أعظم.

ضمن هذه التغريدات، هذه التغريدة لمحمد أحمد البخيتي يقول فيها أولويات: بعد أن أثبتت الأحداث بما لا يدع مجالا للشك أن الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة لم يوجد إلا لحماية كيان الاحتلال، فيجب أن نوجه نصيب الأسد من صواريخنا وطائرتنا المسيرة نحو منبع الشر ورأسه المتمثل في الغدة السرطانية التي زرعها الغرب على أرض فلسطين، وأقل منه نحو التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة. أما إسحاق المساواة فغرد يقول: تصيب فندقية المحور كل يوم الهيمنة الأمريكية على العالم بطلقة، وعلينا متابعة آيات الله تتجلى في هذا الطاغوت وهو يتداعى شيئا فشيئا حتى يسقط على الأرض صريعا بالطلقة القاتلة. إذن من هذه التغريدات محمد صلاح أبو نايف يعني غرد على خبر جاء لنتنياهو يقول في إيران تعمل على تدمير الدولة اليهودية وأنا أكرس حياتي لمنعهم من القيام بذلك. التغريدة تقول، طبعا هذا نقلا عن الحدث، التغريدة تقول: هذا التصريح من المجرم نتنياهو ممتاز جدا، هذا يعني أن أعداء إيران أصدقاء اليهود والعكس. نحن في زمن كشف الحقائق، ومن لا يزال في قلبه مرض وما قد استوعب الخطر اليهودي سيموت على ولاية اليهود.

أما عبد الله سلام الحكيمي فغرد يقول: إصرار إيران وتمسكها بشمول أي اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب لجميع الجبهات في المنطقة قدم البرهان القاطع على أن إيران تسعى دائما للأمن والاستقرار والسلام في كل الشرق الأوسط، بخلاف السياسة الأمريكية التي تحرص دائما على إبقاء بؤر التوترات مشتعلة طريقا لفرض سيطرتها على العالم. أصبر

ضيعت لحن القوافي والورق والبين، ضيعت

مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية الذي لم يبقى لنا فيها إلا أن نشكرهم على حسن الإصغاء والمتابعة. وهذه تحايا مشرف هذه الفترة طاهر الحرسي. ومن الإعداد والتقديم إشراق المقري وذكرى جحا، الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا طه سلام، نظم ومعلومات هشام العيسري، صيانة هندسية سليم عيسى، هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج إبراهيم الحميضة، إلى اللقاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون اليوم إثر قصف طائرة وسيارة تابعة للعدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين غربي بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. وفي ذات السياق نفذ جيش العدو الإسرائيلي عملية نسف لمنازل شرقي القطاع، فيما أفادت وكالة الصفا الفلسطينية بإطلاق نار من الآليات العسكرية للعدو شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع وسط قصف مدفعي مستمر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها شنت ضربة مكثفة لمنشآت المجمع الصناعي الدفاعي في عدة مدن أوكرانية كبرى، كما استهدفت مطارات عسكرية ومراكز تجنيد إقليمية في أوكرانيا. البيان أوضح أن الضربة تم تنفيذها باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبر والبحر، إضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، وأكد أن الضربة حققت أهدافها وتمت إصابة جميع المواقع المستهدفة. أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف فجر اليوم أنه بعد محادثات مكثفة تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يقضي بالتوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك في لبنان. وأضاف شريف في تدوينة على منصة أكس أن مراسم التوقيع الرسمي ستعقد يوم الجمعة 19 من يونيو في سويسرا. الخبر الأخير في هذا الموجز. اعتبر رئيس كوريا الجنوبية لي جي ميونغ أن جذوة الأمل في إحياء الحوار والتعاون مع كوريا الشمالية لا تزال موجودة، مؤكدا التزامه ببذل أقصى الجهود لإحلال السلام مع بيونغ يانغ. وأشار في كلمته خلال قداس خاص أقيم في روما إلى البيان المشترك بين الكوريتين الذي تم تبنيه في 15 من يونيو عام 2000، واصفا إياه بنقطة تحول تاريخية. قال إنها أشارت إلى إمكانية التغلب على التوترات بين الكوريتين وفتح باب الحوار والتعاون. وأضاف أن البيان المشترك الأول بين الكوريتين أدى إلى لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية بين عامي 50 و53، فضلا عن التعاون الإنساني والتبادلات الأخرى، مما فتح الباب أمام آمال جديدة لبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من يتأمل ونحن نتحدث في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نتحدث عن معالم الإسلام الأساسية، المعالم التي أراد رسول الله أن يرسخها، ورسخها في حركته، في مواقفه، في أقواله وفي أفعاله. على رأس تلك المعالم والمبادئ الأساسية التحرر من الطواغيت، هذا جسده الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ومن يتأمل يجد أن ما أزعج الطواغيت في مكة من رسول الله هو التحرر وليس الصلاة. كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يختلي أيام طويلة وليال طويلة في غار حراء يصلي فلا ينزعج طواغيت مكة من صلاته، يصوم فلا ينزعجون من صيامه، يسبح تفكر في آلاء الله فلا ينزعجون من ذلك، تكون لديه شعائر عباده لم ينزعجوا، بل قالوا عنه الصادق الأمين. إذن متى انزعجوا؟ متى قالوا عنه أنه كاذب، أنه ساحر، أنه شاعر، أنما يعلمه بشر؟ حينما أتى بهذا المبدأ، مبدأ يحرر العباد من طواغيت الكفر، من طواغيت الضلال، ويعيدهم إلى الله خالقهم ومالكهم الأساسي، الله سبحانه وتعالى. ولو فهمت الأمة هذا المبدأ لخرجت من تحت عباءة أمريكا، لخرجت من تحت هيمنة أمريكا، لو فهمت أن الله لن يقبلها ولا يرضى بهذه الذلة والإهانة والهيمنة الطاغوتية عليها من قبل الطغاة، لا يرضاها الله، لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن تخضع الدول العربية والمجتمعات والشعوب العربية لأمريكا ولإسرائيل ولبريطانيا ولفرنسا ولغيرهم، لا يرضى الله لك أن تصلي وتصوم وتسبح ثم أنت ذلك الذي توالي أمريكا وترضى بما تفعله أمريكا وتسكت عما تفعله أمريكا، لا يرضى الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن رسول الله لم يفعل كذلك. ولذا كما قلنا سابقا، لو فهمت الأمة هذا المبدأ لاكتسبت طاقة معنوية عالية تساعدها على الصبر والتحمل، وتوفر لها الاندفاع الكافي والهائل والعظيم والحافز الكبير لتتحرك في طريق الحرية، في طريق العزة، في طريق تحظى فيه برعاية عظيمة من الله سبحانه وتعالى، رعاية شاملة، رحمة، هداية، رعاية إلهية حسب وعوده سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الرعاية في كافة جوانب الحياة. اليوم نجد الحال سيء للغاية في واقع الأمة، نجد بعض من يسمون أنفسهم علماء الدين، علماء وهم علماء سوء، علماء السلطان، علماء الدينار والدرهم، نجد أنهم يقدمون أنفسهم باعتبار أنهم ورثة الأنبياء، كحال العلماء في السعودية، لكن كيف أصبحوا في واقع علاقتهم بالطواغيت؟ أصبحوا هم لسان الطاغوت، وأصبحوا هم قلم الطاغوت، هم من يفتون للطاغوت بما يريده، هم من يحللون ما يريد الطاغوت ويحرمون ما يريد الطاغوت ويفعلون كما يريد الطاغوت. دينهم أقلموه مع نوازع الطغاة، مع دوافع الطغاة، مع رغبات الطغاة، ليس كما يريد الله سبحانه وتعالى. يأتي زعيم وحاكم من حكام الأمة الذين يخضعون لترامب لأمريكا بما هو عليه من طغيان، من فساد، من ظلم، من هوى نفس، يأتي هؤلاء العلماء ليقدم له ختم الفتوى الشرعية، يسوغون له ما يفعل من طغيان. إذن من هم هؤلاء؟ هل فعلا هؤلاء هم من ورثوا الأنبياء؟ لا، هؤلاء من ورثوا السوء، ورثوا الشرعنة والانحراف الذي كان في بني إسرائيل، التحريف الذي جاء على لسان رهبانهم وأحبارهم وحاخاماتهم للطواغيت والمجرمين. لأن دين الله ليس فيه تدجيل للأمة للطواغيت كما يفعل هؤلاء. رسول الله لم يفعل ذلك أبدا، لقد كان على درجة عالية عظيمة لا يصل إليها أي بشر آخر فيما عليه من صلابة، من ثبات، من قوة موقف، من استقامة على الموقف، من تحمل في مواجهة كل الصعاب وكل التحديات، ثبات على الموقف حتى في أحلك الظروف. كان يقدم رسول الله للأمة درس أن تفعل هكذا، يواجه كل قوى الطاغوت، يواجه حملات دعائية كبيرة مكثفة، مؤامرات متنوعة، مكائد متعددة، فإذا هو ذلك الثابت والشامخ الذي لا يتزعزع أبدا ولا يتراجع نهائيا، ولا تحنيه العواصف مهما كانت، ولا تدفعه التحديات مهما كبرت للاستسلام أبدا، إذن ماذا يفعل هؤلاء؟ بعض يقول أنه يخاف من الملك، يخاف من الرئيس، يخاف من فلان وفلان، فيضطر إلى أن يسايره ويحل له ما حرم الله ويحرم له ما أحل الله سبحانه وتعالى. هل هذا هو منهج محمد بن عبد الله؟ هل هذا يقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ عندما يقول أن العالم الفلاني يخاف على نفسه فيفتي لذلك الطاغوت الطاغية من طواغيت هذه الأمة الخاضعين للطغيان أمريكا، يفتي له بما يريد، هل هذا يقتدي برسول الله؟ لم يكن رسول الله هكذا، كان على درجة عالية من الثبات، من التماسك، إلى درجة أن قال الله عن ذلك المجتمع الذي كانوا عبارة عن قوم خصمين، سماهم الله لدة، لدة لا يفهمون، شرسين، قساة قلوب، سيئين، ماذا قال الله عنهم؟ هل خضع لهم محمد صلوات الله عليه وعلى آله رغم كل ما هم عليه من عناد ومن محاولة بكل وسيلة إلى أن يخضعوا رسول الله؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هكذا قال الله، معنى لشدة ثبات رسول الله على موقفه كانوا يتمنون، يودون أن لو يتقبل رسول الله أن يدخل معهم في مداهنة، أجواء من مجاملات نحو من ذلك، فيتغاضى عن بعض باطلهم ويتغاضون له عن بعض ما هو عليه من الحق، يتمنوا أن يخضع، أن يلين رسول الله ولو قليل. أما هذا فلا يلين، بل ينحني تماما للباطل، للمنكر، فيحول الحق إلى باطل. المسألة ليست هكذا، الدين ليس هكذا، المبادئ والقيم والتعليمات الإلهية ليست للمقايضة بها، ليست للتنازل عنها مع الطواغيت حتى يتمكن هذا الطرف أو ذاك من التأقلم مع الطاغوت، لأنهم تركوا له شيئا، والشيء الذي يتركونه عادة هو الشيء الذي انفصل أو بتر عن سياقه، عن جذوره، عن أساسه، عن مبدأ، عن ثمرته، لم يعد له جدوى ولا هو مهمة في واقع الحياة. لا، هذا ليس دين الله. دين الله لا يرضى أن تتنازل عن مبادئك وقيمك ومبادئ الإسلام. الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون موقفك من الكفر القوي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها. لماذا هؤلاء الذين يسمون أنفسهم علماء وهم علماء سوء لا يكفرون بأمريكا وبطغيان أمريكا إن كانوا يريدون أن ينسجموا مع القرآن؟ القرآن يأمرهم أن يكفروا بالطواغيت، أم أنهم يرون أن ترامب ليس طاغوت، ليس كافرا، ليس ضارا ومؤثرا على الإسلام، ليس عدوا للقرآن ولا عدوا لمحمد ولا عدوا للمقدسات؟ هكذا ينظرون، وهو ألد وأشد الأعداء. فالإسلام ركز على هذا المعلم الأساسي من معالمه، مبدأ أساسي من مبادئه، أكد عليه القرآن وهو من أول مضامين الشهادة الرئيسية. عندما يقول الإسلام، الإنسان حينما يدخل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، ما معناها؟ معناها أشهد أن لا إله، هذا كفر بكل من يدعي الألوهية غير الله. أشهد أن لا إله معناها فمن يكفر بالطاغوت، إلا الله إثبات الألوهية الله سبحانه وتعالى. هذا ما تجلى وتجسد في ممارسة وسلوك محمد صلوات الله عليه وعلى آله، في حركته بالإسلام، هذا المبدأ، الكفر بالطاغوت، التحرر من سيطرة الطاغوت، الاستقلال بكل ما تعنيه الكلمة من الطاغوت، استقلال ثقافي فكري عملي، استقلال في مسيرة الحياة فيما تقوم عليه المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات، استقلال كلي عن التبعية لكل قوى الطاغوت وقوى الاستكبار والقوى الظلامية التي تسير على اتجاهات باطلة في هذه الحياة. ولهذا من أهم وأعظم ما نحتاجه وتحتاجه الأمة الإسلامية اليوم، تحتاج إلى ترسيخه بشكل كبير، الحديث الواسع، أن يتحدث كل إنسان وكل من له قدرة في هذه الأمة، من إنسان في جانب ثقافي أو في جانب أكاديمي أو في جانب تربوي تعليمي أو في جانب إعلامي، يجب أن يتحدث كل إنسان، أن يكون هناك معرفة بين أبناء هذه الأمة، معرفة مترسخة منتشرة قوية، أن دين الله لا يقبل بالذلة ولا بالخضوع للطواغيت، وهذا ليس من دين الله وليس منهج محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، لا يقبل بالتبعية ولا يقبل بسيطرة الطاغوت، لأن مبدأ الإسلام يقوم على الحرية والانتصار للقيم والمبادئ الإلهية ضد الطواغيت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس جديد من نور آية من آيات القرآن المجيد، نسأل الله العون والتيسير. سنقبس اليوم من قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 25 إلى 37 من سورة الحاقة، وهي سورة مكية، وهي تصف لنا حال الخاسرين المكذبين بالله وباليوم الآخر، وتصور مصيرهم في هذا اليوم الذي كذبوا به. إنهم أولا يؤتون كتبهم بشمائلهم. هذه الوضعية لهؤلاء في ذلك اليوم المشهود تميزهم عمن أوتي كتابه بيمينه، وتشعرهم باختلاف مصيرهم وسوء مآلهم، ويعرفون بمجرد هذه الحركة أن مصيرهم مظلم خاسر. لهذا نجد كل واحد يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. فهو يفضل أن يستمر في موقف الانتظار الذليل الخانق المهين والأبصار الخاشعة والزحام الخانق، على أن يدخل في المرحلة التالية، وهي مرحلة الحساب، لأنه يتوقع الفضيحة والخزي وينتظر الجزاء المناسب. وهكذا، فإنه لا يتمنى أن موتته التي ماتها في الدنيا كانت الموتة الأخيرة القاضية، فلم يبعث بعدها أبدا. ثم إنه لا يتذكر ما كان عليه في الدنيا من اعتماد على المال واغترار بالجاه والسلطان، فيخور ويندم، ويعرف أن آماله التي كان يعلقها على ماله وسلطانه، وأن فخره بنفوذه وجاهه لم يفيده شيئا. فالمال لم يغني ولم ينفع، والجاه والأعوان والنفر والعز والسلطان قد هلك وخسر عليه الرهان. وليس أمامه اليوم إلا حكم الملك الديان الذي آتاه كتابه بشماله، وفيه على ما اقترفه البرهان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، لقد اعتبر المال غاية فألغى العمل لهذه الغاية التي يراها، وآثر العمل في سبيل المال وتحصيله على العمل في سبيل الله وطاعته، وابتغى بالمال ملذات الدنيا ومتاعها وسلطانها، ولم يبتغ به الدار الآخرة. ثم إنه كان يظن أن قدرته على أن يشتري بالمال ولا الناس والنفر والأعوان سيجعله يحيا بهم عزيزا كريما، وسيخلد بهم طويلا، وسيأمن به وبهم من كل هلاك. فإذا به يكتشف أنه قد هلك، وهلك معه السلطان، وها هو يصرخ معلنا هذه الحقيقة: هلك عني سلطانية. إنه يرى نفسه الآن فريدا وحيدا، لا نصير ولا معين ولا سلطان ولا بنين، كلهم تخلى عنه، وكل واحد مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. إذن فلا أمل له في نجاه، ولا مفر له مما سيجزاه. ولقد رأى ما في كتابه ودرى ما في حسابه من مخازن تدينه، وليس له من يشفع أو يعين، وأصبح مستسلما لما ينتظره. وهنا يستمع الأمر الحاسم والقرار الملائم، وهو: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. المهم، إنها أوامر تعني أنه خاسر هالك، ذليل مهان، معذب بعذاب متعدد الحالات والألوان. لماذا؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الحكم؟ ولكننا نعرف أن الله هو أحكم الحاكمين، وهناك سببان اثنان. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. نعم، لقد عظمت الدنيا ومتاعها في عينيه فأنسته الله العظيم، وعبد المال والسلطان وعذم الثراء وغفل عن الإيمان بالله العظيم الذي هو أعظم من كل مال وسلطان وأكبر من كل شيء وشان وأقوى من كل قوة. ولو أنه آمن بالله وعظمه لاستهان بكل ما سواه، ولهانت عليه الدنيا وكل ما كان يؤتاه فيها. ولو أنه عبد الله وحده وعظمه وحده لما عبد المال ولا ما عظم في عينيه، ولما اعتمد على قوة السلطان ونسي قوة الله. ولأنه كذلك فقد نتج عنه سلوك سيء مشين، وهو ولا يحض على طعام المسكين. وكيف يحض على طعام المسكين وهو يرى المال إلها يعبد؟ وكيف يعطي المحتاج وهو

ولا يصح أن يصدر إلا من رجل يعطي المال ولا يعبده، ليكون قدوة إذا حض غيره على العطاء، وليسمعه ويتبعه الناس فيما إليه دعا. كما أن الحظ على طعام المسكين لا يقتصر على إعطاء الطعام المباشر، بل يعني الحظ على منح الناس فرص العمل وفرص العلم، والحظ على فتح المجال أمامهم للكسب والإنتاج، وعلى تيسير سبل العيش الكريم وتسهيل وسائل الأرزاق ومحاربة الغلاء والاحتكار والاستغلال والاستئثار بالأعمال والثروات والاستحواذ على الفرص. هذا هو أبسط وأدنى معاني الحظ على طعام المسكين. وعليه فإن أغلب الناس لو استقصينا يتصف بهذه الصفة. إذن فالنضال من أجل أن يصان الناس من ذل الحاجة، والدعوة إلى تأمين الناس من القلق والاضطرار وراء القوت اليومي، والعمل على توفير حاجاتهم وضروراتهم لينالوها بسهولة ويسر، كل هذا يعتبر حظا على طعام المسكين. فهل ينتظر ممن لا يؤمن بالله العظيم بل يؤمن بالسلطان ويعظم المال ويعبده، هل ينتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ وهل نتوقع أن يتبعه أحد لو دعا إلى ذلك؟ لا، إنه كاذب مدع معتد أثيم، ولا وعظ إلا من متعظ. ومن كل هذا العرض للآيات نحصل على نتيجة هامة وقبس عظيم جلي، هو أن التسبب في حرمان الناس من قوتهم وطعامهم، والتسبب في أزمات الغذاء وضروريات الحياة، جريمة عظمى وإثم كبير يستحق عليهما صاحبهما عذاب السعير، وأن يؤخذ في الأغلال ويسلك به في السلاسل الطوال. كما أن سد أسباب العيش الكريم والاستحواذ على فرص الكسب والعمل والاستيلاء على مجالات الإنتاج والاستيثار بوسائله، كل هذا خطيئة كبرى لا يقترفها إلا معتد أثيم لا يرعى في الناس عهدا ولا ذمة، وليس في قلبه لأحد ود ولا رحمة. وإذا فعذابه في آخرته لا بد أن يكون من جنس عمله في دنياه. فكما أنكر الحب والرحمة في دنياه، ومنع الطعام عن الناس وأسباب كسبه، ومنع العيش الكريم، يجد نفسه في الآخرة فريدا وطعامه مؤذ لا يستساغ. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وأي خطيئة أعظم من منع الطعام عن الناس واحتكار عيش الناس أجمعين؟ اللهم نجنا من خطايا الخاطئين واجعلنا من المحسنين، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: سمعت عمي حسن بيصيح من راس الجبل وبيقول سرق ونهى به، وأنا كنت أرمي مطلع أبجعهم.
2: قولوا لي يا خال، كلمة جينا من هذا الطريق بين بسرحة قافرة من الناس.
3: أيوة يا فاطمة، صح إني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس إن شاء الله تكون آمنة.
2: محمد يا خال مسكين تحمل مسؤولية وحده صغير يا خال.
3: محمد رجل يا فاطمة.
4: أيوة يا محمد، هكذا الرجال.
1: جيتوا في وقت مناسب. أمي نصعت العسكري في راسه.
4: ونعم بها صداقات. فرب ألف رجال.

0: ماما أينهم والناس وينهم؟
1: متفرقين يا فاطمة، متناحرين، ما عاد بقي إلا اليمن، ما احتلوها الإنجليز، ولا الجزيرة العربية كلها تحت الوصاية.
2: تنومة، الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 27.
3: استقبل الشريف راجح حاكم مركز بارق الحدودي قرابة 150 حاجا يمانيا، وهم الذين نجوا من المجزرة التي ارتكبها جيش السلطان ابن سعود سلطان نجد، بعد أن تعرضوا للملاحقة من قبل الإخوان البدو والنهب والترويع من اللصوص وقطاع الطرق. ورغم كل هذه المعاناة والأهوال، صمم أغلب الحجاج الناجين على مواصلة رحلة الحج، وعلى رأسهم السيد العلامة محمد ابن عبد الله شرف الدين، في دليل على تمسك اليمانيين بهذه الشعائر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم.

0: عيض الله وجهك يا عم عيضه، انقذتنا واكلتنا واعتقتنا، الله يعتقك من النار، جزاك الله كل خير.
1: الله المستعان يا اخ ضيف الله، ترى انت اخواننا ومن دمنا ولحمنا.
0: صدقت يا عم عيضه، يعلم الله انك دعم الاخ ونعم المؤمن الخايف من ربه.
1: يا رجال ترى والله ما سوينا معاكم شيء يا ضيف الله.
0: كيف ما فعلت لنا شيء؟ انقذتنا من الموت من هذا السرد، لاحبونا قتلونا نهبونا، عاد فيك الخير، آويتنا وأكلتنا وشربتنا وما معانا شيء للدلة.
1: إيه يا أخوي، أهل نجد الملاعين الوهابين ترى هم أعدائنا كلنا، ونطلب منكم السموحة والمغفرة، والله يغفر لنا ويسامح، ترى ما قدرنا نساعدكم.
0: بارك الله فيك، الله يجزيك الجنة، عندوا جهالة قمتوا بالواجب وزيادة، الله يقدرنا رد جميلكم وأحسن الله إليكم.
1: الحمد لله ترى وصلنا بالسلام هالحين، وهذا مركز بارك في الحجاز، وفيها الشريف راجح حاكم بارك، رجال ما يقصر معاه.
0: والله يا عم عيضة إن قلوبنا مكلومة، قتلونا نهبونا سلبونا ذبحونا لاحقونا شردونا جردونا من ثيابنا، حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل.
1: وإحنا قبلكم يا ضيف الله سنة وهم يقتلون قبائل عسير ورجالها وحرقوا الأخضر واليابس، ترى الوهابيين يا ضيف الله متوحشين، ترى ما هم ناس أبد.
0: كان يقولوا يا حج أيضا نحنا مشركين، ويقتلونا ويقولون نحنا كفار، ملابس الأحرام فوقنا والقرآن بيلسان بعضنا والبعض الثاني بيلبي، ولكن نحن مسلمين إلا قالوا مشركي. إلا قلضك الله بمشرك ولا كافر يحج بيت الله الحرام ويسافر هذا السفر كله يلقى الله في بيته،
1: هذا مذهبهم، الإخوان يكفرون والسلطان يقطع راسك، هذا هو عبد العزيز بن سعود وهذه حقيقته.
0: داري يا عم عيضة، الحجة جلحي بين ماهم في تنومة وفي وادي سدوة تأكل الوحوش والطيور لحومهم، مجبورين بين دماهم، ما عاد احترموا حرمة ميت يدفنوا حتى، ولا حتى احنا قدرنا نرجع ندفنهم، خايفين منهم لا يقتلونا.
1: والله ما نقدر نقدم لكم شيء أخوي يا ضيف الله، ترى الوهابين وحوش على ما قلت لك، واغلب الناس شردوا من قراهم.
0: المعذر يا عم عيوه، أنا ما بين أحملك شفوق داقتك، أنا بين أشكيلك مما تسارك.
1: إيه الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلم.
1: ولعنة الله على الظالمين. اسمعوا، هذا مركز بارك، سامحونا من أي تقصير.
0: أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: أمان الله يا رجال.
0: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير بإذنه سبحانه وتعالى.

0: الحمد لله على السلامة يا حجة فاطمة.
1: الحمد لله على سلامة الجميع يا خال. الله يدي لكم العافية.
0: الحمد لله على السلامة يا حجة محمد.
2: الحمد لله على سلامتكم يا جاد، قد احنا ميتين من التعب.
0: الله يكتب الأجر يا حجة محمد. عادك ناوي تجي معانا أو ماشي؟
2: ها؟ أنا عتصيره يا جد.
0: قولي لي يا فاطمة، أبصري مزرعنا زي الحج محمد؟
1: عاد إحنا عنصير نحج يا حج محمد، عنصير مكة والمدينة.
2: ها؟ أيوة، كان ما جينا نسوي أنا، أنا معاكم أول واحد.
0: والتعب؟ عاد الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
2: سهل سهل يا جد سهل، كل في سبيل الله، ما دام وانتوا معانا يا جد. ما يهمني لو نصير البحر.
0: حظك حالي يا محمد، أنت طايع والديك.
2: ما هو يا جد، قولوا لي.
0: عن أبصر حاجة كانت في نفسك.
2: ها؟ ما هي يا جد، ما هي الحاجة هذا اللي كانت في نفسي؟ قولوا لي أماني يا جد، قولوا لي.
0: قولي لي يا فاطمة.
1: ما هو يا خال، مش أنا داري ما كان في نفسك.
0: أقول لك ولا تدرى من نفسك يا محمد؟
2: قولوا لي يا جد، هيا قوة.
0: عاد أبصر البحر يا محمد.
2: البحر حق الحديده،
0: هو نفس البحر. انا وصل لجده ودبسر البحر.
1: صدق يا خال؟
0: ايوه يا فاطمه، وازي دوري محمد السفن الكبار والصغار والسماك وكل شيء.
2: وانا اطلع فوق السفينه يا جد، سفينه كبيره
0: ان شاء الله. امورك سابري يا حج محمد.
1: كم انا اجلس هناك يا خال؟
0: نجتمع مع باقي الحجاج الذي نجاهم الله من الوهابيين، ونبصر أمير الحج، قالوا إنه وصل بالسلام ونجاه الله، ونتحرك مع الجميع إن شاء الله.
1: قاتلهم الله الوهابي، قتلوا العلماء والفقراء، وما سلم من شرهم مخلوق.
2: العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، دماء الشهداء معلق في رقبة ابن سعود.
0: صدقت يا محمد، حكم الله في القتل والمجرمين القصاص.
2: أين سر عمي أحسن يا جد؟
0: ساري يبصر أصحابنا الحجاج الذي كان معاهم، وهجم عليهم اللصوص مساكين، ترقوا عليهم كل شيء، ما عاد خلوا فوقهم إلا السراوي.
1: غبني عليهم، غبني عليهم، كم قد وقابهم.
0: والله والله ما يمنعونا من بيت الله لو يفعلوا حوله بحر، لا نخوضه ونحج غصبا عنهم.
2: أي حن عاد سيروا يا جد عند أمير الحج، أشتيجي معاكم.
0: إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله.
3: حي الله يا ضيف الله. الحمد لله على السلامة
4: أخي الحج حسن الفدي. حيا بك، قالوا قد قتلوك هذا الوهابي. الحمد لله حينك بخير، فضل من الله.
3: الحمد لله، هربت منهم في آخر لحظة، خرجني الله.
4: كتبنا الله عمر جديد يا حج أحسان، سرد على أهوال لقيناه. الحمد لله حين احنا في خير، الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك يا ضيف، والحمد لله على سلامة من تبكر.
4: بعدما بتعالى أنا عمر راعي لحد
3: منتظر لكم يا حج ضيف الله. والله إنني قلق عليكم من ساعة ما افترقنا.
4: والله إنك رجل وفي يا حج أحسن، ما دام أنت مراعينا.
3: ما لكم لابسين هكذا؟ إن هذا فراش الذي فوقكم أو ما هو؟
4: إي إي أحسن فراش، خلي على الله ما وقع فينا وما لقينا.
3: وما وقع بكم يا ضيف الله؟ قل لي.
4: قل لي ما وقع. بعد ما هربنا من العسكر حق ابن سعود لاحقونا النحابة وشردونا في كل أرض. الله لا الحكم خير.
3: ايوه
4: ومسكونا وسلبونا كل ما معانا حتى بلابسنا، بس خلونا للسراويل اللي تستر عورتنا.
3: عليهم غضب الله
4: تبصر على محنة. والله انه قهر يا حتى احسن.
3: اه يا ضيف. وبعدها
4: طول الطريق ما نخطي، ما عاد فوق الا سر الحكه قد يفلت من عاد زد لفوه من هربوا ولا قعد شيء من هنا ولا من هنا سلبوا زقموا نهبوا ولا استحوا ولا كانوا هلقي والله ما عد خلونا يا حتى حصد 11 مثل
3: أخزاهم الله.
4: بعدها سخر لنا الله رجل صالح من عسير هو جهاله أتالنا ناكل أتالنا ذلك اللي بكل مفارش فوقنا لبسلان الله يجزي كل خير ويقعدنا عنده وبكرنا صليكم
3: جزاه الله خير الله ونعم به
4: وما رافقنا هو جهاله لا هان
3: كان الحمد لله على سلامتكم الله يكتب أجر الجميع
4: بسنا الفارق بين أصحابنا في عزير القعاد اليمنية ثم الأصلي وما قد أثرش عليهم الفكر هذا بين أصحاب نجد هذا الوهابيين القتلة
3: ما عتفعلوا ذا الحين
4: الحين بعدكم يا حتى حسن توكل على الله الله صلى الطريق لأمك
3: أيوة يا ضيف الله هذا الكلام هذا الحين نتساير ساعة الناس ما بش فينا من يفلت صاحبه
4: ولا نفترق بإذن الله
3: إن شاء الله فالحين هذا المكان قد جهزوا للحجة ارتاحوا وبعدها يجعل الله طريق
4: والله صدقك يا حاج حسن احنا تعبين نرتاح شويه

0: شوية يا حسن وبعدها خلينا بعدها.
1: ماشي الشجرة خيرة. محمد قال لك نوبه للمرة. خروا لنا يلا خروا خروا.
2: يا الله احفظنا يا ارحم الراحمين. اخر اخر يا جاهز كتشرب حسين اكسر ابسر ما في اسكسكس اسكر رجلك اسكر راسك اسكر يا جهاز اسكر من الحوجة. ما هو قعبك يا ابني ما هو قعبك
1: قطعت المدرة يا جدو وجعت راسي.
2: يا الله يا الله سلسل خير خير ان شاء الله ان شاء الله خير الله يسمعنا خير باذن الله. كيف لو مقطعات والسلسلة حديد يا الله احفظنا يا الله اسمعنا خير يا ارحم الراحمين. كيف لو مقطعات المدرة والسلسلة حديد يا الله استرك. ما حول ولا قوة الا بالله. مقطع الشك الذي فيه ملابس الحج خير عجيب عجيب والله انه عجيب. الله يستر الله يلطف اسمعنا خير.
1: يا جدة ما لهم عمي هي ما لهم يا جد ما
2: لهم ما ولا بشي ابني ولا بشي غير بس بين افكر في الحجاج بين افكر كيف علوك بين افكر هم شابعين هم قد معي جاوهم كذا. المهم ذحين كيف راسك خلينا نبسر راسك وبعدها ان شاء الله خير.
1: راسي بيوجعني اما نقلوا لي مالهم عم يحيى اما انا يا جدي
2: بس مالهم شي ابني ما بلا قال والذي تقطع المدرة هو حديد انه شو الله يسمعنا خير. الله يلطف عليك يا يحيى من الطريق ومن كل شر يا ارحم الراحمين وعلى جميع الحجاج.
1: وصاحبي محمد يا جدي ابن عم يحيى ما
2: ما يقعد بمشي يا حبيب. قوم قوم قوم ذا حين بسر الفجة وإن شاء الله يرجعوا سالمين ولا يقعد فيه إلا غير اسكب بسر الفجة.
1: يا جدي يا راسي راسي راسي راسي يا جدي
2: سهل سهل سهل الله يسمعنا خير.
1: سبر لما ترها يا جدي.
2: حاضر حاضر نخلي أبوك لما يرجع مبير العزب نخليه يسبرها في سوق الماء. هي يلا تقبلي يلا هي ونفهم الكلام.
3: تتابعون في الحلقة المقبلة.
4: لا جدة بها طريق ثاني يا معاذ.
5: هذا هو الطريق الآمن يا حج حسن. نسافر لا جدة ومنها لا مكة إن شاء الله. نتوكل على الله نجهز نفوسنا ونسأل الله العون.
6: قولوا لي يا يحيى أنا اشتي أكبر بسرعة.
7: للمي يا محمد ما تشتي تفعل.
6: أقتل الذي قتل بي وقتل الحجاج دم بي خالي والله ما يضعيمه والله ما يضعي.
5: نرقد هانا اليوم وإن شاء الله يومين وإحنا في مكة بإذن الله. هانت يا بنتي أصاب
1: ماتوا قتلوهم يا جدي يا جدي قتلوهم.
2: من هم يا حسين من هم اللي قتلوهم من هم اللي ماتوا
1: ما هم محمد وعمي يحيى وكلهم العجل ماتوا.
2: ما لك يا حسين ما ورد الخبر يا عمري ما ورد الخبر
8: بتسمعوا يا ناس بتسمعوا يا صنعاء. الحجاج الحجاج قتلوا قتلوا الحجاج بني سعود هؤلاء والوهابيين قتلوا الحجاج عمي حمادي وكل من
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي روى فصوله عبد الكريم الوشلي مراجعة تاريخية حمود الأهنومي جسد شخصيات المسلسل سليمان داود محمد قاطع حمود شرف آلاء أحمد عمرو خالد ياسر المطري يحيى شرف حسن السراجي مهاب المتوكل خالد مطهر علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
9: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون اليوم إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين غربي بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. وفي ذات السياق، نفذ جيش العدو الإسرائيلي عملية نصف لمنازل شرقي القطاع، فيما أفادت وكالة الصفا الفلسطينية بإطلاق نار من الآليات العسكرية للعدو شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع وسط قصف مدفعي مستمر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها شنت ضربة مكثفة لمنشآت المجمع الصناعي الدفاعي في عدة مدن أوكرانية كبرى، كما استهدفت مطارات عسكرية ومراكز تجنيد إقليمية في أوكرانيا. البيان أوضح أن الضربة تم تنفيذها باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبر والبحر، إضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، وأكد أن الضربة حققت أهدافها وتمت إصابة جميع المواقع المستهدفة. أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف فجر اليوم أنه بعد محادثات مكثفة تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يقضي بالتوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك في لبنان. وأضاف شريف في تدوينات على منصة أكس إن مراسم التوقيع الرسمي ستعقد يوم الجمعة 19 من يونيو في سويسرا. الخبر الأخير في هذا الموجز. اعتبر رئيس كوريا الجنوبية لي جي ميونغ أن جذوة الأمل في إحياء الحوار والتعاون مع كوريا الشمالية لا تزال موجودة، مؤكدا التزامه ببذل أقصى الجهود لإحلال السلام مع بيونغ يانغ. وأشار في كلمته خلال قداس خاص أقيم في روما إلى البيان المشترك بين الكوريتين الذي تم تبنيه في 15 من يونيو عام 2000، واصفا إياه بنقطة تحول تاريخية، قال إنها أشارت إلى إمكانية التغلب على التوترات بين الكوريتين وفتح باب الحوار والتعاون. وأضاف أن البيان المشترك الأول بين الكوريتين أدى إلى لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية بين عامي 50 و53، فضلا عن التعاون الإنساني والتبادلات الأخرى، مما فتح الباب أمام آمال جديدة لبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
10: وقفة أعلانية.
11: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
12: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
13: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
14: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
13: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
14: يا عيبتهم والقساعة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
13: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
15: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: إن القرآن الكريم يؤكد أنهم هم الأعداء التاريخيون لهذه الأمة من ذلك الزمن وربما إلى آخر أيام الدنيا، وقد أعطانا الكثير الكثير من الهدى في سبيل كيف نواجههم، وأعطانا ما يجعلنا حكماء في مواجهتهم، وما يجعلنا أيضا من يحول كيدهم وخبثهم إلى شيء لا أساس له ولا أثر له، إلى من يحوله إلى هباء منثور. فجاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
4: هذه التي ترونها صورة تدعى حلم صهيون، وهي مأخوذة من كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، وعرضتها جامعة كورنيل الأمريكية، وبحسب الشرح المرفق معها فهي تمثل خارطة إسرائيل الكبرى. لا شك أنكم تعرفونها، أي الحلم الإسرائيلي الكبير، ولا شك أنكم تعرفون أن بني صهيون ربما بدأوا التنفيذ، لكن أين وصلوا؟ وما هي استراتيجيتهم وخطة يونون التي حققوا معظم بنودها، وبقي فقط السعودية والأردن وبلاد النيل؟ أرض الميعاد. ربما لن يثير استغرابكم فكرة أن الصهيونية بالمعنى الديني أوجدها المسيحيون وتحديدا البروتستانت منهم، حيث انتشر في القرنين 16 و17 أفكار بين رجال الدين البروتستانت تنادي بما اسموه عودة اليهود إلى فلسطين. وهذه الفكرة كانت جزءا مما يسمى الرؤية الألفية، التي اعتقدت أن عودة اليهود إلى أرضهم ستعجل من عودة المسيح ونهاية العالم. ومن بين هؤلاء البروتستانت ظهر اللورد شافتسبري في القرن 19، وهو أحد الذين نادوا بعودة اليهود إلى فلسطين لأسباب دينية، ما يعني أن جذور الحركة الصهيونية ولدت لدى المسيحيين قبل أن يأتي اليهود ويتبنوها. وهؤلاء على رأسهم، أي اليهود الذين تبنوا فكرة الصهيونية، ليو بينسكر وموسى هيس صاحب كتاب روما والقدس، لكن أشهرهم على الإطلاق ثيودور هيرتزل الذي نشر عام 1896 كتابه الدولة اليهودية، والذي دعا فيه إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين كحل لإنهاء اضطهادهم في أوروبا. ثم ترجم دعوته هذه إلى مؤتمر عقده في مدينة بازل بسويسرا عام 1897، وفيه تم تحديد الهدف الرئيس للحركة الصهيونية، وهو إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وذلك عبر الاستيطان والتنمية الاقتصادية والسياسية. وقد أدى هذا المؤتمر إلى تشكيل المؤسسات الصهيونية التي عملت على تعزيز الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتحقيق الهدف السياسي للحركة، لما بات يعرف بعودة اليهود إلى أرض الميعاد. تحقيق الحلم. عام 1948 تحول ما كان حلما لدى اليهود إلى حقيقة، وأعلنوا قيام دولتهم على جزء من أراضي فلسطين التاريخية. لكن ليس هذا ما كان يطمح اليهود إليه، أي دولة على جزء من أرض فلسطين، بل كان طموحهم أبعد وأكبر من ذلك بكثير. وفي أحد خطاباته ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل قال: إن خريطة فلسطين الحالية إنما هي خريطة الانتداب، وللشعب اليهودي خريطة أخرى يجب على شباب اليهود أن يحققوها، وهي خريطة التوراة التي جاء فيها وهبتك يا إسرائيل ما بين دجلة والنيل. بل إن بن غوريون هذا نفسه وفي مقدمة الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل عام 1952 قال إن الدولة قامت على جزء من أرض إسرائيل، ما يعني أن مؤسس دولة إسرائيل في فلسطين لم يكن مقتنعا أن الحلم قد تم تنفيذه كاملا، بل كان هنالك المزيد. وهذا يفسر لما لبت تل أبيب سريعا طلب البريطانيين والفرنسيين الهجوم على مصر عام 1956 بحجة تأميم قناة السويس من قبل نظام عبد الناصر في القاهرة. فإسرائيل آنذاك كانت متعطشة لتحقيق الحلم والطموح الكبير، ولكن لأن الواقع آنذاك كان أقوى من الخيال الذي في رؤوس الإسرائيليين والاعتبارات الحرب الباردة، انسحبت الدولة العبرية، لكنها لم تنسى الحلم في رؤوس قادتها وحاخاماتها. فوجدت في حرب عام 1967 فرصة لعودة الحلم، وفعلا أجهزت على كامل فلسطين حين احتلتها ومعها الجولان وشبه جزيرة سيناء. وفعلا وبعد شهر واحد من هذا النصر الإسرائيلي على العرب، انطلقت حركة أرض إسرائيل الكبرى بمشاركة سياسيين ومفكرين صهاينة، دعوا إلى الاحتفاظ بالمناطق المحتلة واستيطان اليهود فيها، حتى أنهم بعد سنوات فقط شاركوا في الانتخابات وفازوا آنذاك ب39 مقعدا، وكانت هذه أكبر نتيجة يحصل عليها اليمين الإسرائيلي منذ قيام الدولة العبرية. نكسة إسرائيل. عام 1973 قررت القاهرة توجيه ضربة رد اعتبار على خسارتها عام 1967، واندلعت حرب أكتوبر التي هزمت فيها إسرائيل، وحقق الجيش المصري والمدعوم عربيا آنذاك نجاحا لافتا زعزع الحلم الإسرائيلي بإنشاء دولتهم الكبرى، فيما اعتبر نكسة لهذا المشروع. لكن بقدر ما كان خيبة أمل لليمين بقدر ما ساعدهم على استقطاب مزيد من المؤيدين، حتى أنهم عام 1977، أي اليمين ممثلا بحزب الليكود الذي كانت حركة إسرائيل الكبرى جزءا منه، تمكن لأول مرة من قيام الدولة العبرية من الوصول للسلطة ودحر حزب العمل اليساري الميول. ومنذ تلك اللحظة بدا واضحا أن إسرائيل لن تخرج من الضفة الغربية مهما حصل، حتى لو اضطرت مؤقتا للخروج من سيناء. وهذا ما دفع مناحيم بيغن للمضي قدما لتحقيق سلام مع المصريين عبر الانسحاب من سيناء، وذلك لتثبيت أقدامهم في الضفة والتفرغ لها، فهي الخطوة الثانية وفق مشروع توسع إسرائيل. وعلى الرغم من كون تل أبيب أنجزت فعلا اتفاق كامب ديفيد الذي أجبرهم على الخروج من سيناء، إلا أن اليمين داخل الدولة العبرية كان يخطط لعودة لما يعتقد أنها أرض الميعاد والتي سيناء جزء منها، حتى أنه عقب الاتفاقية ولد حزب داخل إسرائيل عرف باسم حزب كاخ على يد الحاخام مائير كهانا، والذي كان مهووسا بفكرة دولة إسرائيل الكبرى، حتى أنه كان يسعى منفردا لتحقيقها عبر تهجير الفلسطينيين بالقوة من الضفة الغربية، لدرجة أن الحكومة في تل أبيب قررت اعتقاله عام 1980 لحيازته متفجرات وأسلحة كانت مخصصة لتحقيق هذا الحلم. لكنه خرج بعد 7 أشهر بوساطة من مناحيم بيغن آنذاك، واستمرت حركته بالنمو والقوة أكثر حتى باتت تحظى بدعم وتأييد كثيرين. خطة يونون. عام 1982 نشرت مجلة كيفونيم الناطقة باسم إدارة الإعلام في المنظمة الصهيونية العالمية دراسة بعنوان استراتيجية لإسرائيل في الثمانينات، وذلك بعد أسبوع فقط من الغزو الإسرائيلي للبنان في 6 يونيو/حزيران. هذه الوثيقة كتبها شخص يدعى أوديد يونون، وهو مستشار سابق لأريال شارون ومسؤول سابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية. وبحسب خطته فإن هدف إسرائيل القادمة هو تفتيت الدول العربية عبر التناحر الطائفي، حيث ترى الوثيقة أن إسرائيل في مطلع الثمانينات تحتاج إلى نظرة جديدة لأهدافها في الداخل والخارج، تحقق حلم اليهود بدولة من نهر النيل إلى نهر الفرات. وهي كما ترى فإن العالم العربي الإسلامي المقسم هو بمنزلة برج من الورق كما ذكرت الوثيقة، حيث هو عبارة عن مكون من خليط من الأقليات والطوائف المختلفة، وهو ما يشكل تحديا لإسرائيل وفرصة عظيمة في نفس الوقت أمامها. وركزت الخطة التي عرفت بخطة يونون على إضعاف الدول العربية وتقسيمها لاحقا كجزء من المشروع التوسعي الصهيوني.
5: عندما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذه قضية غريبة جدا، فهم يتجهون نحو الولاء لهم، نحو العلاقة معهم، نحو العمل لما يرون فيه مقربا إلى أولئك، نحو الخطوات والسياسات والمواقف التي يرونها تقربهم من أولئك بحسب ظنهم وتوهمهم، بمسارعة ومبادرة وجد واهتمام عملي يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فهم حسبوا أنهم سيؤمنون أنفسهم تجاه المخاطر والتحديات من أي طرف ومن جانب أولئك بهذه الوسيلة بهذه الطريقة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويؤكد أن مآل أمرهم، أن عاقبتهم، أن النتيجة التي سيصلون إليها وما يقصدونه من توجهاتهم الخاطئة ومواقفهم المنحرفة هو الندم والخسران والفضيحة، فسيفتضحون مهما كانوا في مراحل معينة يصنعون المبررات ويقدمون المقولات والمزاعم التي يبررون بها علاقتهم وتحالفهم بأولئك وخطواتهم السلبية في داخل الأمة، لكنهم مع الوقت يفتضحون أكثر وأكثر، وفي نفس الوقت سيصلون في عاقبة أمرهم إلى حالة الندم حين يكتشفون أنها لم تتحقق لهم أهدافهم التي كانوا يأملون أن يحصلوا عليها من توجههم الخاطئ والمنحرف، ويخسرون كل شيء. البعض قد يخسر السلطة بعد أن يكون قد قاتل معهم وبذل معهم كل شيء، تحرك معهم إعلاميا وسياسيا واقتصاديا، تماهى معهم، أطاعهم، كان وهو في موقع رئيس أو في موقع أمير أو في موقع ملك، كان بمنزلة مأمور يخضع ويطيع ويسمع لسفير أمريكي في بلاده، أو يكفي اتصال من مسؤول أمريكي ينفذ سياسة معينة يتخذ موقفا معينا، كان قد بلغ به الحال أن يعادي أبناء أمته، أن يقاتلهم، أو أن حتى يتحرك ضدهم على المستوى الإعلامي والسياسي أو على كل المستويات، أو يتحرك ضدهم في الساحة يضع أمامهم العراقيل ليشوههم، لكنه في نهاية المطاف سيخسر. كل الذين اتجهوا في اتجاه العمالة والانحراف والخيانة والموالاة لأعداء الأمة عاقبة أمرهم الندم والفضيحة والخسران.
2: يعاود شيطان الحرب الأمريكي اختبار القوة الخشنة ونيرانها بتجزئة تظهر خشية واشنطن من تدحرجها نحو مرحلة خطرة تؤدي إلى تصعيد واسع يصعب احتوائه، وينذر بأزمات كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية تغرق أمريكا في مسار لا نهاية له، حتى لو أفرطت في التوحش واستخدام القوة، لناحية أن محور المقابل يخوض حرب وجود وهوية لصد مخطط يهودي يتعامل مع كامل الرقعة الإسلامية بوصفها فضاء قابلا لإعادة التشكيل، سواء جرى عبر الاحتلال أو التفكيك الداخلي أو من خلال فرض ترتيبات أمنية واقتصادية تجعل شعوب ودول أمتنا عاجزة عن امتلاك قرارها الدفاعي والسيادي. والحرب العدوانية على إيران تترجمه يوميا تماما كما تفعل الجبهات الموازية المشتعلة في الوقت الراهن.
6: سنستهدفهم أينما وجدناهم، تحدد إيران أهدافها بغاية الوضوح، وهذه العبارة التي ترد في بيان حرس الثورة لا تحتمل اللبس. فالمقصود القوات الأمريكية والإسرائيلية، وإن كان الجنود الأمريكيون قد فروا منذ بداية الحرب من القواعد العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو الفنادق والمباني الإدارية وفق ما كشف وزير الخارجية الإيراني. في القواعد أو في الفنادق أنتم هدف لنا، هكذا تقول إيران للقوات الأمريكية والإسرائيلية، وهذا على ما يبدو لا يوافق بعض دول الخليج. فهذه الدول وحتى الساعة لم تنجر إلى الحرب كما أراد لها دونالد ترامب، تتسلح بالترقب الحذر، تدرس خياراتها بتأن، ولكن المشكلة تبقى في وجود القواعد الأمريكية على أراضيها. من هنا أتى البيان رقم 48 لحرس الثورة. في بيانه وجه نداء عاجلا إلى الشعوب في دول منطقة غرب آسيا، محذرا إياها من البقاء قرب القواعد والمقار التابعة للقوات الأمريكية والإسرائيلية. فكيف ستتلقف السلطات الرسمية في دول الخليج مثل هذا النداء؟ وهل تقبل أن يستخدم شعبها والمدنيون فيها دروعا بشرية من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية كما يرى حرس الثورة؟ ما دقة المعلومات الصحفية الغربية التي تنقل عن مصدر استخباري سعودي تأكيده أن الرياض تحث الولايات المتحدة على مواصلة عدوانها على إيران؟ وهل هي موحدة حول رؤية واحدة في الانخراط في الحرب أم الاستمرار في دعم جهود التفاوض؟ تكاد تكون الإمارات الوحيدة إلى الآن التي تجاهر علناً بدعم الحرب بهدف التصدي لتهديدات إيران على حد تعبير سفيرها في واشنطن. فماذا في أجندة بقية الشقيقات؟ الثابت أن دبلوماسية العقل التي تنظر لها مسقط يمكن أن تكون هي الجامعة بينها وتتيح لها تجنب الانجرار إلى حرب لا تخدمها وتنويع خياراتها والتحالفات.
7: إيران جوار حقيقي ومختلف عن إسرائيل، وأنا مندهش أن احنا النهاردة نقع في نفس الخطأ الذي استنزفنا في سنة 1980. أستبدل عدو حقيقي بعدو مفترض، وأتكلم عن خطر شيعي أو إيراني وما أتكلمش عن خطر إسرائيلي، وأتكلم عن مثلث عن هلال شيعي وبقولش عن النجمة الإسرائيلية اللي فوق الأفق قد كده.
8: نعم، إذن استبدال إسرائيل بإيران كعدو للعالم،
7: هل هذا معقول؟
2: نعم. ما توحي به أنشطة مجرمي الحرب الصهيونية مرشحة للمزيد من لبنان إلى فلسطين، حيث يجري في الأولى توسيع التوغلات بلهاث محموم لتثبيت السيطرة والاحتلال، فيما تشهد الثانية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية هندسة للديموغرافيا ضمن نسق دائم متصاعد يتبادل فيه المغتصبون الأدوار بين تشكيلاتهم المختلفة بمسمياتها المتعددة. ولكن أيضا في بنية معسكر حرب أوسع تظهر طبيعة الارتباط الأمريكي الغربي بالكيان الصهيوني وموقع الأنظمة العربية الوظيفية الوضيعة المتموضعة في شبكة المصالح والتحالفات الخاطئة والمنسلخة ليس فقط عن الدين وكل المشتركات الجامعة لبني الإسلام كافة، بل حتى عن قدرية الجغرافيا الممتنعة عن التطويع والعصية على الانكسار.
9: بين نار الجنوب ومفاوضات واشنطن يبرز في الكواليس سؤال يتجاوز تفاصيل جولة 22 من الشهر الحالي: من يقود التفاوض اللبناني؟ ففي وقت يؤكد فيه رئيس الجمهورية جوزيف عون تمسكه بمسار التفاوض المباشر باعتباره خيار الدولة، تحدثت تقارير صحفية عن حراك يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط الوساطات والاتصالات المرتبطة بالملف اللبناني، ولاسيما في ظل الحديث المتزايد عن ترابط ما يجري في لبنان بمسارات إقليمية أوسع تمتد من واشنطن إلى إسلام أباد. لكن خلف هذا النقاش تبدو الأولوية في مكان آخر، فمع استمرار عدوان كيان الاحتلال على الجنوب وتوسيع دائرة الاستهدافات والتهديدات، لا يظهر أن المشكلة تكمن في تعدد القنوات اللبنانية بقدر ما تكمن في محاولة العدو فرض وقائع جديدة بالنار قبل أي تسوية سياسية. مصادر سياسية تؤكد أن العناوين الأساسية ما زالت موحدة: وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، تثبيت حق لبنان في السيادة الكاملة على أرضه، وتعزيز دور الجيش والدولة. أما الاتصالات المتعددة فتنظر إليها الأوساط المعنية باعتبارها توزيعا للمسؤولية الوطنية لا تنافسا على الأدوار، وتكتسب هذه المعادلة أهمية إضافية مع تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية وعودة الحديث عن ربط الساحات والملفات في المنطقة. فكلما ارتفع منسوب التوتر الإقليمي ازدادت حاجة لبنان إلى موقف داخلي متماسك يحول دون استخدام ساحته ورقة ضغط في حسابات الآخرين. وبينما يستمر العدو في الرهان على الاستنزاف، يبقى الرهان اللبناني على وحدة الموقف الرسمي والشعبي في مواجهة الاحتلال، وعلى تحويل أي مسار تفاوضي إلى وسيلة لانتزاع الحقوق لا لجعله بديلا منها.
10: جويين، يعني نحن حيوانات بصورة بشر. هذا اللي عم يسعوه له اسمه سلام، هو ضمنيا اسمه استسلام، منه سلام. نحن كلنا مع السلام بالأرض، بس الواقع بيقول غير هيك. أنا كيف بدي أعمل سلام مع إنسان هو بيلاقي أنه أنا كل وجودي هو إله؟ هن بينظرون على أن نحن خلق نسمى عندهم بالتلمود جويين، يعني نحن حيوانات بصورة بشر، مش المسلمين، مش السنة، مش الشيعة، مش المسيحية، مش الملحدين، مش الشيوعية، مش الاشتراكية، كل البشر دون التلمود، حتى اليهود التوراتيين اللي ما بيأمنوا بالمشروع الصهيوني هن حيوانات يجوز التضحية فيهم. طيب قبل ما تفوت إيران وحصل على الخط، إسرائيل اعتدت أو لا؟ اعتدت، سلبت الجنوب أراضيهم، أهل الجنوب أراضين أو لا؟ أخذت. حدا تحرك لحتى يخلص أهل الجنوب؟ إلا تنديدات، حتى نحكي الصراحة تنديدات. طب التنديدات شو بتعمل؟ لو بعد بندد من هون لألفين سنة ما حتعمل شيء. الأهل فلسطين إخوان قالوا من الأربعينات عم ينددوا كرمالهم، شفنا آخر حرب على غزة فوق 50,000 قتيل، هذا المذكور 50,000 قتيل. طب التنديدات شو عملت؟ يعني عقلا المقاومة واجبة، الإنسان اللي بيتم اعتداء على بيته وما بيقدر يعمل شيء لو بسنانه لازم يقف.
2: حزام الجهاد والمقاومة يطوق أعداء الأمة من ضفاف هرمز حتى البحر الأبيض المتوسط، ويفرض سقفا جديا لأول مرة في المنطقة، في تأكيد أن انتزاع أمن المنطقة من مخالب الصهيونية يستحصل بقوة النار، والانتقال من موقع الدفاع إلى فرض معادلات ردع هجومية تنحسر معها غطرسة العدو وتتآكل ويشتد ذعره وتزداد عزلته العالمية تحت تداعيات قوة الجغرافيا وتفعيلها وتوظيفها بوجه شر مطلق يهدد العالم بترسانته النووية وتسجيله مستوى قياسيا في زيادة الإنفاق عليها، في تطور يشير إلى سباق تسلح نووي جديد يلوح في الأفق، ومن المتوقع أن يحتدم تحت ظلال تصاعد التوترات الجيوسياسية من الشرق الأوروبي إلى منطقة المحيط الهادئ وما بينهما.
11: انطلقت الموجة الأولى من الضربات الأمريكية مستهدفة خاصرة إيران الجنوبية. تخيلوا معي المشهد: سماء هادئة فوق محافظات الجنوب تنقلب فجأة إلى كتلة من اللهب، انفجارات ضخمة تهز مدينة سيرك وأخرى تضرب مدينة ميناب. هذه المدينة ميناب التي ما زالت تنزف من جراح حرب الأربعين يوما الماضية، حين قصف فيها مدرسة ابتدائية وراح ضحيتها 170 طفلا وطفلة، اليوم تعود ميناب لتسمع دوي الموت من جديد.
12: لم تتوقف النيران هنا، امتدت الاستهدافات إلى محيط مطار بندر عباس وجزيرتي قشم وهنجام. 7 مناطق ساحلية إيرانية وضعت تحت مرمى النيران الأمريكية. الهدف واضح وصريح: شل القدرات العسكرية الإيرانية، تدمير الرادارات، وتجريد طهران من سيطرتها الاستراتيجية على مضيق هرمز. لكن هل اعتقدت الإدارة الأمريكية أن طهران ستقف مكتوفة الأيدي؟ من يظن ذلك فهو كما وصف طهران يمارس غباء بكل المقاييس.
11: جاء الرد الإيراني كالصاعقة، لم يكن ردا عابرا، بل كان رسالة مكتوبة بالنار موجهة مباشرة إلى واشنطن وحلفائها. أطلقت إيران 18 صاروخا استهدفت القواعد الأمريكية في قلب دول الخليج، قاعدة علي السالم وقاعدة أحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، كلها كانت تحت رحمة الصواريخ الإيرانية. وهنا جن جنون الإدارة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى لإخضاع إيران بشتى الطرق أمر بتوسيع دائرة النار. إيران التي أعلنت مرارا وتكرارا أنها لن تستسلم قررت رفع الرهان إلى الحد الأقصى، أطلقت 12 صاروخا دقيقا نحو الأردن مستهدفة قاعدة موفق السلطي. لماذا هذه القاعدة بالذات؟ لأنها وحسب الإعلان الإيراني عش الدبابير الأمريكية، حيث تتمركز فخر الصناعة العسكرية الأمريكية، مقاتلات F-35 وF-15 وF-16. وسط كل هذا الركام اتخذت طهران القرار الذي يخشاه العالم بأسره، القرار الذي سيجعل أسواق المال العالمية تنهار وعواصم الغرب ترتجف. مقر خاتم الأنبياء يعلن رسمياً إغلاق مضيق هرمز بالكامل. نعم، شريان الطاقة العالمي مقطوع حتى إشعار آخر، تحذير إيراني صارم، أي قطعة بحرية تقترب ستكون هدفا مشروعا، وقد ترجم هذا التحذير فورا على أرض الواقع أو بالأحرى في مياه البحر. بحرية الحرس الثوري تشتبك في مياه الخليج، وهيئة الملاحة البريطانية تتلقى نداء استغاثة لاشتعال النيران في غرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل صحار العمانية. وفي الجانب الآخر الهند تنعى ثلاثة من بحارتها فقدوا في غارة أمريكية على ناقلة أخرى. في خضم هذه الفوضى إيران لا تلعب في هرمز فقط، بل ترسم معادلة إقليمية جديدة، من لبنان

0: تبكي مع محور الجهاد والمقاومة.
1: أسلحة وآلة قتل، 51 دولة تركت قطاع غزة بقايا أطلال يبحث عن بقية حياة على أرضه، ويتوحش الصهاينة لخنقه عن طريق وتيرة حرب منخفضة تستنزف الشارع والمقاومة عبر الاغتيالات وخنق المساعدات وإطباق الحصار في عدوانية حاكمة لسلوك اليهود. لا تجدي معها الدبلوماسية أو المساومات أو الصفقات أو حتى الركون على نصر بارد يمكن أن يأتي عبر مجموعة من الضغوط عن طريق تبني الفشل المجرب منذ عقود، كما تفعل السلطة في لبنان لمنح العدو جوائز بالمجان، وهو الواقع في انتكاسة تقترب من نهاية عامها الثالث بهزيمة كاملة تقربنا من وعد الآخرة.
2: ضغطة زر واحدة قد تكون كافية لإطفاء آخر بصيص أمل لمريض يصارع الموت على سرير العناية المركزة، أو لطفل حديث الولادة لا يعرف من الدنيا سوى صمت الأجهزة التي تبقيه على قيد الحياة. إذ تعصف بمستشفى الأقصى في وسط قطاع غزة أزمة تتجاوز مجرد نقص الإمدادات لتمثل تهديدا مباشرا للحياة، فمع شح الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لصيانة المولدات التي يمنع الاحتلال إدخالها، يقترب المستشفى من لحظة حرجة قد تتوقف فيها مصادر الطاقة التي تشغل أقسامه الحيوية بالكامل.
3: عانينا بشكل كبير في خلال فترة الحرب العامين والنصف من نقص كبير في الوقود في بعض الأحياء، قطع الغيار الميكانيكية، الفلاتر، لكن حال الوقت الحالي نحن نعاني بشكل كبير من نقص زيوت المشغلة لهذه المولدات، حيث أنها تقريبا في السوق المحلي استنفذت ولا يوجد أي زيوت يمكن تساعدنا على تشغيل هذه المولدات.
4: كان الأحرى بالولايات المتحدة أن لا تضمن إسرائيل عند وقف إطلاق النار إن هي لا تستطيع ضبطها. عندما ضمنتها معناه ما تقوم به إسرائيل هو فعل أمريكي. نقطة الثانية أن السلاح الذي يلقى على اللبنانيين والغزيين هو سلاح أمريكي. نقطة الثالثة أنه ليس فقط في لبنان في الحصار وكذلك في هرمز الولايات المتحدة تنقض وقف إطلاق النار. السبب أنها لم تأتي ولن تنضم للحرب أنها لا يمكن أن تحدد أهداف لهذه الحرب، لأنها اختبرت إيران ولم تحقق شيء أمامها.
5: وأيضا يسعى إلى محاولة تجزئة هذه الجبهات وهذه المعركة، ويحاول أن يسقط معادلة وحدة الساحات، لأن العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي يعملون دائما على تجزئة المعركة وعلى الاستفراد بالشعوب هذه الأمة وبلدانها، شعبا هنا وبلدا هناك. ومبدأ وحدة الساحات ومهم للغاية في إفشال تلك المساعي العدوانية التي تهدف إلى تسهيل الاستهداف لهذه الأمة من خلال تجزئة المعركة، وعملوا حتى على تشويه أي تعاون بين أبناء هذه الأمة وشعوب هذه المنطقة في مواجهة ذلك العدو الذي أتى من خارج هذه الأمة، العدو اليهود الصهيوني من خارج هذه الأمة ومن خارج هذه المنطقة، والعدو الأمريكي المعتدي على هذه الأمة من خارجها. وفي نفس الوقت إذا تعاونت هذه الأمة في دفع خطر عنها، يحاولون أن يشوهوا ذلك وأن يجرموا ذلك وأن يطلقوا عبر أبواقهم حتى من المنتمين إلى هذه الأمة حملات دعائية لتشويه ذلك، بينما يعملون لتسويق وتبرير حالة النفاق والخيانة والخدمة للعدو الإسرائيلي والتعاون معه وكأنها شيء طبيعي.
1: فتبينوا. مستمعينا الأكارم، في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا يسعدنا أن نستضيف وللنقاش عبر الخط الهاتفي الدكتور أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء. مرحبا بكم سيد الكريم.
6: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وجمعتكم مباركة
1: على الجميع إن شاء الله. سيد الكريم، بداية الحديث عن تطورات الأسبوع الماضي حافل بالتطورات والمنعطفات تاريخية

0: منعطفات تمر بها الأمة خطيرة على أمتنا العربية والإسلامية. الحرب الصهيوأمريكية على الأمة وترسيخ أهمية معادلة وحدة الساحات وتعاون المسلمين في مواجهة معادلة الاستباحة والإشارة إلى القوات المسلحة اليمنية في بيانها الذي أضافت رفع الحصار المفروض على شعبنا وأهداف عملياتها. الشعب اليمني في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة التي تمر على الأمة بأسرها، ما الذي تمتلكه وما الذي يؤهلها؟ نريد أن تبين لنا ما الذي تمتلكه اليمن بقواتها المسلحة بشعبها العظيم لما يؤهلها لخوض هذه المعركة الوجودية، المعركة التي لا بد منها لمواجهة العدو الأول والأوحد وهم اليهود الصهاينة أعداء الله والبشرية جمعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. منذ 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى بأبعادها الاستراتيجية وتلاها بعد ذلك الإعلان عن وحدة الساحات، وكان من ضمن ذلك معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بأبعادها الحضارية والاقتصادية والثقافية والدينية، تغير المشهد تماما. فكان أهلنا في فلسطين منذ العام 1917 لوحدهم، حتى أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله شعار لستم وحدكم، الله معكم ونحن معكم، وطبق معه الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة هذا الشعار قولا وفعلا. ولقد أثبتت وحدة الساحات أن عنصر القوة الذي كان يتمتع به كيان العدو الإسرائيلي، وهو أنه كان يستفرد بالعرب والمسلمين بدون أي وحدة، وما أن تشكل محور الجهاد والمقاومة حتى انقلبت المعادلة رأسا على عقب. وما نشهده الآن في معركة الوعد الصادق في مرحلتها الرابعة ووحدة الساحات في لبنان واليمن والعراق وإيران، ما هو إلا دليل على أن العودة الأمة إلى الثقافة القرآنية والمسيرة القرآنية كانت هي الحل الناجح والناجع لمواجهة هذا العدو الغاصب، العدو الأمة بكل مقدرتها. يسعى العدو ما هو بعض الصهاينة العرب للتقليل والتثبيط من أهمية وحدة الساحات ودورها الاستراتيجي في مواجهة العدو. ما الذي يمكن أن يقدمه اليمن؟ قدم اليمن خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في معركة البحرية والطيران المسير والقوة الصاروخية نموذجا رائعا للجيش المؤمن الذي استطاع أن يقلب المعادلات، بل أن المعركة التي يقودها الشعب اليمني بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وصفت بأنها المعركة الأخلاقية التي أعادت للعالم أخلاقه، وأنها أعادت المفاهيم إلى أصلها. فلم يعد يقول أحد عمق العدو، إنما يقول عمق الأراضي المحتلة، ولم يعد أحد يقول يافا، وإنما يقول لم يعد أحد يقول تل أبيب بل يافا، ولا نقول أم الرش لا نقول إيلات، وإنما نقول أم الرشراش، ولا نقول مطار بن غوريون، وإنما نقول مطار اللد في إعادة الوعي، لأن معركتنا هي معركة وعي وتكامل المعرفي مع الجهد العسكري ضروري جدا لمواجهة هذا العدو المتغطرس في ظل ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد وجناحيه الإسرائيل الكبرى، والجناح الآخر هي الإبراهيمية التي تريد هذه المشاريع كلها سلخ هوية الأمة وإبعاد البعد العربي الإسلامي لإيجاد مسميات طائفية تنتهي بالتطبيع واليهودة والقضاء على الأمة بكل مقوماتها.
0: نعم سيد الكريم، ترامب وثرثرته الفارغة والمعروفة والمعهودة، تصريحات متناقضة في نفس اليوم، هل هي من وجهة نظركم ارتجال شخصي أو تكتيك ضغط مدروس؟ أيضا ترامب يقول الشيء ويقول عكسه بعد ساعات، هذا ارتباك ولا حرب نفسية متعددة؟ ما يحاول ترامب إيصاله إلى الأمة؟ ما يحاول إيصاله؟ هل أمريكا قوة عظمى أم هناك إرباك أم تناقض؟ الكثير من الكتاب والسياسيين يقولون هي تنفيذ لأجندات صهيونية، وهناك من يقول هذه الماسونية العالمية من تنفذ ومن تخطط، وهناك من يقول هو ارتجال شخصي. هل ترامب جدي أو يلعب؟ هكذا ما يعني، كيف تقرؤون هذا المشهد؟
1: دونالد ترامب المجرم التافه هو تعبير عن الحضارة الغربية بكل وحشيتها، بل أن أجمل ما فيه بأنه أظهرها بدون أي مكياج أو قفازات حريرية، وهو في نفس الوقت تعبير عن الأزمة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، وإنما استخدام القوة المفرطة والتعالي والتجبر والجبروت قد أوصل الولايات المتحدة إلى هذه الأزمة. الأزمة ليست ناشئة باللحظة، فقد رأينا في مطلع القرن 21 بدايات نشوء وجذور هذه الأزمة عند الاختلاف على الانتخابات الأمريكية والاحتكام إلى القضاء بين آل غور وبوش، ثم محاولة التغطية عليها بافتعال أحداث ديسمبر والعدو وهمي وهو الإسلام بعد التخلص عدو الشيوعي وحلف وارسو. دونالد ترامب يعبر عن الصمود الحضاري والأخلاقي للغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص، وقمة الجنون والارتباك الذي يعيشه بأن وصل البعض باعتبار المسيح وأن من يعارض ترامب فإنه يعارض الله حسب ما يعلنون ويتكلمون. هذا من جانب. من جانب آخر، كلنا عشنا وشاهدنا ورأينا التحالف الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عند غزو العراق نتيجة احتلال النظام العراقي حينها للكويت، فقد تحالفوا معه العالم كله بما في ذلك الدول العربية وإسلامية كثيرة. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تقف عاجزة وبائسة منفردة في مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران، ولم يشترك معها أي دولة حتى الحليف التاريخي والأم الحنون للإنجلوساكسونية وهي بريطانيا بخبثها والأمها وتسلطها. لم يستطع ترامب أن يحشد معه أي دولة أو أي مكون، بل أن حتى الدول الخليجية التي تنطلق منها تلك الغارات والموجودة في أنظمة الدفاع الجوي تتنصل بشكل أو بآخر ولا تستطيع الإعلان عن تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعبر بما لا يدع مجال للشك أن الأزمة الأمريكية هي بدايات السقوط لهذه إمبراطورية الجبروت، الإمبراطورية أبستن. ترامب كلما حاول التراجع قليلا ضغط عليها اللوبي الصهيوني بملفات أبستن اللا أخلاقية التي فيها كل أنواع الرذيلة والبشاعة والتي تعبر عن إجرام ووحشية النظام الغربي الذي يدعي أنه واحة الحرية والديمقراطية.
0: مضيق هرمز، وإذا ما أتى الحديث عن مضيق هرمز، الذي يقول خبراء في السياسة أنه شريان حياة للنفط العالمي، هل هو قنبلة موقوتة أم ورقة رابحة؟ بيد من مضيق هرمز في هذه الفترة؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية كان يعرف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بأنها القوة البحرية الأولى في العالم، وهي تستطيع بحاملات الطائرات نقل الجيوش بأكملها، وقد استخدمتها في شن حروبها العدوانية على كل أصقاع الأرض. لم يفكر أحد مجرد التفكير بمهاجمة هذه حاملة الطائرات حتى أذلها الشعب اليمني وقواته المسلحة وخاصة القوات البحرية والصواريخ المجنحة التي جعلت حاملة الطائرات من ذراع طويلة للولايات المتحدة الأمريكية إلى عبء استراتيجي، وهذا غير موازين القوى في البحر الأحمر. وما أن أتى العدوان على إيران حتى كان الجيش الإيراني والحرس الثوري قد استفاد من التجربة وأذل البحرية الأمريكية. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية في موقع قوة لسيطرت على مضيق هرمز واجتاحت حتى إيران ولو حتى المناطق الساحلية. الذي يتحكم في مضيق هرمز حاليا هي الجمهورية الإسلامية في إيران وبيد الحرس الثوري وقواتها المسلحة، تماما كما حدث أثناء معركة الفتح الموعود وفي بين القوات المسلحة الأخيرة اليمنية بإغلاق مضيق باب المندب في وجه الملاحة التي تتجه إلى الأراضي المحتلة في فلسطين لكي يستفيد منها العدو. وقد أثبتت الدراسات مؤخرا أجراها أحد باحثين في مؤتمر فلسطين الدولي الرابع الدكتور محمد البخراني أن ميناء إيلات أفلس إفلاسا تاما بسبب الحصار الذي شن عليه. فلو كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية فائض من القوة لاستخدمته ولت أن تسيطر على هذه المضائق وتخضعها لإرادتها كاملة. الفخ الذي وقعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية في فنزويلا حصل له عاقبة سيئة في إيران. فعندما تم اختطاف الرئيس الأمريكي وخضع النظام بأكمله، تصور المجرم الطاغية ومعه الصهاينة في الإدارة الأمريكية وفي إسرائيل وبعض الصهاينة العرب أن اغتيال القيادة الإيرانية سيؤدي إلى انهيار النظام وسقوطه ومن ثم السيطرة عليه بتلك الضربة الخاطفة أو ما يسمى بالصدمة الاستباقية والحرب الوقائية.
0: نعم، بناء على المعطيات اليوم سيد الكريم، هل الحرب في قادم الأيام لها سيناريوهات أخرى، مثلا استنزاف، ولا هناك لحظة حسم قريبة على يغير واقع المنطقة بكلها؟ كيف تقرؤون وفق هذه المعطيات القادم والخريطة القادمة كيف سيكون المشهد؟
1: المنطقة أمام مشروعان، المشروع الأول وهو مشروع محور الجهاد والمقاومة، والمشروع الثاني هو مشروع الشرق الأوسط الجديد.
0: نعم،
1: من الأبعاد الاستراتيجية لعملية طوفان الأقصى هو انقسام الأمة ما بين مجاهد مقاوم وما بين مطبع منبطح، إما تكون مع الحق وإما تكون مع الشيطان. لم تعد تلك القسمة التي حاول المشروع الشرق الأوسط تقسيم الأمة إلى كانتونات طائفية وعرقية بحيث يتحول كيان العدو الإسرائيلي إلى كيان شرعي ويحاول التحكم في الأمة وحماية بعضها من بعض. فهذا المشروع الذي يقوم على سلخ الأمة كان من نتائجه وردات الفعل فيه، لأن الأمة لديها قوة حية، أن الثقافة القرآنية التي بدأت تنتشر وتسود بعد الثورة الثقافية السلمية التي قادها الشهيد القائد حسن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه ورواها بدمه ثم حافظ عليها وطبقها عمليا وقادها وحولها إلى دولة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، أن استطاعت مواجهة هذا المشروع الصهيوني. ولذلك قال المجرم نتنياهو في 2014 بعد ثورة 21 سبتمبر أن وجود الحوثيين في باب المندب أشد خطرا على كيان العدو الإسرائيلي من السلاح النووي الإسرائيلي. فهذا المشروع الذي هو يقوم على عدة مسارات، المسار الأول وهو المسار الاقتصادي وإقامة هيئة موانئ بحرية من تركيا إلى دبي، كانت العقدة فيه هي اليمن، ولذلك أتى العدوان على اليمن وخاصة معركة الساحل الغربي من أجل إقامة مدينة النور وربطها بمشروع نيوم الذي قيمه محمد بن سلمان في نهاية البحر الأحمر. الجناح الآخر للمشروع وهو الجناح الديني الذي يقوم على ما يسمى بالإبراهيمي. المشروع ليس بجديد، فقد حاولت الصهيونية في بدايتها بعد قيامها بالحركة البروتستانتية عام 1523 محاولة لإقامة ما يسمى بيت الربط في الهند عند سلطان مغولي مسلم وإقامة بيت الرب، ولكنه فشل. وها هو محمد بن زايد افتتح معبد هندوسي في الإمارات ويحاول إقامة ما يسمى بالإبراهيمية. ولذلك يحاول المجرم الطاغية التافه دونالد ترامب أن يجبر باكستان وتركيا ومصر والأردن وعدة دول بإقامة اتفاقية إبراهام. فرغم أن الأردن ومصر لديها اتفاقية تطبيع مع كيان العدو ولكنها لم تعد كافية، فهذه الأنظمة التي انبطحت لكيان العدو الإسرائيلي مطلوب منها الأكثر والأكثر. ونحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية عبر التاريخ وكيان العدو الإسرائيلي يتبعون سياسة الخطوة خطوة من أجل الحصول على مآربهم، لكن جاء هذا المعتوه وبكل صفاقة يهينهم، فكان محور المقاومة ومشروع الجهاد هو الحل الأنجع والأمثل الذي استطاع إيقاف وإنهاء مشروع ما يسمى بالشرق الأوسط. وكما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنها جولة وعلينا أن نستعد للجولات القادمة التي ستكون أشد فتكا وأكثر صرامة.
0: نعم، إذن في نهاية هذا اللقاء كلمة أخيرة لكم أستاذ دكتور العرامي أحمد العرامي.
1: نحن على ثقة بأن التمسك بحبل الله تعالى والتوكل عليه والجهاد في سبيله ليس لأجل قطعة أرض ولا لأجل أمر وطني فقط أو قومي أو مصلحة ضيقة، وإنما جهاد في سبيل الله وتحت راية السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي، سينتصر الإسلام بإذن الله تعالى، وينتصر الحق، ومعنا كل أحرار وشرفاء العالم بإذن الله تعالى.
0: إذن الدكتور أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء كنت معنا ضيفا عزيزا، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
2: مسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها، وهذا أخطر الاختراقات. يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتها. أسوأ اختراق، أخطر اختراق، وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة، يحولها إلى حالة استعباد لولاية الطاغوت المستكبر.
0: وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي، إلى اللقاء.
3: فتبينوا، فتبينوا.
4: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي الصيام، تنسيق أحمد الصنعاني.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود، تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: الجهاد قدرنا، والشهادة أمنيتنا، والنصر وعد ربنا، فمن ذا الذي يخيفنا بعد ذلك؟
1: إضاءة ثورية.
2: حمل الأمة والجهاد في سبيل الله تعالى هو الخيار المشروع الوحيد الذي يجدي ويفيد، والذي قدمه الله لهذه الأمة في القرآن الكريم.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، رجال الوطن الأشاوس، يا من شققتم بعزيمتكم ظلام المؤامرة، ويا من سطرتم بدمائكم الطاهرة ملاحم العزة والكرامة، ويا من أثبتتم للعالم أن الإرادة المؤمنة لا تقهر. أيها المجاهدون الأخيار، تلك العين التي ظنت أنها ترى كل شيء ارتدت إليها حدقتها خائفة مذعورة، وتلك القوة التي راهنت على وهم الردع تفككت أوصالها على أيديكم. أنتم من غيرتم قواعد اللعبة وقلبتم الطاولة في وجه من ظن أن الدنيا له خلقت. أيها المجاهدون الشرفاء، لا تظنوا أن هذه المعركة تنتهي بانتهاء هذه الجولة. ما حدث كان زلزالا هز عروشهم، وما سيأتي هو أعظم. فالصهاينة يتربصون بحقد تلمودي دفين، والأمريكي يغطي بظله عليهم، وأمتنا تمر بأسوأ لحظات تشرذمها. لكن الفرق بينكم وبينهم أنهم يملكون المال والعتاد، وأنتم تملكون وعد الله الذي لا يخلف. هذه حرب لا وسط فيها، إما إعلاء كلمة الله أو الرضوخ للذل، ولن تختاروا إلا الأولى. العدو يظن أن انشغالكم بالدنيا سينسيكم فلسطين، لكن القدس في قلوبكم قبل سيوفكم، وغدكم القريب سيكون كما وعد الله، نصر للمؤمنين وتراب على رؤوس المعتدين. أيها المجاهدون الأبطال، اثبتوا يا رجال الله، وكل رصاصة تطلقونها تقول للعالم نحن هنا ولن نغادر، وكل دم يقطر من قلب شهيد هو ماء يروي شجرة النصر التي ستظللكم جميعا، فكونوا عند الظن بالله فهو آت بنصره لكم ولو بعد حين.

0: كادمون لطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة قدرتها العسكرية ممتازة.
1: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصقور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-10-2622 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-10-1019-10-2622 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
2: عين على الأحداث.
3: أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن الأخطر من الهزيمة العسكرية هو أن تهزم الأمة من داخلها وأن تفقد قدرتها على التفاعل، وأن يتحول الوعي الجمعي إلى حالة من التبلد المزمن، حتى يصبح الموقف الصريح من الظلم تهمة، والكلمة الحرة مغامرة، والبراءة من الطغيان فعلا استثنائيا يحتاج إلى شجاعة نادرة. فالقضية لم تعد مجرد صراع سياسي بين دول ومحاور، بقدر ما هي معركة على معنى الإيمان نفسه. فهل الإيمان مجرد مشاعر صامتة تسكن القلب، أم أنه موقف أخلاقي يفرض على صاحبه أن ينحاز للحق مهما كانت الكلفة؟ وهذا هو السؤال الذي يكشف حجم الأزمة الحقيقية التي تعيشها الأمة، أزمة وعي وأزمة موقف، وأزمة جيل تربى طويلا على ثقافة الخضوع أكثر مما تربى على ثقافة المواجهة. أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، لم تعد المأساة الكبرى في هذا العصر هي حجم المجازر التي ترتكب ولا اتساع النفوذ الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، بل في ذلك الصمت الثقيل الذي يخيم على أمة كاملة، وكأن الدم العربي والإسلامي تحول إلى مشهد اعتيادي لا يوقظ غضبا ولا يصنع موقفا. ففي غزة تهدم الأحياء فوق رؤوس سكانها، وتباد عائلات بأكملها تحت سمع العالم وبصره، وفي لبنان واليمن والعراق وجمهورية إيران الإسلامية تتواصل مشاريع الاستنزاف والحصار والقتل، بينما تقف جماهير الأمة في حالة شلل نفسي وفكري غير مسبوقة، تراقب الأحداث كما لو أنها تجري في عالم بعيد لا يمس حاضرها ولا مستقبلها.

0: صرخة الشعب.
1: يا رفيق المتارس والوغى والقتال، والقسم ما تركتك في الخلا والخبوت، بحملك فوق ظهري وانطلق في الرمال. يا حيينا سوية يا سوية نموت، وابل النار مهما ينهمر والوبال. ربنا الله لطفه نسأله والثبوت، بلغ الجمع يقصف عن يمين والشمال. ما رجفنا وربي موت بالغيظ موت، يوم بعنا الجماجم واشترى ذو الجلال. دون نصر أو شهادة ما نعود البيوت، لجل دين الهدى والحق خضنا النزال. عاش من عاش ولا مات ذي من يموت، جيشنا جند ربي رب العرش قول فعال. والقسم ما نطيق التفرجة والسكوت، جند الأحرار ما تخشى عبيد الضلال. يا رجال الكرامة عيشة الذل موت، الله أكبر على الأعراب حلف الريال. الله أكبر صرخنا صوت يلحق بصوت، قل للأمريك وإسرائيل حان الزوال. بات موت الطواغي والقسم بات موت.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الثقافة القرآنية، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز ما ورد بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن الإنسان إذا ما ترك على فطرته يدرك أشياء كثيرة، لكن أحيانا بعض الثقافات تمسخه عن الإنسانية وتحطه، تقدم له الجبن دينا، تقدم له الخضوع للظلم دينا يدين الله به. ثانيا أكد أننا لم نترك كأي حيوان آخر، لأن قضية الدفاع عن النفس، الدفاع عن الكرامة، الدفاع عن البلد، الدفاع حتى عن الثقافة القائمة لدى الناس هي فطرة، هي غريزة. ثالثا أكد أننا نحن إذا لم نتثقف بثقافة القرآن الكريم فسنفقد كل شيء، وسنعود إلى أمية كانت الأمية الأولى أفضل منها. رابعا أكد أننا نحن عندما نقول نتثقف بثقافة القرآن، وعندما نأتي ونقول نريد أن نتعلم ما أوجب الله علينا، ويدري الإنسان ما له ما عليه، نتجه إلى القرآن الكريم، هو ما لنا وهو ما علينا، فيه ما يزكينا، فيه ما يمنحنا الحكمة، فيه ما يهدينا في كل شؤون الحياة، فيه ما يجعلنا نموت سعداء ونبعث سعداء وندخل الجنة ونسلم من عذاب الله. خامسا أكد أننا إذا لم نعد إلى القرآن ونتثقف بثقافته بمعنى صحيح وبشكل جاد، فإن اليهود يستطيعون أن يسيروا إنسانا يتعبد ليله ونهاره لخدمتهم، عالم قد يخدمهم. سادسا أكد أن من أعظم الأشياء إساءة إلى القرآن وإلى الله أن تحمل القرآن الكريم، أن تتعلم القرآن الكريم أو تعلم القرآن الكريم، وفي نفس الوقت تبدو إنسانا هزيلا ضعيفا في مواقفك من أعداء الله، هذا إساءة إلى الله وإساءة إلى القرآن. سابعا أكد أن الشخص الذي يحمل القرآن وتراه ضعيفا في مواقفه من أعداء الله، ضعيفا في رؤيته للحل الذي يهدي إليه القرآن، فعرف بأنه بمعزل عن القرآن الكريم وبعيد عن القرآن الكريم، وأنه يسيء إلى القرآن، وأنه في نفس الوقت سيعكس وضعيته هذه المتردية وضعفه على الآخرين. ثامنا أكد أن مما يعطينا القرآن الكريم، يعطينا القرآن الكريم أننا سنعرف كيف نقيم الآخرين، وأن من يتبنى ثقافة غير ثقافة القرآن هو نفسه من يجهل الله سبحانه وتعالى. أولا أن مما يعطينا القرآن الكريم نعرف كيف نقيم الآخرين، وأن من يتبنى ثقافة غير ثقافة القرآن هو نفسه من يجهل الله سبحانه وتعالى. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله تعالى عليه من أهم الموارد، من أهم المواضيع في القرآن الكريم، هو تركيزه الكبير فيما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. أفضل وأهم وأعظم مصدر لمعرفة الله هو القرآن الكريم. القرآن الكريم يمنحك ثقة بالله، وتدور معارفه فيما يقدمه من معرفة عن الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي يرسخ لدى الإنسان شعورا بعظمة الله سبحانه وتعالى وحبا لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ثقة قوية بالله. هذه الثقة ليست كتلك الثقة التي تحصل لدى الإنسان إذا ما أصبح في حاجة إلى شيء، مريض أو معه مريض أو افتقر إلى حاجة معينة وهو لا يملك أموالا فيصبح لديه حالة من الرجوع إلى الله يدعو الله بإخلاص. هذه الحالة كانت تحصل تقريبا للمشركين في البحر إذا ما خشوا من الغرق، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الثقة بالله تنطلق ثقة واعية وليست ثقة عمياء، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو يتحدث عن أوليائه ذكر أنهم كيف كانوا ينطلقون على أساس الثقة به، وذكر في القرآن كيف أنه كان يمنحهم الرعاية لأنهم كانوا يثقون به. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم. وكم ذكر في القرآن الكريم من أمثلة كثيرة جدا توضح للإنسان كيف أن الله يرعى أولياءه الذين يثقون به، كيف أنه يدافع عنهم، كيف أنه يؤيدهم، كيف أنه ينصرهم. ألم يقل عن تلك المجموعة التي خلصت من الآلاف المؤلفة من بني إسرائيل في قضية طالوت وجالوت بعد أن شرب الكثير من النهر فبقي مجموعة قليلة، قال بعضهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. مؤمنون واثقون بالله يعيشون حالة من سيطرة الله على مشاعرهم، الله حي في مشاعرهم في نفوسهم. قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ماذا حصل بعد؟ قال فهزموهم بإذن الله. يتحدث عن قضية عصا موسى عليه السلام، موسى الرجل الفقير الذي لا يمتلك الأسلحة التي كانت لدى فرعون، لا يمتلك الجيش الذي كان لدى فرعون، في يده عصا وهو متجه إلى مصر بزوجته وأغنامه ومواشيه. قال الله وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ليس لها دور أكثر من هذا فيما أرى. الله أراد أن يجعل من تلك العصا قوة ترعب فرعون وقومه. فمن يثق بالله، من يثقون بالله إذا ما بلغ الناس إلى درجة الوثوق القوي بالله سبحانه وتعالى فإنه من سيجعل الأشياء البسيطة ذات فاعلية كبيرة. عصا موسى كانت ترهب فرعون، كانت تتحول إلى حية، كانت ترهب آل فرعون جميعا، قضت على كل ذلك الإفك، على كل ما عمله السحرة. أوحى الله إليه أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلتهمه جميعا، وقضت على كل تلك الحبال والعصي التي كان يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. هذه العصا كانت تشكل سلاحا فعالا، إنها عبارة عن سلاح وعبارة عن آية وعبارة عن وسيلة للفرج، لها أدوار متعددة. ضاعت كل قوة فرعون وجبروته وجيوشه وآلياته العسكرية وحصونه أمامها. تلك العصا التي قال عنها موسى: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. إذن القرآن الكريم أهم مصدر لمعرفة الله، ومن القرآن الكريم يمكن أن تحصل على ثقة بالله، ثقة قوية، ثقة بوعي، ببصيرة، ثقة. ومن يثقون بالله كما قال رضوان الله عليه: إذا ما بلغ الناس إلى درجة الوثوق القوي بالله فإن الله من سيجعل الأشياء البسيطة ذات فاعلية كبيرة. وهكذا تجد في القرآن الكريم أشياء كثيرة جدا تتوجه نحو الإنسان لتخاطبه بأن عليك أن تثق بالله. فمتى ما وثقت ثقة صحيحة، ومن الثقة به هو أن تتأكد بأنك تسير على هديه، وإلا فقد تدعو، قد يجتمع صف من العلماء العباد في مسجد يدعون الله سبحانه وتعالى على أمريكا وإسرائيل ولا يحصل شيء. ليست المسألة على هذا النحو. تحركوا من منطلق الثقة، لأن ما يدل على أن الإنسان يعيش حالة الثقة بالله سبحانه وتعالى هو أن ينطلق، هو أن يتحرك حتى في الظرف الذي يرى كل ما حوله ليس في اتجاهه، يرى كل ما حوله بعيدا عنه، يرى نفسه ضعيفا، يرى موقفه غريبا، يرى منطقه ممقوتا. هذه هي اللحظة التي تدل على مدى ثقتك بالله. إذا منطلقت في ظروف مثل هذا في مرحلة معينة، لاحظوا، لو تأتي دولة وتقول: هذا كل ما لدينا تحت أيديكم، أليس حينئذ سيصبح الناس أقوياء ويصبحون فيما بعد يتهددون ويتوعدون الآخرين؟ لماذا؟ أما في ظرف كهذا والله يقول لكم أن بإمكانكم أن تصلوا إلى مستوى أن يكون الله معكم، فمتى ما كان معكم فهو من له جنود السماوات والأرض، أعظم مما تمتلك الدولة الفلانية من أسلحة. لماذا أراك ضعيفا؟ لماذا أراك مستسلما؟ لماذا أراك هكذا مجهورا ذليلا؟ لماذا أراك بعيدا عن أي تفكير في أي عمل ضد أعداء الله؟ لأنك لا تعيش حالة المعرفة بالله، ولا تعيش حالة الثقة بالله. ويدلك على هذا أنه لو تأتي الدولة تقول: هذه مجموعة أسلحة ومعسكرات تحت تصرفكم، سنرى الناس كلهم سيصبحون أقوياء. أليسوا سيصبحون أقوياء؟ أولياء الله يثقون بالله في أصعب الظروف وفي أشد الظروف، ابتعادا عما يقدمونه من حلول، عما يقدمونه من تصور عملي في مواجهة أعداء الله. الثقة بالله هي من أهم ما ركز عليه القرآن الكريم. إذن ما يدلك على الثقة بالله عندما تتحرك في وقت، في مرحلة ترى نفسك غريبا، ترى موقفك غريبا، ترى منطقك ممقوتا، تثق بأن الله سيقف معك في ظل وضعية الناس بعيدين عنك. هذا هو الموقف الذي يدلل على ثقتك بالله. وتجد أنه إذا افتقد الناس الثقة بالله قد يصل الناس إلى حالة من الكفر لا يشعرون بها. كيف؟ مثلا تجد آيات صريحة عندما يقول الله: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ليضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وكم لهذه الآيات من نظائر ولكن عندما ترجع إلينا إلى الناس فتقول أعداء الله يعملون كذا، يتحركون في كذا، ما لنا لا نفعل؟ فيقال والله ما نستطيع، نحن مستضعفون، ما بأيدينا شيء، وماذا نستطيع أن نعمل؟ وتلك الوعود التي في داخل القرآن أين نأتي بها؟ ماذا يعني هذا؟ أنه في الأخير أنني أقرأ تلك الآيات وأقرأ قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وأنا في واقعي ونحن في واقعنا جميعا نحكم على الله بأنه فقط أنت تستطيع أن تنصر وأنت قوي وأنت عزيز، لكن إذا كان هناك أعداء مثل قريش، مثل أولئك الذين كانوا في مواجهة محمد، أما أمريكا، أما إسرائيل، أما ما تمتلك من أسلحة هذه القوى، والله ما تستطيع. هذا واقع، أي نحن في نظرتنا إلى الله على هذا النحو. من يقول نحن أمام أمريكا لا نستطيع أن نعمل شيئا بعد أن قال الله له ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، بهذه العبارات قوي عزيز، معنى هذا في الأخير أنه والله صح أنت قوي أنت عزيز، لكن أمام أمريكا فلا، أنت غالب على أمرك، قاهر فوق عبادك، لكن أما هؤلاء فلا. هكذا الواقع، نظرة الناس هي هكذا في الواقع. أليس هذا من الكفر الفظيع؟ كفر فظيع في داخلنا ونحن لا نشعر. إن سببه ماذا؟ ضعف الثقة بالله. ضعف الثقة بالله تجعلك ترى أن الله لا يستطيع أن يعمل شيئا أمام أولئك، وهم من هم؟ هم أولياء الشيطان الذي قال الله عنه فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكلما زاد خبثهم وازداد فسادهم، أليس يعني ذلك أنهم ازداد ولاؤهم للشيطان؟ وكلما ازداد ولاؤهم له ازدادوا ضعفا، كلما عظمت ولايتهم للشيطان كلما ارتبطوا بضعيف مذموم مدحور طرده الله وطبعه بهذا الطابع مذموما مدحورا ملعونا ضعيفا ذليلا

أبناء الإسلام، وأنك من أولياء الله، وأنك وأنك. هذه حالة خطيرة إذا لم نتعرف على الله من خلال القرآن، فإن أي وسائل أخرى للمعرفة لا تصل بنا إلى هذه الدرجة التي سيوصلنا إليها القرآن الكريم. وبالتالي يمكن أن تسبح وأن تصلي لله وأن تقول الله أكبر وأنت تراه في واقعك أنه أعجز عن أن يعمل شيئا أمام أولئك، هو لا يستطيع أن ينصر من ينصره وإن قال أنه قوي عزيز. لو كنا نفهم القرآن الكريم، وكل من يحمل القرآن الكريم يعرف الله من خلاله، لما وجدنا أي شيء أبدا أمامنا كبيرا مهما بدا كبيرا، لأن الله في القرآن يقول لنا بأنه هو يدبر الأمر، وهو ملك السماوات والأرض، هو الذي ترجع إليه الأمور، بأنه هو الذي يستطيع أن يهيئ، هو الذي يفتح المجالات ويهيئ الفرص، هو الذي يعمل الأشياء الكثيرة التي قد لا تتهيأ إطلاقا، هو الذي يقوم بالدفاع عن أوليائه حتى يستطيعوا أن يصلوا درجة معينة. أشياء كثيرة لا نستطيع أن نستوعبها. أهم شيء في الموضوع هو أن تكون ثقة الناس بالله قوية. لكن الثقة القوية من أين تأتي؟ من القرآن الكريم. إذن فعندما تنطلق وأنت طالب علم، أو أنطلق أنا وأنا معلم أريد أن أعلم الناس ما أوجب الله عليهم حتى يعرف كل واحد ما له وما عليه، وأنت لا تتعرض لنقاط كهذا، فأنت ستنسف كل ما له وكل ما عليه، ولن يصل إلى معرفة ما له وما عليه إلا جزئيات تصبح لا تنفعه في الدنيا ولا حتى تنفعه في الآخرة. لاحظوا كيف أولئك الذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا في قضية واحدة، قضية أدب مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط أعمالكم، ما هي أعمالهم؟ صلاة بعد رسول الله. أليست الصلاة بعد رسول الله أفضل من أي صلاة بعد أي شخص آخر؟ وحضور مع رسول الله، وجهاد معه في الميادين، كل هذه الأشياء التي تبدو عظيمة قد ينسفها موقف تبدو معه قليل أدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فكيف إذا ما كنت قليل أدب مع الله سبحانه وتعالى تقدمه عاجزا عن أن يحقق ما وعد به أولياءه؟ وهذا ما نحن عليه، ولهذا أصبحنا في وضعية سيئة جدا جدا لا يستطيع الإنسان أن يتصورها. كلنا، علماؤنا وزعماؤنا، حكومات وجيوش وأفراد، كلهم في الحضيض، في أحط مستوى، تحت من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. كلمة من بوش رئيس أمريكا ترعبهم جميعا، لا يستطيعون حتى أن يعلقوا عليها كما يعلق عليها الأوروبيون، فيقولون كلمة جيدة ومتوازنة، إنما تحتاج إلى شيء من الإيضاح، كما قال عرفات ومبارك وأشباههم. بينما هناك في أوروبا ينقدها الفرنسيون، ينقدها الآخرون. هكذا أصبحوا إلى درجة كلمة من بوش تهزهم أكثر مما يهزهم وعيد القرآن الكريم. يبحثون عن حل من هناك ولا يلتفتوا إلى القرآن، ولا يرون أنه يمكن أن يكون لديه حلا، لا يمكن أن يكون لديه حلا

0: أبدا. عندما تهتز ثقة الإنسان بالله نتيجة لمعرفته المغلوطة بالله أو ضعف كثير في معرفته بالله، سيصل إلى هذه الحالة. بدلا من أن يكون قويا على أولياء الشيطان يصبح عبدا لأولياء الشيطان. بدلا من أن يتشرف بأن يهتدي بهدي الله وتكون قوتهم امتدادا لقوة الله، يصبح هو من يبحث عن الحلول من عند أولياء الشيطان ليقدم له حلولا. وهل يمكن للشيطان أن يقدم حلا للإنسان المؤمن؟ لا يمكن أبدا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، حزبه الذين قد والوه وأطاعوه ودخلوا معه. هل هو يريد أن يجعلهم على أرقى مستوى ويسوقهم إلى أفضل غاية؟ لا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأصبح أولئك هم الملجأ للناس، للعرب، للمسلمين، بدلا من الالتجاء إلى الله رب العالمين. أضعنا الله، أضعنا رسوله، أضعنا ولايته، فأصبحنا نبحث عن كيف نتولى أولياء الشيطان. ويتسابق الزعماء، يتسابق الأحزاب على من هو الذي يحظى بصداقة أمريكا أو بالقرب من أمريكا وبود أمريكا. هكذا حتى داخل اليمن أصبحت الأحزاب في اليمن، فيما نقرأ بعضهم يتهم بعض بأن مواقفه هي محاولة لأن يكون أقرب إلى أمريكا ويتودد إلى أمريكا، لأنه ربما تأتي أمريكا وتجعله هو من يصل إلى السلطة وهكذا. إذن أهم مصدر لمعرفة الله هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم يمنحك ثقة قوية بالله سبحانه وتعالى. والثقة القوية بالله، من يثقون بالله سبحانه وتعالى ينطلقون، والله يجعل من الأشياء البسيطة التي في أيديهم ذات فاعلية كبيرة إذا ما انطلقوا بثقة. والإنسان في حاجة الثقة بالله، لأن الذي لا يثق بالله سيصل إلى حالة من الكفر بالله. عندما يقول الله له ولا ينصرن الله من ينصره، ثم ينظر إلى الله وكأنه عاجز وكأنه لا يمكن أن يحقق هذا الوعد. وكذلك من لا يثق بالله ويتولى الله سينحرف ويتجه ليبحث عن كيف يتولى أولياء الشيطان وكيف يتقرب منهم، ويعتقد أنهم هم من سيرفعونه في المنصب، وأنهم هم من سيعيشونه في سلام وهكذا. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا من أوليائه، ممن يثقون به، ممن يرتبطون بكتابه ويتحركون على أساس هديه، يهتدون بهديه ويتثقفون بثقافة كتابه الكريم. ونسأله تعالى أن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه الذين يحبهم ويحبونه، كما نسأله أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يفرج عن الأسرى وأن ينصر أولياءه المجاهدين ويثبت أقدامهم وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. لا ينفك شبح الهزيمة يلقي بثقله الكابوسي الواطئ على ثنائي العدوان الأمريكي الصهيوني المجرم ومركبه الرأسي الشيطاني ترامياهو، دافعا إياه إلى مزيد من الكذب والاختلاق والخداع والتضليل، وفي الوقت ذاته نحو مزيد من السلوك العدواني الناكث بالالتزامات والتعهدات، كشأن عدوان الأمس على الضاحية الجنوبية لبيروت ومحاولة المجرم ترامب المخادعة العدمية في التنصل من مسؤوليته وشراكته الأكيدة فيه. ومع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق الوقف النهائي للحرب في جميع الجبهات بين الجانبين الإيراني والأمريكي بما في ذلك في لبنان من قبل الوسيط الباكستاني، يبقى الحذر مخيما على الأجواء بفعل ركام التجارب الكثيرة مع طرف العدوان الأمريكي الصهيوني ومعهوده في نقض العهود والاتفاقات وفي رسوخ نزعات الحقد والعدوانية لديه، فضلا عن طغيان ذلك العصف الشعوري الحاد والمرير بالإخفاق والفشل على مواقفه وتصرفاته والتواءاته التضليلية والخداعية للتغطية على تبعات عدوانه في جولاته الأخيرة وفداحة تلك التبعات والخسائر عسكريا واقتصاديا على نحو تصعب مواراته والمدارات والمواربة عليه. ولم يجد هذا العدو اليوم كتمويه وغطاء يواري به هزيمته المدوية أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمحور الجهادي في الإقليم ميدانيا وفي اتفاق إنهاء العدوان أو مذكرة التفاهم حوله، حتى الساعات القليلة التي سبقت الإعلان عن هذا الاتفاق، سوى الزعم أو القول إنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مما دفع نفرا من المهتمين والمتابعين إلى التعليق بتهكم وسخرية: الله الله على هذا الانتصار الباهر أيها ترامياهو، الذي قل أن رأى العالم طاغية قاتلا مفلسا مستخفا بالعقول كشأنه، وكأن القاصي والداني في هذا العالم لا يعرف منذ سنين أن إيران غير معنية بإنتاج سلاح نووي ولا تريد سلاحا نوويا، وأن موقفها هذا نابع من قناعة ذاتية لها أبعاد شرعية ودينية معروفة. وفي هذا الإطار جاءت الفتوى التاريخية الشهيرة للإمام الشهيد علي الخامنئي بتحريم صنع أو امتلاك السلاح العسكري النووي، فضلا عن عشرات وربما المئات من التصريحات والمواقف للمسؤولين الإيرانيين بمختلف مستوياتهم حول هذه المسألة، وأن عقيدة إيران العسكرية الدفاعية تقوم على الردع المعتمد على القوة العسكرية التقليدية الصاروخية والجوية وتطوير القدرات فيهما، ولا وجود في هذه العقيدة الدفاعية الإيرانية مطلقا لأي تعويل على السلاح النووي أو نوايا لصناعة نووية عسكرية، انطلاقا كما سلفت الإشارة من إيمان وقناعة ذاتية لدى صانع القرار الإيراني بعدم لزوم هذا الأمر، بل بعدم جوازه شرعا، وليس انصياعا لرغبة أو إرادة تتعلق بالخارج أيا كان، كما أن جوهر مشروع إيران النووي الخاضع كما هو معروف أيضا لدى الجميع من ألفه إلى يائه لإشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الإفادة من مزاياه والقدرات العلمية التي يتيحها في الأغراض المدنية والسلمية حصرا وقصرا. هذا كله يعيدنا إلى واقع الخسارة والهزيمة التي مني بها العدوان السافر المركب أمام إيران، ومن ورائها المحور المجاهد المقاوم محور القدس، ويحاول رأسا العدوان الثنائي الشيطاني ترامب ياهو الالتفاف على حقيقتها الساطعة ودفن مصادقها تحت رمال كثيفة من التضليل والادعاء والكذب. فأين أهداف إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتثوير الشعب عليه لتقويضه من الداخل والقضاء التام على مشروع إيران النووي وتصفير التخصيب والقضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية؟ وأين وأين كل تلك الأهداف التي حلم بها المجرمان ترامب ونتنياهو وصفت في تصريحاتهما وتهديداتهما ووعيدهما وعنترياتهما ووثباتهما الإعلامية الاستعراضية المواكبة لجرائمهم المخزية والغادرة بحق أطفال مدرسة ميناب الإيرانية وتلك التي استهدفت القادة والبنى التحتية وغيرها من جرائم الحرب، سواء في عدوان 12 يوما قبل عام أي في يونيو 2025 أو عدوان رمضان أو ما عرف بعدوان 40 يوما بين أواخر فبراير والنصف الأول من أبريل من هذا العام 2026. جميع تلك الأهداف سقطت وتبخرت، وجاء هذا الاتفاق حسب ما يحكي المعلن من مذكرة التفاهم حوله ليعكس بكل بنوده هذا السقوط والهزيمة المدوية لتحالف الشر الإجرامي الإبادي الأمريكي الصهيوني وكل من معه. وفي المقابل النصر الناجز المؤزر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور القدس والجهاد والمقاومة، لا سيما أنه تضمن كل شروط إيران نائيا عن كل ما يمس بثوابتها المعلنة وخطوطها الحمراء. ومن أهم تلك الشروط كما هو معلوم إيقاف الحروب الأمريكية الصهيونية في كل جبهاتها في المنطقة بما في ذلك جبهة لبنان، ورفع الحصار الفوري عن إيران الذي استمر على مدى 47 عاما، وعدم تسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى أمريكا، وإعادة الأموال الإيرانية المجمدة، ودفع التعويضات لها عن الاعتداءات التي تعرضت لها، وتأجيل البحث في الملف النووي إلى المرحلة الثانية. هذا كله فضلا عن الإنجاز التاريخي الإيراني المتمثل في تثبيت السيادة التامة على مضيق هرمز بالشراكة مع سلطنة عمان. ولأن الفضل ما شهدت به الأعداء، فهذه صحيفة معاريف الصهيونية توافي بشاهدها الدال. ولأن الفضل ما شهدت به الأعداء، فهذه صحيفة معاريف الصهيونية توافي بشاهدها الدال في السياق بقولها بالحرف: إيران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع، والولايات المتحدة وإسرائيل تجران أذيال الخيبة والهزيمة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. استشهاد مواطنة فلسطينية في ظل استمرار خروقات العدو الإسرائيلي، وشهيدان جنوب لبنان. عراقجي يبحث مع نظرائه في تركيا والعراق ومصر تطورات التفاهم إسلام أباد. والقوات الروسية تستهدف مواقع مرتبطة بالجيش وبالصناعات العسكرية في أوكرانيا. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وللقطاعين العام والمختلط أن يوم الغد الثلاثاء الأول من محرم 1448 هجرية الموافق 16 من يونيو 2026 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأوضحت الوزارة في بيان أن ذلك جاء استنادا إلى القانون رقم 2 لسنة 2000 المادة رقم 3 الفقرة رقم 3 بشأن الإجازات والعطل الرسمية. ورفعت وزارتا الخدمة المدنية والإعلام بهذه المناسبة أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء وجميع أبناء الشعب اليمني ومنتسبي مؤسستي الجيش والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة والتضحية والفداء. استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون اليوم إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين غربي بلدة الزوايدة وسط القطاع. في السياق نفذ جيش العدو الإسرائيلي عمليات نسف للمنازل شرقي القطاع، فيما أفادت وكالة صفا الفلسطينية بإطلاق نار من الآليات العسكرية للعدو الشرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع وسط قصف مدفعي مستمر. استشهد مواطن لبناني مع زوجته الليلة الماضية إثر استهداف العدو الإسرائيلي منزلهم في بلدة الغسانية في الجنوب اللبناني في ظل استمرار خروقات الاتفاق إطلاق النار، حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. وذكرت الوكالة أن بلدتي كفر تبنيت والنبطية تعرضتا لقصف مدفعي معاد. من جهة أخرى بدأت آليات تابعة لبلديات في قضائي صور وبنت جبيل والدفاع المدني في جمعية الرسالة والهيئة الصحية بفتح الطرق المقفلة نتيجة الغارات إفساحا في المجال أمام عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، فيما دعت بعض البلديات المواطنين إلى التريث في العودة وانتظار ما سيصدر عن المعنيين. شهد الجنوب السوري اليوم تصعيدا جديدا تمثل بتوغل قوة تابعة لقوات العدو الإسرائيلي بريف القنيطرة بالتزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة طال السهول الزراعية في وادي الرقاد بريف درعا. مصادر محلية أفادت بأن دورية إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الجولان، حيث أقامت حاجزا مؤقتا عند المدخل الشرقي للقرية على الطريق الواصل إلى قرية عين دكر، وأجرت عمليات تفتيش للمارة ودققت في هوياتهم قبل أن تتابع تحركها باتجاه داخل القرية. أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف فجر اليوم
أنه بعد محادثات مكثفة تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يقضي بالتوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضاف شريف في تدوينة على منصة إكس أن مراسم التوقيع الرسمي سوف تعقد يوم الجمعة 19 من يونيو في سويسرا، وأشار إلى أن هذا الاتفاق جاء نتيجة لجهود دبلوماسية مشتركة، مثمنا دور كل من الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى تسوية سلمية. كما أشاد بجهود الوساطة التي قادتها دولة قطر وجمهورية تركيا في دعم مسار التفاهم، وأكد أن الوسطاء سوف يعملون خلال الفترة القادمة على عقد سلسلة من الاجتماعات التمهيدية التي تمهد للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي للاتفاق. هذا وقد أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية تركيا أركان فيدان والعراق فؤاد حسين ومصر بدر عبد العاطي، تناولت تطورات ومضامين تفاهم إسلام أباد، قائلا في منشور على قناته بمنصة التليجرام إنه أكد لنظرائه مسؤولية الولايات المتحدة في تنفيذ الاتفاق مع التشديد على ضرورة وقف كامل للاعتداءات والهجمات التي تهدد أمن واستقرار لبنان من قبل الكيان الإسرائيلي. وأعرب عن تقديره لمواقف تركيا والعراق ومصر ولدورها في دعم وقف إطلاق النار وخفض التوترات وتعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزراء من جانبهم أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك لمواكبة التطورات الإقليمية وتعزيز المسار الدبلوماسي للحفاظ على الاستقرار. النبأ الأخير، أعلنت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن قواتها شنت ضربة مكثفة لمنشآت المجمع الصناعي الدفاعي بمدن أوكرانية عدة، كما استهدفت مطارات عسكرية ومراكز تجنيد إقليمية في الداخل الأوكراني. وأوضح البيان أن الضربة تم تنفيذها باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبر والبحر، إضافة إلى طائرات مسيرة هجومية. وأكد أن الضربة حققت أهدافها وتم إصابة جميع المواقع المستهدفة. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جنودا من فرقة المشاة السادسة المؤللة والتابعة لمجموعة قوات الجنوب دمروا 4 مواقع للانتشار المؤقت التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف جمهورية دونيسك الشعبية. كان ذلك مسامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها هذا تذكير بالعناوين: استشهاد مواطنة فلسطينية وسط القطاع في ظل استمرار خروقات العدو الإسرائيلي وشهيدان جنوب لبنان، عراقجي يبحث مع نظرائه في تركيا والعراق ومصر تطورات تفاهم إسلام أباد، والقوات الروسية تستهدف مواقع مرتبطة بالجيش وبالصناعات العسكرية في أوكرانيا. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 3 لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

مثلت الهجرة النبوية المباركة نقطة تحول كبرى في تاريخ الإسلام، فبعد أن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة بدأ من هنالك بناء الدولة الإسلامية، وتم نشر رسالة الإسلام في الآفاق، وكان للأنصار شرف النصرة والإيواء والتضحية، فاستحقوا أن يخلدهم القرآن الكريم وأن يظل ذكرهم حاضرا في وجدان الأمة إلى قيام الساعة. لذلك ارتبط التاريخ الهجري بأعظم حدث في مسيرة الإسلام، وهو الهجرة النبوية التي لم تكن مجرد انتقال جغرافي فحسب، لكنها انتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة بناء الأمة والدولة والحضارة الإسلامية. ويأتي شهر محرم، أحد الأشهر الحرم، ليحمل في طياته دروسا عظيمة في التضحية وفي الثبات وفي الصبر. ففيه استشهد الإمام الحسين ابن علي وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام في كربلاء، بعدما واجهوا الظلم والطغيان الأموي بموقف خالد أصبح مدرسة للأحرار في كل زمان وفي كل مكان. وفي ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومن متغيرات متسارعة، تتجدد معاني الهجرة والجهاد والثبات في مواقف قادة وشعوب المقاومة الذين رفضوا الهيمنة والاستكبار، ويدافعون عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة، ويناصرون الحق وأهله في كل مكان. كما يواصل الشعب اليمني رغم سنوات العدوان والحصار صموده الأسطوري وثباته في مواجهة التحديات، مؤكدا أن إرادة الشعوب المؤمنة لا يمكن أن تنكسر مهما بلغت المؤامرات وازدادت الضغوط. وقد برزت اليمن خلال المرحلة الراهنة بمواقفها المساندة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مجسدة قيم النصرة والإخاء والوفاء، تلك التي جسدها الأنصار الأوائل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما نصر أنصار المدينة الإسلام في بدايات الأولى، يواصل أنصار الله اليوم حمل راية العزة والكرامة والدفاع عن بلادنا وقضايا الأمة ومقدساتها، وانتصروا للتقويم الهجري وجعلوه التقويم الأول ليؤرخ به في كافة مؤسسات الدولة. في هذا السياق يقول السيد القول والفعل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إن ارتباط العام الهجري بالهجرة النبوية هو خير حافز لأمتنا الإسلامية لاستقبال العام الجديد والانطلاقة فيه بروح وثابة وأمل عظيم ومعنويات عالية.

إن الهجرة النبوية كانت حدثا مفصليا وركيزة أساسية في تاريخ الأمة الإسلامية، إذ أسست لمرحلة جديدة من القوة والتمكين بعد سنوات من الاستضعاف والاضطهاد. هذا ما أكده مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، منوها خلال فعالية ثقافية أقيمت بالعاصمة صنعاء بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية تحت شعار سنة الله في تأييد المستضعفين ومكره بالطواغيت المستكبرين. أكد أن ما تواجهه الأمة اليوم من تحديات ومؤامرات يتطلب العودة الصادقة إلى مبادئ الإسلام والاعتماد على الله مع الأخذ بأسباب القوة والثبات، مشيرا إلى أن الأخذ بأسباب الهجرة النبوية والاقتداء بمنهجها يمثل طريقا لنيل التأييد والنصر الإلهي في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، مبينا أن سنن الله لا تتبدل في نصرة المؤمنين وإفشال مخططات المتجبرين. فيما أكدت رابطة علماء اليمن والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد أن الهجرة النبوية الشريفة تمثل أنموذجا عمليا لسنة الله في نصرة المستضعفين وإفشال مؤامرات الطغاة والمستكبرين، مشددين على أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى استلهام دروسها في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يستهدف شعوب المنطقة ومقدساتها. من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة عبد المجيد الحوثي أن مكر الكافرين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى الفشل والخسران، كما انتهت وتفشل اليوم المشاريع والمؤامرات التي تحاول إعادة رسم خارطة المنطقة وفق الرؤية الأمريكية والصهيونية تحت مسميات مختلفة، وفي مقدمتها مشروع ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، مشيرا إلى أن الأحداث الجارية أثبتت عجز الأعداء عن فرض مشاريعهم رغم ما يمتلكونه من إمكانات عسكرية وإعلامية وسياسية، مؤكدا أن إرادة الشعوب الحرة وقوى المقاومة أفشلت الكثير من المخططات العدوانية. وفي بيان صادر عن الفعالية باركت رابطة علماء اليمن الانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان الأمريكي والصهيوني، مؤكدة أن هذا الانتصار أسهم في إفشال أهداف العدو وإجهاض مشروع إسرائيل الكبرى الذي سعت قوى الاستكبار إلى فرضه على المنطقة، مدينة في ذات السياق بشدة الإساءة الأمريكية الرسمية للمقدسات الإسلامية والمتمثلة في التصريحات المسيئة الصادرة عن الرئيس الأمريكي المجرم ترامب بحق الكعبة المشرفة، معتبرة ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم واستخفافا بأقدس مقدسات الأمة الإسلامية. كما حذرت العلماء الشعوب الإسلامية من خطورة التخاذل والصمت تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واعتداءات متواصلة، مؤكدة أن التفريط بالقضية الفلسطينية ستكون له عواقب وخيمة على الأمة بأسرها. وجددت رابطة علماء اليمن دعوتها إلى تحمل المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه فلسطين ومقدساتها وتعزيز موقف الأمة في مواجهة المخططات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف هويتها ووحدتها ومقدساتها. وعلى صعيد آخر، دانت وزارة الخارجية والمغتربين زيارة ما يسمى برئيس إقليم أرض الصومال إلى كيان العدو الصهيوني إسرائيلي المجرم، منوهة في بيان صادر عنها أن على من يزور ويصافح ويعترف بمجرمي الحرب الصهاينة الملطخة أيديهم بدماء أبناء بلدنا ودماء الأشقاء العرب في فلسطين ولبنان وإيران ومن يكنون العداء للأمة الإسلامية ومقدساتها عليه أن يشعر بالعار والخجل، مشيرة إلى أن قرب الانفصاليين في الصومال من كيان العدو الإسرائيلي الغاصب لن يزيدهم إلا بعدا عن محيطهم العربي وأمتهم الإسلامية ولن يحقق لهم هدفا أو يلبي لهم غاية، مبينة أن الموقف العربي ينبغي أن يتجاوز مربع الإدانة ويتخذ مواقف ملموسة لوقف هذه الخطوات المشينة الصادرة عن انفصالي أرض الصومال لاند، خاصة في هذه الأيام التي يحتفي بها المسلمون بحلول ذكرى الهجرة النبوية، مشددة على أن كيان العدو الصهيوني إسرائيلي المجرم لن يتمكن من تحقيق مخططاته الخبيثة في الصومال والقرن الأفريقي، مؤكدة أن اليمن سيكون له بالمرصاد.
وأعلنت وزارة الخارجية وقف الجمهورية اليمنية الكامل إلى جانب الأشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لمواجهة المشروع الصهيوني الخبيث الذي يستهدف الصومال والقرن الأفريقي والمنطقة برمتها.

إلى هنا نصل وإياكم سمعين الكرام إلى ختام متابعاتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه السلامة، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
5: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

أبو بكر رفيقا إذ عزت الرفقاء واقتفاه فتيانهم وذوي النجدات منهم وقبح الاقتفاء واستكن البدر المنير بثور لم يضر

وهو أرض فسيحة فيحاء وقريش من أجل

واقتفاها سراقة لاستراق النور منها كأنه الحرباء. وعد النفس بالثراء ولكن رب فقر أشر منه الثراء. سير الخصف تحته الأرض بحران غرقت فيه

وله اشتاقت المدينة فالأنصار فيها من شوقهم أنضاء وهناك المهاجرون لديهم مهج برحت بها البراحاؤون

لكن التأريخ لم يخلد سوى مجموعة منها، فكانت أيامها شواهد على التأريخ وإحياء للحاضر. إذاعة صنعاء تعيد إلى الذاكرة تلك الأحداث في أيام. أيام نعيشها. إعداداً سميح عز الدين تقي. أيام يسردها لنا تقديماً محمد علي الشرفي. أيام للمخرج نياز الرازحي.

0: ذكرى طيبة خالدة متجددة سنوياً تجمع في ثناياها مزيجاً عظيماً من القيم النبوية الرفيعة، من صدق العزيمة والإخلاص والتضحية والصبر، وتنبئ عن رعاية ربانية وعناية إلهية انتقلت بها الرسالة المحمدية من طور الدعوة في مكة المكرمة إلى طور الدعوة وبناء الدولة في المدينة المنورة بنور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرى تتجدد في اليوم الأول من شهر محرم في كل عام.
1: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
2: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
3: مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله.
0: مناسبة الهجرة النبوية حدث جعله الله سبحانه وتعالى طريقاً للنصر والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته وإقامة صرح حضارته. فما كان لنور الإسلام أن يشع في جميع أرجاء المعمورة لو بقي حبيساً في مهده. إنه حدث شامل كامل متكامل لمن أحسن الاستفادة منه وأخذ العبرة والعظة على أحسن وجه. إنه في الحقيقة حدث يعرض منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهج من لا ينطق عن الهوى، منهج المؤيد من رب العالمين. فليست الهجرة حدثا عاديا ولا أمرا طبيعيا، بل هي أمر جلل يستحق منا الاهتمام بما تحويه هذه الهجرة وما بداخلها من كنوز.
1: بسم الله نقيم بيت الرسول.
4: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه الله.

0: الهجرة النبوية حدث غير مجرى التاريخ. كان حديث الدكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة.
1: حديثنا هو حول يوم مفصلي ويوم تاريخي من تاريخ الأمة الإسلامية ومن تاريخ الإسلام الحنيف. هذا اليوم العظيم هو يوم الهجرة النبوية. لماذا هاجر النبي من مكة إلى المدينة مع أن الله سبحانه وتعالى ابتعثه في مكة، وكان من المفترض أن تكون مكة وهي بلاد الحرم الشريف، الكعبة الشريفة، بيت الله سبحانه وتعالى، أن تكون هذه المنطقة هي الانطلاقة لهذا الدين إلى ربوع الأرض؟ لكن ما هو الذي حال دون هذا؟ الذي حال دون هذا هو تعنت أهل مكة، كفرهم، عنادهم، جحودهم، مع أن الحق واضح، ومع أنهم يشهدون أن النبي هو الصادق الأمين، ومع أنهم لم يستطيعوا أبدا مواجهة القرآن الكريم ولا حجة القرآن ومنطق القرآن وثقافة القرآن الكريم في كل القضايا التي كانوا يطرحونها، سواء في قضية الشرك، في قضية الانحطاط الأخلاقي الذي كانوا فيه، في قضية اليوم الآخر الذي كانوا ينكرونه، في قضايا كثيرة. القرآن الكريم جاء ورسخ مبدأ التوحيد، جاء بالأدلة الدامغة على اليوم الآخر، جاء وسمى بالنفس وزكى النفس بمكارم الأخلاق. لكنهم أبوا إلا الجاهلية، لكنهم أبوا إلا الانحطاط الفكري والانحطاط الأخلاقي. ليس تكذيبا لرسول الله وهم يعلمون ومتأكدون أنه الصادق الأمين، وإنما جحودا، حقدا، حسدا. لماذا محمد يأتي من بني هاشم؟ هكذا الحقد وهكذا الحسد يعمل بالنفوس. بقي النبي في مكة محاولا، داعيا، صابرا 13 عام، بالرغم من أن الكثير من أصحابه تم تعذيبهم أشد التعذيب، بالرغم من تقديمه للشهداء وعلى رأسهم أبو عمار بن ياسر العنزي، وكذلك زوجته سمية بنت الخياط، أول شهيد وأول شهيدة في الإسلام، بالرغم من حصار مكة، من حصار كفار قريش لرسول الله ومن آمن معه وأهل بيته في شعب أبي طالب لعدة سنوات، يعني عانوا معاناة شديدة، صبروا صبر شديد جدا، بالرغم من التشويه الذي حصل بحق رسول الله وقالوا عنه الساحر، مجنون، كذاب، مفتري، وشوهوا سمعته أمام القبائل العربية، لكن مع كل هذا صبر النبي واستجاب للتوجيهات الإلهية وهاجر إلى يثرب. ترك مكة وهاجر إلى يثرب للبحث عن انطلاقة جديدة لهذا الدين، مكان يكون حاضنة لهذا الدين. ناس هم أرقى من أولئك بكثير، يكونوا هم حملة هذا الدين وحملة هذا الشرف العظيم. فكانوا هؤلاء الناس هم أجدادكم أيها اليمانيون، هم الأوس والخزرج، من أسماهم النبي فيما بعد بالأنصار، نصروا الله ونصروا رسوله، ولا زلنا شعب الإيمان والحكمة، نحن أنصار الله وأنصار رسوله إلى اليوم. هجر النبي إلى يثرب لتتحول إلى المدينة المنورة بنور رسول الله، وتم استقبال رسول الله ذلك الاستقبال الحافل، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هذا اليوم شكل منعطفا مهما جدا في تاريخ الدولة الإسلامية. فمنذ ذلك اليوم بدأ النبي بتأسيس دولة إسلامية في تلك المنطقة المباركة، بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار، واهتم بتوحيد الجبهة الداخلية، وطهر اليهود من المدينة المنورة وما جاورها، وبنى المسجد النبوي ليكون قاعدة للانطلاقة، قاعدة للاجتماعات، قاعدة للتزكية، قاعدة لتحريض المؤمنين على القتال، قاعدة لتوحيد الأمة. المسجد أصبح هو مقر الدولة الإسلامية. اهتم النبي بالجانب الزراعي، واهتم بالجانب الصناعي، كما اهتم بالجانب التربوي والأخلاقي وتزكية النفوس. اهتم النبي بالجميع.
0: للهجرة النبوية معان ودلالات كثيرة، وحسبنا بعض منها، إذ أن الهجرة تعني الانتقال المادي من بلد إلى آخر، وكذلك الانتقال المعنوي من حال إلى حال. فقد حولت الدعوة الإسلامية من حال الضعف إلى حال القوة، ومن حال القلة إلى حال الكثرة، ومن حال الفقر إلى حال الغنى، ومن حال الفرقة إلى حال الوحدة، ومن حال الجمود إلى حال الحركة، ومن حال الجهل إلى حال العلم، ومن حال الدعوة إلى حال الدولة. وفي الغد إن شاء الله يوم آخر وتاريخ يكشف وجه الحقيقة.
2: كنتم مع أيام، مع تحيات سميح عز الدين تقي، محمد علي الشرفي، نياز الرازحي.
3: وقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة بعد اليأس من المجتمع القرشي وإكمال المهمة للدور المكي في مرحلته تلك إلى المدينة، حيث الأنصار من الأوس والخزرج القبيلتان اليمانيتان، بما حظي به الأنصار من مؤهلات للدور العظيم والشرف الكبير في الاحتضان للرسالة الإلهية وحمل راية الإسلام. وقد بيّن الله في القرآن الكريم المؤهلات الراقية للأنصار للقيام بذلك الدور المهم والعظيم في النهوض تحت راية الإسلام. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة.
2: أهلا بكم مستمعينا الأكارم على الهواء مباشرة، 60 دقيقة نصحبكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. معكم فيها من الإعداد عبد الله محمد شرغة. مني تقديما أحمد علي السياني. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشالي. البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة: الهندسة الدبلوماسية الصعبة، كيف أدخلت طهران واشنطن في حسابات حافة الهاوية. ما وراء الأحداث: استراتيجية الهروب لنتنياهو، هل ينجح في تفخيخ التهدئة الإقليمية؟ أما في المرصد، ما هي رسائل ترامب من تقليص عدد السفن والطائرات المتاحة للناتو في أوروبا؟ وفي فقرة حول العالم، ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد بين الاندفاع التشريعي ومصيدة الواقع اللوجستي. موضوع الساعة. الهندسة الدبلوماسية الصعبة، كيف أدخلت طهران واشنطن في حسابات حافة الهاوية. جاء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران بمثابة تحول جوهري أعاد رسم التوازنات الإقليمية بأسلوب سردي يعكس براعة المناورة الإيرانية. فقد تمكنت طهران من إدارة حافة الهاوية عبر استغلال أوراق ضغط استراتيجية بالغة الحساسية، لعل أبرزها التحكم في شريان الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، والتلويح برفع نسب تخصيب اليورانيوم. هذه العوامل دفعت إدارة ترامب المحاصرة بضغوط أسعار الوقود واقتراب انتخابات التجديد النصفي إلى تقديم تنازلات جوهرية تمثلت في الرفع الفوري للحصار البحري والسماح باستعادة نشاط الساطرات النفطية الإيرانية وتحرير مليارات من الأموال المجمدة. في المقابل، صاغت إيران التزاماتها بذكاء، إذ وافقت على تجميد مؤقت لخطط التوسع النووي ومناقشة تفكيك اليورانيوم عالي التخصيب دون مغادرته لأراضيها، متمسكة بسيادتها الإقليمية، محولة الأزمة العسكرية إلى مكاسب جيوسياسية واقتصادية مباشرة. هذا النصر الدبلوماسي لطهران وقع كالصاعقة على تل أبيب، حيث تبددت الآمال في رؤية هجوم أمريكي كاسح يفكك البنية التحتية النووية الإيرانية، وبدت خيبة الأمل الإسرائيلية واضحة في مسارعة رئيس وزراء العدو نتنياهو للتأكيد على أنه غير ملزم بالشق الإقليمي للاتفاق، لا سيما الجبهة اللبنانية، مما يعكس شعور إسرائيلي بالعزلة بعد أن تجاوزت التفاهمات المباشرة بين واشنطن وطهران. تل أبيب لتجد نفسها أمام واقع مرير يثبت شرعية النفوذ الإيراني إقليمياً.

للنقاش مستمعينا الأكارم نستضيف عبر الخط الهاتفي الخبير والباحث السياسي الأستاذ عبد الرحمن المحمدي. مرحبا بكم أستاذ. ألو ألو أستاذ عبد الرحمن. ألو الأستاذ عبد الرحمن المحمدي. إذن إلى أن يحين إصلاح الخط وإلى أن يتم تجهيز المكالمة مع الأستاذ عبد الرحمن المحمدي الخبير والباحث السياسي، ما زالت مستمعينا الأكارم الهندسة الدبلوماسية الصعبة التي أدخلت طهران وواشنطن في حسابات حافة الهاوية. النصر الدبلوماسي لطهران مستمعينا وقع كالصاعقة كما قلنا على تل أبيب. تبددت هذه الآمال في رؤية هجوم أمريكي كاسح يفكك البنية التحتية النووية الإيرانية. بدت خيبة الأمل الإسرائيلية واضحة في المشهد ككل. رئيس وزراء العدو نتنياهو سارع للتأكيد على أنه غير ملزم بالشق الإقليمي للاتفاق، لا سيما الجبهة مع لبنان، ما يعكس شعور إسرائيلي بالعزلة بعد أن تجاوزت التفاهمات المباشرة بين واشنطن وطهران، تجاوزت تل أبيب، لتجد تل أبيب نفسها أمام واقع مرير يثبت شرعية النفوذ الإيراني إقليمياً.

0: إذن بالعودة إلى الخبير والباحث السياسي الأستاذ عبد الرحمن المحمدي. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن.
1: أهلا وسهلا بك وبمستمعيك الكرام في جغرافيا اليمن الكبير.
0: حياكم الله أستاذ الكريم. كيف استطاعت طهران تحويل الضغوط العسكرية والحصار البحري إلى أوراق تفاوضية رابحة فرضت بها شروطها على واشنطن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. من الوهلة الأولى يبدو أن مسار الاتفاق وإن تم التوقيع عليه في الأيام القادمة فهو يؤكد أن الخطوة الأولى لانتصار إيران على المعتدين وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية التي شنت هذه الحرب دون أن تذهب إيران إلى هذه الحرب. هي فرضت عليه هذه الحرب وهي بصمودها الاستثنائي وباستراتيجيتها الغير متكافئة تمكنت من انتزاع نصرا مؤزرا استطاعت ترفيع الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية، استطاعت أن تفرض شروطها وفقا لمصالحها الاستراتيجية، أيضا هي تقبض بيدها على مضيق هرمز باعتباره غنيمة حرب، كما أنها فرضت شروطها وما زالت أيضا تحدد التفاصيل حتى هذه اللحظة، تحدد التفاصيل للوفد القطري الذي وصل إلى طهران، ويبدو أن الأيام القادمة كفيلة بأن تحدد هذا النقر الاستراتيجي للولايات لجمهورية إيران الإسلامية على الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل. ويبدو أن هذا الاتفاق إن تم التوقيع عليه في الأيام القادمة هو سيؤكد الخاسر الوحيد في هذه الحرب وهو المتمثل بكيان الاحتلال الصهيوني. يبدو أنه هو الخاسر الوحيد من هذا الاتفاق، فلو تم هذا الاتفاق بالفعل واستمر جيش الاحتلال في اعتداءاته على سيادة الجمهورية اللبنانية فهو يؤكد أيضا أن الإيرانيين ومحور المقاومة سوف يستفردون بجيش الاحتلال لتحديد ملامح المرحلة القادمة، ملامح ما بعد حرب لبنان.
0: نعم، بوجهة نظركم إلى أي مدى لعبت معادلة الطاقة ومضيق هرمز أيضا إلى جانب التلويح برفع تخصيب اليورانيوم الدور الحاسم في تسريع تقدم إدارة ترامب بل تقديم إدارة ترامب لهذه التنازلات الجوهرية التي يصفها الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين بأنها تنازلات جوهرية في هذه المفاوضات؟
1: بالفعل موافقة الإدارة الأمريكية على هذه الشروط وعلى هذه البنود التي فرضتها الإدارة الإيرانية فهو يؤكد أيضا أن الولايات المتحدة لم تعد تلك الإمبراطورية التي تمتلك كل مقومات الكسر لخصومها كما كان واقعا في العقود الماضية. هذا يؤكد أن جمهورية إيران الإسلامية استطاعت أن تكسر هيبة الولايات المتحدة في المنطقة، أن تقوض حضور واشنطن وقواعدها العسكرية في المنطقة. كل المقومات أيضا خدمت النظام الإيراني في هذه الحرب المدمرة والكبيرة. أيضا استطاعت إيران يعني عبر فرسانتها العسكرية أن تحدد مصير هذه الحرب واستخدام أيضا الحرب الغير متكافئة المعتمدة أيضا على استراتيجية النفس الطويل أو استراتيجية الصمود، من يصمد أكثر هو من سينتصر في هذه المعركة. ويبدو أن أوراق إيران في هذه المرحلة كانت الأفضل، فهي كانت أكثر صبرا من الناحية الاستراتيجية، كما أنها امتلكت مقومات كبيرة لم تكن فقط لتؤذي الولايات المتحدة فقط، ولكنها أيضا أشركت المجتمع الدولي وكل النظام العالمي في هذه المعركة الكبرى، حيث امتلكت الشريان الحيوي للطاقة العالمية أو لأسواق الطاقة العالمية والمتمثل أيضا في مضيق هرمز، وهو أيضا ما يزال تحت القبضة الإيرانية التي هي من تحدد مسارات السفن الداخلة أو الخارجة من هذا المضيق. هذا جعل الولايات المتحدة تعيش مأزق استراتيجي ربما كلفها الكثير، وربما سيكلفها أيضا في المراحل القادمة سيكلفها أيضا الكثير، لأن الولايات المتحدة أيضا فقدت هيبتها، فقدت أسطورية الإمبراطورية التي تكتم على هذا العالم، لم تعد منطقة الشرق الأوسط آمنة للقواعد الأمريكية، الحضور الأمريكي لم يعد كما كان سابقا، كل الأوراق أو كل كفة الميزان تثقل في الاتجاه الإيراني الذي يبدو أن كل الأوراق التي امتلكتها استطاعت أيضا أن تركع هذا العدو الذي جاء لإبادتها من المنطقة أو لمسحها من الخارطة الجغرافية، لكن يبدو أن انقلب السحر على الساحر، ويبدو أن الولايات المتحدة نتيجة دخولها لهذه الحرب دون خطة استراتيجية جعلها تقع في هذا المأزق الاستراتيجي، ويبدو أن إقدام رئيس حكومة نتنياهو بالدفع لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هذه الحرب دون استراتيجية حقيقية وبعيدا عن المؤسسة العميقة للولايات المتحدة التي كانت لا تخوض حربا إلا وهي تضمن أنها ستكون هي الكاسب الوحيد مع حلفائها.
0: نعم.
1: لكن هذه المرحلة أيضا فشلت الولايات المتحدة من تجنيد وحشد الحلفاء، كما أن نتيجة السياسة الخاطئة للولايات المتحدة الأمريكية والتي لم تكن موجودة في القوة الناعمة للولايات المتحدة مثل تشتيت حلفائها، الخروج بمسارات مخالفة أيضا لتوجهات حلفائها سواء كانوا في المنطقة أو في أوروبا أو في المعمورة، هذه الأمور كلها جاءت لصالح النظام الإيراني الذي يبدو أنه امتلك زمام المبادرة ولديه من الأوراق ما جعلته أن يخضع الإدارة الأمريكية لشروط وبنود جمهورية إيران الإسلامية.
0: نعم.
1: نحن نقول إلى الآن لم يتم توقيع الاتفاق، حتى الآن ما زالت هناك بنود يجب أن يتم الاتفاق فيها. الحكومة الإيرانية والإدارة الإيرانية تدرك جيدا أن المفاوضات مع الولايات المتحدة غير موثوقة، يجب أن يكون هناك ضمانات تضمن يعني عدم الاعتداء أو توجيه أي عدوان على جمهورية إيران الإسلامية أو على حلفائها في المنطقة أيضا، كما أن هذا امتلاكها لورقة مضيق هرمز الذي ضرب أسواق الطاقة في العالم كان بمثابة القش التي كسر الظهر البعير، جعلت أسواق الطاقة في العالم وكل النظام العالمي يضغط على الولايات المتحدة لإيقاف هذه الحرب حتى لا تضرب هذه الأسواق، وحتى أن بدأ الإنسان في الشعوب في المعمورة تحس بأن هناك أزمة عميقة تتسع يوما بعد يوم، وكلما كان هناك حربا كلما اتسعت هذه الأزمة التي ستكون نتائجها كارثية على أسواق الطاقة في العالم.
0: نعم.
1: هذا الأمر جعل من إيران هي التي تفرض شروط المعادلة، هي نتيجة صبرها الطويل استطاعت أن تنتزع هذا الاتفاق الذي لم يوقع حتى الآن، طبعا استطاعت الآن أن تنتزع الأموال المجمدة ضمن التي أعلنتها التي جمدتها الولايات المتحدة في العالم، استطاعت الآن أن تنتزعها، تريد أيضا خطوات على إيران، تنتظر خطوات على الواقع السعري للبدء في توقيع هذا الاتفاق فيما سيتم، كما أنها حيدت المفاوضات في المشروع النووي إلا لكنه ارتبط المفاوضات في المشروع النووي بعد إيقاف هذه الحرب، يجب أن يتم توقيف هذه الحرب، تسليم الأموال للإيرانيين، وقف العدوان على إيران وعلى كل حلفاء في المنطقة وخاصة جبهة لبنان التي يبدو أنها أن إسرائيل تحاول أن تنفرد في هذه الجبهة لتتفرد في المقاومة الإسلامية في لبنان، لكن يبدو أن الإيرانيين كانوا حريصين أكثر بربط الهدنة مع واشنطن بإيقاف العدوان الإسرائيلي الصهيوني على الضاحية الجنوبية وعلى لبنان تحديدا.
0: نعم سيد الكريم، من الواضح أن الحسابات الداخلية الأمريكية كأسعار الوقود وانتخابات التجديد النصفي ألقت بظلالها على القرار الإيجابي لواشنطن، كيف تقرأ تراجع الاندفاعات الأمريكية نحو الخيار العسكري والقبول برفع الحصار وتحرير الأموال المجمدة الإيرانية؟
1: نعم، طبعا لم يأتي سوى حضور الانتخابات القادمة التي تنتظرها ينتظرها الشارع الأمريكي.
0: نعم.
1: هناك كثير هناك يعني تراجع في أسلحة المتطولة للولايات المتحدة، المقصود التسليح للولايات المتحدة لم يعد جاء كافيا لشن حرب طويلة على جمهورية إيران الإسلامية. هي خسرت في الحرب 40 يوما الكثير من مخزوناتها التقنية ذات التسليح الدقيق، وهذا جعلها أيضا معرضة لتراجع كبير على مستوى المعمولة، لا سيما في معركتها مع الصين في بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى معركتها مع روسيا في الميدان الأوكراني، إضافة أيضا إلى تراجعها في أفريقيا أمام الصين وأمام روسيا. هذه العوامل إضافة إلى أسواق الطاقة التي بدأت تولع في عند هذه الحرب، وما زالت أيضا تتسع حتى أن أسعار الوقود بدأ الشارع الأمريكي يلمس هذه الكارثة. بدأ أيضا المخزون النفطي للوقود الصخري للولايات المتحدة الأمريكية أيضا يتراجع، لن تستطيع أن أيضا أن توصل الوقود إلى حلفائها في العالم حتى لا يشعروا بالأزمة. يبدو أن أزمة الطاقة كانت أيضا هي الورقة الرابحة الأكثر التي فرضت على الإدارة الأمريكية للقبول بهذه الاتفاقية المهينة أيضا. كما أن أيضا هناك تراجع داخل الشارع الأمريكي، هناك ضغط على الإدارة الأمريكية بسرعة وقف هذه الحرب التي ليست لا تخص الولايات المتحدة الأمريكية وإنما تخص رئيس البيت الأبيض وتخص الكيان الإسرائيلي فقط. هي إيران لم تكن تمثل خطرا استراتيجيا على الولايات المتحدة سواء على المستوى القريب أو على المستوى البعيد، كانت فقط تمثل جبهة أو حجر الصخرة التي كانت في مواجهة المشروع الصهيوني الذي أراد أن يعدد في المنطقة وأراد أن يبتلع المنطقة لإثبات تفوقه العسكري وضرب كل خصومه في المنطقة. لذلك كان هناك ضغط على الإدارة الأمريكية على إدارة ترامب من داخل المجتمع الأمريكي من الحزب الديمقراطي أيضا الذي كان ينتظر متى يغرق الجمهوريين ممثلين بالإدارة الأمريكية الذي يمثله الرئيس ترامب للغرق في المستنقع المنطقة مستنقع الشرق الأوسط للبدء باتجاهه للانتصار في الجولة القادمة من الانتخابات التي الآن تطرق الأبواب الأمريكية. يعني كانت كل هناك عوامل كثيرة ضغطت على الإدارة الأمريكية للقبول بهذه الشروط. الولايات المتحدة لم يعد لديها خيارات أخرى للتصعيد أكثر في المنطقة ضد إيران لأنها خسرت الكثير، لم تحقق أي هدف من أهدافها، انقلبت عليها كل الأمور لتتحول كل الأوراق في يد الإيرانيين، منها أيضا على ما هو في ما هو متمثل في مضيق باب يعني هرمز، إضافة أيضا إلى أن التصعيد كان سيؤدي إلى إيقاف تدفق الطاقة من هذه المنطقة التي تعد الشريان الذي يغذي العالم، كان سيتم ضربها نهائيا إذا كان هناك تصعيد. لم يعد هناك خيارات أوراق في اليد الأمريكيين، مما جعلهم أيضا أن يرضخوا لهذا السلام الذي ربما كان قد أبرمه الرئيس أوباما في عام 2015 وانقلب عليه الرئيس ترامب في فترته الرئاسية الماضية التي كانت قبل الرئيس بايدن. الآن عادت الإدارة الأمريكية مع المفاوضين الإيرانيين إلى نفس النقطة التي كان قد تم التوقيع عليها في 2015، ولكن أيضا بشروط أخرى جديدة تمثل نصرا استراتيجيا على المستوى القريب وعلى المستوى البعيد أيضا للنظام الإيراني الذي أجاد إدارة هذه الحرب وإدارة هذا الصراع بما حقق يعني هذا التراجع الأمريكي داخل المنطقة.
0: نعم. إيران سيد الكريم وافقت على تجميد مؤقت مع الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب داخل أراضيها، هل ترى أن واشنطن قبلت باتفاق أمر واقع يضمن فقط عدم التصعيد أم أنه يمثل بداية لشرعنة النفوذ النووي الإيراني؟
1: بالفعل طبعا من المعلوم أن الرئاسة الإيرانية أو النظام الإيراني واضح في مسألة تخصيب اليورانيوم، وهو يؤكد في كل لقاءاته وفي كل منشوراته وفي كل مواقفه وفي كل محطة التفاوضات بأن مسألة التخصيب هي مسألة إيرانية بحتة، لا يمكن لأي هذا التدخل في هذا الأمر، وهذا شأن إيراني. ظلت تتمسك وهي دفعت فاتورة باهظة طيلة العقود الماضية نتيجة تصلبها في هذا المواقف، ولا يمكن بعد كل هذا هذه التضحيات أن تأتي لتسلم هذا اليورانيوم للعدو الذي يطرق أبوابها أو الذي يحاول اكتشافها من المنطقة. إيران استطاع النظام الإيراني أن يمتلك هذه المشروع النووي اليورانيوم المخصب سواء بنسبة 60% أو 20%، وما يزال يحافظ عليه، ما يزال يمتلك الكثير من المسارات للوصول إلى اليورانيوم المخصب الذي يتواجد في قواعده النووية. رأت واشنطن أنها غير قادرة للوصول إلى هذا اليورانيوم، حاولت أن تبحث عن طرق ومسارات أخرى، حتى أنها من ضمن المشاريع التي طرحت الإدارة الأمريكية مع إدارة الاحتلال الصهيوني في المنطقة أن تقوم بإنزال جوي وبإنزال قوة على الأرض للتدخل مباشرة والوصول إلى القواعد النووية الإيرانية للسيطرة على هذا على اليورانيوم المخصب وأخذه إلى الولايات المتحدة. ولكن كل الأبواب كانت مغلقة أمام الولايات المتحدة وأمام كل الخيارات، أمام خيارات واشنطن، لأن إيران لا يمكن أن تصرف في هذا المشروع. هي فقط قالت ستؤجل هذا الأمر إلى أن يتم إيقاف الحرب وتنفيذ البنود، ما تم تنفيذ البنود، ومن ثم سيتم التفاوض على المشروع النووي أو في على مثال المشروع النووي. هذا مسألة أخرى أيضا استطاعت إيران، هو فقط منحت واشنطن، إيران إذا وافقت على هذه النقطة هو فقط منحت واشنطن الحفاظ على ماء وجهها، فقط لتؤكد لواشنطن أنها استطاعت أن تجمد المشروع النووي الإيراني فقط، لكن ما يزال الإيرانيين أيضا يحافظون على اليورانيوم المخصب المتواجد بنسبة 60%، ما يزال في قبضة الإيرانيين وما يزال في تحت الحماية وموجود أيضا دون أن يتعرض لأي مشكلة وقت العدوان. كما أن أيضا يتم التفاوض، وإيران تفاوضت أكثر من 40 سنة مع الولايات المتحدة على المشروع النووي، والمشروع النووي نتيجة العدوان المستمر من الولايات المتحدة ومن إسرائيل هو أيضا يبقى مشروع الأمة الإيرانية والأمة العربية والإسلامية أيضا، لأنه إذا امتلكت إيران هذا المشروع هو أيضا للدفاع عن المنطقة، للدفاع على نفسها نتيجة العربة الصهيونية والأمريكية في المنطقة.
0: نعم سيد الكريم، صدمت تل أبيب بهذا الاتفاق، وخرج نتنياهو ليعلن عدم التزام بلاده بالشق الإقليمي الخاص بالجبهة اللبنانية. كيف تقيم حجم الخذلان الإسرائيلي بعد تفضيل واشنطن للمسار الدبلوماسي المباشر مع إيران؟
1: يبدو أن كيان الاحتلال الصهيوني هو الخاسر الوحيد من هذا الاتفاق، لن تكون إيران هي الخاسر، هي المستفيد الوحيد هم الإيرانيون في هذا المسار، في المسار التفاوضي وحده الكيان الصهيوني هو الخاسر الوحيد. لذلك يحاول أن يغرد خارج السرب، يحاول أن يقول أن الجبهة اللبنانية غير مرتبطة في مسألة الحرب الحاصلة بين واشنطن وإسرائيل في إيران على إيران، لكن الإيرانيين كانوا واضحين في هذه المسألة وتم حسم هذه المسألة على ألسنة وكل السياسيين والقيادات داخل النظام الإيراني بأن وقف العدوان في لبنان هو أيضا مرتبط بمشروع بمسار التفاوض الذي أبرمته طهران مع واشنطن. لا يمكن، لن تقبل إيران أن يتم مسار التفاوض دون وقف العدوان على الضاحية الجنوبية التي تستهدف حزب الله والمقاومة اللبنانية وتستهدف لبنان برمتها. يعني ربطت يعني مسألة العدوان على لبنان مثلت ربطت بشكل مباشر، ربطها الإيرانيين بشكل مباشر مع واشنطن أن لا سلام إلا بوقف العدوان على لبنان، وهذا ما جعل رئيس جيش رئيس حكومة الاحتلال أن يغرد خارج السرب، حاول أن يفصل هذه الجبهة بعيدا، حاول أن يؤكد للعالم أن لديه أيضا ضوء أخضر من الولايات المتحدة لتكثيف ضرباته على الضاحية الجنوبية. في لبنان، لكن أيضا الأمريكيين نتيجة التصلب الأمريكي الإيراني الواضح بأنه يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية الصهيونية على لبنان حتى يتم السير بمسار التفاوض النهائي الذي يتوقع من المجمع أن يتم توقيعه الجمعة القادمة في أوروبا في سويسرا على ما أعتقد، بحضور هذا ما تم بحضور الوفد القطري الذي يزور إيران حاليا.
0: نعم. إذن الأستاذ العزيز الخبير والباحث السياسي الأستاذ عبد الرحمن المحمدي، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم
0: والجمهور. في أمان الله.

ما وراء الأحداث. استراتيجية الهروب لنتنياهو، هل ينجح في تفخيخ التهدئة الإقليمية؟

0: تحت ظلال استحقاق أكتوبر المرتقب، يجد بنيامين نتنياهو نفسه في مواجهة جدار سميك من الأزمات المتراكمة التي طالما حاول القفز فوقها باستخدام استراتيجية الهروب إلى الأمام. وبالنسبة لنتنياهو، لم يكن هذا التاريخ مجرد موعد محدد لانتخابات الكنيسيت، بل هو لحظة الحقيقة الجيوسياسية والداخلية التي يتقاطع فيها الفشل الاستراتيجي مع السخط الشعبي المتصاعد. لطالما تفنن في تفخيخ مسارات التهدئة وعرقلت أي اتفاقيات إقليمية شاملة مدفوعة بغريزة البقاء السياسي، إذ كان يرى في إطالة أمد الصراع وسيلته الوحيدة لضمان التماسك الهش لائتلافه اليميني المتطرف وتجنب لجان التحقيق الرسمية والمحاكمة القضائية التي تنتظره بمجرد هدوء المدافع. ومع اقتراب أكتوبر تتهاوى السردية التي بناها بعناية حول النصر المطلق والإنجازات الاستراتيجية المزعومة، لتتكشف للداخل الإسرائيلي عن وعود فارغة لا رصيد لها في الواقع، وتتحول إلى دليل إدانة على حجم الفشل العسكري والسياسي الذي تكرس على 3 جبهات حاسمة. في هذا المشهد المأزوم تتقلص مساحة المناورة أمام نتنياهو بشكل غير مسبوق، حيث لم يجلب الاستنزاف العسكري المتواصل الأمن المستدام، ولم تنجح الاغتيالات الميدانية في صياغة أفق سياسي يحمي المجتمع الإسرائيلي من انقساماته العميقة. ومع ولادة تحالفات سياسية جديدة في المعارضة تسعى جاهدة للإطاحة به، تحول الشارع إلى بركان غاضب يرفض دفع أثمان بقاء رئيس وزراء يرى الكثيرون أنه يرهن مصير كيان العدو بأكمله لخدمة طموحاته الشخصية. حول هذا نستمع إلى الخبير والمحلل السياسي فارس الصفردي.
1: لا يمكن لبنيامين نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف أن ينجو مما ينتظره في شهر أيلول أو أكتوبر المقبل على أبعد تقدير إلا أن يسقط النظام الإيراني. لم يعد هناك إمكانية لبنيامين نتنياهو أن يتحدث عن إنجازات حقيقية واستراتيجية. فكرة الإنجازات الاستراتيجية التي من الممكن أن يتحدث عنها بنيامين نتنياهو كانت تتعلق بثلاث ملفات. الملف الأول ملف قطاع غزة، وهو أن يقوم بالتخلص من حركة حماس في قطاع غزة، أن تسلم حركة حماس السلاح، وأن يغادر قادتها أو بعض قادتها قطاع غزة. هذا الأمر لم يحدث ولا أعتقد أنه سيحدث، وبذلك تكون قضية غزة قد فشلت. حتى عمليات الاغتيالات التي طالت عدد من قادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لم تعطي بنيامين نتنياهو زخما سياسيا أمام معارضي. الملف الثاني كان ملف لبنان، وهو الملف الذي ما زال يعني يشكل صداعا نصفيا لبنيامين نتنياهو، لأنه رغم كل الدمار الذي أصاب جنوب لبنان على مدار الأسابيع الأخيرة، رغم عدد الشهداء الذين سقطوا، رغم عمليات القصف التي تمت حتى للضاحية الجنوبية لقلب لبنان، لقلب بيروت عفوا، رغم ذلك الأهداف الاستراتيجية أيضا لم تتحقق في لبنان. الهدف الاستراتيجي الأكبر الذي من الممكن أن ينجي بنيامين نتنياهو، أن يجعل بنيامين نتنياهو يخرج ليفاخر أمام الشارع الإسرائيلي، وأنا أقول لك لو حدث هذا الهدف الاستراتيجي، أنا أؤكد لك أن نتنياهو سيبقى رئيسا للحكومة إلى أن يعني يغادر الدنيا ميتا. أما ما دام على قيد الحياة سيبقى رئيسا للحكومة. هذا الهدف الاستراتيجي هو سقوط النظام الإيراني، لأنه هذا هدف استراتيجي كبير جدا. لا يمكن، لا صعب صعب هذا. يعني السقوط النظام الإيراني ليس نظاما عربيا قائما على شخص يدار من قبل يعني فرد ومجموعة حوله، هذا نظام مؤسسات، وهذا ما ثبت يعني ما بعد الضربة الأولى. أنت عندما تتحدث عن دولة قتل فيها رأس الدولة والقادة من الصف الأول والثاني وحتى يمكن الثالث من العسكريين، ولكن رغم ذلك تقوم من تحت الرماد تنتخب مرشدا جديدا، يعني قادة القادة الذين استشهدوا يأتي مكانهم قادة جدد. هذا لا يمكن أن يحدث إلا في دولة مؤسسات، وإيران دولة مؤسسات. لذلك مراهنة نتنياهو، أنا باعتقادي الأمر الوحيد الذي نجح به بنيامين نتنياهو هو قدرته على خداع دونالد ترامب، عندما قال لدونالد ترامب بأنه خلال 72 ساعة من ضرب إيران سيسقط النظام الإيراني وستنتهي مسألة إيران. ما يدلل على ذلك وما يجعل ذلك أمرا واقعا وواضحا هو استطلاعات الرأي التي يعني ولا استطلاع للرأي سوى القناة 14، وهي قناة موالية لليمين الصهيوني وموالية لليمين الشعبوي. كل استطلاعات الرأي والاستطلاعات التي تعتبر استطلاعات ثقة ذات ثقة، مثل استطلاع ألفان شيشي أو استوديو الجمعة في القناة العاشرة الثانية عشرة، استطلاع القناة الثالثة عشرة، استطلاع معريف، استطلاع إدعوة أحرانوت، استطلاع هارتس، استطلاع مركز الأمن القومي الإسرائيلي، وكذلك معهد الدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب. كل استطلاعات الرأي تؤكد أن بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني لن يستطيعوا أن يشكلوا حكومة في الانتخابات المقبلة. الوقت أزف، وكل يوم يمر يصبح الوقت كالسيف بالنسبة لبنيامين نتنياهو، يعني يصبح الوقت سيفا مسلطا على رقبة بنيامين نتنياهو. لماذا؟ لأنه الذهاب الآن إلى حل الكنيست، ويجب أن تحل الكنيست قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، يجعل بنيامين نتنياهو بطة عرجاء. يعني إذا كان اليوم قادرا على أن يخوض حربا بهذا التوحش وبهذا الشكل الذي يخوضه مثلا في لبنان الآن، هذا سيجعل بنيامين نتنياهو يتراجع إلى الوراء، لأنه في كثير من المواقف سيكون يعني تسيير أعمال، حكومة تسيير أعمال، يعني لا تملك من صلاحياتها الصلاحيات الكبيرة. لذلك بنيامين نتنياهو الآن، يعني حتى أنا باعتقادي حتى بداية شهر آب، أنا باعتقادي هذه هي الفرصة المتبقية أمام بنيامين نتنياهو ليصنع شيئا يغير فيه المزاج الشعبي الإسرائيلي. غير ذلك أنا تقديري أن نتنياهو سيكون في أزمة. وحتى لو استطاع نتنياهو كحزب الليكود، أقصد حتى لو استطاع نتنياهو كحزب الليكود أن يحقق أكبر مقاعد في الكنيست، يعني أن يحصد المقاعد

وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق أو إلى هدنة أو إلى تفاهمات ستكون مؤقتة. هذه الحرب أنا باعتقادي هي حرب للسيطرة وحرب لفرض الأجندات، وهي حرب بين قوسين وجودية. الانتصار لإيران يعني أن الولايات المتحدة ستغادر المنطقة، يعني إذا انتصرت إيران واستطاعت إيران أن تجبر الولايات المتحدة على القبول بالشروط الإيرانية، هذا يعني أن الولايات المتحدة لن تظل في المنطقة، يعني سنرى قواعد في كل المنطقة تفكك وتغادر، لأنه ستصبح هناك معادلة جديدة. وهذا الأمر يعني أن إسرائيل أصبحت بلا ضامن وبلا مساند وبلا داعم، يعني إذا خرجت الولايات المتحدة من المنطقة إسرائيل ستكون أمام، يعني كما يقولون ستكون عارية في مواجهة الجميع. وخاصة انتبه إنه إسرائيل خسرت حتى الذين كانوا يسمون حلفائها، يعني هناك تصريح لبنيامين نتنياهو أنا باعتقادي قرأه أو قرأته الدول العربية حتى التي كانت تقيم تسويات مع إسرائيل قرأته بخطورة. بنيامين نتنياهو قال أننا عندما ننتهي من المحور الشيعي سنلتفت إلى المحور السني، وأشار بشكل واضح إلى باكستان وإلى مصر وإلى تركيا. يعني معنى ذلك أنه الرجل لا ينظر إلى المعركة مع إيران بأنها معركة مع إيران، وإنما معركة للسيطرة على الإقليم والسيطرة على المنطقة. لذلك أنا أقول لك على الأقل في المدى المنظور لا أرى أن هذه الحرب ستنتهي، ولا أرى أن هناك اتفاق. أنا أرى بأنه ما بعد إذا حدث اتفاق أو تفاهمات ستنتكس هذه التفاهمات وسنذهب إلى صراع كبير ينتهي بسيطرة، يعني بسيطرة وبتغير للمنطقة. في المنطقة سنجد قوة جديدة، سنجد تغير تحالفات جديدة، سنجد يعني دول تنتهي وتغيب عن المشهد، ودول ترتفع وتصبح صاحبة قرار وصاحبة شأن.

ما هي رسائل ترامب من تقليص عدد السفن والطائرات المتاحة للناتو في أوروبا؟ تأتي الخطوة الصادمة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في مطلع يونيو بخفض الثلث تقريبا من القدرات الجوية والبحرية الأمريكية المخصصة لحلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا، بما شمل تقليص المقاتلات وسحب طائرات الاستطلاع والتزود بالوقود وإعادة توجيه غواصة صاروخية وحامل الطائرات لتتجاوز مجرد فكرة التقليص العسكري الإجرائي لتمثل وثيقة سياسية بالغة الأهمية ورسالة استراتيجية حادة صاغها البيت الأبيض بعناية وتحمل في طياتها ثلاث أبعاد رئيسية.

الرسالة الأولى والأساسية هي إنهاء ما تصفه واشنطن بالاتكالية الأوروبية المزمنة والاعتماد غير الصحي على المظلة الأمنية الأمريكية من خلال هذه التخفيضات التي مست عصب العمليات الحيوية للناتو مثل الضربات بعيدة المدى والمراقبة البحرية. هذه الخطوة تعد ترجمة عملية وعنيفة لخطابات ترامب التقليدية.

فهو لا يكتفي هنا بالتهديد اللفظي، بل يضع الحلفاء أمام واقع جيوسياسي قاحل يجبرهم على بناء قدراتهم الذاتية لردع أي تحركات روسية بشكل منفرد.

الرسالة الثانية ترتبط بإعادة تعريف أولويات الأمن القومي الأمريكي ونقل ثقل القوة إلى جبهات أخرى. يعكس هذا التقليص رؤية تيار أمريكا أولا والمخططين الاستراتيجيين في إدارة ترامب، والذين يرون أن التهديد الوجودي الحقيقي لواشنطن لا يكمن في أوروبا بل في حوض المحيطين الهندي والهادي لمواجهة الصعود الصيني والتعامل مع جبهات مشتعلة أخرى.

أما الرسالة الثالثة فجاءت بمثابة عقاب دبلوماسي مبطن وأداة ضغط استباقية، فالقرارات تم تسريبها وإبلاغ الحلفاء بها في وقت يتصاعد فيه التوتر خلف الكواليس بين ترامب والأوروبيين، لا سيما بعد رفض بعض القوى الأوروبية الانخراط الكامل في جبهات الشرق الأوسط التي فتحتها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها. وبذلك يلوح ترامب الورقة الأمنية كأداة للمساومة السياسية والاقتصادية.

0: مستمعينا الأكارم، فكيف سيعطي الأوروبيون بل وكيف سيتعاطى الأوروبيون وما الذي تشير إليه الاستطلاعات، استطلاعات لجهة ثقة الأوروبيين بالحليف الأمريكي؟ يجيب عن هذا الصحفي المختص في الشؤون الدولية وسيم الأحمر.
1: ما تنشره نيويورك تايمز نقلا عن وثيقة مكتوبة سلمت للدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة يفترض في الأطلسي لتبلغها بقرار أو خطة الإدارة الأمريكية تخفيض عدد السفن والمعدات والقوات العسكرية في أوروبا بنحو الثلث، مثلا مقاتلات F-16 و E-15 من 150 طائرة إلى 100 طائرة، طائرات الاستطلاع من 26 طائرة إلى 15 طائرة، أيضا تقليص السفن الأعداد السفن ونشر أيضا تقليص الأعباء العسكرية الأمريكية كان مشروع لترامب منذ الولاية الأولى وضمن استراتيجية يقول أن على دول الأطلسي وخاصة دول أوروبية أن تدفع ثمن حمايتها، بمعنى أن الحماية الأمريكية من وجهة نظر ترامب لا يتم دفع ثمنها من جهة الإنفاق العسكري في الدول الأوروبية الحليفة في الأطلسي بما يكفي، وتم رفع هذا الإنفاق في الواقع عبر قمم الأطلسي المتتالية ليصل إلى درجة غير مسبوقة. الآن هذا الإعلان هو تأكيد لاستراتيجية ولرؤية ترامب للأطلسي ومستقبل الأطلسي وللدول الأوروبية، بمعنى أنه يؤكد الموقف الذي يقول أننا لن نحميكم، عليكم دفع ثمن الحماية، عليكم زيادة الإنفاق العسكري، وأن اللجوء إلى مثلا مسألة الدفاع المشترك ضد أوروبا، ضد أي اعتداء عفوا على أوروبا، ليس أوتوماتيكيا كما ينص ميثاق حلف شمال الأطلسي. هذا ما يقوله قرار دونالد ترامب من خلال التخفيض عديد القوات العسكرية وخاصة البحرية في القارة الأوروبية، ويؤكد بطبيعة الحال توجه أو الأولوية الاتجاه باتجاه المحيطين الهندي والهادئ، أي بمواجهة الصين، بمعنى نحن مع هذا القرار نوع من التأكيد لنهاية أو الحد أو تراجع المظلة الأمريكية لأوروبا باتجاه تقاسم الأعباء أو القول الأوروبيين ما كان قائما لن يستمر. أصلا الدول الأوروبية مستعدة، يعني يفترض أنها متوقعة لكل هذه القرارات من قبل دونالد ترامب التي كان يتحدث عنها علنا منذ الولاية الأولى. مشكلة الآن هناك على أكثر من صعيد هذه التعاطي الأوروبي، لجهة الثقة بالحليف الأمريكي طبعا تراجعت مع إدارة ترامب بشكل كبير، ليس فقط على مستوى الحكومات، يعني في استطلاع نشر قبل أيام من قبل مثلا المجلس الأوروبي للشؤون الدولية 11% فقط من الأوروبيين في 15 دولة أوروبية حيث أجرى الاستطلاع تعتبر أن الولايات المتحدة ما زالت حليفا موثوقا، لا بل إنما تعتبره شريك ضروري. هذه النسبة غير مسبوقة، يعني قبل 6 أشهر كانت 16% مثلا، قبل عامين أو عام ونصف كانت نحو 22%، دائما نتحدث تحت إدارة ترامب، وبالتالي الثقة بأن الولايات المتحدة ستأتي لإنقاذ أوروبا للدفاع عن أوروبا في حال مواجهة اعتداء خارجي أو هجوم خارجي تتراجع أكثر فأكثر، وخاصة لدى الدول القريبة من روسيا جغرافيا، أتحدث في أوروبا الشرقية وغيرها، وهذا ما يشير إليه الاستطلاع. الردود الأوروبية أيضا كانت طرحت سابقا، زيادة الإنفاق الدفاعي، زيادة التصنيع العسكري، مزيد من التنسيق فيما يربط بسياسة الدفاع. المشكلة أن في كل دولة أوروبية هناك مشاكل بهذا الاتجاه، استقالة وزير الدفاع البريطاني تنحو في هذا الاتجاه احتجاجا على عدم زيادة الإنفاق، انسحاب ألمانيا من مشروع مقاتلة مع فرنسا وإسبانيا إشارة أيضا إلى هذا الانقسام بين الدول الأوروبية وليس فقط داخل كل دولة أوروبية، والاستحقاقات الانتخابية المقبلة واحتمال وصول قوى سياسية مشككة أصلا بحلف شمال الأطلسي من الصعوبات الأكثر، وبالتالي هناك توجه وإعلان أوروبي يختلف الدول الأخرى، لكن هناك إلى حد كبير شبه التوافق على ضرورة الاعتماد على النفس من الناحية الأمنية وزيادة الإنفاق العسكري والدفاع وغيره، تخفيف من الاعتماد على الحليف الأمريكي، لكن عمليا هناك صعوبات كبيرة جدا للاستغناء فعلا عن هذه المظلة الأمريكية.
0: حول العالم.

0: ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد بين الاندفاع التشريعي ومصيدة الواقع اللوجستي. مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي الجديد حيز التنفيذ رسميا في جميع دول الاتحاد الأوروبي، تجد القارة العجوز نفسها أمام اختبار لوجستي وسياسي معقد ومتباين. فالإجابة الدقيقة عن مدى جاهزية الدول الأوروبية تكمن في الفجوة الهائلة بين الرغبة السياسية الصارمة والقدرة العملياتية على الأرض. يواجه الميثاق تحديات قانونية وسياسية كبرى، حيث تبدي منظمات حقوقية بل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية معارضة شرسة، محذرة من أن تسريع الاحتجاز والترحيل قد يؤدي إلى انتهاكات جماعية وتراجع في ضمانات اللجوء الفردية، كما أن فكرة آلية التضامن الإلزامي والمرن التي تفرض على الدول الأعضاء إما استقبال الحصص الموزعة أو دفع تعويضات مالية باهظة لا تزال تثير حفيظة دول شرق أوروبا التي ترفض هذا الأب. بناء على ذلك يمكن القول إن أوروبا تدخل هذه المرحلة مستعدة تشريعيا ومندفعة سياسيا لخفض أعداد المهاجرين، لكنها غير مستعدة كفاية على الصعيد العملي واللوجستي، مما يرجح أن يشهد التطبيق الفعلي فترات طويلة من التخبط والنزاعات القانونية والاعتماد على حلول مؤقتة ومجزأة لكل دولة على حدة. للمزيد من الإيضاح نستمع إلى الباحث القانوني المختص في الهجرة واللجوء محمد الروين.
1: حقيقة يمكن القول أن هناك إيقاعات مختلفة تتعلق بالدول، الدول الأوروبية المعنية. هناك مواقف أحيانا تصل إلى درجة التناقض، على سبيل المثال الموقف المجري والموقف البولندي، تقيد إلى حدود المحدة هذه الدول، رغم أن هذا الميثاق هو من ناحية الحقوقية والقانونية هناك مجموعة من المؤاخذات على هذا الميثاق، لكن هذه الدول لا تريد الانسجام ولا تريد تنفيذ مقتضيات هذا الميثاق. أيضا الموقف الإسباني، سيد وزير الداخلية سيد مارلاسكا في بيان تم نشره بموقع وزارة الداخلية البارحة أكد على أن إسبانيا تتحفظ على بعض المقتضيات التي جاءت في الميثاق. أهم مقتضى تتحفظ عليه إسبانيا هو ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دول ثالثة، في تقدير الرجل أن هذا مدر بمنظومة حقوق الإنسان التي طالما دفعت عنها أوروبا والتي تشددت بها إسبانيا. إسبانيا التي اليوم هي تقوم بتسويات الآلاف من وضعية الآلاف من المهاجرين غير النظاميين. ألمانيا هي الأخرى، ألمانيا تحتاج إلى اليد العاملة، وألمانيا ترحب باليد العاملة إلى حدود اليوم، على اعتبار أن صناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد إن لم تستقبل يد عاملة وأرقام مهمة في هذا السياق، يضيق المجال للتفكير فيها، فربما هذه الصناديق ستصاب بأزمة في المستقبل القريب. فنحن أمام إيقاعات مختلفة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، لكن في العموم نحن أمام تحول حقيقي. حقيقة نحن أمام انقلاب بالمعنى الحقوقي والإنساني، انقلاب على القيم التي طالما دافعت عنها أوروبا. نذكر طبعا مجموعة من المفكرين الذين أسسوا لهذه القيم تاريخيا، نذكر جاك دريدا وهو مفكر كبير وفيلسوف كبير دعا إلى قيم الاختلاف وقيم التعايش. نذكر موقف المفكر العربي المعروف، العربي اللبناني الفرنسي أمين معلوف، الذي حذر من الهويات القاتلة. أنا أتصور أن أوروبا تسير نحو تدشين هوية قاتلة، على اعتبار أن مفهوم الأمة تاريخيا على مستوى أوروبا تم تشكيله أساسا بناء على التعدد وعلى الاختلاف. أعتقد أنه لا يحل المشكلة بل ربما يعمق المشكلة. أعتقد هكذا ميثاق حقوقيا وإنسانيا على مستوى البرلمان البرلمان الأوروبي. طبعا نعرف أنه من ناحية القانونية أن مسألة التشريع على مستوى البرلمان الأوروبي تختلف عن سياقات المتعلقة بالدولة الواحدة. نحن أمام تنظيم فيدرالي، هذه المسطرة تتقاسم من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بعد أن تقدم المفوضة الأوروبية بهكذا مشروع. طبعا في السابق في أبريل 2024 البرلمان الأوروبي وافق على مضامين هذا الميثاق. بعدها كانت موافقة من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي، لكن هناك تحديات، وهناك تحديات حقيقية على مستوى التنزيل. من هذه التحديات كما قلت تطرح مسألة الدول الثالثة، لأن أوروبا في السابق كانت تنتقد هذا المسار. أوروبا والدول الأوروبية، دول أوروبية كثيرة انتقدت هذا، ومنهم فرنسا طبعا وإسبانيا، انتقدت الخطة البريطانية لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا. واليوم هناك دول أوروبية تسير في هذا الاتجاه. نذكر إيطاليا التي سبق وقعت اتفاقا مع ألبانيا لترحيل المهاجرين غير النظاميين. أيضا النمسا في السابق كانت تنوي توقيع اتفاقية مع أوزباكستان لترحيل المهاجرين الأفغان. على مستوى التنزيل أعتقد هناك صحيح أننا نحن أمام تحول حقيقي حقيقة من ناحية الحقوقية ومن ناحية القانونية، لكن على مستوى التنزيل أعتقد هناك صعوبات كبيرة. أماكن الإيواء، كيف كلفة ذلك، الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، المعطيات البيومترية، الموظفين، هل عدد الموظفين هو كافي، هل بعض الدول مستعدة من ناحية التقنية ومن ناحية اللوجستيكا للقيام بهكذا ممارسات. طبعا أيضا قضائيا نحن أمام محكمة العدل الأوروبية، ماذا ستقول؟ أمام محكمة حقوق الإنسان أيضا ماذا ستقول؟ أعتقد هناك تحديات تصطدم أيضا بمواجهة من طرفين، طرف تشكله كل من مجر وبولندا الذي لا تريد انخراط في هذا الميثاق رغم عيوبه، وهناك دول أخرى تتحفظ على بعض المقتضيات. أعتقد أن الممارسة القريبة، طبعا هناك مقتضيات حقوقية أكدها السيد برونز وهو المسؤول المكلف بالهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أكد على أنه هناك ضمانات قانونية وهناك ضمانات حقوقية، لكن الإشكال من ناحية القانونية وهذه عقبة حقيقية أمام هذا الصنف الذي أتيت على ذكره، وهو أنه الترحيل أو جذور قرار الترحيل، لا عفوا الاستئناف، التقدم بالاستئناف من ناحية القانونية لا يوقف الترحيل. أعتقد هذا هو الإشكال من ناحية القانونية. أنت كمهاجر غير نظامي إن تقدمت بالاستئناف أمام المحاكم وهذه إمكانية موجودة، لكنها إمكانية معاقة قانونيا ومسطريا، لأن الاستئناف لا يوقف عمل الترحيل، وهذا طبعا من شأنه أن يضر بمجموعة من حتى الأطفال. أعتقد الأطفال أنهم معنيون، سيروح العائلات، المضمون الميثاق يوحي بأنه العائلات سيتم ترحيلها بكامل بما فيهم الأطفال وبما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. نحن حقيقة أمام أزمة حقوقية تعيشها أوروبا، نستطيع أن نقول نحن أمام حالة نكوص داخل الاتحاد الأوروبي.
0: وصلنا إلى ختام 60 دقيقة هذه الحلقة التي تأتيكم مباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. هذه تحياتنا، إعدادا عبد الله محمد شرغة، ومني تقديما أحمد علي السياني، ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. إلى اللقاء.
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
2: والقصة،
3: نقرأها
2: ونحللها
3: في
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة

0: الخامسة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في حصيلة أولية. واستشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين غربي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، في السياق نفذ جيش العدو عمليات نسف لمنازل شرقي القطاع، فيما أفادت وكالة الصفا الفلسطينية بإطلاق نار من الآليات العسكرية للعدو شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع وسط قصف مدفعي مستمر. استشهد مواطن لبناني وزوجته الليلة الماضية إثر استهداف العدو الإسرائيلي منزلهم في بلدة الغسانية في الجنوب اللبناني في ظل استمرار خروقاته لاتفاق إطلاق النار، كما استهدفت مسيرة للعدو سيارة في بلدة كفر تبنيت مما أسفر عن وقوع إصابات. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح اليوم الاثنين اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان والعراق فؤاد حسين ومصر بدر عبد العاطي، تناولت تطورات ومضامين تفاهم إسلام أباد. وقال عراقجي في منشور على قناته بمنصة تليجرام إنه أكد لنظرائه مسؤولية الولايات المتحدة في تنفيذ الاتفاق، مع التشديد على ضرورة وقف كامل للاعتداءات والهجمات التي تهدد استقرار لبنان من قبل الكيان الإسرائيلي. من جانبهم أكدوا أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك لمواكبة التطورات الإقليمية وتعزيز المسار الدبلوماسي للحفاظ على الاستقرار. أعلنت الدفاع الروسية وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها شنت ضربة مكثفة لمنشآت المجمع الصناعي الدفاعي في عدة مدن أوكرانية كبرى، كما استهدفت مطارات عسكرية ومراكز تجنيد إقليمية في أوكرانيا. وأكد البيان أن الضربة حققت أهدافها وتمت إصابة جميع المواقع المستهدفة. كما أعلنت الوزارة أن جنودا من فرقة المشاة السادسة التابعة لمجموعة قوات الجنوب دمروا 4 مواقع لانتشار مؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف مدينة كونستا في جمهورية دونتيسك الشعبية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: اسمعوا، هذا مركز بارك، سامحونا من أي تقصير.
2: أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: أمان الله يا رجال.
2: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير.
3: سرير مزرعة زيارة حج محمد.
4: هاد احنا عن سر الحج يا حج محمد، عن سر مكة والمدينة.
5: ايوه كان ما جينا نزويانا، انا معاكم اول واحد.
3: والتعب عاد، الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
5: سهل سهل يا جد، سهل، كل في سبيل الله.
2: ما عاد تخلونا يا حج احسن 11 مثل
6: اخساه الله.
2: بعدها سخر الله رجل صالح عزيز وجهاله، أدى لنا ناكل، أدى لنا ذليل من مغارش في المدى.
7: إذا سيبي وجعلي أمان، قالوا لي ما لهم عم يحيى أمان يا جدي.
8: بس ما رمش يبني، ما بلا قال والذي تقتطع المدرهة ويحدي إنه شو الله يسمعنا فيه.
9: يا عمشي
10: أنت خبل أو أنت صاحي؟
9: أقول لك خبرون أصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
10: فعل الله ولا فعلك، وايش ذا المجبر؟
9: وانا وايش اسوي لك يا عم حسين؟
10: والله عندي اذا تخبل، ما انا ان قالك ذا المجبر يا ببلو.
9: ذا المجبر اللي خبرونا به اصحابنا الجمالين، يا يقول لي تخبل.
0: تنومة الحقد الدفين. اخراج محمد شرف. الحلقة 28.

0: هي من يصدق يا ضيف الله قافلة الحجاج بكلها يقع بهم هذا العمل الشيطاني قتل وذبح ونه
1: وملاحقة وإهانة الحجاج بيز الله عند بسرتم يا حتى أحسن كم نزلوا من الجبل بعد ما رموا علينا الرصاص ما فعلوا
0: إلا كنت أسمع يا ضيف الله
1: أنا كنت في الوادي يا حتى أحسن بين الحجاج نزلوا يدوروا بين الحجاج بعد ما رموهم لا عاد واحد بينازع ولا عادوا حي يضربوا في راسه وينهبوا خليها على الله بس
0: يا وجعاه يا ضيف الله أصحابي كلهم استشهدوا وانت كيف فعلت يا ضيف الله
1: أنا طرحت خبيت بين الدهم جنبرت وها نقصها على الخشبه وجاءوا فرشوني ونهبوني وشلوا كل ما معي وأنا بين أسمعهم بيقولوا الغنيمة الغنيمة غنيمة المشرك إحنا مشركين يا حتى أحسن يبحهم الله قبيحة
0: ضيفونا وأمنونا وبعدها قتلوا غد وخيانة لله ورسوله وصد عن بيت الله الحرام
1: إي والله يا حتى أحسن فليك العسكر الذي يلقونا في مداخل عزير وأبها هم نفسهم الذي رحبوا بنا وأمنونا وبعداهم نفسهم لحقوا بعدنا قتلونا ونهبونا وذبحونا حسبنا الله ونعم الوكيل
0: حسبنا الله ونعم الوكيل سلام الله عليك يا أخي علي أبو طالب سلام الله عليك
1: سلام الله عليك وعلى الشهداء كله الحين قل لي يا حتى حسين ما هو الخبر ما عارف حال
0: اصبر شوية يا ضيف أيين نجيب حسين من عند أمير الحج وأي يقول لنا ما أنا فعل
1: نراعي له لكن أنا كتبين أفسر وليك الذي تسلمون مثلنا بعضهم رجعوا اليمن وبعضهم صممين يحجوا مثلنا
0: كلنا الذي هانا يا ضيف الله متوكلين على الله نوينا نواصل الطريق إلى مكة إن شاء الله
1: الله يبلغنا مكة
0: النجيب حسين قد عندها الخبر كامل هو ذا قد أجل النجيب حسين
1: مساكم الله بالخير والعافية رحب يا نقيب حسين
0: مساكم خير يا نقيب حسين
2: مساكم الله بالخير والعافية كيف الحال يا رجال
0: ارحب اجلس ارتاح شوية يا نقيب حسين وجابرنا من كل شيء اجلس اشرب لك سنيقة
2: سلمت يا حج حسن بسم الله
0: هذا الحج ضيف الله المهدي يا نقيب حسين من اب نجاه الله من المذبح
2: الحمد لله على كل حال كتب الله له عمر جديد احمد الله واشكره يا ضيف الله
1: نحمد ونشكر يا نقيب حسين لكن ما قد ما اشهد والله ما تصير هدر والله والله ما تصير هدر
2: احنا خرجنا ناويين الحج والزياره ان شاء الله نكمل طريقنا ونرجع بلادنا وبعدها لنا خبر مع الوهابين وابن سعود
0: والله والله ما راح لو نقاتلهم 100 سنة
1: ما هو 100 سنة عنقاتلهم لا ولد الولد وعن ناحق دماءنا من بطونهم هذا الانجاز تبيذ ذي العمل حد يصدق يفعلوا بالحجاج قاتل ونه وسل وذبح والله ما راح حد يصدق ما حد يصدق يفعلوا هكذا
2: إلا يا ضيف الله هيصدقوا الوهابين معروفين بإجرامهم واستباحتهم لدماء المسلمين
0: لا قل لي يا نقيب حسين احنا نسافر لا جدة او به طريق ثانية معاكم
2: هذا هو الطريق الآمن يا حج حسن نسافر لا جدة ومنها لا مكة ان شاء الله نتوكل على الله نجهز نفوسنا ونسأل الله العون الصباح يا رجال
1: ايوه يا نقيب حسين نتحرك الصباح والله نقيب بعض الحجاج يلقي لا عد معانا لا زاد ولا مؤونة ولا صرفة لكن نواصل احنا متجهين لبيت الله
2: كل شيء يصبر ان شاء الله نتحرك كلنا مع امير الحج ونسأل الله القبول
0: توكل
2: يا خاطركم
1: مع الله يا رقب حسوي اصبح على خاي
2: خاطركم
0: يا رب تقبل منا انك انت السميع العليم

0: إنا ذحني ما تقولوا من بيلعب بالمدرة حقنا؟
1: خبرتك يا محمد والجيرة، ما ذكرك بالمدرة هذا الحين؟
0: أبي ما أبي أبي فعلوها بيتهم، الله يرحمكم يا أبا.
1: أبوك يا محمد سبقك للجنة سلام الله عليه.
0: أيوة يما، أبي شهيد سلام الله عليهم، لو تبصروا كم جلسوا يفعلوا المدرهة.
1: أنا دارية دارية يا محمد، فعلها لي أنا وأنت، لكن أراد الله إن احنا نجي معه.
0: إنا تقولوا يما كيف أفعلوا أهل الشهداء لما يوصلهم الخبر؟
1: الله يعصم قلوبنا بالصبر يا محمد ويعصم قلوبهم.
0: أي حين عاد أكبر يما؟ قولوا لي أي حين، أنا اشتي أكبر بسرعة.
1: للمي يا محمد، ما تشي تفعل؟
0: أقتل الذي قتل بي وقتل الحجاج، دم بي غالي، والله ما يضيع يما، والله ما يضيع.
1: والله إن دم أبوك ودماء الحجاج غالية يا محمد، والقصاص القصاص حكم أرحم الراحمي.
0: عن ساروا جدي يما؟
1: ساروا لعند أمير الحج يبصروا أي حن عن سافر لا جدة.
0: كان نفسي أبصر البحر وأبي معانا وانزل أصبح أنا وياهم.
1: أنا معك يا محمد، أنا معك وجدك حسين والكل، والله معانا كلنا. ارقد ارقد لك شوية يا ابني، قد أنت تاعب.
0: حاضر حاضر يما، لكن لو ما يجوا جدي.
1: الله يهديك ويصلحك ويحفظك يا ابني.

0: الحين عترجع يا حمودي؟ والله ان قدنا فاقد له وفاقد للقاضي احسن وابنه قاسم وكل اصحابنا يعلم الله كيف حالته. سار والحجة من صنعاء وسارت البركة والحمد.
1: الحمد لله الحمد لله. اي عين الله عين الله.
2: اصبحت يا مظهر يا مالك يا حاكي نفسه هي عاد تبتاه أولا لما يجي حمادي من الحاج يا ما
1: صباح النور يا عم اسماعيل. ايوه ايوه نتبدى كم ما خرجنا نفعل في الدكان من يدك بركه ما ادي لكم.
2: ايوه هكذا احتركها هي ادي لنا سم وسكر نبات وكبريت وقشر.
1: حاضر من عيوني. اجلس يا عم اسماعيل.
2: جلسنا.
1: هندار يا عم اسماعيل
2: خاير ما به
1: عمي حمادي ساري حاج
2: اوه انا ما بنقوم من الصبح.
1: الله يرده بالسلامه.
2: الله كريم.
1: امانه يا عم اسماعيل انك بتذكرني بعمي يحيى. انت وهو وكل الموظفين حق قصر مولانا الامام ما يعجبهم الا حمادي رزقه. يا مالح عمي اسماعيل مضنن من بنى حاكي.
2: اه يا مظهر لو تدري على مصيبة وقعدت بالحجة.
1: الحجة مصيبة؟ خير يا عم اسماعيل؟
2: خير خير يا مدحر. المفروض اني ما اتحاكاش لكن والله ما قدرت اسكت. حتى اقول لك لكن يا منعا لا قد تحاكي حد لو ما نتأكد من الخبر.
1: اي خبر؟ اسألك بالله يا عم اسماعيل لا جننتني. تحاكى ما به
2: خبر الحجة يا مظهر. خبر الحجة سمعته؟
1: ما هو الخبر؟ اسألك بالله سرك فيه بير.
2: ما بالله أسرتنا برقية عبر دار الهواء.
1: برقية عبر دار الهواء؟ ما قال دار الهواء يا عم اسماعيل. قل لي مالك شنب. اجلس اجلس اجلس اجلس القهوة وجابرني عاد الجمال هتاتي. اجلس. ما قال دار الهواء؟ ما هو الخبر؟
2: ايه يا عمده.
1: ايوه ها اتقهوة وافصح افصح افصح. مالك كده تقرح؟ ما الوجهك هكذا؟ ها اجلس اتقهوى وتحاكى افصح افصح.
2: ما بالله يا مظهر وصلت لمولانا برقية عبر دار الهواء بيقول الخبر ان الحجة اليمنيين.
1: ايوه مالهم؟
2: قتلهم جنود سلطان نجد عبد العزيز بن سعود.
1: ما هو ما هو يا عم اسماعيل ما بتقول؟ ما هو هذا الخبر؟ انت ما بتقول؟
2: امس الليل زد وصلت برقية ثانية من سلطان نجد لمولانا الإمام بيدعي فيها إن الحجاج قتلهم البدو واللصوص.
1: قتلوهم؟
2: والنهابة.
1: قتلوا الحجاج؟
2: إيه يا مظهر إيه قتلوهم كلهم هكذا جاء في البرقية.
1: ماشي يا عم اسماعيل ما يتصورش كيف يقتلوا الحجاج؟
2: وقتي صوتك يا مظهر اسمعون الخال. الخبر وصل لنا دار الهواء وبعد خبر من عمال الإمام في صعدة وأمس رسالة سلطان نجد القاتل
1: يقتلوا الحجاج؟ ما فعلوا بهم؟ عمي حمادي يا عم اسماعيل ويحيى صاحبك.
2: الله يعصم قلوبنا بالصبر ويطمنا عليهم. حول الوهابي عملهم القتل والنهب. قتلوا الناس في عسل واحتلوا أكل وقتلوا المسلمين في كل بوار. دي حاجتي يا مطهر بالحين لا عاد توحشني حجر الله. دي حاجتي رحلي.
1: مش انا مصدق مش انا مصدق الخبر يجي لك من طار الهواء ولا حدايد البرك. مش انا مصدق مش انا مصدق مش انا مصدق.
2: ما عاد توحشني وتقربني ذا الحين. كان اقول لك حاضرك ما عاد اشتيش.
1: لا والله راجع. بتسمعوا يا اهل صنعاء. بتسمعوا يا ناس بتسمعوا يا اهل صنعاء. الحجاج قتلوا الحجاج. بني سعود هؤلاء والوهابيين قتلوا الحجاج. عمي حمادي وكل من سار معهم
3: قتلهم سلطان نجد.
1: قتلوا مولى المجرمين الوهابيين. الله يقتلهم هؤلاء المجرمين. بتسمعوا يا ناس.
4: عظم الله أجرك يا الله.
1: عظم الله أجرك يا الله.
0: حطم الله أجر اليمن، حطم الله أجر اليمن، حطم الله أجر اليمن.

0: من هم يا حسين؟ من هم اللي قتلوهم؟ من هم اللي ماتوا معهم؟
1: محمد وعمي يحيى وكلهم العجل ماتوا.
0: ما لك يا حسين؟ ما هذا الخبر؟ صلي على النبي، ما هذا الخبر كلهم؟ صلي على النبي، ما فيش حجاج يموتوا كلهم.
1: يا جدي قتلوهم، يا جدي صاحبي محمد قتلوهم.
0: أعوذ بالله من الشيطان. من هذا الخبر؟ من قال لك هذا الخبر؟ من حكى؟
1: كل الناس تاني قد كلهم دار الهواء سبعدهم بالحاجة ما سبش شري زلابية.
0: مالك يا حسين فجع ثاني؟ هذا طار الهواء حديد من حق اليهود والنصارى، هم حد يصدقهم؟
1: الناس كلهم بيضحكوا يا جدي، وكلهم بيضحكوا، والناس كلهم بيبكي، وكلهم بيضحكوا. الرجاء قتلوهم الوهابي.
0: الوهابيين هم قتلوهم مجرمين من زمان، او رجعوها ولا اليهود فوق الحجاج بيت الله. لكن خلينا نتأكد اول ما بمن الخبر.
1: صح ان انت قلتوا انك صدعت المدرسه ان عمي يحيى ماتوا او مه
0: الموت والحياة باذن الله يا حسين، غير بس هذا واحد ينكز لمواديك تصير حديد بدات الحج، لان احنا مراعين لك وان شاء الله يرجعوا بالسلامه صاحبك محمد وامك فاطمه وكل الحجاج باذن الله.
1: لا أتجنني
0: يا حسين، تقول استطبح لا أتجنني فوق ما قدرنا.
1: الله يستر. الله يستر. نعم نصاني وبلل نقرها حقه لا بيصلحها قوة يا ردي قوة.
0: حاضر ابني، تقول ذا حين قوة تستطبحها عسبت مسبر المدرها وإن شاء الله وكل شيء عسبر. يا الله يا مستر، ما يجي من طار الهوى هذا حق اليهود والنصارى إلا أخبار. الله يسمعنا خير.

0: الحمد لله على السلامة يا فاطمة. والله أن السفر قطعا من جهنم.
1: الله يسلمكم يا خال، أعوذ بالله على طريق خطيرة فيها، أعوذ بالله. بس
0: هذه هي الصحراء يا فاطمة، رياح وعواصف وشمس، آمنت بالله.
1: لكن كم باقي يا أخا لو ما نوصل لمكة؟
0: هنرقد هنا اليوم، وإن شاء الله يومين وإحنا في مكة بإذن الله. هانت يا بنتي الصبر.
1: محمد بيلعب في البحر يا أخا، لا عاد يغرق، ابصروا قوة ابصروا.
0: خله يلعب يا بنتي ويغضي روحه، كره نوصل للبحر بيتمنت منه. ولا تقلقش علي، هدو رجال مثل أبوه الله يرحمه.
1: الله يرحمك يا يحيى، ما عاد معي إلا محمد يا أخي، وانتو الله يحفظكم ويجبرني براتكم.
0: يا محمد يا محمد يا حج محمد، هيا هدا جاي، هدا جاي يا فاطمة، هيا هيا بسرتي البحر.
1: هذا البحر بكلي يا أخي، والله انه يفجأ كثير قوي.
2: يو يا جد، سعمنا البحر كبير قوي.
0: أو شربت من الماء حق البحر يا محمد؟
2: ماشي يا جد، طعم عق قوي ملان ملح.
0: أيوة يا محمد ملان ملح.
1: أبوها السباحة في البحر يا محمد، وبالله تغرق.
2: حاضر حاضر يما، احنا جينا نحج، ما جينا شلا نلعب ولا نسبح.
0: هيا بسردي يا بنتي، قلت لش أن محمد رجال وسيد الرجال.
2: أين السفينة الكبيرة يا جد؟ بسرتها نكة صغار من حق الصيادين بس.
0: أوريك السفن الكبيرة إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا جد. يما يما كذا جاوع، ما بمعانا.
1: يلا تمام تمام ابني، يلا شفعل لكم.
0: ولا تفعلي شي يا فاطمة، علي أسير اشتري لنا حوتي كبير مشوي جاهز يرد الروح يا حج محمد.
1: الله يدي لكم العافية يا خا، ويطول لنا في عمركم.
2: لحظة لحظة يا جد لحظة، بصرت أنا سمكة كبيرة أسير اديها وارجع.
0: ياي لحظي يا حج محمد.
3: Thank you.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: سري أنا جيب حسنها. هذا الخبر في جريدة القبلة.
2: ما مكتوب فيها؟
1: كتبوا إن المجزرة التي تعرض لها الحجاج اليمانيون بأنها الفاجعة العظيمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
2: أيوة يا حجاج.
3: الحمد لله الذي بلغنا حج بيته الحرام. الحمد لله.
4: ياي كم ناس خيرات قوية ما بتبصروا.
3: أيوة يا محمد. أيوة من كل جنس لون.
4: يا رب يا الله أنت قمنا الذي قتلوا بي والحجاج صلى الله عليهم. يا الله
3: يا رب.
5: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة. تريد ما تقولي وانت يا محمد تريد؟ اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
4: خلاص يا جد انت دعوا احنا ندعي بعده.
5: انت
4: هو واحد بيدور هون بيقول اين نجيب حسين.
2: اكيد حسين فاهم. ادعي.
4: حاضر يا جد حاضر.
2: زحمة ما عسرنا. اصبح البندق من يدك يا حج محمد.
4: هذا البندق جزء من جسمي ما اطرحه الا لو ما شلبت ربي ان شاء الله.
2: سامحنا يا اخي حسين شغلنا. الصباح انعزم ان شاء الله.
6: يا نقيب حسين.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي. روى فصوله عبد الكريم الوشلي. مراجعة تاريخية حمود الأهنومي. جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ذي الخلق العظيم وعلى آله وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية نلتقي حوله، ونسأل الله أن يهدينا إلى نوره وأن ييسر لنا اقتباسه. سنقبس اليوم من قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 70 إلى 72 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعتم يبدأها الله سبحانه وتعالى مؤكدا بحرفي التوكيد واللام على أنه كرم بني آدم. وتكريم الإنسان ذو شقين، فهو مكرم أولا في ذاته بطريقة خلقه وبما رافق ذلك من مظاهر يتميز بها عن سواه، فالإنسان قد نفخ الله فيه من روحه، وهذا هو معنى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إن هذا الخلق الآخر هو نفخ الروح فيه، ثم إن الله خلقه وصوره وأنشأه، ثم أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولما عصى إبليس طرده الله من رحمته وأوجب عليه اللعنة إلى يوم الدين، لكن آدم حينما عصى وأكل من الشجرة تاب الله عليه، وهذه ميزة تضاف إلى تكريم الإنسان. وفوق ذلك فقد خلق لمهمة كبرى، هي قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الميزات لبني آدم كلها ماذا تعني؟ إنها تعني أن الإنسان متميز ومنزه عن صفات سواه من الحيوانات والمخلوقات، ومفضل على كثير ممن خلق الله. وهذا يفضي بنا إلى الشق الثاني من التكريم، وهو التكريم المكتسب الذي يجب على الإنسان أن يكتسبه ليكرم نفسه بجهده. فإذا كان مكرما ذاتيا كما سبق، فهو مكرم اكتسابا، أولا بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومكرم ثانيا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا لم يحاول أن يكرم نفسه بالعلم والتقوى فهو أضل من الحيوان. فما دام الإنسان ذا عقل، وما دام قد نفخ فيه من روح الله، وما دام خليفة الله، فمعنى هذا أن له قوة من قوة الله، وحكمة من حكمة الله، وقدرة من قدرة الله، ونورا من نور الله، وعزة من عزة الله، وكرما من كرم الله، وعلما من علم الله. ألم ينفخ فيه من روحه؟ ألم يكن خليفة في الأرض؟ فما بال الإنسان يستهين بنفسه ويهدم هذه الصفات ويضيعها في حياته ولا يرعاها؟ ما باله يكرهها في أبناء جنسه، ويضيق أن يرى أخا له يتمتع بصفات العزة والكرامة والعلم والقدرة والحكمة والقوة؟ ما باله لا يسمح لنفسه بالارتفاع والسمو ليتصف بصفات ربه القادر الكريم العالم الحكيم؟ إن هذا ليس إلا جهلا لمكانته وكرامته، وكفرا بما وهبه الله ومكنه من نعمته، وإنه ليس إلا غباء وعما عما بين يديه من وسائل التكريم والقوة والقدرة والعلم والحكمة والعزة. فما أجهل الإنسان وما أبعده عما وهبه ربه من فضل وكرامة وما منحه من نعمة ورحمة. ولننظر مع الآيات لنجد بعض ظواهر التكريم والتمييز من الله لبني آدم. ها هو الله يقول: وحملناهم في البر والبحر. والبر هنا معروف، أما البحر فإنه يشتمل على الماء والهواء معا. أليس الماء عنصرا من مكونات الهواء؟ كما أن الهواء بعض من مكونات الماء، إذن فالبحر والجو جسم واحد ومجال واحد لبني آدم. فالحمل هنا في البر والبحر لا يعني فقط أن الإنسان محمول الجسم عليهما، بل إن قوله تعالى وحملناهم في البر والبحر يعني أنه سخر لهم وذلل لهم إمكانياتهما وموادهما وثرواتهما، وهيأ الجو والبر والبحر بنظام يتفق مع قدرات الإنسان ويتناسب مع تكوينه وطبيعة حياته ونظام خلقه، ويتوافق تماما مع مهماته وحاجاته، وينعمل لاختراعاته واكتشافاته ويستجيب لطموحاته. وهكذا فالإنسان محمول في البر والبحر، بمعنى أن كليهما يلبي حاجات الإنسان ويستجيب كل مطالبه ويتحمل كل مطامحه. فالمعادن له مستسلمة، والثروات له مستجيبة مبذولة، والثمار له دانية، والأنهار له جارية، وكل شيء في البر له ذليل مستسلم. وكذلك البحر، فها هي سفنه تمخر العباب، وها هي غواصاته تمخر الأبعاد والأعماق آمنة مطمئنة. وإذا البحر الصعب البهيب أنيس ذلول لحمل أثقاله ونقل مهماته، وإذا لجج البحر وأمواجه عون للإنسان على تطوير حياته، وإذا أحياء البحر ومخلوقاته وثرواته مستسلمة له غذاء وزينة وثروة. ومع العلم الذي مكنه الله للإنسان وعلمه إياه، ها هو قد اتخذ من الهواء سلما للسماء ووسيلة لنقل الأثقال ولاتصال الإنسان بالإنسان، فإذا هو ينام في الشرق ليفطر في أقصى الغرب، وإذا هو أينما كان من جوانب الأرض يرى ويسمع بواسطة الهواء ما يدور في الجانب الآخر من الأرض عبر الإذاعة والتلفزيون وغيرهما من الوسائل، ويسمع من شاء ومتى شاء مكالمته بمجرد أن يدوس على زر التليفون. فيا للنعم المتوالية، ويا للمكانة الغالية العالية التي بوأها الله لبني آدم، ويا للفضل العظيم الذي منحه الله لهذا الإنسان. ولكن للأسف هذه الأشياء كلها ينقصها شيء واحد، هو تكريم الإنسان لنفسه الذي أراده الله لبني آدم. فهم رغم قوتهم وقدراتهم، ورغم ما مكنهم الله في هذه الأرض وفي هذا العصر من وسائل السمو والتكريم، لم يرتفعوا إلى المكانة السامية التي شاء الله أن يصعدوها، وإلى مرتبة التكريم الذي أراده الله لهم، بل أخلدوا إلى الأدنى واتبعوا الأهواء. فما يزال الإنسان رغم قوته وثروته يتقلب في سعير الحاجة والذل والظلم والفقر والاستغلال، وما يزال الإنسان رغم قدرته وإمكانياته المعاصرة المذهلة التي مكنه الله منها، ما يزال ذاهلا عن نفسه وكرامتها وعزتها. فإذا هو عبد للقواء والأقوياء، مؤله للشهوات والأهواء، ظالم لنفسه، طاغ عليها، باغ على كرامته بما يقترفه من حماقات ضد بعضه البعض، وبما يضمره من عداء لأبناء جنسه، وبما يرتكبه من اعتداءات على إخوته واختراق لمثله وفضائله وإهدار لبيئته، ألا يتذكر الإنسان أنه مكرم؟ وهلا فهم أنه مفضل على كثير من خلق الله؟ ألم يستمع إلى بقية الآية وهي قوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ فهو مفضل على كثير من خلق الله، وهو تفضيل مقصود من الله، بمعنى أنه أهل الإنسان وهيأ له من الأسباب الذاتية والحياتية والكونية من حوله ما يجعله مفضلا على سواه. ويكفي في ذلك أنه يمتلك العقل والفهم والتفكير والتدبير، وهذه هي التي ميزته على سواه وفضلته على كثير من خلق الله وقربته من الله وسمت به إليه. إنها مؤهلات وقدرات ليست إلا من قدرات الله الذي نفخ في روح الإنسان من روحه ثم استخلفه على أرضه ليقيم عليها العدل والحق وليتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، ولينفذ إرادة الله فلا يفسد ولا يطغى. ولكن هل حقق الإنسان هذه المهمة؟ للأسف الشديد لقد أخفق بنو آدم في هذه المهمة إلا قليل منهم، لكن أكثرهم قد فرط في الأمانة ونسي العهد وتخلى عن العزم واتبع غير هدى الله ومضى على غير إرادة الله، فصار له كل ضال متبوعا مصدقا، وصار كل طاغية موثوقا به، ولكن هل ينفعه هذا الذي اتبع وصدق؟ سنرى. ونواصل قراءة بقية الآيات. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالإنسان ما دام مكرما فهو حر مطلق الإرادة مخير الرأي، فليحذر وليحرص على الهدى الذي من الله، وليكن إمامه الذي يتبعه هو هدى الله، أما غيره فهو العمى والضلال والخروج عن السبيل المستقيم. ولن ينفعه من اتبعه يوم يدعو الله كل أناس بإمامهم، ففي هذا اليوم يكون الناس فريقين. فأما من كان إمامه هدى الله فإنه يقرأ كتابه باطمئنان وينال جزاءه الأوفى ولا يظلم فتيلا، لكن من اتبع غير ذلك واتخذ له أربابا من دون الله فإنه أعمى يتخبط ضال محبط في هذه الدنيا، فلا ينال سعادة ولا أمنا مهما نال من أسباب القوة والثراء، ولا يحس سلاما ولا اطمئنانا مهما أوتي من أسباب النعم والغنى، ويستمر في عماه ومتاهاته حتى يأتي يوم يدعى فيه كل أناس بإمامهم، فإذا هو ومتبوعه في عمى على عمى وأضل سبيلا. فيا أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتختر لنفسك طريق الكرامة والتفضيل، واترك طريق الذلة والتضليل. أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتكن في نفسك كريما، ولتكن حريصا على كرامة سواك، ولتحرص على أن تكون أنت وهو في مرتبة المفضلين تفضيلا على كثير من خلق الله، وإلا فهو العمى والضلال في الدنيا والأخرى، وستبقى في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فما الآخرة إلا امتداد للدنيا ونتيجة لما كسبت. اللهم اجعلنا ممن كسب خيرا ونال خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

مثل الزلال حلال انهار بسيالي.

والضب كلما جرى مع الجملين والضب

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نتحدث في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عن المعالم الأساسية للإسلام، وأول معلم تحدثنا عنه سابقا هو أن الإسلام دين حرية، وأن الإسلام لا يرضى لأتباعه بالذلة ولا بالإهانة ولا بالاستعباد للطواغيت، وهذا هو المنهج الذي أتى به الأنبياء وسار عليه رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي لم يكن بدعا من الرسل. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعرف كل مؤمن أن دين الله أتى له بالعزة وبالحرية وبالكرامة. من المعالم الأساسية أيضا للإسلام أن الإسلام دين وعي ونور وبصيرة، وهذا ما غاب عن الأمة. غاب عنها المعلم الأول، قضية أن الإسلام دين حرية، هذه القضية غائبة عن الأمة، وأصبحت ترى أنها لا زالت على الإسلام وعلى منهجية الإسلام وعلى ما سار عليه رسول الله، وهي مستعبدة من قبل أمريكا وإسرائيل ومستذلة ومهيمن عليها، وخاصة الأنظمة التي رهنت أنفسها ورهنت شعوبها للغرب الكافر والإجرامه وفساده. وأيضا الوعي والبصيرة من أكثر ما غاب عن الأمة، ومن أكثر ما حل على الأمة هو العمى. والإسلام دين الوعي، دين النور، دين البصيرة، يحرر الإنسان من التبعية الفكرية للمفاهيم الضلالية والشيطانية والطاغوتية، ويمنح الإنسان رؤية صحيحة وفهم صحيح. لا يبقي الإنسان متخبط أو أعمى أو عشوائي، لا، يجعل الإنسان في حالة استبصار كامل، يفهم الواقع من حوله، وأيضا يجعل الإنسان متفكر متأمل مدرك لما مضى، ومدرك وعارف لما هي العواقب حينما يكون الناس على حالة معينة. الوعي والبصيرة من الأشياء التي غابت لمن يتأمل واقع الأمة، يجد أنها غائبة. أمتنا من أكثر ما تحتاج الوعي، تحتاج البصيرة، تحتاج النور. الأعداء يستخدمون بكل أشكالهم، أعداء من الشرق أو من الغرب، من اليهود، من النصارى، وكذلك من داخل الأمة، من تيار النفاق داخل الأمة، يستخدمون كل الوسائل التي تضرب الجانب الفكري والتثقيفي والتعليمي والإعلامي لدى الأمة. يؤثرون بشكل كبير على الرأي العام، تأثير على المفاهيم، تأثير على الأفكار، على التصورات، على النظرة إلى الواقع، عمل كبير جدا، وخاصة مع التقدم التكنولوجي وتطور وسائل الإعلام. فأصبح عامل سيء وسلبي وخطير، كبل الأمة. حينما عميت الأمة عن أن تفهم الواقع، تكبلت وطوعها أعدائها وأثروا عليها كما يريدون. من يتأمل واقع الأمة يجد أن معظم أبنائها لا يبصرون ولا يعون ولا يفهمون ولا يدركون ما الذي يفعل الأعداء. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول عن قرآنه، عن نوره، عن هديه، كيف يشبهه الله وكيف يصوره الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الآية تبين كيف أن الله سبحانه وتعالى يجعلها مقارنة، هل من هو مستبصر كمن هو ليس مستبصر؟ هل الذي يرى ويشاهد مثل الأعمى؟ هل من يمشي في الضوء في الضوء في النور مثل الذي يمشي في الظلمات؟ لا، الحال مختلف. نور الإسلام هو نور في قلبك، في مشاعرك، في وجدانك، في تفكيرك، في واقعك، في حياتك، في حركتك. نور يبين لك مواقفك واتجاهاتك وأعمالك وتصرفاتك، وتبني على أساس تلك التعليمات الإلهية وتلك الحقائق الإلهية التي هي عبارة عن نور، وتلك البصائر التي يقدمها الله سبحانه وتعالى لعباده، ومن خلالها ينظرون نظرة صحيحة، نظرة سليمة مستقيمة. حينما يتأمل الإنسان الواقع قبل أن يأتي النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فيما يسمى بالعصر الجاهلي قبل أن يبعث رسول الله، كان هناك في الساحة العربية وحتى العالمية كثير من المفاهيم الخاطئة والظلامية تسيطر على أفكار الناس. ينظر الناس إلى المسائل الصغيرة والكبيرة نظرة خاطئة. مسألة التوحيد لله سبحانه وتعالى التي هي من أول وأكبر المسائل ضاعت، غابت لدى العرب. أصبح الباطل يقدم على أنه هو الحق فيقبل ويصدقه الناس، وأتى نور الإسلام ليخرج الناس من تلك الخرافات ومن ذلك الظلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك. لماذا أنزل الله هذا الكتاب؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى أراد من الناس أن يستنيروا في هذه الحياة. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. بهذا القرآن يخرج الله الناس من الظلمات إلى النور. لأنه حينما تشاهد المفاهيم الظلامية، مثلا كلمات سيئة سلبية تؤثر على تفكير الناس وتقلب الحقائق لديهم، هي عبارة عن أفكار. المفاهيم الظلامية عبارة عن أفكار، الظلمات عبارة عن أفكار لكنها مغلوطة مقلوبة. قد تقدم تلك الأفكار في كتب، الكتاب قد ينظر إليه الناس على أنه مصدر العلم، قد يكون هناك كتاب هو مصدر الظلام وليس مصدر العلم، ليس مصدر النور، عبارة عن كتاب يضلك يغويك. يمكن أن تقدم تلك الأفكار والمفاهيم الظلامية عبر منابر المساجد، يمكن أن يكون هناك من يقدم ظلام في المكان الذي كان يجب أن يقدم فيه النور. يمكن أن يأتي الظلام عبر أبواب وسائل إعلام، قنوات عبارة عن مجلات، صحف، وسائل تواصل، إنترنت، مواقع إلكترونية، وهكذا يأتي الظلال بأشكال متعددة بوسائل متعددة، ويؤثر على الكثير من الناس، يؤثر على تفكيرهم، على نظرتهم، ويصبح الناس في واقع تخبط في هذه الحياة. إذن ما هو الحل وما هو المخرج ليستطيع الناس الخروج من الظلمات وليكون الناس في حالة نجاة من الظلمات؟ من أهم ما يخرج الناس من الظلمات هو الرجوع إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كقدوة، كرائد، كقائد، وأيضا الاهتداء بالقرآن بشكل صحيح. لأنه يمكن أن يرجع الإنسان إلى القرآن لكن بشكل مغلوط، فلا يستفيد الإنسان حتى من القرآن إذا لم يتعامل مع القرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى. فلا يستطيع أن يتخلص من المفاهيم الظلامية، لأن القرآن يجعل لدى الإنسان نظرة صحيحة وتقييم صحيح وفرز صحيح. يستطيع الإنسان أن يفرز داخل المجتمع الإسلامي، يتجلى من خلال المفاهيم القرآنية من هو الصادق من الكاذب بحسب المعايير والمواصفات القرآنية، يتجلى من هو المنافق من هو المؤمن الحقيقي، يتجلى من هو الذي في قلبه مرض، ويتميز من ينطلق بالصدق وإخلاص وسلامة قلب في حركته في هذه الحياة في داخل الأمة. كل ذلك يتجلى بحسب المواصفات والمعايير القرآنية الهادية المبينة المبصرة. يتجلى من هو العدو الحقيقي الذي يجب أن نعاديه وما هي مسؤوليتنا، يتجلى لنا من هو الصديق حتى لا نكون سذجا يخدعنا الآخرون في ولاءاتنا في مواقفنا. يتجلى لنا من خلال القرآن من هو الذي يعبر عن حقيقة الإسلام ومن هو الذي يكذب على الإسلام وعلى الله. يتجلى لنا ما هو الزيف وكيف يستطيع تعمل قوى الطاغوت والاستكبار والنفاق للخداع والاستغلال للناس. يتجلى لنا دين الله الذي هو عبارة عن فرقان ونور يعطينا بصيرة في الواقع، فنميز وندرك الفوارق بين حق وباطل، بين صادق وكاذب، بين زيف وحقيقة، فلا نخدع. القرآن لا يجعلنا نخدع، وهذا من أكثر ما تحتاجه الأمة اليوم، وأكثر ما أضر بالأمة اليوم بشكل كبير جدا، أنه غاب عنها الوعي، غابت عنها البصيرة، وبالتالي غاب الزكاء والطهارة ومكارم الأخلاق، غاب النور من القلوب فغاب من الواقع، وأصبحت الأمة متخبطة في كافة جوانب حياتها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

حي على خير العمل.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صنعاء، نحن بين يوم وعام رحل وبين يوم وعام يهل. تنتظر الأمة العربية والإسلامية، الأمة العربية والإسلامية أن تتحقق كل أمنيات هذه الأمة، وكل عام الجميع بألف خير. ننتقل بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير، ولكن قبل ذلك نبدأ مع حضراتكم أنباءنا المحلية.

0: مجددا أهلا ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات، ونود أن ننوه لحضراتكم أنه بعد دقائق سننتقل بكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير لنقل فعاليات الاحتفاء بهذه الأمسية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. أهلا والله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير. نستهل أنباءنا المحلية. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني والأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة عصر غد الثلاثاء في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات، استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم غد الثلاثاء الأول من محرم لعام 1448 للهجرة الموافق 16 من يونيو 2026 للميلاد هو يوم أجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها ذلك جاء استنادا إلى القانون رقم 2 لسنة 2000 المادة رقم 3 الفقرة رقم 3 بشأن الأجازات والعطل الرسمية. الآن أيها الأخوة والأخوات ننتقل بحضراتكم لنقل فعاليات الاحتفائية بمناسبة هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الذكرى التي نودع بها عام ونستقبل عاما هجريا آخر.
1: فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة. اللهم فصل على سيدنا محمد كما نصب لأمرك نفسه وعرض فيك للمكروه بدنه وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك وأتعبها بالدعاء إلى ملتك وهاجر إلى بلاد القربة ومحل النأي عن موطن رحله ومسقط رأسه إرادة منه لإعزاز دينك، حتى استتب له ما حاول في أعدائك واستتم له ما دبر في أوليائك، فنهد إليهم مستفتحا بعونك ومتقويا على ضعفه بنصرك، فغزاهم في عقر ديارهم وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم حتى ظهر أمرك وعلت كلمتك ولو كره الكافرون. اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أي أخوة الحاضرون والمشاهدون والمستمعون، مرحبا بكم من هذه الرحاب الطاهرة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونبارك لكم حلول العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، كما نتوجه باسمكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى قيادتنا السياسية وإلى كافة شعب الإيمان والحكمة والذين هم دوماً أنصار الله وأنصار رسوله، وإلى مجاهدي الأعزاء المرابطين في ميادين العزة والبطولة والشرف والجهاد، وإلى منتسبي قواتنا المسلحة والأمنية، وإلى كافة أبناء أمتنا الإسلامية. ومع هذه التهنئة نتوجه أيضاً بأطيب التهاني والتبريك للجمهورية الإسلامية في إيران قيادةً ونظاماً وحرساً وجيشاً وشعباً بمناسبة الثبات العظيم والإنجاز الكبير بإجبار العدو الأمريكي المجرم الظالم والمستكبر والمعتدي على توقيع مذكرة التفاهم بشروط الجمهورية الإسلامية، وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كما نتوجه كذلك لأمتنا الإسلامية عامة ولمحور الجهاد والمقاومة خاصة بالتهاني والتبريك بهذا الإنجاز العظيم والمهم الذي هو بحق انتصار لمصلحة الأمة الإسلامية بكلها وانتصار للقضية الفلسطينية. أسأل الله تعالى أن يجعل العام الجديد عام خير وهداية وبركة ويسر وانتصار وتحول في تاريخ أمتنا. إن مناسبة حلول العام الهجري من كل عام تذكرنا بحدث تاريخي عظيم ومهم في تاريخ أمتنا، ذلكم الحدث هو الهجرة، هو الهجرة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، والتي ارتبط بها التاريخ الإسلامي مستنداً إلى أهميتها الكبرى ولما ترتب عليها من نتائج ومكتسبات وما تحمله أيضاً من دلالات مهمة، وكونها شكلت خطوة مهمة ورئيسية في ميلاد الأمة الإسلامية وفي نشوء وتأسيس الكيان الإسلامي العظيم وفي نهضة المشروع الرسالي. وبهذه المناسبة تقيم دائرة الثقافة القرآنية بالتعبئة العامة هذه الندوة التوعوية في هذا الجامع المقدس تحت عنوان الهجرة النبوية ونهضة المشروع الرسالي. خير ما نبدأ به مع خير الكلام ومع آيات من الذكر الحكيم ومع الأستاذ الحافظ عبد الله أحمد الدرواني، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن

0: صدق الله العظيم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: يقول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نبيه صلوات الله عليه وعلى آله، ويبصرنا جميعا نحن كأمة مسلمة الذين آمنوا بهذه النعمة التي أنعم بها جل شأنه، وبهذه الرعاية التي أنعم بها جل شأنه، وبهذه الرعاية وهذا التأييد الإلهي العجيب في مرحلة قد كانت لربما من أخطر المراحل على مستقبل الإسلام وعلى مسيرة الإسلام. فهو مكر في مرحلة حساسة وصعبة وخطيرة جدا، ومكر خطير، ولكن من الذي أبطل تلك المؤامرة وأفشلها؟ إنه الله الذي لا يتفرج على أعدائه حينما يتآمرون على دينه وعلى عباده المؤمنين. وهذا التدخل الإلهي في أخطر مؤامرة على الإسلام والمسلمين وفي وضعية حساسة وخطيرة يعطي الناس الأمل الكبير بالله سبحانه وتعالى. مهما مكر الأعداء ومهما رأى الناس إمكاناتهم متواضعة في مواجهة الأخطار، فما أحوجنا اليوم أيها الإخوة ونحن نرى الشواهد الكثيرة في هذه المرحلة من خلال التدخل والتأييد الإلهي لمحور الجهاد والمقاومة والانتصار الكبير الذي تحققه الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم، والذي هو انتصار للإسلام المحمدي الصحيح، أن نستفيد من هذا الحدث المهم في تاريخنا والذي فيه الكثير من الدروس والعبر والتي نحن بأمس الحاجة إليها في هذه المرحلة، والتي منها استشعار واستحضار إن الله معنا دائما، وأن سنة الرعاية والمعية الإلهية والمادة الإلهي لا تتغير، وأنها من الوعد الإلهي في كل عصر، وأن كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وغيرها من الدروس التي يجب أن نستفيدها. وسنستفيد اليوم بعضها من خلال ضيوفنا الأعزاء. ضيفنا الأول لهذه الندوة والمحور الأول المجتمع المكي وتعاملهم مع الرسالة الإلهية وترتيبات الهجرة، ومع الأستاذ رضوان عبد الله المحيى، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين، سيد المهاجرين وسيد المجاهدين وخاتم رسل الله رب العالمين، وعلى آله الطاهرين رضي الله عن أصحابه من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا ومعكم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، أولاً عبركم وعبر هذا المسجد المبارك الذي يذكرنا بأيام الرسالة الأولى، ويذكرنا أيضاً بأنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهنئ من خلالكم قائد الثورة والمسيرة سيدنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين بهذه المناسبة العظيمة الكريمة، كما نهنئ من خلالها شعبنا اليمني وشعوب أمتنا العربية والإسلامية، كما نهنئ على وجه الخصوص الجمهورية الإسلامية في إيران والمقاومة في حزب الله في لبنان وكل محور المقاومة على هذا النصر الذي يضاف إلى رصيد الأمة وصمودها، فهي الأمة التي أوذيت والأمة التي حاول الأعداء وتكالبوا عليها كما تكالبت قريش على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن أساس الهجرة النبوية هي قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. قيل أن الإمام علي عليه السلام استنبط من هذه الآية على أن أول يوم في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الدولة الإسلامية لا بد أن يكون هذا اليوم الذي قال الله عنه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وكان ذلك اليوم الأول ويوم وصول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة. للهجرة أسبابها، فقد أقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجة على مكة، واستهدفهم فردا فردا وبيتا بيتا وقبيلة قبيلة، جاء لهم بكافة الطرق، لكنهم أبوا إلا أن يناهضوا هذا المشروع الإلهي، فعاندوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واتهموه وشتموه وسبوه، فقالوا عنه أنه يتيم أبي طالب وأنه ساحر وأنه شاعر وأنه كاهن، وقالوا إنما يعلمه بشر. رد الله عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قيل أن هناك كان هناك حدادين في مكة اتهمت قريش رسول الله بأنه تعلم منهما القرآن، فقال لهم الله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم اتجهت قريش إلى المستضعفين من المؤمنين، إلى الضعفاء، إلى عمار بن ياسر، إلى والده ياسر، إلى أمه سمية، إلى كثير من المستضعفين، فعذبوهم لأنهم رأوه أنهم الحلقة الأضعف، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان محميا بعشيرته بقومه، وفوق هذا كله حمايته من الله سبحانه وتعالى. فكان أبو طالب يمثل دور الحامي للإسلام وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي ربما نحن في الهجرة إذا لم يكن هناك من فائدة إلا أن نعيد الاعتبار لهذا الرجل المؤمن، لهذا الحامي الذي هو سيدنا أبو طالب، حامي الإسلام الذي تحمل المشاق والمتاعب وجلس في شعبه 3 سنوات محاصر مع المسلمين، وفي كل مرحلة وهو يدافع عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لذلك حتى أن الهجرة كانت يعني مبنية على هذه الأسباب، على أسباب صد قريش، وعلى أسباب يعني ومن جملة أسبابها موت الحامي والناصر وهو سيدنا أبو طالب الذي أسيء إليه فيما بعد ذلك بحسب التراث الأموي، لأنهم كانوا يحقدون على أمير المؤمنين فحقدوا على أبيه وقالوا أنه خير أهل النار وكفروه، مع أنه كان مؤمنا ثابت الإيمان وكان ركنا من أركان الحماية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وماتت أيضا السيدة خديجة الحامية، يعني التي نصرت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، المرأة الكاملة الطيبة الطاهرة التي كانت سندا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فقريش مثلها مثل غيرها من الأمم الذين كذبوا الأنبياء، تصدر للمناهضة للمشروع الإلهي المترفون المستكبرون، صناديد قريش، المرابون، أصحاب الرايات الحمراء الذين كانوا يستضعفون المؤمنين والذين كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل. هؤلاء هم الذين حاربوا المشروع الإلهي بكل وسيلة، فحاولوا فطلبوا من رسول الله أن يوسع لهم جبال مكة أو ينزل عليهم كتابا من السماء أو يفجر لهم مكة أنهارا، وطلبوا أشياء كثيرة من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لكن رسول الله بحكمته وبرأفته وبرحمته للأمة كان يرى أن طلب الآيات من الله بعدها عذاب، وهو كان لا يريد العذاب ولا يريد البلاء. فعندما رأى مكة قد تعلقت بالمستكبرين وتعلقت بالظالمين، وكانت الحسابات عند هؤلاء مادية، لم يعرفوا أن رسول الله جاء بما يناسب فطرتهم، لكنهم جاءوا وقالوا بأن هذا لا يناسب بيئتهم بما ابتدعوه، حيث أنهم ابتدعوا كل شيء يعني في محل التوحيد، في البيت الذي قال الله عنه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، البيت الذي منه الهداية جعلوا منه الأصنام، فكانت الأصنام حول بيت الله بالمئات، وكانت الصلاة حول المسجد الحرام قد غيرت وأصبحت كما قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هذه هي الجاهلية الأولى، المكاء والتصدية. المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق، بمعنى كان هناك أغاني، كان هناك طقوس، كان هناك يعني رقص حول بيت الله سبحانه وتعالى، وكانوا يسمونها صلاة كما تفعل اليوم. يعني الجاهلية الأخرى في يعني عند آل سعود، حيث أنهم يعني قادمون على بناء أكبر سينما في بالقرب من مكة المكرمة، وجعلوا بلاد الحجاز وبلاد الوحي كلها للصفير والتصفيق وللمراقص والملاهي والترفيه والخمور والمسكرات واستقدام العاريات وغيرها من التي تشبه أو أشد من الجاهلية الأولى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بين جاهليتين أخراهما شر من أولاهما. فنحن حينما نقارن بين حال قريش من تكذيبها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو جاءها بالهدى، جاءها بالنور، جاء ليخرجها من عبادة الطواغيت إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، جاء ليرفع مكانتها بين الأمم، جاء ليعيد المشروع الحضاري للإسلام وللمسلمين وللعرب على وجه الخصوص، لكنهم تركوا للرسالة. فكما قلنا لكم، كانت استهدافهم لشخص رسول الله، لعرض رسول الله، ثم بعد ذلك أخذوا يطعنون بالقرآن على أنه سحر، على أنه كهانة، كما قال الله عز وجل: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اختلفوا في القرآن، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى المستضعفين وعذبوهم وقتلوا من قتلوا، وكانت أول أسرة تلقت الشهادة في سبيل الله هي أسرة يمنية، أسرة عمار بن ياسر الذي كان له دور حتى في الهجرة النبوية، فكانت أسرته متمثلة بسمية، وأبوهم قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان رسول الله يمر عليهما ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ثم بعد ذلك توالى التعذيب من قريش على المستضعفين، ثم عادوا بعدها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعدها تآمروا بالتصفية الجسدية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وحاولوا أن يمكروا به: وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه بالنصر، وعد نبيه بأن يظهر دينه على الدين كله. لن تستطيع قريش مهما فعلت ومهما أعدت ومهما رتبت، فالله سبحانه وتعالى ترتيباته ويعني وتأييده لنبيه صلوات الله عليه وعلى آله قد فاق كل هذا، مع أن رسول الله كان في حركة دائمة لا يريد أن يسير من مكة إلا وقد أقام الحجة، وقد أخرج قومه من الظلمات إلى النور رغم المعايير التي كانوا عليها. كانت المعايير التي عند أهل مكة معايير مادية تشبه المعايير التي قال عنها أصحاب طالوت لذلك النبي حينما قالوا له: ولم يؤت سعة، أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. فهؤلاء قالوا: لولا نزل عليه الذكر من بين، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري، إلى آيات كثيرة تتحدث على أن توجههم كانوا يريدون أن يرتبطوا بالطغاة وبالمستكبرين وبالظالمين، لا يريدون أن يعني أن يرتبطوا بالرسالة الإلهية وبالأنبياء وبالأطهار وبأعلام الرسالة، ارتبطوا بأولئك الذين استضعفوهم وأذلوهم وأكلوا أموالهم بالباطل، فحاول رسول الله أن يأخذ منهم من أخذ، وفعلا فاز رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بمن وفق الله قلبه للإيمان، والذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم. فعندما نزل قول الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن هذا وصل رسول الله إلى هذا الحد، وكانت هذه الآيات هي التي قرأها رسول الله على باب داره حينما أحاطوا به، وضع التراب على رؤوسهم وقال شاهد الوجوه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهذا رسول الله يذكرنا بموقف نبي الله نوح عليه السلام، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ويصنع الفلك، عندها قرر سيدنا نوح عليه السلام صناعة الفلك، ودعا الله سبحانه وتعالى وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فنوح حينما علم أن قومه لم يستصيغوا الرسالة ولن يهتدوا وأن هؤلاء لن يؤمنوا، ورغم أنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدخل إليهم في مجالسهم، كلما أراد أن يحدثهم عن الله وعن توجيهات الله يضعون الثياب على وجوههم والأصابع في الآذان ويكمل حديثه يرفع صوته 1000 سنة إلا 50 عاما على هذه الحالة. فقال نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، وصنع الفلك. ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رأى مكة ورأى قريش بهذه العقلية ورأى أنه لا سبيل من الجلوس في هذا المكان لأنه ليس بيئة مناسبة للإسلام، أخذ يشق طريقه نحو المدينة، فاستقبل الأنصار، استقبل أولا الخزرج في المرة الأولى واستوثق منهم، ولكنه لم يقرر الهجرة بعد ولم يقرر حتى بيعة العقبة، فعادوا في العام الثاني وكانت بيعة العقبة الأولى وبعد بيعة العقبة الثانية، أرسل معهم في المرات الأولى أيضا مصعب بن عمير، تأكد أن المدينة أصبحت بيئة ملائمة للإسلام. ورسول الله كان رجلا عسكريا وقائدا عظيما وحكيما، يرى أن المدينة المنورة تتمتع بمزايا عسكرية وممتنعة، من حيث أن المدينة المنورة كان تحيط بها الجبال من كل جانب، فهناك جبل أحد وجبل عير وجبل غيرها والحرتان، فكانت محمية. ومحتاج رسول الله في يوم الخندق إلا أن يحفر خندقا واحدا لكي يحمي المدينة، وكان يرى أن المدينة أيضا فيها الاقتصاد، فيها الزراعة، فيها التنوع الثقافي، فيها اليهود الذين يتآمرون على الإسلام، فاختارها رسول الله كما اختارها الله لنبيه. وقد كان رسول الله قد ذهب إلى الطائف فعاد خالي الوفاق من هذا المكان، اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه الأنصار أهل اليمن، فإن شاء الله هم أنصار الرسالة. لا نطيل عليكم، دروس الهجرة كثيرة إن شاء الله، ربما سمعتموها في اليوم في الفعالية وتسمعونها أيضا في مختلف الوسائل، لكن الوقت يعني أدركنا، ومعنا أيضا الإخوة سيتحدث عن بقية الهجرة وعن مسير رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إلى الأوس والخزرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر والتمكين لعباده المؤمنين في محور المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي المقاومة الإسلامية في لبنان، وفي المقاومة الإسلامية في غزة وفي العراق وفي اليمن. ونسأل الله النصر والتأييد لقادة المقاومة سيدنا مولانا سيد عبد الله الدين والسيد مجتبى خامنئي والسيد نعيم قاسم وجميع قادة المقاومة وجنود المقاومة ورجالها وشعوبها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لقد كان عنوان الهجرة النبوية في نتائجها الكبرى وكلمة الله هي العليا، وهو العنوان الذي تحتاجه الأمة في مواجهة كل التحديات،
1: فالأمة ستعلو وتصمد في مواجهة أعدائها بقدر تمسكها بكلمة الله وثباتها على نهج الحق، كما كان الدرس الآخر من الهجرة النبوية في مجتمع الأنصار والذي حظي بشرف عظيم في احتضانه الرسالة الإلهية، وكانت مؤهلاته الكبرى لذلك كما ورد في الآية المباركة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبهذه المؤهلات الإيمانية يمكن لشعبنا الثبات والارتقاء الإيماني، وهو الشعب الذي نال وسام الشرف الكبير بقول رسول الله صلى الله عليه وآله عنه: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكما كان الشعب اليمني العظيم واليمانيون، وكما كان اليمانيون هم أنصار رسول الله في تلك الأيام، فها هم اليوم يرفعون راية النصرة للمستضعفين ويرفعون راية النصرة لكتاب الله، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيتحركون في الغد لنصرة بيت الله الحرام، بيت الله الكعبة المشرفة الذي هو هدى للعالمين من واقتصاص والثأر للوقوف مع بيت الله الحرام غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نؤكد على قضية الخروج يوم غد لنكون أنصارا للكعبة كما كنا أنصارا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محورنا الثاني حول مجتمع الأنصار وتعاملهم مع الرسالة الإلهية، ومع الأستاذ أحمد عبد الملك الخزان، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا
2: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين رضي الله عن صحابة الأخيار المتجابين. أما بعد، في هذا اليوم العظيم، في هذه الذكرى العظيمة التي نتعلم منها الدروس والعبر، ونريد أن نتعلم منها دروس عملية، السيرة بإمكاننا نقرأها في البيت ونحفظها، لكن الآن الأمة بحاجة إلى أن نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواقفه. اليوم هذا ذكرى الهجرة النبوية تعود بنا الذاكرة إلى أن نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماثلا أمامنا، يواجه الطواغيت، يواجه الاستبداد، يواجه الاستكبار، يتحرك في الأمة، يتحرك في المجتمع، يعلي كلمة الله حتى تكون كلمة الله العليا، يواجه كل المؤامرات. ونرى في المقابل نرى رعاية الله سبحانه وتعالى، ونرى أثر الثقة بالله سبحانه وتعالى، ونرى كيف أن الله يهيئ أسباب للنصر، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي هيئ الباري. هذا هو مشروع الله، القرآن الكريم والرسالة الإلهية هي مشروع الله عز وجل. إذا رفض هؤلاء القوم هيئ الله قوم آخر، لأنه مشروع الله عز وجل. حينما نستحضر هذه المناسبة بر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم، وقريش تحيك المؤامرة في دار الندوة، وتفكر في الخلاص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تعلم يقينا بصدقه وأمانته، وتعلم يقينا أيضا بصدق القرآن الكريم وعظمته، لكن هناك مبررات يصنعها الناس لأنفسهم، مبررات شيطانية ومقاييس مادية. يتساءل الإنسان: ليش أنتم معرضين عن رسول الله؟ مثل ما اليوم ليش معرضين عن المسيرة القرآنية؟ ليش معرضين عن السيد القائد رغم التوجه الإيماني والمشروع القرآني والمواقف الحق؟ لا تستغرب، أعرضوا عن رسول الله بكله صلوات الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق الأمين، وهو من حفه الله سبحانه وتعالى بالرعاية والهداية والقيم والأخلاق والمعجزات، ونزل عليه القرآن ورباه الله فأحسن تربيته، ومع ذلك كانت لهم مقاييس أخرى كما نرى هذه الأيام.
3: ما هي مقاييسهم؟ كما تحدث الشيخ الأستاذ الفاضل صدر الدول المحيا، مقاييس مادية، مقاييس مادية، اعتبارات شخصية. لولا أنزل هذا القرآن على رجلين من القرية العظيم. وبعضهم قالوا لو معاه كنز، وبعضهم قالوا لو معاه ما جنة بستان كبير وكذا. يعني مقاييس مادية، مقاييس كلها مقاييس مادية. لذلك ينبغي أول درس نحن الآن نكون نقيس بالمقاييس المادية. المقاييس المادية هذه تخرج منك عميل ومنافق وساط لدين الله عز وجل. إذا بتحسبها أن دين الله أو التحرك في دين الله سيكون مقابل شيء مادي من غرض الدنيا، فأنت تسلك مسلك قريش والعياذ بالله، وستتخرج بعدين تقيس كلها بمقاييس مادية. البعض يقول ما نفعل، ما سبر، ما عددتونا، هتوظفونا، هتفعلونا شيء، عددتوا سيارة، عددتوا كذا. هذه مقاييس قريش، مقاييس الأنصار بذلوا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل إعلان كلمة الله سبحانه وتعالى، وتبوأوا بذلك الدار والإيمان. إذن أول شيء نتعلمه من الدروس العملية أن دين الله سبحانه وتعالى دين بيع وشراء مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بيع وشراء، ما يفعلوا يقاتلنا في سبيل الله، أموال أنفس في سبيل الله. وهذا الذي يتحقق اليوم في المجتمع اليمني، تحقق أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اليوم يتحقق. من بذل روحه، من بذل أولاده، من بذل ماله، ما اشتي، قال اشتي سبيل الله، اشتي دين الله، اشتي كلمة الله العليا. قسم بالله ما دخل كافر يحكمنا ولا أمريكي يهيمن علينا، عنده غيرة على دين الله عز وجل. بينما نرى المرتزقة الذين قاسوا مقاييس دينية ورأوا أن الملك في يد أمريكا، خضعوا لأمريكا وقتلوا بسبيل أمريكا ولا فعلتهم شيء أمريكا. الآن تبصر الحر اللي عندهم في عدن وفي غيرها، الله نحن نبدأ نرحمهم، هذا في قلوبنا رحمة. ها، وأمريكا ما صنعت لهم، ما قدرت تحمي نفسها. إذن الدرس العملي الأول أن نبعد عن المقاييس المادية، وندرى أن هذا دين الله وهذه كلمة الله، وأن نسعى إلى أن تكون كلمة الله العليا. النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم، وقبل يعني في في في في في يوم الهجرة قبل 1447 الهجرة، ورسول الله بتحاكى المؤامرة عليه ممن؟ من بني عمه، من قريش، من بني الأمية، من بني العباس، ها، داخلية من قريش نفسها بتحاك عليه المؤامرة. قالوا يحبسوا، هذا ما يمكن، يقتلوا، يطردوه من خارج المدينة. تحاك المؤامرات كما تحاك على الإسلام دائما، وتحاك على علام الهدى دائما، تحاك المؤامرات. وحيكت على سيدي حسين مؤامرات، يشلوه إلى قطر، سلموا أمريكا من هناك، يقتلوه، ورجعوا جمعوا القبائل كلها تقاتلوه مرة واحدة. لكن مشروع الله ما هكذا دائما، مشروع الله

الأولى وبيعة العقبة الثانية وأتوا ليمهدوا المدينة لاستقبال رسول الله. فإن يكفر بها هؤلاء الكفار في قريش الذين حرموا ذلك الشرف العظيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف يسألون، هذا الشرف ما أعجبهم ولا شرف الإسلام، شرف العزة، شرف العمالة، شرف الالتزاق، شرف الخيانة، شرف الارتهاء الطواغيت. الله بيهيئ في الطرف الثاني الأنصار بمؤهلاتهم الإيمانية، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، جهزوا نفسياتهم لقتال في سبيل الله عز وجل. وحكت المؤامرة الباري خارج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتفاصيل فيها كثيرة. الشيء الآخر، أذن الله بالهجرة، تحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم واثق بالله عز وجل. ذاك لما كان في غار ثور وكان صعب يقول له يعني خايف ردد بيعزان كذا، لا تحزن الله معنا، ليثبت إبراهيم وهو يعني يقذف إلى النار هو معنا، اللي فتح اللي نجى موسى عليه السلام وقام هو معنا، ما بيش قلق. وإحنا نواجه أمريكا ونواجه إسرائيل الله معنا، طالما نحن في مشروع رسول الله في المشروع الإلهي الله معنا. ورأينا الله معنا في إحراق سفنهم وإغراق سفنهم وهروب حاملات طائراتهم، وفي خضوع الآن ترامب الأمريكي هذا الذي اليوم أساء إلى الكعبة المشرفة وشبهها بتشبيه لا يجوز إطلاقه. ولذلك ندعوكم إلى الغضب الكبير لهذه المواقف، تكون عندنا أثر وغضب على دين الله وعلى مقدسات الله، نغضب على أنفسنا، نغضب على أحزابنا، نغضب على جماعاتنا، على كذا. لو في واحد تكلموا على حزب حقه ولا جيل يخرج هو الحزب يفعل بيان يصدر بيان فيك إذا ما أحد يدمك. وإحنا ما نغضب على رسول الله ولا على كتاب الله ولا على المقدسات، سنغضب لله سبحانه وتعالى، نغضب في سبيل الله عز وجل. الشيء الثاني، الدرس الثاني الذي ينبغي أن نتعلمه، الكفار ما بيش منهم فائدة، اللي يطبعوا معهم بيرجعوا يخضعوا لهم، ما يود. نتعلم هذا الدرس من الهجرة النبوية، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا في تطبيع ولا في اتفاقيات ولا في شيء. الكافر عدو عدو عدو، ما بالله كلمة الله العليا ويقع خاضع لكلمة الله العليا، ما بيش في الإسلام غير هذا. لا تصدق إن في الإسلام معاهدات مع الكفار، والله ما عاهد الرسول إلا سادات المدينة المنورة والعرب، وكانوا تحت إمرتهم اليهود، يعني خاضعين لهم للعرب للقبيلة العربية، ما كانش للإسرائيل اليهودي كلمته، كان خاضع مرتهن لقبائل العربية. ما بش نهائيا، بقي إسلام، بقي كلمة الله العليا ويخضعوا للدين الله ويدفعوا الجزية. هذا دين الله اللي عرفنا، ما اليوم قدهم هيمنة لهم وقدهم بني عمهم وإيش يطبعوا معهم وإيش يعني اتفاقية دولية وقوانين واحدة وكفر واحد وربا وزنا واختلاط ومساوئ كلها، لا لا لا لا، هذا بعيد عن دين الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل مشروع الله عز وجل ليعلي كلمة الله ويكون الحكم لله، وتكون الكلمة هي كلمة الله عز وجل على البشرية جمعاء، واليوم تحرفوها. ما هو السبب؟ قالوا معنا مصالح، والله ما بقي مصلحة. حتى المنظمة اللي تدخل لها قرية بتفسد أخلاقهم وتجسس على وضعية الدولة وتفعل الاستبيانات وتخدم الكفر. نقطع ما بيش الكفار خير نهائيا من اللي قال لك. قال الله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، كما اشتي يا رب. قال ودوا لو تكفروا، شنو نكفر؟ مساعيهم حركاتهم كلها الحركات ما كفر. أخطر شيء الآن بيواجه الآن المسلمين هذا التطبيع مع الكفار. الله قال في القرآن الكريم في الهجرة، الله يعني الهجرة ماشي، ما كانش عملية اختيارية، كان أمر رباني وكان لهم مرتبة عظيمة. والهجرة ماذا تعني؟ تحرك في سبيل الله، تحرك فيما في نصر دين الله. أنت تتحرك وأنا أتحرك، رسول الله تحرك، نقتدي برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، تحرك وهاجر وخرج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وكذلك الصحابة الذين آمنوا به تحركوا وتركوا أموالهم وتركوا أولادهم وتركوا كل شيء وتحركوا حركة. دين الله اشتي حركة، ما اشتي جلسة. الله قال الذين آمنوا

0: وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ما بيش إسلام، الله أكبر الله أكبر، ما بيش إسلام هكذا جلسة جلسة وعينتصر الإسلام وعدكم كلمة الله العليا، هذا من عند الكفار. الجلوس وعدم التحرك في سبيل الله بعين الكفار. والله لولا الهجرة إلى الجبهات والتحرك إلى مواقع التدريب والتأهيل والتصنيع والتحرك في كل المجالات ما انتصرنا على اليهودي ولا على الأمريكي، ولا ما أصبح خاضعا اليوم بنضربه ولا يقدر يرفع رأسه.
1: الله
0: أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إذن من دروس الهجرة لابد من تحرك. آمنوا، ما هو مصادق الإيمان؟ هجرة، تحرك في سبيل الله عز وجل، وما وجهاد في سبيل الله عز وجل حتى تكون كلمة الله العليا. وذلك الله سبحانه وتعالى هل أعفى، هل أعفى الذين ما هاجروا؟ الله عفاهم، قال خلاص يعني اللي ما هاجروا، قال الله ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا. ما بيلوم ولاية، والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن لما ما هاجروا قال ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، حتى ما يهاجروا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا يمن الأنصار سابقا ولاحقا، آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ويقول الله يحذرنا إذا من الكفار لليوم بيشتغلوا عليها قضية التطبيع. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ما بيش مؤمن ولي الكافر، بشر المنافق منافق، بشر المنافقين من هم يا رب الذين يتخذون الكافر أولياء من دون المؤمنين، ما بيش ولي الكافر. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، ها الولاء لله ورسوله المؤمن والتحرر كل جهاد في سبيل الله إلا تفعلوه، ما تواجه اليهود والنصارى الكفار ما تتولى لهمش إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الآن أكبر فتنة في الأرض سببها التطبيع مع أمريكا ومع إسرائيل ومع اليهود ومع الكفار، أكبر فتنة حلت على المسلمين، وأكبر فساد دخل في ثقافة المسلمين وفي قوانين المسلمين وفي أخلاق المسلمين وعدا للمسلمين هو الولاء للكفار. ولذلك ينبغي في الهجرة النبوية أن نعلن براءتنا من الكفار ومن من يتولى الكفار، لأن الله يقول إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فتنة كبيرة، فساد كبير، فساد كبير. اطعن في دين الله، يسيء إلى الله، يسيء إلى رسول الله، يسيء إلى كتاب الله، يسيء إلى الكعبة المشرفة، يسيء إلى المقدسات، والمسلم جالس ولا شيء. ليش؟ قال بيعانا اتفاقيات، احنا خاضعين للاتفاقيات، خاضعين لمواد ما بيش، ما بيش هذا الكلام في دين الله. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. مش نخلص من الفتن، من الفساد الكبير، نتولى الله ورسوله الذين آمنوا ونتحرك في مشروعنا القرآني بكل إيمان بكل استبسال. الدرس الآخر الذي ينبغي أن نتعلمه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل المدينة المنورة، عيبي دولة مسلمة إيمانية، ما هو الأعمال اللي فعلها؟ أولا المسجد، في قبابنا مسجد وفي المدينة بنا مسجد، المسجد هو منطلق الإيمان. ليش؟ لأن الرسالة قائمة على ماذا؟ يبلغون رسالات الله. قائمة هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ولذلك مهمة المسجد هذا، يبلغون الذي بعث الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. المسجد يطلع في المنبر يفعل في الحلقة، أول شيء يبلغ رسالات الله، يبلغون آيات الله. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. كان المسجد ينزل الوحي والنبي يقول لهم قال الله كذا قال الله كذا، ويجتمعوا في المسجد عنده وينطلقوا بالتقوى العملية في ميدان العمل، الثقافة القرآنية، هدى الله سبحانه وتعالى. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، استمسك بالذي أوحي إليك. الآن المساجد تغيرت، ما بالله حزب كذا ومذهب كذا ومذهب كذا ومذهب كذا ومذهب كذا، تقول له قال الله ما عبد قال الله عنده، قال ابن فلان قال ابن فلان، تلاحظوا ولا لا؟ اليوم أكثر الحركات الإسلامية المعطلة عن القيام بواجبها سببها أنها لم تحيي رسالة المسجد. وإحياء رسالة المسجد أولاً في تبليغ آية الله عز وجل، يتلو عليهم آياته، المسجد فيه ويزكيهم، المسجد فيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذه رسالة المسجد. لابد أن نحن الحركات الإسلامية اليوم معاه قال كتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان ودروسات في كتاب فلان. كم تتل القرآن؟ كم وقت للقرآن؟ كم حصص للقرآن الكريم؟ أين رسالة المسجد؟ إذن في الهجرة النبوية نتذكر هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة. وكان الانطلاق لتعليم آيات الله وتزكية النفس وتعليم الكتاب والحكمة هو المسجد. المسجد المسجد. بعدين ما فعل النبي الخطوة الثانية؟ انتقل المجتمع إلى الواقع العملي. ما خلاش المجتمع هكذاك، بدأ في دروس عملية، أولها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والمؤاخاة إذن بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار. ما بيش دين بدون أخوة، عايزين يخترقنا الكافر، يخترقنا المنافق. إذا ما بيش أخوة إيمانية تقوم على هدى الله، تقوم على التكافل، على التراحم، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على إقامة القسط والعدل، على الإنفاق في سبيل الله، على الجهاد في سبيل الله، هيكون مجتمع متفكك. أتلقى فيه العملاء والخونة والحرب الناعمة والخمور والزنا والربا والاحتكار والظلم. من فين بيخترقونه؟ لأن ما بيش أخوة إيمانية، ما بيش إيمان يجمعنا كلنا، كل واحد كل حزب بما لديهم فرحون. في الهجرة النبوية نتعلم على أن الأخوة الإيمانية والمحافظة على الجبهة الداخلية من الاختراق لليهود والنصارى الذين يسعون في الأرض فسادا أمر مهم في دين الله عز وجل. نسعى نقارب الصفوف، نتآخى، نصلح ذات بيننا، نتواصل بالحق، نتواصل بالصبر، نقارب الأمور، نتعاون على البر والتقوى، نتكافل، نتراحم. كل هذه عوامل في القرآن الكريم للأخوة الإيمانية. ما هي الأخوة الإيمانية؟ قال الأخوة الإيمانية والله لا لا لا، الأخوة الإيمانية تقوم على التواصي بالحق، على التواصي بالصبر، على التناصح، على التكافل، على التراحم، على التعاون على البر والتقوى، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه القيم التي يتحقق بها الأخوة الإيمانية، على الجهاد في سبيل الله، على الإنفاق في سبيل الله، على استخلاف الأرض بالصناعة، بالزراعة، بالتجارة، بالارتقاء العلمي والحضاري في كل مجالات تتحقق بهذا. أما هذا حزب بيطعم في هذا الحزب، وهذه فئة في هذه الفئة، وهذا مذهب في هذا المذهب، بيخترقنا الكافر. إذن لابد أن نحصن جبهتنا الداخلية، نحصن جبهتنا الداخلية. الشيء الثالث الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل معاهدة مع العرب، وقال لهم لأن مرحلة إنه لا يخترق الجبهة الداخلية. فعل يعني معاهدة على أساس يضمن أن الكل مسؤول عن حماية المدينة المنورة، ولا يؤاوي كافر ولا ينصر كافر، يعني إذا في يعني غير مسلمين غير كذا، مش معناته أن نخرجهم من البلاد، لكن نقول لهم ما على أن تحتكموا لدين الله عز وجل ولا تطعنوا في دين الله، وندعوهم إلى دين الله عز وجل. ما شاء الله نبلد لهم يجي السفير الأمريكي يحكم ويتحرك ويفعل يشتي في أي دولة عربية وإسلامية. لا، هذه الدروس ينبغي أن ننطلق في واقعنا العملي، أن نرى التقوى عمليا، أن نرى القرآن عمليا، أن نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم نرى رسول الله وفي المدينة المنورة وفوق منبر فوق منبره يزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة، وأن رسول الله هو يؤاخي، وأن رسول الله هو يجاهد في سبيل الله عز وجل. بعدين تحرك رسول الله يجاهد بعدها، أما المدينة المنورة آخى بين المهاجرين والأنصار، انطلق إلى الزراعة وإلى التجارة وإلى الأعمال الصالحة، بدأ يبلغ فعل رسالات. ما كان مثل ما بني أمية ولا بني العباس يصير يستحل الدول، كان صار للأندلس يفتتحها وأسر كأمام وأخذ 3000 جارية، 3000 جارية فتحها. هذا فتح إسلامي ولا فتح غرام ولا فتح لحرمات الناس؟ النبي جاء قال عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة. ليش؟ ما بيشوف الإسلام تصير تفتح دولة وتشيل البنات الحالية حقهم وتهديها لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين حقهم هارون الرشيد وغيره وأمثاله ويزيد وخبرته وبين العباس وغيرهم، هذه فتوحات الاحتلال.
1: فتوحات النبي صلوات الله عليه وسلم كانت برسائل أولا يدعوهم إلى دين الله عز وجل، فمن استجاب إلى دين الله عز وجل دخل بالإسلام، واللي يدفع جزية يدفع جزية، واللي يعاند ولا يقتل رسول رسول الله يخرج إلى رسول الله بجيش ويحرر، وبعد ما يفعل يأسر بناتهم ويشيل لهم جواري، لا حاشا لله وحاشا رسول الله، يجي يعلمهم ويعلمهم الحكمة ويعلمهم دين الله عز وجل ويصون الأعراض. نقرأ في التاريخ عن شيب الواحد، ما احنا كنا شيبات بالعمر، لا بقي واحد على شباب بس، ها لما قال فتحوا الأندلس وبعدين شال من الأندلس 3000 جارية أجمل بناتهم، بالله عليك إسلام، صلى عنده وقال هات بنتك جارية، يلا يلا هات بنتك، هذا الإسلام. المند الدين قال نهديهم للملك للخليفة، احنا شوهوا الإسلام. النبي صلوات الله عليه وآله وسلم تحرك برسالات الله، تحرك برسالات الله، ولذلك أسقط الطواغيت، لأنه ما هو الغرض من الجهاد في سبيل الله إسقاط الطواغيت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كان في بعض الإمبراطوريات كان بيجي يفعلون قطيع له مثل ما يزيد وغيره وكذا، يجي أنه عبد جنين له، كانوا هكذا. جاء الإسلام قال ما عبودية إلا لله، جاء حرر الناس من عبودية الطواغيت، الإسلام جاء لتحرير الناس من عبودية الطواغيت، ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. هذا التحرك الصحيح للإسلام، التحرك الصحيح للإسلام والفتوحات التي حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم هي الفتوحات الحقيقية التي فيها نشر العدالة والدين. ولذلك عندما حج النبي حجة الوداع 120,000 حاج، بعد الناس قليل، ليش؟ دين الله، حبوا إلى دين الله عز وجل، مش مثل ما فتوحات البربر في المغرب، قال دخلنا في الإسلام قال يدفع جزية، ليش؟ جاي تتحصل ولا جاي ما؟ إذن نريد أن نصحح التاريخ من الثقافات المغلوطة من خلال تحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختم قولي بأن الإسلام بحاجة إلى رجال متحركين. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، لا تظن أن كلمة الله العليا هي قاعدة تطلعها، هكذا كلمة الله العليا عايز تبدل الله، مثل ما استبدل بقريش بالأنصار، عايز تبدل ببني هذا سعود وبني زايد وغيرهم، عايز تبدل جاهل استبدال باليمنيين وغيرهم، محور مقاومة إن شاء الله. إذا نتحرك في الواقع تحرك عملي، تحرك جهاد، تحرك على كلمة الله، تحرك إعداد، تحرك محافظة على الجبهة الداخلية، المساجد تكون انطلاقتها انطلاق تعليم هدى الله عز وجل، فاستمسك بالذي أوحي إليك، بس استمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. قال الباري هكذا عن القرآن، نستمسك بالقرآن ونعلم القرآن ونعلم هدى الله حتى نصحح واقعنا، أصبح واقع فيه كثير من الثقافات المغلوطة والعقائد الفاسدة والحرب الناعمة. إحنا بحاجة إلى الهجرة النبوية أن نرى رسول الله ونفعل مثله، جاهد نجاهد، أمر معروف نأمر معروف، أحيا أرزاد المسجد، أحيا آخر المهاجر والأنصار، جاهد في سبيل الله، أعلى كلمة الله، نمشي في خط النبي على خط القرآن الكريم. لا أطيل عليكم، أدعوكم غدا للخروج الإيماني من واجبنا الديني في في في في في في محبة وتعظيم شعائر الله، ومن تعظيم شعائر الله تعظيم مقدسات الله، كتاب الله، رسول الله، الكعبة المشرفة، وفوق ذلك الإساءة إلى الله عز وجل، إساءة إلى الله. فإذا لم نغضب لله ونغضب لكتاب الله ونغضب لرسول الله ونغضب للكعبة المشرفة، فلمن نغضب؟ على أرضية ولا على موتور ولا على سيكل ولا على ما نغضب؟ نغضب على ما؟ إذا لم يكن غضبنا لله عز وجل، ونوحد صفنا ونجمع جبهتنا على الغضب لله سبحانه وتعالى. أدعوكم وأدعو نفسي إلى العودة الصادقة إلى الله وإلى كتاب الله وإلى رسول الله وإلى سلم أعلام الهدى. لا عاد نعرف الكتاب ولا سنة إلا من الخط الذي رسمه الله لنا، وهم ورثة الكتاب، قرناء الكتاب. أقسم بالله لو تورهانا تورهانا تورهانا عسيرها في ضلال. طريق واحدة، طريق واحدة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه وبس، لا عاد ندور لا أنا ولا أنا. اللي دوروا سألوا مع أمريكا وإسرائيل، لذلك قدام عيوننا خرجوا عن خط الولاية لله ورسول المؤمنين، وينهم اليوم؟ واللي جلسوا مع الإمام علي عرفوا الله حق المعرفة بفضل الله إن شاء الله، وعرفوا رسول الله وعرفوا كتاب الله وعرفوا الموقف الحق. نسأل الله أن يوفقنا ويثبتنا على طاعته وعلى خطاه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سيد العالم وأن يحيطه ويحيطنا الله ما أحيطه ويحيطنا يا الله بهدايتك وعنايتك ورعايتك وحفظك وتأييدك ونصرك وتمكينك وتثبيتك، وأحيطه وأحيطنا يا الله بحفظك يا الله وبرحمتك وعفوك ومغفرتك ورضاك ورضوانك وفسيح جنتك وأحط يا الله برأسك.
2: نقلنا سامعنا الأفاضل عبر إذاعة خارجية من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء الفعالية الخاصة برأس السنة الهجرية على صاحبها وآلاء أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكل عام أنتم بألف خير. تشير ساعتنا الآن إلى 8 مساء، موعد تقديمنا لنشرة الأخبار الرابعة.

ونسال النشرة الرابعة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام بأبرز عناوينها. الرئيس مهدي المشرط يؤكد أن كيان العدو الصهيوني هو عدو الأمة بأكملها، ويحث كل القوى الحرة على التكاتف للتصدي لقوى الشر وحلفائهم. اللجنة المنظمة تدعو أبناء الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرة التنديد بإساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة عصر يوم غد الثلاثاء. القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء يطلع على أوضاع مصلحة الدفاع المدني ومستوى تنفيذ مهامها في مواجهة الحوادث والكوارث. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظرائه في تركيا والعراق ومصر تطورات تفاهم إسلام أباد. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، بعث فخامة المشير الركن مهدي المشرط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهانٍ إلى قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية والعام الهجري الجديد 1448 هجرية. وعبر فخامة الرئيس في البرقية عن تمنياته لقادة الدول العربية والإسلامية بدوام الصحة والمزيد من النماء لأوطانهم، وأشار إلى عظمة هذه المناسبة التي يستلهم منها المسلمون دروسا مهمة عن المراحل التاريخية وما عانته البشرية من الجاهلية الجهلة ومن ظلامها وفسادها، وكانت نعمة الله سبحانه وتعالى عظيمة كبيرة عندما بعث خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزل القرآن الكريم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وقال من هذا المنطلق، فدروس الهجرة النبوية الشريفة تمثل درسا مهما لكل الشعب ولكل وطن بأهمية اتباع الهدى والوقوف مع الحق بتوحيد الموقف ورصد الصفوف لمواجهة قوى الشر والاستكبار أمريكا والكيان الصهيوني ومن يتحالف معهما. ولفت الرئيس المشرط إلى أن التاريخ يعيد نفسه وأن المؤامرات الخبيثة ضد أمتنا لم تختلف عن المراحل التاريخية السابقة، وأن الاستسلام لقوى الاستكبار والطغيان خسارة في الحاضر والمستقبل. وأكد أن كيان العدو الصهيوني هو عدو للأمة بأكملها، يشكل خطرا على الإسلام، وحث كل القوى الحرة على التكاتف للتصدي لقوى الشر وحلفائهم والوقوف مع شعوب أمتنا فلسطين لبنان العراق الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواجهة الطغيان بما ينسجم مع الانتماء للإسلام. واختتم الرئيس المشرط البرقية بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة العظيمة والأمة العربية والإسلامية في وحدة وصحوة تعيد المجد والعزة للإسلام والمسلمين. رفع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي برقية تهنئة إلى قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وإلى رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشرط وأعضاء المجلس السياسي وأبطال القوات المسلحة والأمن البواسل وإلى كافة أبناء الشعب اليمني الصامد بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1448 هجرية. وعبر رئيس مجلس النواب باسم المجلس وهيئة الرئاسة والأمنة العامة عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات بذكرى هجرة سيد البشرية خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة المنورة، هجرة لم تكن مجرد انتقال بل كانت الفاتحة لعهد جديد أشرق نوره على العالم بأسره. وأكد أن الهجرة النبوية شكلت في الأمة قيماً ومبادئ راسخة يستلهم الجميع منها دروساً خالدة في الوفاء والصبر على الشدائد، مشدداً على أن تلك المعاني العظيمة تحتم حشد الطاقات والجهود لتوحيد الأمة في مواجهة التحديات المصيرية. إلى ذلك، بعث رئيس مجلس النواب برقية تهانٍ إلى نظرائه رؤساء البرلمانات
في عدد من الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1448 هجرية وذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد أعرب عن تمنياته لرؤساء البرلمانات بموفور الصحة والسعادة وللعلاقات البرلمانية بين اليمن وبلد كل منها بالمزيد من التطور والازدهار، وذكر بمعاناة أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني واستمرار التعنت والصلف الصهيوني على دول المنطقة، مؤكدا ثبات الموقف اليمني المؤيد والمساند للشعب الفلسطيني حتى إيقاف العدوان وإنهاء الحصار وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف. وطلب رئيس مجلس النواب بتجاوز حاجز الصمت والخذلان وبالتحرك العاجل لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني ولوضع حد للجرائم والمجازر التي يرتكبها مجرم الحرب الصهاينة ضدهم على مرأى ومسمع من العالم والمجتمع الدولي. بدوره بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقيات تهانٍ إلى رئيس مجلس المستشارين المغربي الرئيس الدوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي محمد ولد الرشيد، وإلى رؤساء مجالس الشيوخ والشورى في الرابطة وأمين عام الرابطة عبد الواسع علي، وإلى الأمينين المساعدين للرابطة محمد الطيب وأكويم نكاميجيا بحلول السنة الهجرية الجديدة 1448 هجرية. كما هنأ العيدروس رؤساء مجلس الشورى العماني الشيخ خالد المعولي ومجلس الدولة العماني الدكتور يحيى المندري ومجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد قليباف بهذه المناسبة. تسلم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الرعي اليوم إقرار الذمة المالية من عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور أحمد عبد الله الشيخ أبو بكر خلال التسليم بحضور الأمين العام المساعد لمجلس النواب عبد الرحمن المنصور. أكد رئيس مجلس النواب أهمية توحيد جهود أعضاء الهيئة وصمودهم أمام التحديات التي تواجه البلاد بشكل عام، وقد شدد على أهمية دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الحفاظ على المال العام كجهة معنية في إطار تعاون وتكامل الأداء وتوحيد جهود الأجهزة الرقابية بين السلطات الدستورية في ضوء العمل بالقوانين النافذة. نظمت رابطة علماء اليمن والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد اليوم في الجامع الكبير بصنعاء فعالية خطابية بعنوان سنة الله في تأييد المستضعفين ومكره بالطواغيت المستكبرين بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة تزامنا مع ثبات محور الجهاد والمقاومة. وفي الفعالية أشار مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إلى أهمية إحياء مناسبة ذكرى الهجرة النبوية والتذكير بها لما لها من أثر بالغ في نفوس المؤمنين للمزيد من الثبات والقوة والعزيمة والسير على ما مضى به الرسول الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. دعت اللجنة المنظمة للفعالية أبناء الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرة التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة عصر يوم غد الثلاثاء في ميدان 70 في العاصمة صنعاء وفي ساحات بقية المحافظات استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله تلبية لدعوة السيد القائد. اطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح لدى زيارته إلى مصلحة الدفاع المدني في وزارة الداخلية اليوم على أوضاع المصلحة ومستوى تنفيذ مهامها في تنظيم وإدارة عمليات الدفاع المدني لمواجهة الحوادث والكوارث على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.
والتقى العلامة مفتاح خلال الزيارة ومعه نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى ووكيل قطاع الخدمات في الوزارة اللواء محمد الحاكم رئيس المصلحة العميد هاجس الجمعي وبعدد من قيادة المصلحة. جرى خلال اللقاء الوقوف على أوضاع المصلحة وجهود التطوير والتحديث التي تشهدها لتعزيز دورها الحيوي وحضورها الفاعل في خدمة المجتمع في الحالة الطارئة وإنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء على المسؤولية الدينية والأخلاقية الواقعة على عاتق المصلحة وكوادرها في التعامل مع مختلف الحوادث الطارئة التي تواجه المجتمع سواء كانت حرائق أو اعتداءات أو غرق. هذا ومن جانب آخر التقى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء برئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد. جرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون بين الحكومة والجهاز في المكافحة المبكرة والمصاحبة لمختلف الأنشطة الإدارية والمالية المخلة بالوظيفة العامة في عموم وحدات الخدمة العامة لما فيه التلافي المبكر للنتائج السلبية على الجانبين الإداري والمالي. وجدد القائم بأعمال رئيس الوزراء التزام جميع وحدات الخدمة العامة بالتعاون المسؤول مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يخدم الجهود المشتركة في مكافحة كافة الممارسات المخلة بأداء الإدارة وأيضا المال. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة لكيان العدو الصهيوني على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في حصيلة غير نهائية. واستشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون إثر قصف لطائرة مسيرة تابعة لكيان العدو الصهيوني لمجموعة من المواطنين غربي بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، فيما اقتحمت قوات كيان العدو الصهيوني قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب وباشرت بهدم منازلها للمرة 249 على التوالي. وقد قال شهود عيان إن آليات وجرافات سلطات كيان العدو الصهيوني بحماية مشددة من قوات الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها داهمت القرية البدوية وهدمت الخيام والمساكن الخشبية التي تؤوي الأهالي. شهد الجنوب السوري اليوم تصعيدا جديدا تمثل بتوغل قوة تابعة لقوات الكيان الصهيوني في ريف القنيطرة بالتزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة طال السهول الزراعية في وادي الرقاد في ريف درعا. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح اليوم اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، العراق فؤاد حسين، مصر بدر عبد العاطي، تناولت تطورات ومضامين تفاهم إسلام أباد. وقد أعرب عراقجي عن تقديره لمواقف تركيا والعراق ومصر وأيضا لدورهم في دعم وقف إطلاق النار وخفض التوترات وتعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزراء من جانبهم أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك لمواكبة التطورات الإقليمية ولتعزيز المسار الدبلوماسي للحفاظ على الاستقرار. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن كيان العدو الصهيوني هو عدو للأمة بأكملها ويحث كل القوى الحرة على التكاتف لتصدي لقوى الشر وحلفائهم. اللجنة المنظمة تدعو أبناء الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرة التنديد بإساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة عصر يوم غد الثلاثاء. القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء يطلع على أوضاع مصلحة الدفاع المدني ومستوى تنفيذ مهامها في مواجهة الحوادث والكوارث.
وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظرائه في تركيا والعراق ومصر تطور تفاهم إسلام أباد. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات ونوافيكم بالمتابعة الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم أيها السادة الكرام إلى متابعتنا الإخبارية التي سنتناول فيها حركة النفاق بين ماضي الإسلام وحاضر العام الهجري، وأيضا علماء اليمن يباركون انتصارة إيران، والخارجية تدين زيارة قادة انفصال أرض الصومال لاند ديكيان لاد الصهيوني. أهلا بكم.

في الماضي كانت خرافات أهل الكتاب تعم المدن، والأصنام تعبد وتستعبد عقول الناس وأبصارهم، والطمع يحكم معاملاتهم، والعصبية تتحكم بمصائرهم، والفساد يغرق حياتهم، والجاهلية تغشى قلوبهم وتعمي أفئدتهم. هذا باختصار ما كان عليه حال الناس في شبه الجزيرة العربية والعالم قبل الإسلام، وظل هكذا حتى شاع نور الرسالة المحمدية، ولمع بريق القرآن، وانتشر الحق والهدى بعد أن بعث الله خاتم الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، ليخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد وإلى ما ينفع الناس في الدنيا والآخرة، ويحررهم من عبادة الشياطين والأحجار إلى عبادة الله، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إلا أن مشرك الجزيرة ويهودها استكبروا وطغوا وحاربوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، لكن المولى عز وجل أبى إلا أن يكمل نوره ويعلي كلمة الإسلام ويتم نعمته على نبيه وعباده والمسلمين أجمع. اليوم وبعد أكثر من 1400 عام عاد البعض من المسلمين إلى جاهليتهم الأولى بل أشد، فسخروا كل إمكاناتهم المادية والمعنوية والجيوسياسية لأعداء الله من اليهود والنصارى في موالاة ظاهرة وتقارب فكري وثقافي وأخلاقي وسياسي وعسكري كبير جدا، في مخالفة جلية لأوامر الله الذي نهانا عن موالاة اليهود والنصارى واتباع خطوات الشيطان والإفساد في الأرض. رغم هذا كله نجد ممالك الخيانة والنفاق ودويلات التطبيع وقادة العهر الأبستيني يتسابقون للارتماء في أحضان الشيطان وتقديم الخدمات لكيان العدو الصهيوني لتنفذ مشروعها الخبيث المسمى بإسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد. هذه الخدمات الكبيرة والانبطاح المذل من بعض الأنظمة وقادة وملوك الخيانة والتطبيع والنفاق تقدم، رغم إعلان العدو الصهيوني الأمريكي عداؤه الصريح للإسلام وحربه الصليبية التلمودية ضد الأمة الإسلامية ودينها ومقدساتها. العجيب في الأمر هو أنه وفي الوقت الذي يسعى فيه هؤلاء المنافقون من يدعون أنهم خدام للكعبة وللإسلام، لسيما الملوك والمتمشيخين من الدعاة، أن يخلصوا في الخيانة والنفاق لسيدهم الشيطاني ترامب الذي وصفه البعض منهم من داخل أركان مكة المكرمة بأنه حامي السلام. نجد أن ترامب نفسه يهين أولئك ليلا ونهارا، بل وصلت بالوقاحة إلى الإساءة لمكة المكرمة نفسها دون أن نسمع لأولئك المتأسلمين كلمة واحدة أو استنكارا، بل نراهم منهمكين في تنفيذ مخططات الأعداء عبر سعيهم الدؤوب لتفتيت الأمة الإسلامية وتمزيقها وإذكاء الفتن بين أبنائها تحت مسميات الطائفية والمذهبية والعداء المقيت الذي ما أنزل الله به من سلطان. وهذا الموقف المخزي من تلك الأنظمة المطبعة والقادة والملوك والعلماء المتصهينين يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المنافقين وقادتهم قد صاروا من جنس اليهود والنصارى رغم ارتدائهم عباءة الإسلام، وأنهم في جاهلية أشد وأخطر من الأولى، لا سيما وأن هذه الإساءة جاءت متزامنة مع احتفالات المسلمين بذكرى الهجرة النبوية، في دلالة من الكافر ترامب وأعداء الأمة إلى أن عدائهم للإسلام والمسلمين اليوم لم يكن في يوم من الأيام مجرد أطماع على الثروات الطبيعية التي تسخر بها دول العالم الإسلامي، أو أنها كما يدعون لتحقيق السلام في المنطقة، بل هي تأكيد جلي أنهم هو العدو الأوحد للأمة، وأن عدائهم هذا هو امتداد للعداء القديم الذي أبداه اليهود والنصارى ومشركو الجزيرة العربية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمام هذه الحقائق التي تتجلى اليوم ونحن نحتفي بذكرى الهجرة النبوية الجليلة وفي زمن الانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال محور الجهاد والمقاومة في اليمن وإيران ولبنان وفلسطين والعراق، يجب أن نكون أكثر وعيا أمام مؤامرة العدو الخبيثة وأكثر حزما ويقظة أمام دناءة المنافقين التافهين، وأن نكون أشد عزما على تحرير أرضنا من دنس اليهود والنصارى والموالين لهم، وأن نعود إلى الله ورسوله ونرجع إلى القرآن الكريم الذي فيه قوتنا وعزتنا ونجاحنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة، كما أكده الشهيد القائد، ولنثق بوعد الله لنا بالنصر ودحر أعدائنا بحوله وقوته، والله لا يخلف وعده.

إن الهجرة النبوية كانت حدثاً مفصلياً وركيزة أساسية في تاريخ الأمة الإسلامية، إذ أسست لمرحلة جديدة من القوة والتمكين بعد سنوات من الاستضعاف والاضطهاد. هذا ما أكده مفتي الديار اليمني العلامة شمس الدين شرف الدين منوهاً خلال فعالية ثقافية أقيمت في العاصمة صنعاء بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية تحت شعار سنة الله في تأييد المستضعفين ومكره بالطواغيت المستكبرين. أنما تواجه الأمة اليوم من تحديات ومؤامرات يتطلب العودة الصادقة إلى مبادئ الإسلام والاعتماد على الله مع الأخذ بأسباب القوة والثبات، مشيرا إلى أن الأخذ بأسباب الهجرة النبوية والاقتداء بمنهجها يمثل طريقا لنيل التأييد والنصر الإلهي في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، مبينا أن سنن الله لا تتبدل في نصرة المؤمنين وإفشال مخططات المتجبرين. فيما أكدت رابطة علماء اليمن والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد أن الهجرة النبوية الشريفة تمثل نموذجا عمليا لسنة الله في نصرة المستضعفين وإفشال مؤامرات الطغاة والمستكبرين، مشددتين على أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى استلهام دروسها من مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يستهدف شعوب المنطقة ومقدساتها. من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة عبد المجيد الحوثي أن مكر الكافرين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى الفشل والخسران، كما انتهت وفشلت اليوم المشاريع والمؤامرات التي تحاول إعادة رسم خارطة المنطقة وفق الرؤية الأمريكية الصهيونية تحت مسميات مختلفة. وفي مقدمتها مشروع الشرق الأوسط الجديد، مشيرا إلى أن الأحداث الجارية أثبتت عجز الأعداء عن فرض مشاريعهم رغم ما يمتلكونه من إمكانات عسكرية وإعلامية وسياسية، مؤكدا أن إرادة الشعوب الحرة وقوى المقاومة أفشلت الكثير من المخططات العدوانية. وفي بيان صادر عن الفعالية باركت رابطة علماء اليمن الانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني، مؤكدة أن هذا الانتصار أسهم في إفشال أهداف العدو وإجهاض مشروعه الذي سعت قوى الاستكبار لفرضه على المنطقة. مدينة في ذات السياق بشدة الإساءة الأمريكية الرسمية للمقدسات الإسلامية والمتمثلة في التصريحات المسيئة الصادرة عن الرئيس الأمريكي ترامب بحق الكعبة المشرفة، معتبرة ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم واستخفافا بأقدس مقدسات الأمة الإسلامية. كما حذر علماء اليمن الشعوب الإسلامية من خطورة التخاذل والصمت تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واعتداءات متواصلة، مؤكدة أن التفريط بالقضية الفلسطينية سيكون له عواقب وخيمة على الأمة بأسرها. وجددت رابطة علماء اليمن دعوتها إلى تحمل المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه فلسطين ومقدساتها وتعزيز موقف الأمة في مواجهة المخططات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف هويتها ووحدتها ومقدساتها. وعلى صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين زيارة ما يسمى برئيس إقليم أرض الصومال إلى كيان العدو المجرم، منوهة في بيان صادر عنها أن على من يزور ويصافح ويعترف بمجرمي الحرب الصهاينة الملطخة أيديهم بدماء أبناء بلدنا ودماء الأشقاء العرب في فلسطين ولبنان وإيران ومن يكنون العداء للأمة الإسلامية ومقدساتها أن يشعر بالعار والخجل، مشيرة إلى أن قرب الانفصاليين في الصومال من كيان العدو الإسرائيلي الغاصب لن يزيدهم إلا بعدا عن محيطهم العربي وأمتهم الإسلامية ولن يحقق لهم هدفا أو يلبي لهم غاية، مبينة أن الموقف العربي ينبغي أن يتجاوز مربع الإدانة ويتخذ مواقف ملموسة لوقف هذه الخطوات المشينة الصادرة عن انفصالية أرض الصومال والتي تسمى صوماللاند خاصة في هذه الأيام التي يحتفي بها المسلمون بحلول ذكرى الهجرة النبوية، مشددة على أن كيان العدو المجرم لن يتمكن من تحقيق مخططاته الخبيثة بالصومال والقرن الأفريقي، مؤكدة أن اليمن سيكون له بالمرصاد. وأعلنت وزارة الخارجية وقوف الجمهورية اليمنية الكامل إلى جانب الأشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لمواجهة المشروع الصهيوني الخبيث الذي يستهدف الصومال والقرن الأفريقي والمنطقة
برمتها.

وبهكذا أيها الإخوة والأخوات السادة والسيدات، وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية المسائية التي أعدها لكم بسام عبد الله النجار من الطباعة والإنترنت. لكم التحية من طه سلامة، ومن التنفيذ على الهواء محمد الشيعاني. كل المنى مني سماح القوم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا؟
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
7: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
1: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-0043-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
8: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة،
9: جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
11: عيلطف الله، ما نفعل لها.
10: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
11: نسينا،
10: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
11: وهذا ما يقع به؟
10: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
11: خلاص، جل من لا يسهو.
10: السلامة تشتي الحرص.
11: وما نفعل؟
10: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
11: إن شاء الله.
10: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
11: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
12: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
9: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر، بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. لا ينفك شبح الهزيمة يلقي بثقله الكابوسي الواطئ على ثنائي العدوان الأمريكي الصهيوني المجرم ومركبه الرأسي الشيطاني ترامياهو، دافعا إياه إلى مزيد من الكذب والاختلاق والخداع والتضليل، وفي الوقت ذاته نحو مزيد من السلوك العدواني الناكث بالالتزامات والتعهدات، كشأن عدوان الأمس على الضاحية الجنوبية لبيروت ومحاولة المجرم ترامب المخادعة العدمية في التنصل من مسؤوليته وشراكته الأكيدة فيه. ومع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق الوقف النهائي للحرب في جميع الجبهات بين الجانبين الإيراني والأمريكي بما في ذلك في لبنان من قبل الوسيط الباكستاني، يبقى الحذر مخيما على الأجواء بفعل ركام التجارب الكثيرة مع طرف العدوان الأمريكي الصهيوني ومعهوده في نقض العهود والاتفاقات وفي رسوخ نزعات الحقد والعدوانية لديه، فضلا عن طغيان ذلك العصف الشعوري الحاد والمرير بالإخفاق والفشل على مواقفه وتصرفاته والتواءاته التضليلية والخداعية للتغطية على تبعات عدوانه في جولاته الأخيرة وفداحة تلك التبعات والخسائر عسكريا واقتصاديا على نحو تصعب مواراته والمداراة والمواربة عليه. ولم يجد هذا العدو اليوم كتمويه وغطاء يواري به هزيمته المدوية أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمحور الجهادي في الإقليم ميدانيا وفي اتفاق إنهاء العدوان أو مذكرة التفاهم حوله، حتى الساعات القليلة التي سبقت الإعلان عن هذا الاتفاق، سوى الزعم أو القول إنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مما دفع نفرا من المهتمين والمتابعين إلى التعليق بتهكم وسخرية: الله الله على هذا الانتصار الباهر أيها ترامياهو، الذي قل أن رأى العالم طاغية قاتلا مفلسا مستخفا بالعقول كشأنه، وكأن القاصي والداني في هذا العالم لا يعرف منذ سنين أن إيران غير معنية بإنتاج سلاح نووي ولا تريد سلاحا نوويا، وأن موقفها هذا نابع من قناعة ذاتية لها أبعاد شرعية ودينية معروفة. وفي هذا الإطار جاءت الفتوى التاريخية الشهيرة للإمام الشهيد علي الخامنئي بتحريم صنع أو امتلاك السلاح العسكري النووي، فضلا عن عشرات وربما المئات من التصريحات والمواقف للمسؤولين الإيرانيين بمختلف مستوياتهم حول هذه المسألة، وأن عقيدة إيران العسكرية الدفاعية تقوم على الردع المعتمد على القوة العسكرية التقليدية الصاروخية والجوية وتطوير القدرات فيهما، ولا وجود في هذه العقيدة الدفاعية الإيرانية مطلقا لأي تعويل على السلاح النووي أو نوايا لصناعة نووية عسكرية، انطلاقا كما سلفت الإشارة من إيمان وقناعة ذاتية لدى صانع القرار الإيراني بعدم لزوم هذا الأمر، بل بعدم جوازه شرعا وليس انصياعا لرغبة أو إرادة تتعلق بالخارج أيا كان. كما أن جوهر مشروع إيران النووي الخاضع كما هو معروف أيضا لدى الجميع من ألفه إلى يائه لإشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الإفادة من مزاياه والقدرات العلمية التي يتيحها في الأغراض المدنية والسلمية حصرا وقسرا. هذا كله يعيدنا إلى واقع الخسارة والهزيمة التي مني بها العدوان السافر المركب أمام إيران، ومن ورائها المحور المجاهد المقاوم محور القدس. ويحاول رأسا العدوان الثنائي الشيطاني ترامب ياهو الالتفاف على حقيقتها الساطعة ودفن مصادقها تحت رمال كثيفة من التضليل والادعاء والكذب. فأين أهداف إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتثوير الشعب عليه لتقويضه من الداخل، والقضاء التام على مشروع إيران النووي، وتصفير التخصيب والقضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية؟ وأين وأين كل تلك الأهداف التي حلم بها المجرمان ترامب ونتنياهو، وصفت في تصريحاتهما وتهديداتهما ووعيدهما وعنترياتهما ووثباتهما الإعلامية الاستعراضية المواكبة لجرائمهم المخزية والغادرة بحق أطفال مدرسة ميناب الإيرانية، وتلك التي استهدفت القادة والبنى التحتية وغيرها من جرائم الحرب، سواء في عدوان 12 يوما قبل عام، أي في يونيو 2025، أو عدوان رمضان، أو ما عرف بعدوان 40 يوما بين أواخر فبراير والنصف الأول من أبريل من هذا العام 2026. جميع تلك الأهداف سقطت وتبخرت، وجاء هذا الاتفاق حسب ما يحكي المعلن من مذكرة التفاهم حوله ليعكس بكل بنوده هذا السقوط والهزيمة المدوية لتحالف الشر الإجرامي الإبادي الأمريكي الصهيوني وكل من معه. وفي المقابل النصر الناجز المؤزر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور القدس والجهاد والمقاومة، لا سيما أنه تضمن كل شروط إيران نائيا عن كل ما يمس بثوابتها المعلنة وخطوطها الحمراء. ومن أهم تلك الشروط كما هو معلوم إيقاف الحروب الأمريكية الصهيونية في كل جبهاتها في المنطقة بما في ذلك جبهة لبنان، ورفع الحصار الفوري عن إيران الذي استمر على مدى 47 عاما، وعدم تسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى أمريكا، وإعادة الأموال الإيرانية المجمدة، ودفع التعويضات لها عن الاعتداءات التي تعرضت لها، وتأجيل البحث في الملف النووي إلى المرحلة الثانية. هذا كله فضلا عن الإنجاز التاريخي الإيراني المتمثل في تثبيت السيادة التامة على مضيق هرمز بالشراكة مع سلطنة عمان. ولأن الفضل ما شهدت به الأعداء، فهذه صحيفة معاريف الصهيونية توافي بشاهدها الدال. ولأن الفضل ما شهدت به الأعداء، فهذه صحيفة معاريف الصهيونية توافي بشاهدها الدال في السياق بقولها بالحرف: إيران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع، والولايات المتحدة وإسرائيل تجران أذيال الخيبة والهزيمة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: شهدت البشرية أحداثاً على مدى الأزمان، لكن التأريخ لم يخلد سوى مجموعة منها، فكانت أيامها شواهد على التأريخ وإحياء للحاضر. إذاعة صنعاء تعيد إلى الذاكرة تلك الأحداث في أيام. أيام نعيشها. إعدادا سميح عز الدين تقي. أيام يسردها لنا تقديما محمد علي الشرفي. أيام للمخرج نياز الرازحي.

0: ذكرى طيبة خالدة متجددة سنوياً تجمع في ثناياها مزيجاً عظيماً من القيم النبوية الرفيعة، من صدق العزيمة والإخلاص والتضحية والصبر، وتنبئ عن رعاية ربانية وعناية إلهية انتقلت بها الرسالة المحمدية من طور الدعوة في مكة المكرمة إلى طور الدعوة وبناء الدولة في المدينة المنورة بنور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرى تتجدد في اليوم الأول من شهر محرم في كل عام.
1: يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
2: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
3: مرحبا، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله.
0: مناسبة الهجرة النبوية حدث جعله الله سبحانه وتعالى طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته وإقامة صرح حضارته. فما كان لنور الإسلام أن يشع في جميع أرجاء المعمورة لو بقي حبيسا في مهده. إنه حدث شامل كامل متكامل لمن أحسن الاستفادة منه وأخذ العبرة والعظة على أحسن وجه. إنه في الحقيقة حدث يعرض منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهج من لا ينطق عن الهوى، منهج المؤيد من رب العالمين. فليست الهجرة حدثا عاديا ولا أمرا طبيعيا، بل هي أمر جلل يستحق منا الاهتمام بما تحويه هذه الهجرة وما بداخلها من كنوز.
1: بسم الله، نقيم بيت الرسول.
4: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه الله.

0: الهجرة النبوية حدث غير مجرى التاريخ. كان حديث الدكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة.
1: حديثنا هو حول يوم مفصلي ويوم تاريخي من تاريخ الأمة الإسلامية ومن تاريخ الإسلام الحنيف. هذا اليوم العظيم هو يوم الهجرة النبوية. لماذا هاجر النبي من مكة إلى المدينة مع أن الله سبحانه وتعالى ابتعثه في مكة، وكان من المفترض أن تكون مكة وهي بلاد الحرم الشريف، الكعبة الشريفة، بيت الله سبحانه وتعالى، أن تكون هذه المنطقة هي الانطلاقة لهذا الدين إلى ربوع الأرض؟ لكن ما هو الذي حال دون هذا؟ الذي حال دون هذا هو تعنت أهل مكة، كفرهم، عنادهم، جحودهم، مع أن الحق واضح، ومع أنهم يشهدون أن النبي هو الصادق الأمين، ومع أنهم لم يستطيعوا أبدا مواجهة القرآن الكريم ولا حجة القرآن ومنطق القرآن وثقافة القرآن الكريم في كل القضايا التي كانوا يطرحونها، سواء في قضية الشرك، في قضية الانحطار الأخلاقي الذي كانوا فيه، في قضية اليوم الآخر الذي كانوا ينكرونه، في قضايا كثيرة. القرآن الكريم جاء ورسخ مبدأ التوحيد، جاء بالأدلة الدامغة على اليوم الآخر، جاء وسمى بالنفس وزكى النفس بمكارم الأخلاق. لكنهم أبوا إلا الجاهلية، لكنهم أبوا إلا الانحطاط الفكري والانحطاط الأخلاقي، ليس تكذيبا لرسول الله وهم يعلمون ومتأكدون أنه الصادق الأمين، وإنما جحودا، حقدا، حسدا. لماذا محمد يأتي من بني هاشم؟ هكذا الحقد وهكذا الحسد يعمل بالنفوس. بقي النبي في مكة محاولا، داعيا، صابرا 13 عام، بالرغم من أن الكثير من أصحابه تم تعذيبهم أشد التعذيب، بالرغم من تقديمه للشهداء وعلى رأسهم أبو عمار بن ياسر العنزي، وكذلك زوجته سمية بنت الخياط، أول شهيد وأول شهيدة في الإسلام. بالرغم من حصار مكة، من حصار كفار قريش لرسول الله ومن آمن معه وأهل بيته في شعب أبي طالب لعدة سنوات، يعني عانوا معاناة شديدة، صبروا صبر شديد جدا. بالرغم من التشويه الذي حصل بحق رسول الله وقالوا عنه الساحر، مجنون، كذاب، مفتري، وشوهوا سمعته أمام القبائل العربية، لكن مع كل هذا صبر النبي واستجاب للتوجيهات الإلهية وهاجر إلى يثرب. ترك مكة وهاجر إلى يثرب للبحث عن انطلاقة جديدة لهذا الدين، مكان يكون حاضنة لهذا الدين. ناس هم أرقى من أولئك بكثير، يكونهم حملت هذا الدين وحملت هذا الشرف العظيم، فكانوا هؤلاء الناس هم أجدادكم أيها اليمانيون، هم الأوس والخزرج، من أسماهم النبي فيما بعد بالأنصار، نصروا الله ونصروا رسوله، ولا زلنا شعب الإيمان والحكمة، نحن أنصار الله وأنصار رسوله إلى اليوم. هجر النبي إلى يثرب لتتحول إلى المدينة المنورة بنور رسول الله، وتم استقبال رسول الله ذلك الاستقبال الحافل، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هذا اليوم شكل منعطفا مهما جدا في تاريخ الدولة الإسلامية، فمنذ ذلك اليوم بدأ النبي بتأسيس دولة إسلامية في تلك المنطقة المباركة، بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار واهتم بتوحيد الجبهة الداخلية، وطهر اليهود من المدينة المنورة وما جاورها، وبنى المسجد النبوي ليكون قاعدة للانطلاقة، قاعدة للاجتماعات، قاعدة للتزكية، قاعدة لتحريض المؤمنين على القتال، قاعدة لتوحيد الأمة. المسجد أصبح هو مقر الدولة الإسلامية. اهتم النبي بالجانب الزراعي، واهتم بالجانب الصناعي، كما اهتم بالجانب التربوي والأخلاقي وتزكية النفوس. اهتم النبي بالجميع.
0: للهجرة النبوية معان ودلالات كثيرة، وحسبنا بعض منها، إذ أن الهجرة تعني الانتقال المادي من بلد إلى آخر، وكذلك الانتقال المعنوي من حال إلى حال. فقد حولت الدعوة الإسلامية من حال الضعف إلى حال القوة، ومن حال القلة إلى حال الكثرة، ومن حال الفقر إلى حال الغنى، ومن حال الفرقة إلى حال الوحدة، ومن حال الجمود إلى حال الحركة، ومن حال الجهل إلى حال العلم، ومن حال الدعوة إلى حال الدولة. وفي الغد إن شاء الله يوم آخر وتاريخ يكشف وجه الحقيقة.
2: كنتم مع أيام، مع تحيات سميح عز الدين تقي، محمد علي الشرفي، نياز الرازحين.

0: وقفة إعلانية.
1: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام،
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبور؟
8: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن يعجبك الفشر قوي
11: ألا يا سيلاه،
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: البيت المرء والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف.
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف.
6: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
11: فالحين ما قال مجلس الأمن.
18: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
11: وأمريكا
18: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: أعزائي المستمعين، أشرق علينا العام الهجري الجديد، واستقبله الناس هنا وهناك بمثل ما كان رسول الله يستقبله في مطلع العام الجديد قائلا: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد. ومع هلال المحرم من كل عام تشرق الأرض بنور الحق، وتغمر النفوس بجلال الذكرى. وما أروعها من ذكرى اشتملت على أنبل ما في الروح الإنساني من صفات، وأمجد ما في التاريخ من عظات. وتتطلع النفوس المؤمنة إلى صاحب الهجرة النبوية لتعيش على هداه وفي جو ذكرى، تستمد من هدايته نورا، ومن صدق عزيمته قوة، ومن فيض إيمانه وشجاعته ثباتا ويقينا، ومن سيرته العطرة أملا ورجاء. وما أحوجنا إلى أن نتعلم الكثير من حياة صاحب الذكرى، ونقف على الكثير من جوانب هجرته، ففيها العبرة لمن شاء أن يعتبر، والعظة والذكرى التي تنفع المؤمنين. أعزائي المستمعين، إن يوم الهجرة يوم خالد في تاريخ الإنسانية. لقد اكتنفت الهجرة النبوية أحداث وأحداث، سواء قبل المسيرة العظيمة إلى المدينة أو بعدها، وكلها ذات معنى عميق ودلالة أكيدة على فضل الله العظيم وقدرته الشاملة ورعايته التامة لنبيه صلى الله عليه وسلم في رحلته.
8: كان أول الناس إيماناً برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء زوجه خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها، ومن الرجال أبو بكر الصديق، ومن الفتيان علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
9: في المواقف الصعبة تبرز عبقريات الأفذاذ الكبار ومواهب القيادات السياسية العليا، وفي موقف كأمر الهجرة من مكة إلى المدينة لم يترك النبي محمد للصدف أن تلعب دورها، بل أعد العدة ومنذ زمن بعيد.
10: الهجرة النبوية كانت حدثاً لا بد منه، ليس مجرد ترف، لا أبداً. أولاً، الهجرة النبوية تعلمنا أنه لا بد من مكان وظرف آمن للدولة الإسلامية وقاعدة انطلاق وارتكاز. لا بد. كان النبي ذكياً، يحتاج إلى دولة، يحتاج إلى أمة ثابتة مستقرة تبني واقعها داخلا فتتماسك، ثم ينطلق منها لدعوة الآخر. وهذا ما كانت الهجرة بحاجة إليه، ولذلك خسرت مكة، خسرت خسران. ولا أستنكر على بعض العلماء والفقهاء الذين فضلوا المدينة على مكة بعد ذلك، لأن احتضنت الدعوة، مكة رفضت وطردت، وهذه سنة الله. وكم من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
9: أخى النبي أولا بين المهاجرين أنفسهم على الحق والمؤاساة، ثم فتح لهم الضوء الأخضر للهجرة إلى يثرب، حتى لم يبق بمكة إلا الرسول وعلي بن أبي طالب وأبو بكر ومن حبس من أصحاب النبي أو فتن.
10: قرر النبي الهجرة، لاحظوا، أول سبب من أسباب من الأخذ بالأسباب. فالنبي يعلم أنه مراقب، يعلم أن العيون تتتبعه، يعلم أن طالما أرادت قريش قتله فأكيد أنها ترصد حركاته خطواته، فغير الطريق والمكان الذي يأتي إليه والزمان. بدأ النبي يعد العدة، قال لأبي بكر أعد لنا راحلتان. وعلى فكرة النبي أعد جانب التكتيكي أمني وجانب اقتصادي استعد له، حتى أنه أعطى أبي بكر قيمة الراحلتين، راعٍ ودليل خبير، راعٍ ودليل وخبير خبير بالطريق. وحتى الطريق تغيرت.
9: كانت قريش ترقب ذلك الخروج لأصحاب الرسول، ولما أدركت أن يثرب صارت تحت سيطرة أتباعه وأن النبي قد عز جانبه وصار له شيعة وأصحاب من غيرهم وبغير بلدهم، اجتمعوا له في دار الندوة وخرجوا بخطة اغتياله على يد فرقة من شباب كل القبائل، ليتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا ويرضون بالدية.
3: من كل قبيلة أخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل.
4: لا أظنها تنهي أمره، ستبقى دعوته والكلمات.
5: ولكن فكرة أبي الحكم تحسم الأمر.
6: وإلى الأبد.
9: جاءت ساعة الصفر من عتمة الليل المحدد لاغتيال النبي، واقتربت فرقة الاغتيال من باب بيته، فلمحهم النبي وعمل على إفشال خطتهم بأن أمر عليا ابن أبي طالب بالنوم على فراشه والتسجي ببرده الحضرمي الأخضر. وخرج رسول الله في هجعة من الليل يتلو سورة ياسين فلم يبصره أحد، واتجه نحو دار أبي بكر ليتجها سويا جنوبا إلى غار ثور.
10: النبي ليلة الهجرة استدعى عليا، معروف هذا في التاريخ، قريش قد تآمرت وأرادت قتلي، أخبرني الله. قال وماذا يا رسول الله؟ قال أريدك أن تتدثر ببردي الحضرمي وتنام في فراشي. قد يستسهلها الإنسان، عادي. لا يا سيدي، حينما تستخدم هذا الأسلوب وتجعل أعداءك يظنون ليلة كاملة، ولنفترض أقل أحوالها 5 ساعات، ما بالك أن تكون مثلا من المغرب إلى الفجر، وهم يظنون، ولذلك كانوا ينظرون من قوة البيت، رجل يتقلب حسب رواية التاريخ وهو علي، وهم منتظرون منتظرون منتظرون إلى أن ظهر الصباح، والثابت البعض يقول للفجر، لا، إلى أن بزغت الشمس وخرج علي وأدركوا أنه علي، حتى قالوا ضربوا 40 فارس. تخيلوا كم من المسافة سيقطع النبي في هذا الوقت، بمعنى أن النبي كان ذكيا جدا، أي كلما استطعت أن أؤخر عدوي فترة كلما استطعت النجاة. ولذلك قال له الإمام علي أو تسلم يا رسول الله؟ قال عنك إذا لا أبالي.
11: لا،
12: علي ينام مكانه، هذا الفتى يفتديه بنفسه، أي أناس تحارب؟
11: لن يفلت على كل طريق رقيب، ليس أمامه غير الصحراء، 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. إنهم 3، محمد وأبو بكر ودليلهما أريقد، أعرف الناس بالصحراء. هيا.
9: كان من ضمن العدة التي جهزها الرسول لهكذا لحظة أن أوعز بإعداد راحلتين قويتين على الصحراء والمطاردة، واختار عبد الله بن أريقط دليلا له في الطريق، على الرغم من أنه مشرك، فالكفاءة وحدها هي المحك في التكليف، كما كلف عبد الله

0: ليتمكن من الوصول إلى أكبر مكان آمن. ثاني أسلوب تكتيكي، النبي لم يذهب من الطريق المعتادة التي بمجرد أن يكتشف تكتشف حيلة بقاء علي مكان النبي سيسارعون وهم بخيول الخير ستسبق الناقة، وفرسان فرسان كبار سيلحقونهم، وبالتالي اتخذ طريقا آخرا من من من من من الطرق الغير مألوفة. ولأنها غير مألوفة استأجر دليلا عبد الله بن أريكط بمال يدلني على الطريق، واستأجر راعي لتأتي الغنم فتظل لدى العرب من يسمونهم من يقتفون الآثار.
1: هنا قد يتساءل سائل ويقول: لماذا كل هذا العناء؟ وأين البراق يخطف رسول الله في لمح البصر إلى قبة خضراء في المدينة شيدتها الملائكة؟ والجواب أن الله تعالى يحب أن يرى عباده الصالحين يتعرضون للبلاء من أجله، والتواكل في دين الله مرفوض والتوكل مطلوب، وهذا سر خلود الإسلام وصلاحيته للبقاء. فهو دين يقوم على الوسائل الطبيعية والأخذ بالأسباب العادية دون ترك الاعتماد على الله والتوكل عليه وطلب النصر من عنده، فهو القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
0: أنتما أبذل السبب، استقيما، أدعواه، واتركوا الباقي عليه. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتخذ الأسباب، احتاط، تجهز، كان جانب الأمن حاضرا، اللوجستي حاضرا، المادي حاضرا، الاقتصادي حاضرا. لم يكتفي بذلك، وهو في الغار كان هناك من يأتيه بأخبار قريش ومن أين ستتحرك. هذا كانت أمور عظيمة يغفلها المؤرخون، يغفلها الوعاظ، يغفلها الخطباء. لابد أن نبني عليها في اقتصادنا، نبني عليها في جانبنا الأمني في حياتنا. نرى كيف كان النبي يتحرك بهدف، يتحرك لغاية، يتحرك متخذا كافة الأسباب. وهذا لا يعني ترك الاعتماد على الله، بل من أسس الاعتماد على الله.
2: بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله، وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق.
3: هل من شيء؟
4: لا، ليس بعد.
3: قلبي عليه وعلى أبي بكر، ماذا صنع بهما هذا القيد؟
1: كان الأنصار من الأوس والخزرج في شوق عارم وحماس منقطع النظير، يتلهفون لرؤية نبيهم في ديارهم، فكانوا يخرجون صفوفا لاستقبال هذا الوافد الكريم. لما ترامت الأنباء بقدومه إليهم كانوا يخرجون مطلع كل شمس حتى يؤذيهم حرها فيعودون. وذات يوم وقد رجعوا للقيلولة سمعوا صارخا يقول: يا بني قيلة، هذا جدكم، أي حظكم وعزكم، وكان يعني محمدا.

استقبل النبي من أهل قباء يومها زهاء 500 مقاتل تحفهم النساء والأطفال والعبيد مبتهجين بالمقدم السعيد. وفي قباء بنى الرسول أول مسجد في الإسلام. بعد يومين تحرك الركب النبوي الشريف نحو المدينة، وسادة كل حي من أحياء تلك الديار يعرضون الضيافة، فيشكرهم رسول الله قائلا: دعوا الناقة تمر فإنها مأمورة. وولائد الأنصار تخرج لاستقباله أيضا مزغردات بالنشيد الجميل.

0: مرحبا برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا.
1: مقامك عندي يا رسول الله، بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
0: بل في داري يا رسول الله.
2: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب،
3: يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
0: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
4: مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله، على بركة الله.
5: توجهت ناقة النبي بإلهام من الله تعالى إلى مكان مسجده الذي بني لاحقاً، فقد كان المسجد هو الأساس الأول الذي أسس عليه رسول الله المجتمع الجديد بالمدينة. فالروابط الإيمانية بين المسلمين وبين ربهم تشبه الروح في الجسد، ومن المستحيل أن تقوم دولة فتية على أجساد لا روح فيها. لذلك قاد النبي المهاجرين والأنصار في بناء المسجد.
6: فالمسجد النبوي كان يمثل نموذج البناء الهيكلي للدولة الإسلامية. لا يوجد مع النبي من بناء إلا المسجد. يجيئه ذلك الرجل يعني ينمي قدراته، الذي يسميها اليوم وزارة الخدمة المدنية والأشغال، ويقول له لا تتسول، اذهب إلى الجبل واحتطب. ويأتيه الرجل فيرسله ليتدرب عسكريا، ينظم أمور الدولة. كان المسجد كل شيء، كل شيء بالنسبة العلاقات الزوجية الفردية الأسرية الدولية، حتى نصارى نجران والمباهلة علاقات دولية كانت في المسجد النبوي. الزوار الذين يأتون من القبائل والوفود الأخرى، وفود اليمن وفود البحرين، وفود في السنة 9 والـ10، كان الملتقى المسجد، كان المراسم الدولية، وزارة الخارجية، كل شيء. هنا نأخذ الثقافة الصحيحة النيرة، السيرة النبوية الصادقة، القرآن الكريم العملي الفاعل، ثم نخرج لنترجم. لكن كان المسجد أيضا مهم جدا في حياة النبي للتربية الإيمانية الروحية. كان النبي بحاجة إلى مكان يجمع فيه الصحابة، المؤاخاة التي ستأتي فيما بعد، المراسلات، العهود، المواثيق، تمت من ذلك المكان.
5: بعد بناء المسجد اتجه رسول الله إلى الأساس الثاني، حين أمر المهاجرين والأنصار بأن يتآخوا في الله أخوين أخوين. فقد كان يدرك أبعاد الهجرة الجماعية لمجتمع المهاجرين إلى المدينة، فأراد إدماجهم في المجتمع الجديد بطريقة محسوسة. وصل الأمر فيها إلى حد التوارث بين الإخوة، وحببهم في ذلك حين قال: إن من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله أخوين تحابا في الله.
6: من خلال المسجد ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهم بند، وهو تقوية أواصر المجتمع، توطيط أركان المجتمع، تثبيت أسس المجتمع. المهاجرين سقطوا على الأنصار، كيف؟ ولذلك قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. طبعا إسلاميا قطعا ثابت ليست أول مؤاخاة، النبي آخى بين المهاجرين بعضهم البعض في مكة، لكن هنا كان لا لزاما، فآخى بين كل مهاجري وأنصاري، مهاجري وأنصاري، مهاجري وأنصاري، إخوة، وكانت أخوة شاملة لم تكن المواريث قبل ذلك قد نزلت. بمعنى كانت باتفاق المؤرخين كانت هذه المؤاخاة شاملة حتى في التوارث وفي الأنساب. أخوه أخوه أخوة، يعضده، ينصره، يعينه، يغرم له، يقوم عنه، يدافع عنه، يتحمله كل شيء.
5: لقيت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة أهلاً وترحاباً وبلداً طيباً، لكن ذلك لم يعني أبداً أن أعاصير الخطر لن تهب عليها. فالصدام مع قريش قادم لا محالة، والأعراب يتربصون، واليهود كالحياة بارعون في حياكة المؤامرات. وكان لزاما على النبي الكريم أن يمسك بالزمام المبادرة، وأن يقود كتائب المجاهدين شرقا وغربا لنشر دين الله وتأديب الواقفين في سبيله وتعزيز هيبة دولة الإسلام. فقد آن للمستكبرين أن تدق أنوفهم، وللمتطاولين أن تشدخ جباههم.
7: سيدي رسول الله، إن يوم هجرتك في صبرك وشجاعتك قصة، يا لها من قصة. لقد هانت الحياة عندك حين عزت عقيدتك، وصغرت الدنيا في نظرك حين كبر مقصدك وسمت غايتك. فاستبسلت في مواطن البأس، واستمسكت في مزالق المحنة، فما وهنت لما أصابك في سبيل الله، وما ضعفت وما استكنت، ولكنك صبرت وصابرت، وجاهدت وهاجرت، وتحملت ما لم يتحمله إلا سيد أولي العزم من الرسل. فكانت حياتك في مكة درسا عمليا للمجاهدين ألا يهنوا ولا يحزنوا لما أصابهم في سبيل الله، كما كانت حياتك في المدينة بعد الهجرة مظهرا صحيحا لقوة إيمانك وثبات يقينك وصدق جهادك. فسلام عليك يوم جاهدت وصبرت وهاجرت، وسلام عليك يوم جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا.
8: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
9: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
8: من الإرشيف،
10: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
1: ضرب يعني بلا هواده، ضرب بلا هواده، بلا عساكر، ما فيش حتى مظاهر مسلحه.
2: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء؟
3: ورب الكعبه ما راحت له سلمان، هو سياده.
4: والله إن قد شكلنا عدة بجامع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
5: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد، بسلاحنا، بكل ما نملك إلى الجبهة.
2: ماضون بأنفسنا وأموالنا وأولادنا، وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نركع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
6: العدوان وحدنا.
7: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
8: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء واهلا وسهلا. ولي الله،
9: حي الله من جاء.
8: الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
10: عند رعاة العدو السعودي اعمل امريكا اسرائيل
11: عامل محرق ولا
10: عم يطلع رعاة العدو السعودي نحرقها بالقنابل معك الطيفوري. هات وخسارة فيها قنابل. القنابل فيها خسارة.
12: اتصل لي الداعشي.
13: نعم.
12: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحين يا ولدي كلها احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت، ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
14: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
6: العدوان وحدنا.
15: وين اقول لك سلم؟
10: سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، عند محاصر.
16: وانصار الله واللجان الشعبيه تحمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمني الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

أنا من أكون إذا أضعت ضيائي في ظلمة الكون الفسيح النائي؟ النور أنت وكل نور زائف يا سيد الأفلاك والأضواء. أنا فيك يا طه يماني الهوى إن صار يحكي سيد الشهداء. أنا من بني الأنصار روح لم تزل تزداد حبا عند كل بلاء. حرية التعبير أنت فضاؤها لا كل أفاك من الغوغاء. في هذه الليلة المباركة في ليلة هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة وقف فيها أهل اليمن الميمون صفوفا تستقبل صاحب المقام الرفيع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الضفة الأخرى تآمر القرشيون لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمع 40 فارسا على فراشه، ترك صلى الله عليه وآله وسلم وصيه وأشجع الرجال من بعده الإمام علي عليه السلام. وفي رحلته كان ثمة الكثير من الدروس والعبر والعظات والرسائل المهمة. في الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم رسائل ودروس وعبر ووقفات مهمة جدا. واليوم ونحن في زمن يساء فيه لأمتنا ولمقدساتنا ولا تحرك الأمة ساكنا، يسيء العدو وأدواته للمقدسات، ينتهك الحرمات، يستبيح الأرض والعرض ودماء الناس، ويستبيح ثروات الأمة ومقدراتها، ولا مجيب ولا متحدث. نعم، إنها لحظات مهمة في تاريخ أمتنا والعالم. من هذه الهجرة العظيمة بدأت ملامح بناء الدولة الإسلامية التليدة، ومن النشيد اليمني العاطر والأصيل بدأ المجد الإسلامي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.

الأحمدية. هكذا كانت المدينة تزدان محبة وفرحا وسعادة باستقبال النور المنير، أو باستقبال السراج المنير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أجدادنا من الأوس والخزرج أنصار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا في لحظات فارقة ومهمة، وفي اتجاه آخر كان المجتمع القرشي قد بلغ ذروة الضلال والعصيان، مجتمع لم يعد بإمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصنع فيه شيئا، مجتمع متصلب، مجتمع ضال مضل. ولهذا أوجب الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة إلى المدينة، ومن هناك بدأ اليمن، أو بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أهل اليمن وكل أبطال أمتنا الإسلامية بصياغة مستقبل الأمة وحضارتها على أسس متينة، بدأت بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، واستمرت حتى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بعد إنجازات عظيمة وكبيرة ولا نظير لها، لأنها عنوان رسالة جديدة، عنوان الرسالة المحمدية. هذه الليلة ليلة الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، من الليالي العظيمة والفضيلة والمباركة، والذي نسأل الله فيها أن يوفقنا إلى كل خير، ونحمد الله فيها على نعمة الهداية والإسلام.

0: في هذه الليلة المباركة استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيل الله واستجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله ورفضا لاستمرار الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية ورفضا وتنديدا بالإساءة الأمريكية على لسان الكافر ترامب لمكة المكرمة، اللجنة المنظمة تدعو جماهير الشعب اليمني العظيم للاحتشاد الجماهيري الكبير وغير المسبوق غدا الثلاثاء عصر غد الثلاثاء في ميدان السبعين وفي الساحات المحددة في عواصم المحافظات والمديريات والساحات المختلفة حسب الترتيبات المعتمدة. إذن نعيد ونكرر: استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله واستجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله ورفضا لاستمرار الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية ورفضا وتنديدا بالإساءة الأمريكية على لسان الكافر ترامب لمكة المكرمة، اللجنة المنظمة تدعو جماهير الشعب اليمني للاحتشاد الجماهيري الكبير وغير المسبوق عصر غد الثلاثاء في ميدان السبعين وفي الساحات المحددة في المحافظات والمديريات. دعوة مهمة جدا والحضور فيها مهم، ورسالة أن أمتنا ما زالت حاضرة ترفض الإساءة للمقدسات، ترفض النيل من مقدسات الأمة ومن كل ما فيه عزة وكرامة الأمة ورفعتها. والمقدسات هي رموز اعتبارية، أو يعني من المهم احترامها. لو كان هناك يعني رئيس أمريكي محترم، معنى ما بيش أمريكي، رئيس أمريكي محترم، ما بيجي قد خرج من إبستين، وإبستين ما عبش فيها محترم. على كل حال، حول مسألة الاحتشاد وأهميته، وكذلك حول مناسبة الهجرة النبوية على صاحبها وألي أفضل الصلاة وأتم التسليم، نستضيف الأستاذ العزيز الدكتور حمود عبد الله الأهنومي، طبعا نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، وأيضا عضو رابطة علماء اليمن. حياكم الله أستاذ حمود.
1: مرحبا بكم، حياكم الله أستاذ عبد العزيز وجميع المستمعين للإذاعات الكريمة جميعا.
0: كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد.
1: كل عام والجميع بخير، وجميع المستمعين والمستمعات وأمتنا جميعا، حياكم الله.
0: سيدي، إذا ما بدأنا بالهجرة النبوية على صاحبها وألي أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما هي يعني أهم ما ينبغي استذكاره في هذه المناسبة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدروس كثيرة من دروس الهجرة، ونبدأها بدروس الثقة بالله سبحانه وتعالى والانشداد إلى الله والارتباط الدائم بالله سبحانه وتعالى والهجرة الدائمة المتحركة إلى الله سبحانه وتعالى. يكون الإنسان دائما منشدا منطلقا مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الهجرة الحسية المادية التي تعني الانتقال من مكان إلى آخر، أو الهجرة المعنوية، فيهجر الإنسان العادات والطبائع السيئة والمواقف الغير محمودة لينتقل إلى المواقف وإلى السلوكات وإلى الأخلاق وإلى القيم التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. فالثقة بالله من أهم الدروس التي نستفيدها من الهجرة، انطلاقا من حركة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، حيث كان يخطط وكان يستثمر في الجغرافيا، يستثمر في الموارد البشرية لصالح دين الله سبحانه وتعالى وتطبيقه وتجسيده، ويقوم بما يجب أن يقوم به كأي إنسان عادي بعيدا عن الخوارق والمعجزات. كان يتحرك ويخطط، يعمل على كأنه لا يوجد شيء، لا يوجد هناك، ثم يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يأتي بكل ما يستطيع أن يقوم به. فقد خرج من بين أولئك الكفار، وقد طلب من الإمام علي عليه السلام ووجهه بأن ينام على فراشه، واستعد الإمام علي بأن ينام على فراشه عندما سأله وتسلم يا رسول الله، قال نعم، قال فاذهب راشدا مهديا، واستعد الإمام علي ليفدي نفس الرسول بنفسه. وهذا أيضا درس عظيم جدا في الفداء والتضحية من أجل الله سبحانه وتعالى. نزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الإمام علي هو أول مصادق هذه الآية، وهذا يعطينا درس مهم جدا في التضحية من أجل الله ومن أجل دين الله وفي سبيل الله ومن أجل المقدسات ومن أجل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ثم يخطط يخرج، وطبعا ينيم الإمام علي في فراشه حتى يستغل عامل الوقت الذي سينام فيه الإمام علي، حتى لأن المشركين سيظنون بأن يعني ظنوا بأن الرسول لا يزال نائما في بيته، بينما هو قد خرج حتى لا يذهبوا إلى الطرق ويقفون في وجهه وفي وجه هجرته. ثم يذهب بدلا من الذهاب والتحرك من جهة مكة إلى المدينة شمالا، لا، اتجه في الاتجاه المعاكس لكي يعم الطلب وحتى لا يذهب أحد في ذلك الاتجاه، ذهب باتجاه المعاكس نحو اليمن ليصل إلى غار ثور ويبقى فيه أياما حتى يخف الطلب ويبقى هناك، ويتواصل به طبعا الإمام علي في الليل وبعد تلك الليالي أو خلال تلك الليالي لكي يكلفه بالقيام بمسؤوليته بأن يخلفه وأن يقضي الديون التي الودائع التي كانت لديه وأن يرتب أيضا الهجرة. ثم يتحرك في ظل ظروف موضوعية بشرية وكأنه لا يوجد أي معجزة ولا. ثم عندما يأتي الكفار ليحاصروا مكة،
0: نعم،
1: ويخاف صاحبه ويحزن، يعطي ذلك الدرس العظيم الذي خلده القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا الدرس المدوي والعظيم والخالد والكبير والنهر الثر الذي يمتد من ذلك الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليمير منه الأحرار والصالحون والواثقون بالله سبحانه وتعالى في كل محطات المواجهة مع الطاغوت. إن الله معنا، عندما يقول العدو لدينا طائرات، لدينا صواريخ، لدينا نووي، لدينا كذا، نقول إن الله معنا.
0: إن الله
1: هذه
0: معنا.
1: دروس يجب استذكارها ويجب تعميقها في الوعي العام حتى نتجاوز كثيرا من الإشكالات والتحديات التي نعيشها في زمننا هذا.
0: نعم، ولهذا البعض يقول: لماذا نحيي ذكرى الهجرة النبوية على صاحبها وألي أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ يعني ما الذي نريده نحن منها؟ ما هي الفائدة؟
1: هذا السؤال الذي أصبح سؤال متكرر في كل المناسبات، والجواب عليه هو: لماذا الله عز وجل يذكر لنا قصصا من التاريخ، قصصا من الأنبياء، من الصالحين، بل حتى من الفاسقين والعصاة؟ لماذا يذكر الله هذه القضايا التاريخية التي مضت ليست لأجل أخذ الاعتبار والعظة؟ والله يقول: واعتبروا يا أولي الأبصار، ويقول يعني من أجل أن يعني الهدف هو أخذ العظة والعبرة والاستفادة من هذه الأحداث التاريخية لكي يعني تتحول. مثلا عندما نقرأ هذه القصة، قصة الهجرة، بما تحمله بمحطاتها المختلفة بدروسها المتعددة بوقائعها، في كل حركة، في كل موقف، في كل كلمة، في كل خطوة، في كل فيها هداية لنا، لأن الرسول صلوات الله عليه وعلى أسوة وقدوة للمؤمنين من ذلك الحين إلى يوم الدين. فكل ما فعله الرسول صلوات الله عليه وعلى يعتبر قدوة للمسلمين، وبالتالي يمكن أن يتأسوا به. فنحن عندما نراه يخطط يعني أننا نستفيد أهمية التخطيط في واقعنا، عندما نراه يذهب ويضحي من أجل دين الله ويترك مسقط رأسه وبلده وهي البلد الذي يعني نظر إليها مغادرا وقال: إنك الأحب بلاد الله إلي لولا أن أهلك أخرجوني منك.
0: نعم.
1: فهذا نأخذ منه درسا، بأنه عندما يقتضي الدين منا أن نذهب ونبتعد عن أولادنا وعن بيوتنا وعن مساقط رؤوسنا، فإننا في حالة استعداد لذلك، لأن ذلك أمر الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان المسألة الهجرة والمفارقة لبيوتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا، لأن الله أحب إلينا من كل ذلك من خلال الجهاد في سبيل الله. عندما نرى الرسول صلوات الله عليه عندما نرى الإمام علي عليه السلام وهو ينبري ويظهر في موقف لا يعني أحد ينافسه فيه طبعا، وكل مقام رجاله، فهذا الحدث عندما يطلب الرسول شخصا ينام على فراشه لكي يوهم المشركين بأن الرسول لا يزال باقيا فيستفيد من الوقت ويذهب بعيدا، فينبغي الإمام علي يقول أنا لذلك، المهم أن تسلم يا رسول الله، فيقول اذهب راشدا مهديا. فهنا يتبين أيضا أهمية التضحية. نعم. لا يمكن أن تكون هناك أمة حية قوية فاعلة متطورة ذاهبة صاعدة في سلم الحضارة الإيمانية إلا بوجود أشخاص استثنائيين مضحين يضحون بأنفسهم، وهذا ما يمثله الشهداء في كل زمن والمجاهدون في كل، والجرحى والأسرى في كل زمن وفي كل جيل. إذن نحن عندما نتعلق وعندما ندرس هذه المناسبات، عندما ندرس الهجرة، عندما نقرأ التاريخ، إنما لكي تتحول هذه المواقف وهذه القيم وهذه الأخلاق إلى واقع فينا، إلى أخلاق نحملها، إلى قيم نمتثل لها، إلى مبادئ نلتزم بها، إلى سلوكات واقعية وقرارات ومواقف يومية نتخذها في واقعنا، وتعطينا أيضا دفعة كبيرة وزخما كبيرا في التحرك في هذا الاتجاه.
0: نعم، هذه نقطة مهمة. يعني البعض ارتبط بهذه المناسبات أحيانا فقط من حيث أنها فقط إجازة مثلا رسمية، بيجي تواشيح وأناشيد وكذا في الإذاعات ويبثوا فيلم الرسالة في القنوات، هذا كان يعني مسألة الارتباط بهذه المناسبة على مدار يعني الفترات الماضية.
1: نعم صحيح، وهناك دروس كثيرة يعني. نعم. إنما للاختصار حتى لا نطيل عليكم في الأجوبة، وأهمها أيضا من الدروس التي يمكن إضافتها، ولو تختاروا إذا شئت أن تسأل عن نقطة معينة، يعني مثلا درس الاستبدال، لماذا استبدل الله قريشا أهل مكة بأهل المدينة، ما السبب؟ حتى نسقط هذا في واقعنا، عندما نرى أمة لا تقوم بواجبها وتسلك في نفس الطريق التي سلك فيها أهل مكة، بالتأكيد أن سنة الله جارية وماضية من يوم خلق الله عز وجل إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، لسنا استثناء في هذه الحالة عندما نخطو في نفس الخطوات التي مضى فيها القرشيون بالابتعاد عن الرسالة الإلهية، فإن الله سيستبدل بنا. عندما أيضا نعرف أنه أهمية الهجرة، حينما يكون هناك الأبواب أغلقت فالرسول يتحرك إلى مكان آخر، لا يبقى الإنسان رهينا لمحبس أو لمكان مضغوط فيه، لا يتحرك، لا يقدم النموذج. دين الله عز وجل ليس مجرد شعارات أو كلمات أو نوع من التعبد الخالص بعيدا عن الواقع العملي. الرسول تحرك من مكة لأنه لم يتح له أن يجسد دين الله ويحوله إلى واقع اقتصادي وسياسي وثقافي واجتماعي ينظم حياة الناس في كل المجالات. لما لم يتح له هذا ذهب إلى نقطة أخرى، إلى مكان آخر عن أمر الله عز وجل لكي يجسد هذا الدين، وإلا فقد كان الرسول في مكة يعبد الله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل عليه الوحي، كان يعبد الله ويتحنث في غار حراء ويدعو الله سبحانه وتعالى ويعبده، وكان المشركون معجبين به وبخلوته وبانفراده مع الله وما كان عندهم مشكلة. لكن لما نقل هذا الدين وأراد أن يحوله ليقول تلك الامتيازات التي يحصل عليها الملأ من قريش وهم النخبة التي تسيطر اقتصاديا وسياسيا ولها امتيازات ما أنزل الله بها من سلطان في مقابل المساكين والمستضعفين، فهذا أزعجهم عندما قال الخمر ممنوع، هذا أزعجهم لأنهم يربحون منه، لأنه أيضا يساعد. عندما قال لهم أنه لابد أن تعاد الحقوق إلى أهلها، لابد أن نوحد الله سبحانه وتعالى، لابد أن نمتثل لأوامر الله بالمشروع القرآني كاملا، هذا أزعجهم. فهذا أيضا درس مهم لأولئك الذين يريدون أن يحصروا الدين في طقوس معينة عبادية بعيدا عن إدارة الحياة وتنظيمها بالشكل الذي يريد الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. طيب دكتور حمود، يعني لماذا مدينة المدينة المنورة وليست وجهة أخرى اختارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فلنقول هيئها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟
1: سؤال رائع يا أستاذ عبد العزيز. المسألة أولا، لماذا مكة أولا ثم المدينة ثانيا؟ يعني لماذا مثلا لم يذهب الرسول مباشرة إلى المدينة؟ طبعا الله عز وجل جعل البيت الحرام في مكة، مكة المكرمة التي تشتمل على بيت الله الحرام الكعبة المشرفة، صانها الله عز وجل عن كل دنس وعن كل أذى. فمكة المكرمة التي كان يأمها ويأم البيت العتيق فيها كل القبائل العربية، وكانت تذهب إلى هناك لتؤدي ما بقي لهم طبعا من طقوس تتعلق بالحج التي كان قد حرف كثير منها وأدخل فيها أشياء ليست من دين الله سبحانه وتعالى، لكن بقيت بعض الشعائر وبعض الطقوس الدينية من حج النبي إبراهيم عليه السلام مما علمه العرب والمسلمين والعرب إلى ذلك الحين. فبما أن القبائل العربية تجتمع إلى هذا المكان إذن فلتبدأ الرسالة هنا. وبالتالي يستطيع العرب والمسلمون أن يتعرفوا على هذا الرسول الجديد، لأنه مكان يلتقي فيه كل العرب، وهو المكان المقدس الذي يمثل المنطقة الروحية بالنسبة للجزيرة العربية بالنسبة للعرب، وأن يجسد أيضا أو أن يبني النواة الأولى للمسلمين في ذلك المكان. لما استنفذت طبعا، وكان أهل مكة يتشوقون لأن يكون لهم كتاب مقدس باعتبار أنهم جوار يعني جيران بيت الله سبحانه وتعالى وسدنة البيت والساقين والمطعمين للحجيج، وكانوا يفتخرون بذلك طبعا، فكانوا يتمنون ويتشوقون أن يكون لهم كتاب، حتى أن الله وثق هذا في القرآن الكريم عندما قال عز من قائل: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. يعني قالوا لو جاءنا نذير وجاءنا كتاب، لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، يعني لو كنا كتاب ربما نكون أحسن، يعني هكذا يقول، سنكون أحسن من اليهود والنصارى إحدى الطائفتين. فالله عز وجل لما استنفذت مكة هذا الدور ولم يبقى، رغم أن الله كان يصبر نبيه ويقول فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وكان يأمره بالتريث، لكن لما استنفذت مكة دورها وجاء قول الله عز وجل: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فهنا أذن الله لنبيه وتولى عنهم.
0: نعم.
1: فما أنت بملوم. وهنا تأتي لماذا المدينة؟ المدينة طبعا لأن الرسول كان قد احتك بأهلها، وله علاقة طبعا، علاقة صهارة، الرسول البيت الهاشمي في مكة كان له علاقة صهارة مع اليمنيين الذين كانوا يقطنون في المدينة المنورة في يثرب، وهم الأوس والخزرج، حيث جدت رسول الله صلوات الله عليه وعلى يعني أم عبد المطلب كانت خزرجية، سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية اليمانية طبعا، فكانت هناك علاقات. لكن الرسول بدأ منذ السنة 11 وربما من قبلها يلتقي بأولئك، يعني في إطار بحثه عن المكان، لابد أن يكون هناك مكان تجسد فيه تعاليم الدين بشكل كامل بدون إعاقة من أي معيق، لما أعاق الملأ في مكة تجسد هذا الدين، إذا لابد من نقطة أخرى، الطائف، اليمن، مكة، المدينة، مكة يعني نجد. فوقع طبعا الحظ لأهل اليمن الذين في الحجاز، حتى أيضا عرض عليه أحد اليمنيين قيس الأرحبي بأن يخرج إلى اليمن عندما أسلم، وعرض عليه نصرة قومي، قال اذهب إلى قومك وآمرهم، فإذا كانوا على مثل رأيك خرجنا. لكن لم يأتي قيس في العام القابل، لو الرسول كان قد أزمع وقد أجمع أمره على الخروج إلى المدينة، المدينة التي كان أهلها من الأوس والخزرج اليمنيين الذين هاجروا على فترات تاريخية سابقة، ربما بدأت من عهد الدولة المعينية وهم بقايا الجاليات المعينية كما تذكر ذلك الروايات المسندية، وأيضا في الروايات الأخبارية أن الملك أسعد الكامل المشهور المعروف، وكان في القرن الخامس الميلادي طبعا، يعني هو الذي أسكنهم استعدادا لمقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فإذا هذه المنطقة التي هي أو أصلا منطقة رائعة جدا من الناحية الاقتصادية، حيث تكتفي ذاتيا بمنتجاتها الزراعية، فإذا تعرضت للضغوط وحصار لم يكن هناك مشكلة، لأنها تكتفي ذاتيا بمزروعاتها، كل بستان عنده بئر، وبالتالي كان أهلها زراعا إلى جانب التجارة التي كانوا يمارسونها. أيضا الوضع القلق الاجتماعي الذي كان عليه الأوس والخزرج، الحروب التي نشأت والتي كانت أوجدت نوعا من التوازن الذي المتحفز إلى شيء قادم لكي يحل الإشكالية، والحروب التي كانت متتالية بين القبيلتين والتي كانت اليهود يذكرون أوارها بين الحين والآخر، وآخرها معركة بعاث. كذلك الطبيعة، الله عز وجل هيئ هذه المنطقة حتى عسكريا، فنجد أن المدينة كانت محصنة عسكريا تحصين طبيعي، كانت محصنة من ثلاث جهات: من الجهة الشرقية حرة واقم، من الجهة الغربية حرة الوبرة، من الجهة الجنوبية كانت مزارع وقرى لا تعيق أي تحرك عسكري في هذا الاتجاه، لم تكن إلا هناك الوجهة الشمالية المفتوحة التي يمكن أن يكون، فهذا أيضا كان. لكن الأكثر من هذا والأهم من هذا العنصر البشري الذي كان لديه الاستعداد، والذي أشار إليه القرآن الكريم بقوله عز من قائل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
0: نعم. إذن المجتمع اليمني أو الأحفاد الأوس والخزرج، المجتمع اليمني وهو يحيي هذه المناسبة اليوم، ما الذي اختفى من معالم الإحياء الشعبي المتميز لهذه المناسبة في المراحل الأخيرة دكتور حمود؟
1: طبعا أنت تعرف أنه التيارات الوهابية التي عصفت بالبلاد وبالأمة وكانت تبدع كل احتفال وكل ذكرى وكل تذكير وكل معلم أو علامة تربط المسلمين بتاريخهم الحضاري المشع، كان له دور في القضاء على كل هذا. يعني حتى مجرد الحديث هذا بدأ تتحدث عن الهجرة أو تتحدث عن أي قضية المولد النبوي بدعة إلى آخره، كانوا يبدعون، وكان هذا التبديع لصالح طبعا إحلال ثقافات وإحلال مناسبات بعيدة عن الإسلام وبعيدة عن الدين، وهي تأتي في إطار الفصل، فصل الأمة عن مقدساتها، عن أعلامها، عن رموزها، عن تاريخها.
0: نعم.
1: فكانت تحارب بكل، يعني تحارب حتى إقامة الفعالية أو حتى إلقاء الندوات، هذا بدعة، هذا كذا، هذا كذا. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى عادت الأمور إلى أفضل مما كانت عليه، وتوسعت هذه المسألة، وحصل اليمنيين أنهم أيضا ارتباط، يعني يرتبط أواخرهم بأوائلهم. إذا كان أجدادنا اليمنيون في يثرب التي سميت منذ أن قدم إليها رسول الله بالمدينة المنورة، قد اجتمعوا واحتشدوا رجالا ونساء وأطفالا يستقبلون رسول الله، وكانوا يخرجون من، طبعا والمدينة هي ليست مدينة واحدة، يعني مجمع حضري واحد، هي منطقة واسعة فيها أحياء متفرقة فيها عالية، المنطقة العالية التي مرتفعة جبليا، يعني هضاب مرتفعة، وهي في الجنوب، في الجهة الشمالية منطقة منخفضة تسمى السافلة. فكانت هذه المنطقة كان أهلها يخرجون من أحيائهم ليذهبوا إلى قباء، إلى جنوب المنطقة، لكي يستقبلوا هذا الوافد. ولما استقبلوا حتى بالزغاريد وبطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، فرحين بمقدم رسول الله، والرسول أقرهم صلوات الله عليه وعلى آله على ذلك، وحتى بعضهم كان يلعب بالسيوف ويتحرك ويفرح. وإذن اليمنيون اليوم عندما يحتفلون بهذه المناسبة ويستلهمون منها الدروس المعبرة التي تساعدهم على تجاوز مشكلاتهم وتحدياتهم في هذا الزمن، إنما يكتفون أثر آبائهم وأجدادهم اليمنيين الذين نصروا رسول الله، واليوم أيضا ننصر رسول الله ب تمثل سيرته وتجسيد هديه في واقعنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: طيب دكتور حمود، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمزيته، في أهمية إحياء هذه المناسبات لعودته كشخصية رئيسية في حياتنا كمسلمين، نلاحظ أن هناك سلسلة من الإساءات التي نالت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإساءات الغربية المتكررة وإساءات المقدسات أيضا الذي استمرت ولا زالت تستمر، وصولا إلى إساءة ترامب بالأمس لمكة المكرمة، والذي لم تحرك ساكنا حتى هذه اللحظة. يعني برأيك لماذا؟ هل ينبغي أن يكون ترامب شيعيا عشان يثور العالم؟
1: نعم.
0: وتظهر الفتاوى وتقاطع الدول وتظهر أزمة علاقات وإلى آخره؟ تفضل.
1: للأسف مسلسل الإساءات، وكما تحدثنا تقريبا نحن وأنت في إساءات سابقة فيما يتعلق بحرق القرآن وغيره في هذا البرنامج بالتحديد، هذا مسلسل مستمر. واليوم المجرم الملعون ترامب يكرر هذا الموضوع باعتبارها حلقة من حلقات البرنامج الممنهج لدى الصهيونية العالمية وأدواتها في أمريكا، في إسرائيل، في أوروبا، في كل مكان، بالإساءة إلى مقدسات الأمة، أولها رسول الله القرآن الكريم ورسول الله صلوات الله عليه وعلى، والكعبة المشرفة والأنبياء صلوات الله عليهم والمسجد الأقصى وغيرها. فهذا مسلسل أو خطوة أو حلقة من مسلسل طويل ممنهج، يعني مدعوم، يراد منه أيضا الحط من قدسية هذه الرموز وهذه المقدسات العظيمة في صدور المسلمين، وحتى يضعف الارتباط بها، وحتى أيضا عدد من الأهداف منها هذا الهدف. الهدف الآخر أنه يراد جس نبض المسلمين، هل لا يزالون عند حميتهم؟ وللأسف الشديد، يعني إذا كان هؤلاء المفسدون في الأرض من اليهود والنصارى وأوليائهم المعتدين على شعوبنا وعلى مقدساتنا يرتكبون هذه الإساءة الممنهجة والمستمرة في كل شهر، في كل أسبوع، في كل يعني على دائما وأبدا، فإن من الغريب جدا أن نرى بعضا أو كثيرا من المسلمين يسكتون ولا يتحركون. وكما أنت تندرت وتهكمت عندما قلت هل يجب أن يكون ترامب شيعيا حتى تستنفر وتستثار العزائم والهمم، ونرى تلك اللحى تتحرك بقوة، وتلك الأشداد أيضا تناثر الكلمات والحروف من بين أنيابها، ويدعى إلى الجهاد وإلى لو كان يعني حتى المسألة تتعلق بذكر صحابي أو ذكر إنسان حصلت منه بعض الأخطاء وبعض الهفوات لرأيت العجب العجاب. بينما عندما يساء إلى رسول الله بهذا الشكل المباشر يعني نجدهم ساكتين. وأنت تتذكر في هذا المقام طبعا ونحن في حديث الكعبة المشرفة التي هي أول بيت، يعني إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هذا أقدس نقطة على وجه الأرض، أقدس نقطة على وجه، هي بيت الله سبحانه وتعالى وهي بركة وهدى للعالمين، وبالتالي الدفاع عنها والانتصار لها هذه مسألة مقدسة من صميم التزاماتنا الدينية والأخلاقية والقيمية. عندما كان العدو يحشد للقتال، العدو السعودي طبعا كان يحشد للقتال تحت الراية الأمريكية والإسرائيلية ضد اليمن، وأن ماذا كان، ما هي التهمة التي كانت توجه مكذوبة طبعا إلى اليمن؟ وأتذكر حتى مفتي هونغ كونج في أطراف الدنيا يطلع ببيان طويل عريض أن ندين رمي وإطلاق الصواريخ البالستية من اليمنيين ضد الكعبة المشرفة، وهذه قضية مفضوحة يعني مكذوبة وكذبة، وحاولوا استنفار المسلمين وحتى حشدوا مقاتلين من السودان ومن غيرها، لماذا جئت إلى هنا أيها السودان؟ عندما كانوا يسرون الأسرى في الجبهة قال جينا ندافع عن الكعبة المشرفة. أين هذا الاستنفار الآن؟ لماذا لا يتحرك آل سعود؟ أين العلماء في الحرمين الشريفين؟ أين علماء الحجاز ونجد؟ أين الأزهر الشريف؟ أين علماؤهم؟ أين المسلمون؟ لماذا هل بيت الله الحرام؟ هل نبي محمد صلوات الله عليه وعليه؟ هل القرآن الكريم هو خاص باليمنيين حتى نراهم هم الذين يتصدرون الساحة؟ هذا بالفعل يعني تناقض وحديث يعني يثير الشجن والحزن أن نجد المسلمين بهذا المستوى لا يتحركون إلا إذا كانت هناك فتنة تدعو إلى انتحار قتل المسلمين لبعضهم، إلى فتن المسلمين ببعضهم. أما عندما نرى الكافر المجرم فإنهم يسكتون. ولا غرابة، أنا لا أستغرب حقيقة، وأنت كذلك ربما تشاركني والمستمعين والمستمعات الأعزاء والعزيزات يشاركون الرأي، أن لا نستغرب من السعودي الذي رأيناه هو نفسه يسيء إلى الكعبة عندما يعني يضع مجسما للكعبة المشرفة ويقام حوله ما يسمى بالعرض، عرضات الأزياء بملابس فاضحة، ويعني وهذه إساءة كبيرة جدا بحق الكعبة المشرفة. فنحن لا ننتظر من النظام المجرم في الرياض ولا من علماء بلاطه أن يكون لهم دور مشرف في مثل هذه المواقف، لأنهم هم عبيد لترامب، هم يعبدون ترامب من دون الله، هم يشركون رغم أنهم يدعون أنهم من أهل التوحيد وأنه التوحيد الخالص ويبدعون. لا أحد إذا توسل أحد برسول الله أو نحو ذلك قالوا كفر، ضل، تدع إلى آخره، بينما يحلون حلال ترامب ويحرمون حرامه، وعندما يسيء ترامب إلى أقدس مقدساتهم يسكتون ولا يتكلمون طبعا. وأحد علمائهم يقول بأن ترامب هذا قطب السلام في هذا العالم السديس، يعني ويعني هذا من العجب العجاب.
0: الغريب يا دكتور طبعا أنه يعني لماذا ترامب يقول ما يريد وليفعل ما يريد، لا أحد يتحدث، لا أحد يعني كما قلنا لو كانت هذه الإساءة من شخص آخر يمكن يعني ترامب عندما قال بأنه بأن على محمد بن سلمان تقبيل مؤخرته ذهب السعوديون للقول بأن هذه مدحة في الإنجليزية الأمريكية وليست سبة. اليوم ماذا يمكن القول يعني ونحن نتحدث عن الإساءة؟ واليوم هناك دعوة طبعا للخروج الشعبي الحاشد والكبير غدا، ما هي أهمية هذا الخروج؟ البعض بيقول يعني ما دخلنا يا أخي، ما خرجوا أصحاب مكة عاد عن مخرج، إحنا ما تحاكوش كلهم عاد عن تحاك، إحنا ما هي أهمية؟

0: الإسلام بعدها التحقوا بركب الإسلام طلقاء. فاليمنيون بفضل الله سبحانه وتعالى لأنهم لديهم البوصلة الإيمانية التي توجه مسارهم بشكل صحيح إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم أيضا قد عقدوا العزم على الهجرة الدائمة المستمرة إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأحداث وفي كل الوقائع، يخرجون وينتصرون. خرجوا قبل أسبوع أسابيع عندما أسي إلى القرآن الكريم، فقال المعلقون من خارج اليمن قالوا وكأن القرآن خاص باليمنيين. نحن نقول لمن يقول ما دخلنا، نقول إلا دخلنا، دخلنا ونص، لأنه هذا الكتاب هو كتاب الله عز وجل، وهذا الكعبة هي بيت الله سبحانه وتعالى، ونحن عبيد الله سبحانه وتعالى، والله يأمرنا بالانتصاف والانتصار لمقدساتنا التي لها علاقة بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا البيت بيت الله، هو البيت الذي نحج إليه، هو الذي هو أقدس نقطة على في هذه هذا العالم، وهو البيت المبارك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، البيت الحرام كما سماه القرآن الكريم، الكعبة البيت الحرام، جعلها الله قياما للناس. فعندما يساء إلى شيء من هذه المقدسات فعلينا أن نتحرك وأن ننتصر لله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن عندما نتحرك في ذلك فإننا إنما نقوي إيماننا ونثبت إيماننا ويقيننا في قلوبنا، ونوضح للأمة وللآخرين للأعداء حتى نقول لهم خسرتم وخبتم، لا تستطيعون فصلنا عن هذه المقدسات ولا عن بيت الله عز وجل، ونحن أولى الناس بأن ندافع عن بيت الله الحرام. وعندما نخرج بشكل كبير جدا نوصل رسالة أيضا للعدو بأنه يعني تدخل الأسى والحزن في نفسه، وأن مخططاتهم غير ناجحة وأنها فاشلة، وأن الأمة لا تزال حية حتى ولو كنا في الشعب اليمني وأفراد هنا وهناك، لكنها إن شاء الله ستكون نواة، مثل ما كان رسول الله لم يكن في مكة بقليل بنفر قليل وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام أيضا في مكة ما آمن إلا قلة من أهل مكة، ثم كبرت هذه الدائرة حتى صارت يعني عددا كبيرا، وصارت أمة اجتاحت أعظم إمبراطوريتين في ذلك التاريخ.
1: نعم. طيب سيدي الكريم، يعني هناك من المرتزقة أحيانا من يسأل يقول يعني كيف تخرجون رفضا لإساءة ترامب لمكة المكرمة وأنتم قصفتموها بالصواريخ؟
0: نعم يا أخي، خرج نقول له المرتزق هذا، خرج علينا جمعة، مثل ما أنت وجهت رصاصتك وبنادقك وعبدت نفسك للسعودي لتقاتلنا ادعاء طبعا كاذبا بأننا قصفنا مكة، طيب الآن وجه خرج في مظاهرة مظاهرتين، وجه بعضا من البيانات حتى لا نطالبك تصير تقاتل السعودي ولا تقاتل الأمريكي، وتوجه بنادقك مثل ما وجهت على أبناء شعبك، أخرج وقل الله يلعنك يا ترامب، لماذا اعتديت على مقدساتنا؟ أقل شيء يساوي بيننا وبين ترامب، أليس هذا منطقا؟ يعني من باب الإنصاف يا أخي، وزع حقك السخط علينا وعلى ترامب، لا تجعله محصورا علينا فقط حسب دعواك الكاذبة، طبعا نزولا عند وافتراضا لدعواك الكاذبة. وإلا فاليمنيون يعني هم أكثر الشعوب دفاعا عن بيت الحرام، نحن أول من كسل بيت الحرام، نحن من شرفنا وتشرفنا دائما وعلى مر التاريخ بأن نكون مجاورين للبيت الحرام، وهناك مجاورون كثر على مر التاريخ كانوا يذهبون يمنيون بحكم القرب الجغرافي يذهبون إلى هناك ويسمى جار الله، وهذا الاسم أنت تعرف أنه أيضا مشتهر في اليمنيين لأنه كان يجاور بيت الله سبحانه وتعالى. كم من الناس يعني يشتاقون للحج، كم من الناس يشتاقون للعمرة، كم من الناس يشتاقون للطواف للسعي لأن يكون في تلك العرصات المقدسة، كم تجهش نفوس يمنية بالبكاء عندما تسمع كلمة بيت الله، عندما يرون الناس يطوفون حول بيت الله، عندما يسمعون التلبية، عندما يسمعون التكبير، وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على أصالة وتجذر وتأصل الإيمان بالله عز وجل والتعظيم لشعائر الله، التعظيم للمقدسات العظيمة. فأقول هذه المرتزقة طبعا بضاعتهم خاسرة، وهم يستمرون ويلوكون نفس الكلام الذي سمعناه دائما ونسمعه دائما، لكن من باب الإنصاف إذا كنتم محقين في دعواكم ففي أقل الأحوال اخرجوا الآن، يعني ثوروا على هذا الكافر المجرم وقولوا كلمة حق ولو مرة.
1: جميل، وهذه أيضا رسالة مهمة جدا. طيب دكتور، هناك إذا أنا أريد أن أعود إلى مسألة الهجرة النبوية، لأن هناك واحدة من

0: الشبه التي تثار أيضا في هذه النقطة، وتستخدم كمبرر حتى للتطبيع والتخلي عن القضية الفلسطينية، أن هناك فتوى من بعض الوهابيين يقول لك طالما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما المانع يعني بالنسبة للفلسطينيين أن يهاجروا أيضا، أولم تكن أرض الله واسعة فيهاجروا فيها، وبالتالي لا داعي للبقاء في فلسطين وتعريض الناس أنفسهم للتهلكة وإلى آخره، فليهاجروا وليفروا إلى الله إلى بلاد الله بدينهم يعني بأنفسهم حفاظا على أرواحهم ومن هذا الكلام، ويستجرون أيضا قضية الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضلوا.
1: اسمح لي أيضا أن نتناول نفس القصة وتوظيفها من قبل هؤلاء في شيء آخر، يعني خاص بهم عندما يقولون، أيضا عندما يقول قائلهم لماذا هربتم من الحرب الكبرى، طبعا عندما فروا وذهبوا طبعا إلى السعودية لكي ينحشروا تحت لوائه ويقاتلوا بلدهم ويدمروا مقدرات أمتهم، قالوا نحن فررنا كما فر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يعني تعالى أو تقدس رسول الله عن مثل هذه الدعوة، لم يقولوا هكذا. يقول لماذا تفرون، لماذا فرتم إلى السعودية، قالوا فررنا مثل ما فر رسول الله من مكة. فالجواب عليهم أن رسول الله فر إلى الله وذهب إلى الله وهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، أما أنتم فهاجرتم إلى أعداء الله، إلى أمريكا، إلى إسرائيل، إلى أوليائهم، فشتان بينكم. يعني الرسول ذهب إلى مكة، إلى المدينة، إلى الله سبحانه وتعالى لكي يوجد الدولة العادلة، لكي يقيم القسط، لكي يقيم المجتمع، لكي يبنى الأمة، بنى المسجد، سوى قام بعملية المؤاخاة ودمج المجتمع الوافد مع المجتمع المستقبل، بنى الجانب الاقتصادي، بنى الجانب العسكري، آخى بين المهاجرين والأنصار، نظم العلاقة بين مكونات المجتمع المدني من خلال الوثيقة المشهورة، الوثيقة المدنية، وهي أول دستور في تاريخ البشرية. إذن قدم نموذجا. أما أنتم ماذا فعلتم؟ ذهبتم إلى الرياض لكي تسكنوا في وإلى عواصم الشتات لكي تسكنوا، لكي تكونوا عبيدا لأولئك، تمرروا لهم ما يريدون، ما يريد الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي، فقط فررتم إلى أعداء الله عز وجل، شتان بينكم. كان إذا كنتم على حق يعني تهربون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تعتمدوا لا على يهودي ولا على نصراني، أما أن يكون كل يعني قتالكم وكل حربكم انتظارا وتنفيذا لأوامر عبد الأمريكي، خدام الأمريكي، فهذا بعيد جدا كل البعد في بينكم وبين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. بالنسبة لأيضا يعني ادعاءاتهم الفاسدة بأنه على الفلسطين أن يهاجروا وأن يذهبوا، نقول لهم هل السعودي مثلا ممكن يستقبل هؤلاء الذين سيخرجون من غزة؟ هل المصري سيستقبلهم؟ إلى أين يذهبون؟ يعني لو لو لو لو تنزلنا هكذا تنزلا إنه بالإمكان، هذا طبعا جواب يمكن أن يقال حجاجي، لكن الإخوة في غزة لا ينقصهم قضية الهجرة مثلا، ولا في النقطة الغربية ينقصهم إخوتهم المسلمون، لماذا لا يعين؟ لو أعانوهم فقط بالإعلام وأعانوهم بشيء من المال لما احتاجوا أبدا، ولما كان لانتصروا يعني وحققوا انتصارات كبيرة، بل وأثبتت الأحداث أن بقاء المجاهدين في غزة أن هذا يعتبر المترس الأمامي للأمة جمعاء، وهم بقاءهم في غزة، بقاءهم في الضفة، في أكناف بيت المقدس، أن هذا ثبت أنه دفاع عن مصر وعن فلسطين، عن لبنان وعن سوريا وعن الأردن وعن السعودية نفسها التي هي ضمن المخطط، مخطط ما يسمى بإسرائيل الكبرى، دفاع عن الكويت، دفاع عن كل البلدان الإسلامية. ولهذا لو أحسنوا التعامل مع هؤلاء الشباب، مع هؤلاء الفتية الذين باعوا أنفسهم ونذروها لله سبحانه وتعالى، لكفوا طويل. لما فكر الصهيوني بأنه آن الأوان الآن لتطبيق ما يسمى بالأرض الموعودة أو إسرائيل الكبرى أو الشرق الأوسط الجديد أو نحو ذلك. فما ينقص الإخوة في فلسطين هو أن عربا ومسلمين ويدعون أيضا الأخوة في الدين، وأنهم على نفس حتى على نفس المذهب، إذا جئنا لنتكلم بهذه اللغة، يتفرجون عليهم، ولو أنهم دعموهم بعشر معشار ما يجب أن يكون، نعم، فكانت إسرائيل ربما في خبر كان ولا انتهى أمرها منذ زمن بعيد.
0: نعم، ولذلك يعني الدكتور حمود، يعني في الهجرة النبوية النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجر ليبني الأمة. أما اليوم يعني كيف تتحول الهجرة النبوية عند البعض إلى مبرر للاستكانة والخنوع للمحتل وللعدو؟ يعني حتى على افتراض أنه قريش كانوا أبناء دار، يعني كانت تلك بلادهم.
1: نعم، والرسول نفسه كما تفضلت عندما ذهب إلى المدينة ما ذهب للنوم وللراحة، بل ذهب ليعد نفسه وليجاهد وليستعد أيضا للعدوان، لأنه كان هناك عدد من القوى الموجودة في الساحة العالمية في ذلك الحين. هناك المشركون وهم أنواع كثيرة، قوى على رأسهم قريش، هناك أيضا المشركون العرب، هناك اليهود وهم أيضا عدد كبير يتربصون بالإسلام الدوائر، هناك القوتان العظميان في ذلك الحين الفرس والروم، هناك المنافقون، هناك أعداء. هل الرسول ذهب إلى المدينة ليدخلوا إلى الراحة ويدرس ويفتح الكتاب ويدرس الناس يعني من صباح اليوم إلى مسائه بعيدا عن الواقع، أم أنه ذهب لكي يكلف الإمام علي عليه السلام بأن يكون ماسك ملف التدريب العسكري ولكي يعسكر المجتمع المسلم كل عشرة جعل عليهم عريفا، وأوجب على كل بارغ في المجتمع المدني الجندية لجيش الإسلام، فأعد عدته، ما ذهب للراحة أو للبحث عن الحياة والسعادة والسعادة الدنيوية التي يفهمها البعض على هذا النحو. بل بنى الأمة في كل المجالات لأنه يعرف أن المسألة الصراع حتمي ولا بد منه وأنه قادم. وبالفعل يعني ذهب المشركون وحاولوا يعني أن يجتاحوا المدينة، فكانت معركة بدر وبعد أحد ومعارك ساخنة طبعا. إذن فالرسول يعني حتى لو قلنا للفلسطينيين فليذهبوا، إلى أن يذهبوا؟ هل هناك مكان يذهبون إليه لكي يعدوا أنفسهم فيعودوا مرة أخرى؟ إذن المسألة ليست على هذا النحو. يمكنهم التحرك من غزة نفسها كما فعلوا وكما أثبتوا 7 أكتوبر، أثبت الفلسطينيون أنهم أهل أن يدعموا وأن يقاتلوا، بل إن ثباتهم الآن بعد أكثر من بعد حوالي 3 أعوام، ثبات الأخوة الفلسطينيين ورغم 350 كيلومتر مساحة غزة تأتي مثل نصف مدينة صنعاء تقريبا، مدينة صنعاء القطاع كله، وهم ثابتون أمام أقوى الأسلحة وأعتاها وأكثرها جبروتا وطغيانا. هذا مؤشر بأنهم أهل أن يدعموا وأن يكون له هناك عرب يدعمونهم بالمال بالسلاح، ولو دعموا ما احتاجوا إلى معين بشري في مواجهة إسرائيل والقضاء على إسرائيل.
0: نعم، ثم كما ذكرنا قبل قليل أيضا يا دكتور أنه أيضا القرشيون كانوا أهل دار، بينما هؤلاء عبارة عن غاصبين، وكيف تعلق أيضا على هذه النقطة؟
1: المشركون كانوا في مكة في بلدهم، نعم، وهم أهل دار فعلا، وكانوا مسيطرين طبعا من خلال الملأ الذين هم كانوا النخبة الأرستقراطية في مكة التي كانت تدير شؤون مكة سلما وحربا، ويمسكون بزمام الأمور السياسية والعسكرية والمالية، فكانوا يسيطرون كل شيخ قبيلة، وهم كانوا حوالي 40 قبيلة طبعا بفروعها، كل شيخ قبيلة يسيطر على قبيلته ويتحكم فيها، وكانوا عندهم أيضا حماس كبير جدا، حتى المشركين يعني لاحظ عندما يقول الله عز وجل عنهم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، ما قالوا يلا هربوا ولا فلتوا الدين ولا تراجعوا عن نعم. دينكم حتى نعم. متحمسين يعني نمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، هذه مؤامرة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. حتى المشركون كان عندهم عزيمة وعندهم إصرار، وليس كما يفعل البعض اليوم ونراه يعني دينه رقيق وعزيمته خائرة وقلبه خوار، فكانوا عندهم عزيمة وعندهم استعداد، وهذا بلادهم بالتأكيد. لكن لما سيطروا على الوضع في مكة ولم يعد يستطيع الرسول ولا من معه أن يواجههم في مكة، ذهب إلى منطقة أخرى لكي يعد نفسه لكي يبني المجتمع ويكون نقطة أيضا تجسد دين الله سبحانه، يقدمون النموذج يعني. فلما استطاع أن يقدموا النموذج التحق بهم المسلمون وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية كلها.
0: نعم، إذن سيدي الكريم، رسالة أخيرة للشعب الذي سيحتشد غدا إن شاء الله في ميدان 70 وفي الميادين والساحات على مستوى المحافظات والمديريات كما هو المعتاد وحسب الترتيبات المعتمدة، يعني في هذا الموقف العظيم غدا إن شاء الله، وهي السؤال طبعا الأخير، تفضلوا.
1: نقول لشعبنا العزيز والعظيم الذي ما أخذ لقائده ورائده الذي يهديه إلى الحق دائما ويدعوه إلى الصدق، السيد القائد يحفظه الله ويدعوه دائما إلى الهدى، وهو قرين القرآن، مثلما فعل أجدادنا مع جده رسول الله صلوات الله عليه وآله، اليمنيون اليوم أيضا يتحركون في هذا الطريق ويمشون ويتحركون وراء هذا السيد القائد الذي هو أكثر الناس حرقة مما يحصل في الإساءة إلى المقدسات، ويعني نجد له حرقة كبيرة كلما أسيء إلى كتاب الله أو إلى بيت الله أو إلى نبي من أنبياء الله، نجده دائما ينبري الأول ويدعو شعبه، والشعب أيضا لا يخلف ظن ولا يخيب ظن هذا القائد العظيم، فشعب عظيم قائد عظيم من أجل مهمة عظيمة ومقدسة، بالتأكيد خاتمتها ومطاف خاتمتها هو الانتصار العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. مثلما والمسألة ليست غريبة كما قلنا، فشعبنا منذ التاريخ منذ صدر الإسلام له السبق، وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنكم تكثرون عند الفزع، إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. شعبنا عندما يخرج في الساحات هو يجسد ما كان عليه الأنصار الأوس والخزرج من الكثرة عند الفزع، بينما عندما تكون هناك مطامع يقلون. يعني فإنا لصدقهم في صبرهم في الحرب صدقهم في اللقاء، أيضا كما قال أحد قادة الأنصار في معركة بدر. فهنيئا للشعب اليمني هذا الخروج العظيم الذي محسوب في موازين حسناتنا، عندما نخرج نستشعر الواجب الشرعي والديني ونجدد العزم والنية بأن خروجنا لله سبحانه وتعالى واستجابة لأمر الله واستجابة لدعوة داعي الله عز وجل السيد القائد يحفظه الله، وانتصارا لمقدساتنا حتى يكتب الله لنا الأجر والخير والبركة ويجعل ذلك في رصيد حسناتنا التي من خلالها الله عز وجل سيمكننا وسيعيننا ويبارك لنا في حالنا في مالنا في أنفسنا في كل شيء من حولنا. لذلك من الأهمية بمكان الاحتشاد الخروج التحرك الاستجابة لله عز وجل، لأن هذا أمر سيعود بالنفع علينا. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
0: نعم، حفظكم الله سيد الكريم، الشكر الجزيل لك طبعا أستاذنا و يعني الأستاذ العزيز والمجاهد الدكتور حمود عبد الله الأهنومي، عضو رابطة علماء اليمن ونائب رئيس جامعة صنعاء للدراسات العليا والبحث العلمي. شكرا جزيلا لك سيد الكريم وجزاكم العافية.
1: حفظكم الله.
0: حفظكم الله. إذا مستمعينا ومتابعينا، نحن وإياكم مستمرين في العدوان وحدنا، يمكن اليوم بإشكالي شوي في الصوت حقي ما نشداري يمكن على وشك، لكن نسأل الله السلامة والعافية. إنما على كل حال إلى حصاد الهدهد مع العزيز أسعد الشعبي، تابعونا.

0: شكرا عبد العزيز، واهلا بكم سامعين الاعزاء. وهذا الحصاد، البدايه بالعناوين. الرئيس مهدي المشاط يهنئ قاده الدول العربيه والاسلاميه بذكرى الهجره النبويه. لجنة الفعاليات تدعو لمسيرات مليونية غدا رفضا لإساءة ترامب لمكة المكرمة، ومجلس النواب يدعو إلى إصدار تشريعات تجرم الإساءة للمقدسات. الخارجية تؤكد أن وحدة الساحات أفشلت المشروع الصهيوني في المنطقة. ترحيب عربي ودولي بالاتفاق بين طهران وواشنطن ووقف الحرب في جميع الجبهات. شهداء وجرحى جراء التواصل للاعتداءات الصهيونية في غزة، وقوات العدو تستبيح الأراضي السورية. في التفاصيل، بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقياس تهان إلى قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية والعام الهجري الجديد. وعبر فخامة الرئيس البرقيات عن تمنياته لقادة الدول العربية والإسلامية دوام الصحة والمزيد من النماء لبلدانهم، وأشار إلى عظمة هذه المناسبة التي يستلم منها المسلمون دروسا مهمة عن المراحل التاريخية وما عانته البشرية من الجاهلية الجهلاء وظلامها وفسادها. وكانت نعمة الله عظيمة وكبيرة عندما بعث خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل القرآن الكريم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وقال: ومن هذا المنطلق فإن دروس الهجرة النبوية الشريفة تمثل درسا مهما لكل شعب ولكل بلد بأهمية اتباع الهدى والوقوف مع الحق لتوحيد الموقف ورصد الصفوف لمواجهة قوى الشر والاستكبار أمريكا وإسرائيل وحلفائهم. ولفت المشاط إلى أن التاريخ يعيد نفسه، وأن المؤامرات الخبيثة ضد أمتنا لم تختلف عن المراحل التاريخية السابقة، وأن الاستسلام لقوى الاستكبار والطغيان خسارة في الحاضر وفي المستقبل. رفع عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صلاح بن حبتور ورئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ورئيس مجلس القضاء الأعلى قاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين برقيات تهان إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، عام الخير والنصر والتمكين لليمن وأهله، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة بالأمن والاستقرار والسلام. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة عصر غد الثلاثاء في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي ساحات بقية المحافظات، استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد. أدان مجلس النواب واستنكر بشدة إساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة. وجدد مجلس النواب في بيان صادر عنه مساء اليوم تأكيد موقف اليمن الثابت في نصرة قضايا الوطن والأمة والدفاع عن مقدساتها، داعيا البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى محاسبة المجرم ترامب والعمل على إصدار تشريعات تحرم الإساءة للأديان والمقدسات. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها من العدوان على إيران بفضل صمود الشعب الإيراني وعدالة قضيته. الخارجية في بيانها الذي صدر اليوم أوضحت أن التفاهمات التي تم التوصل إليها كانت نتاج حالة الصمود والثبات على امتداد ساحات المحور من مضيق هرمز إلى باب المندب، وأثبتت معادلة وحدة الساحات مسقطة معادلة الاستباحة الشيطانية. كما أفشلت المشروع الصهيوني الساعي إلى إقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى تغيير الشرق الأوسط. البيان أفاد أن التنسيق بين جميع أطراف المحور سوف يستمر حتى إنجاز جميع المراحل بما فيها النقاط الواردة في البيان. وجددت وزارة الخارجية تأكيد الجمهورية اليمنية وضمن تأكيد بقية المحور وفي المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران على أن وحدة الساحات مبدأ ديني وليس تكتيكا سياسيا أو مصلحة آنية زائفة وزائلة. وفي وقت سابق أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أنه بعد محادثات مكثفة تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يقضي بالتوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. بدوره أشار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان له إلى أنه من المقرر أن يتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم الجمعة 19 من يونيو على أن ترجع المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي إلى ما بعد تنفيذ الطرف المقابل لالتزاماته المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. هذا ورحبت العديد من الدول العربية والإسلامية بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مثمنين جهود الوساطة التي قامت بها باكستان. فيما بارك حزب الله اللبناني للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا الإنجاز الكبير بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات من ضمنها لبنان. إلى ذلك أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الانتصار الذي حققته إيران من خلال التفاهم الذي توصلت إليه مع أمريكا فرض على الأعداء الاستجابة لتطلعات الشعب الإيراني في نيل حقوقه المشروعة، كما أكدت أن النصر الذي تحقق يمثل انتصارا لمحور المقاومة وانكسارا لحلف أمريكا والكيان الصهيوني. في السياق قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية جاءت نتيجة أشهر من الحوار والمتابعة المستمرة في هذا المجال. استشهد مواطنان فلسطينيان مساء اليوم في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي على منزل في منطقة أبو سكندر بحي الشيخ رضوان شمال غزة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في اعتداء مماثل على مخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيبت طفلة برصاص قوات العدو في منطقة المشاهرة بحي التفاح شرق المدينة. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو بلدة الدوحة غرب بيت لحم وقرية دور القرع وبلدة نعلين في رام الله. في لبنان استهدفت قوات العدو الإسرائيلية صحفيا لبنانيا في بلدة كفر تبنيت جنوب البلاد ما أدى إلى إصابته، وبهذا ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 3798 شهيدا و 11798 جريحا منذ بدء التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. في نهاية الحصاد وفي ظل صمت السلطات السورية الحالية استهدفت قوات العدو الإسرائيلي اليوم محيط سد المنطرة في ريف محافظة القنيطرة بأربع قذائف صاروخية أطلقت من القواعد العسكرية للعدو في الجولان السوري المحتل ما أدى إلى سماع عدو انفجارات في المنطقة، فيما توغلت قوة تابعة لقوات العدو في ريف القنيطرة بالتزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة طال السهول الزراعية بوادي الرقاد بريف درعا، كما توغلت دورية العدو مؤلفة من 5 آليات عسكرية في قرية صيدا. انتهى حصاد الهدد، قدمت لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وأنتقل بكم الآن إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. أجهزة أمنية شعارها اليقظة والحرص واستشعار المسؤولية
2: بذلت كل الجهود لفرض الأمن والاستقرار والتصدي لأي أعمال تستهدف السكينة العامة. وفي خدمة الشعب نعرج على أبرز إنجازات رجال الأمن في أسبوع مضى، والتي كانت على النحو التالي: دشنت شرطة المرور المسار الثاني والعملي من حملتها الشاملة للحد من مخاطر قيادة صغار السن للسيارات والدراجات النارية في أمانة العاصمة، وأوضحت أن فرق الضبط المروري والوحدات الميدانية المنتشرة في أمانة العاصمة تمكنت من رصد وضبط مئات المخالفات. تمكنت فرق الإنقاذ بمصلحة الدفاع المدني بعون الله وتوفيقه من انتشال جثة المواطن القعقاع عنتر العبسي من إحدى الفوهات البركانية بمديرية دمت في محافظة الضالع. تمكن مركز شرطة الحرية في مديرية شرع بالرونة بمحافظة تعز من إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل بعد هروبه لفترة طويلة. تمكنت قوات نجدة بأمانة العاصمة من ضبط متهم بجريمة قتل وآخر بالاختطاف ومتهم بالسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى عصابة متخصصة في سرقة وسائل النقل، كما ضبطت متهمين في قضايا انتحال صفة رجل الأمن والنصب والاحتيال والتزوير. وفي إطار مكافحة التهريب والمواد الممنوعة ضبطت متهما بالاتجار بالمواد المخدرة وآخرين بحوزتهم مواد وبضائع مهربة ومحظورة، بينها سجائر وتبغ وزبيب خارجي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كما تعاملت قوات النجدة مع عدد من النزاعات إلى جانب عدد من قضايا الإخلال بالسكينة العامة وضبط المخالفين وإحالتهم للجهة المختصة، إضافة إلى ضبط مهاجرين غير شرعيين من الجنسية الأثيوبية. وفي إطار جهودها لتأمين المنافذ وحماية المستهلك، أحبطت دوريات النجدة في عمليات منفصلة تهريب كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وكذلك المستلزمات الطبية المخالفة للمواصفات. وعلى الصعيد الميداني والإنساني، تمكنت القوات من العثور على أحد المواطنين المفقودين وإيصاله إلى الجهات المعنية، إلى جانب المبادرة بإسعاف مواطن مصاب إثر تعرضه لحادث مروري في الطريق العام. استعاد أمن محافظة صنعاء 4 دراجات نارية مسروقة، وألقي القبض على المتهمين بوقائع السرقة في مديريتي بني مطر وسبحان. ضبطت قوات مكافحة التهريب بنقطة باب الفلاك بمديرية عنس في محافظة ذمار كمية من المبيدات الزراعية المهربة والممنوعة ومنتهية الصلاحية. أخمدت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة حريقا اندلع في سيارة في مديرية الثورة بجوار حوش مرور الحميري. أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة الجوف 1633 وثيقة ثبوتية متنوعة للمواطنين خلال شهر ذو القعدة المنصرم للعام الجاري، فيما أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة المحويد 2151 وثيقة ثبوتية متنوعة للمواطنين خلال شهر ذو القعدة المنصرم للعام 1447 للهجرة. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة وطن، صوت وزارة الداخلية.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا في العدوان وحدنا على أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. طبعا تحية لكل الزملاء في كافة الإذاعات وفي كل الكنترولات الإذاعية المشاركة في بث برنامج العدوان وحدنا. تحية طبعا للزميل أو الأستاذ أسعد الشعبي، وكذلك تحية للزملاء أيضا على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية زميل عبد العزيز الحبيشي، وأيضا بقية زملاء طاقم عمل أيضا فقرت في خدمة الشعب. تحية للأجهزة الأمنية ولأبطال مؤسستنا الأمنية في كل الأحوال بالطبع، وهناك حملات توعية واسعة للأجهزة الأمنية في مختلف الوسائل الإعلام وال يعني سواء كانت المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك نشاط توعوي واسع وكبير جدا، فنتمنى فعلا أنه رسائل هذه الحملات التوعوية يعني بتوصل للناس. وآخرها طبعا ما بدأ بالأمس أو قبل أمس كان في وبدأت حملة جديدة تتعلق بضبط صغار السن من السائقين. هذه النقطة خطيرة جدا يا جماعة الخير، يعني عدد الضحايا المتوفين من حوادث السيارات جراء سائقي أو جراء سواقة السائقين صغار السن أكثر من 2000 متوفي وأكثر من 13,000 جريح في فترة وجيزة، يعني أعتقد في عدة سنوات. وهذه مشكلة كبيرة والتوعية فيها مهمة جدا، والناس مطلوب منهم أن يتفاعلوا مع هذه الحملات لأنهم المستفيد الأول. يعني الناس قد يضيقوا ذا الحين من هذا الموضوع، لكن غضو الله سمح الله لا قدر منك يعني فعل شيء ولا شيء ترجع تزعل. فللأمانة أن تتفاعل مع الدولة ومع هذه الحملة، والذي بعض الحين بيجوا قد بنية الصغير أو كذا، المهم أنه لكن الولد بيجوه قد ما للشيء، أخي يصير اقطع على رخصة قيادة بطاقة شخصية. أعتقد الأجهزة الأمنية والجهات المختصة ما عاد تقطع بطاقة الجهة الصغير يعني، وتوكل على الله، لأنه بيحصل اشتباه أيضا أحيانا بعضهم بيجوا البنية الصغيرة شكلك عادوا صغير بينما عمره يعني قدو مناسب. فأنا أشيد بهذه الحملة وندعو الجميع للتفاعل معها الآن على أو في هذه الأيام المباركة. طبعا عيالنا بيسجلوا في المدارس وسيبدأ العام الدراسي الجديد، وما أدري إذا جالنا فرصة في الحلقات القادمة أو على الأقل في الحلقة القادمة نحن نغطي هذا الموضوع من اتجاهات وزوايا مختلفة، لكن ربما لن تأتي لنا فرصة بسبب زحمة الأحداث. إنما دعوة للآباء والأولياء الأمور بشكل عام أنه يكون في مسارعة للعودة إلى المدارس لي أيضا المدارس خصوصا المدارس الأهلية أنه تتحمل مسؤوليتها، وزارة التربية والتعليم الجهات المختصة أن تتحمل مسؤوليتها. وإحنا بنقول هذا الكلام كل سنة وما يعني واقعا ما بيظهر شيء، لكن أنا عندي رسالة أوجهها في بشكل سريع في هذه النقطة بالتحديد بشأن مناهج التعليم. نحن نجري عمليات تعديل مكررة للمناهج وكأننا من أغنى دول العالم. نحن لسنا ضد تعديل المناهج، لكن ينبغي أن تكون هناك استراتيجية واحدة، تعديل واحد وخلاص. يعني اليوم أنا الكتب حق ابني حق صف أول أشديهن لواحد ثاني مسكي، بدل ما يصير يدور قيمة كتب ولا يعني ما تقدروا تكفوهم في المدارس الحكومية شديهن له، بزيه ابن أخي ابن أختي ابن خالي واحد من الجيران واحد من الحارة. التعديلات السريعة والمتكررة يعني أحيانا بيعدلوا المنهج في السنة مرتين، بيعدل حاجة طفيفة في الكتاب يعني، لكن خلاص قدو احرمه. يا جماعة الخير اتقوا الله في أنفسكم وفي شعبكم، والتعديل المناهج ما هيش تخازين ولا تخادير، يعني نحن لسنا ضد التعديل، عدلوها ولا تخلوا حاجة، لكن باستراتيجية تعديل لمرة واحدة، ويعني منهج يعني تعديل واحد. خلوا كل سنة الصف، لو بدأتوا من قبل 7 سنين من حين بدأت التشاعيب حق التعديلات وكل سنة الصف وخلاص ويبقى ويستقر هذا التعديل انقد تميتوا، لكن اليوم كما قلت لكم كتب ابني حق صف أول عاد ودرس السنة الأولى ما أنا قادر أستفيد منها ولا أنا قادر أديهن لحد. أديهن لأمي تلحبهن الله يدي لها العافية ويحفظها. فعلة فعلة كبيرة جدا، وهذه تستنزف سواء من خزينة الدولة ومن إمكانات الدولة أو من الناس مئات الملايين بل مليارات، وبالإمكان إعادة تدوير الكتب والاستفادة منها من يعني 3-4 سنوات على الأقل، يعني 3-4 سنوات يكون في توعية للحفاظ على الكتب، والمدرسين يقوموا بدور في إلزام الطالب في الحفاظ على الكتب المدرسية، ونديها للي بعدهم واللي بعدهم، وهكذا نستفيد يعني. لكن بهذه الطريقة للأسف الشديد نحن لا نستفيد من شيء. و يعني أقول لكم إحنا مثلا المكفوفين، معنا طلاب مكفوفين مش قادرين يعني المنهج المسجل حقهم عادوا حق السنة اللي قبل الأولى. طيب نجي إذا الحين نسجل المنهج الجديد قالوا ما عادوا ممكن يعدلوا إن شاء الله لو ما يرزوا. وأنا أدعو وزارة التربية والتعليم لقد أنتوا رازيين في منهج، قلوا لنا أقول قد رزينا خلاص قدوا هذا لا بعد 15 سنين وعدلته. أما بهذه الطريقة تعديل كل سنة، تعديل كل ترم، تعديل كل شهر، والله العظيم لو معاكم مش منهج مدرسي، لو هو يعني ما أقول لكم أنا ما نشدري يعني حالة مأساوية، وأنا أقولها أمام كل الإذاعات الوطنية ومن كل الإذاعات الوطنية، اتقوا الله في أنفسكم وفيما أنتم مسؤولون عنه وفي شعبكم وفي أوضاع الناس وفي حال الناس، والله المستعان. تحية طبعا للمعلمين والمعلمات الذين سيبدأون عاما دراسيا جديدا، والحال كما يعلم الله، لكن نسأل الله التوفيق لهم، ونتمنى من الجهات المختصة أن تبذل جهد ويعني تواسيهم بما يعني يسد الرمق والحاجة. وعند الله كل خير، وكل عام وأنتم بخير، وتحية لأبنائنا وبناتنا طلابنا وطالباتنا، عام جديد من الإبداع والتميز والتفوق والنجاح والعطاء والعمل من أجل بلدنا وأمتنا بإذن الله، وعما قريب سنصنع مستقبلا واعدا بكم أنتم يا أبناءنا ويا بناتنا يا شبابنا وشاباتنا الأعزاء والعزيزات في المدارس والجامعات وفي مختلف مؤسساتنا وقطاعاتنا التعليمية جميعا. حياكم من جديد إلى مقاعد الدراسة، وجميعا ومن ورائكم عموم أبناء شعبنا ومجاهدينا وأبطالنا وقيادتنا وجيشنا وأحرار أمتنا والمخلصين من مسؤولي دولتنا، الذي مش مخلص أمانة ما لي دخل منه، والمخلصين من قيادة دولتنا جميعا، كل عام وأنتم بخير. العالم كل مقلوب على راسه يباركه ويهنئ ويتحدث عن الاتفاق أو مذكرة التفاهم بالأصح التي سيتم توقيعها يوم الجمعة. أعلن ترامب أنه تم التوصل إلى اتفاق. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه أيضا تم التوصل إلى اتفاق. تكللت كل هذه الإعلانات ببيان بعد طبعا إعلان أيضا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقاريباف أيضا رئيس البرلمان الإيراني، ثم توجت كلها ببيان المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي أكد على جهوزية مسودة الاتفاق أو مذكرة التفاهم. طبعا مذكرة التفاهم تم توقيعها بمجموعة كبيرة من البنود، والتي عدها مراقبون انتصارا كبيرا وغير عادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونجاح للسياسة والدبلوماسية الإيرانية في استثمار الصمود والثبات الشعبي في إيران، وكذلك البسالة والشجاعة العسكرية الذي أبدتها مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية العسكرية في مواجهة الاحتلال أو في مواجهة العدو الأمريكي والصهيوني، وفي مواجهة الكثير من مخططاتهم ومعادلات الردع التي استطاعت إيران الإسلام أن تفرضها وحفاظها على مبدأ وحدة الساحات. وحدة الساحات الذي فرضت من خلاله وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان. اتفاق تاريخي، تاريخي فعلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سيما إذا ما ذهبنا إلى التوقيع دون منغصات أو إمكانية انهيار الاتفاق، وإذا ما ذهبنا أيضا لتنفيذ الالتزامات، مع أن هذا أمر مشكوك فيه، لتنفيذ الالتزامات واستكمال المشاورات والتفاوضات بعد 60 يوم، وأنا أتوقع أنه ربما يمدد أيضا أكثر، 60 يوم إضافي إلى آخره، ثم نصل إلى اتفاق شامل ونهائي في المنطقة. معي طبعا للتعليق على هذا الموضوع السياسي والأستاذ العزيز طبعا والمجاهد والحبيب دائما الدكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير الاستراتيجي وأيضا المحلل السياسي. مساء الخير يا دكتور محمد، كل عام وأنت بخير بمناسبة بداية سنة الهجرية، حياكم الله.
1: كل عام وأنتم بخير والشعب اليمني وطبعا شعب المحور كاملا وقياداته، سواء كان على مستوى القيادات الأولى وأيضا القيادات السياسية، وإلى المجاهدين الذين استطاعوا أن يضعوا علامة الاستفهام لما يريده محور المقاومة.
0: نعم دكتور محمد، ما الذي يجري اليوم؟ ما مآلات ما حدث بالأمس من إعلان؟ هل نحن ذاهبون بجدية نحو تنفيذ الاتفاق، أو عفوا نحو التوقيع النهائي يوم الجمعة على المذكرة التفاهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا يا سيدي، ما حدث اليوم للولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها الكيان الصهيوني طبعا شر هزيمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ابتداء من طوفان الأقصى حتى آخر عملية عسكرية قامت بها إيران، وكذلك المقاومة اللبنانية الإيرانية، وأيضا الجيش اليمني العظيم. وهذا مهم جدا طبعا يا سيدي، استطاع محور المقاومة أن يكون له هدف واستراتيجية للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم، بأن أرغمت الولايات المتحدة الأمريكية أولا أن تترك الكيان الصهيوني وتقوم بالموافقة على هذا الاتفاق على أساس التوقيع سيكون يوم الجمعة. ولكن طبعا الكل يعلم بأن الكيان الصهيوني وأعلامه قد تحرك، يعني تحرك كبير جدا، والذي طبعا تم خلال هذا التحرك الإعلامي الصهيوني بأن ترامب كأنه لم يقدم للكيان الصهيوني أي شيء، رغم أنه اعترف بالقدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني، أتى بصفقة القرن معه، أتى أيضا بالاتفاقية الإبراهيمية، أتى بالتطبيع، وأراد أيضا تنفيذ المشروع الكبير الذي كان يعتقد بأنه سيحققه مع الكيان الصهيوني ضد هذه الأمة العربية والإسلامية الذي ظلت طبعا خاضعا للمشاريع الأمريكية والصهيونية منذ 77 عام إلى يومنا هذا. وهذا تكمن إشكالية الولايات المتحدة الأمريكية بأن محور المقاومة ابتداء من طوفان الأقصى إلى يومنا هذا لم يعطي الولايات المتحدة الأمريكية أي فرصة لاختراق أي نقطة، سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو أمنية، أو حتى على مستوى يا سيدي شعوب أو شعب أو شعب المحور المقاومة الذي ظل صامدا الشعب الإيراني منذ انطلاق العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بالاعتداء على إيران دون مبرر ودون وجه حق في ذلك الهجوم الذي على أساسه قامت الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيوني في تحقيق، أو أرادوا تحقيق إنهاء النظام في إيران، وعلى أساس أنها ستعم الفوضى داخل إيران، ومن ثم سيخرج الشعب الإيراني ويقرر مصيره في تقسيم إيران ودخول الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لاحتلال إيران واحتلال ثرواتها، وأيضا قد يكون وكان قد يكون أن تكون حربا أهلية أو صنع حرب أهلية في إيران، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل وحدة الساحات وبفضل طبعا القيادات الكبيرة في محور المقاومة سواء كانت الثورية أو القيادات العسكرية والسياسية الذي لعبت الأدوار بكل ما تعنيها الكلمة من معنى حتى وصول الاتفاق كما تريده إيران والذي وضع شروطه إيران والذي وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من الاتفاق الأول وانتهاء بالاتفاق الأخير.
0: طيب دكتور محمد، هناك سؤال، يعني الآن باقي من اليوم إلى الجمعة هناك امتعاض كبير من الكيان الصهيوني، نتنياهو يتحدث أنه ليس معنيا بالاتفاق، هل يمكن لأمريكا فعلا يعني أو أولا هل يمكن للكيان الصهيوني أن يمضي فعلا في مخططاته العسكرية مثلا بالاستمرار بالحرب في جنوب لبنان وقصف الخطوط يعني الضاحية والخطوط الحمراء وربما مهاجمة إيران بشكل مباشر؟ هل يمكن للكيان الصهيوني أن يفعل هذا أولا؟ ثانيا إذا ما قررت المحور الرد على الكيان الصهيوني، وهذا معلوم بالضرورة من اليمن ومن إيران وأيضا من لبنان على الأقل، يعني هل يمكن للأمريكي أن يتخلى تماما عن الصهيوني؟
1: أنا في اعتقادي بعد أن قامت الحرب أو بداية الحرب الذي لم يكن يتوقعه الأمريكي ولم يتوقعه أحد حتى على مستوى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الساعة الأولى منذ بداية الحرب بعد الضربات الأمريكية بساعة، قامت إيران بضرب كافة القواعد الأمريكية على مستوى المنطقة، وهذا أدى إلى إخراج هذه القواعد عن ماذا؟ عن الخدمة، خاصة عملية الرادارات وعملية أيضا على مستوى حظائر الطائرات وكذلك حتى على مستوى
0: نعم لا بأس. يعني إذا نحن نتحدث عن اتفاق أو يعني عن سلوك صهيوني ما زال مستمر. تفضل
1: طبعا
0: ياسم.
1: طبعا لأن اليوم الكيان الصهيوني تم وضعه كما تم وضعه في الاتفاقية الأولى أمام الجمهورية اليمنية المتمثلة بصنعاء في ذلك الاتفاق التاريخي الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوساطة العمانية بإيقاف كافة العملية العسكرية بين الجيش اليمني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ولم توافق صنعاء على وضع الكيان الصهيوني في تلك الشروط، لأن الأمريكي عندما يدخل ويدخل معه الصهيوني سيتم ماذا؟ سيتم وضع الشروط الصهيونية، وكما هو معروف بأن الكيان الصهيوني شروطه معروفة، إذا أتيت إلى إيران وهو طبعا كنقطة أولى طبعا إنهاء البرنامج النووي، إنهاء البرنامج الصاروخي، طبعا فصل إيران عن بقية محور المقاومة طبعا، وأيضا يا سيدي على أساس إنهاء النظام كاملا وإقامة شرق أوسط جديد كما يريده الكيان الصهيوني. بالنسبة للبنان هو نزع سلاح لبنان وأيضا شيطانة المقاومة في لبنان، هذه الشروط الصهيونية، وعلى أساس أن ينفرد الكيان الصهيوني بحكم كل المنطقة، وهذا الذي كان يعتقده الصهيوني، وحتى أتت اللحظات التاريخية الذي كان يعتقد المجرم نيتنياهو بأنه جاب قوسين أو أدنى من إقامة المشروع الصهيوني الكبير عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية وبأموالها وبسلاحها، وهو إقامة إسرائيل الكبرى الذي ستحتل المنطقة كاملة، وكما قال السياسيين سواء كانوا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أو داخل الكيان الصهيوني وحتى هناك على مستوى الدول الحليفة للكيان الصهيوني في العالم العربي، وإعلامها كان يتكلم على أنهم كانوا جاب قوسين أو أدنى، ولكن الذي لم يتخيلوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذا الاتفاق الذي تم وضعه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية كان سريا على الكيان الصهيوني، مما أدى إلى أن يقوم الكيان الصهيوني بإدخال الجواسيس إلى أين؟ إلى البيت الأبيض الأمريكي للتجسس على الاجتماعات التي كانت تقوم داخل البيت الأبيض بخصوص الاتفاقية أو أي المبادلات الرسائل التي تتم عبر الوسيط الباكستاني بين الولايات المتحدة الأمريكية أو بين الحكومة الأمريكية والحكومة الإيرانية، وحتى على مستوى أيضا أن ترامب قد أخرج حتى على مستوى الصهاينة الذي موجودين في البيت الأبيض عن كل ما يحدث عبر المفاوضات، لأنه وصل في الأخير إلى أنه أمريكا خسرت كل شيء، لم تستطع أن تحقق أي هدف من أهداف الحرب التي قامت بها هي والكيان الصهيوني على إيران أو على مستوى محور المقاومة ككل منذ طوفان الأقصى إلى اللحظات الأخيرة. بالنسبة عندما في سؤالك عندما قلت بأن هل سيقوم الكيان الصهيوني، هو قد قام وسيقوم وسيظل يحاول حتى قبل التوقيع بلحظات أو ثواني. لماذا يا سيدي؟ لأن الخسارة الكبرى الذي خسرها الكيان الصهيوني ليس فقط من أنه لن يستطيع أن يقيم المشروع الصهيوني إقامة إسرائيل الكبرى، ولكن هذا المشروع انتهى تماما واستضاع محور المقاومة أن يعطي هذه الأمة وشعوب هذه الأمة العربية والإسلامية الفرصة التاريخية لكي ينخرطوا في هذا المشروع العظيم الذي استضاع محور المقاومة أن يضع نقاطه كاملة وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا على مستوى الإعلام الصهيوني اليوم وعلى مستوى طبعا حتى لو تلاحظ أنه حتى على مستوى الدول العربية المؤيدة للكيان الصهيوني هي اليوم الخاسر الأكبر. لماذا؟ لأن محور المقاومة قد صنع الشرق الأوسط الجديد الذي يريده محور المقاومة من أجل هذه الأمة ومن أجل القضية المركزية للأمة الإسلامية والعربية وهي القضية الفلسطينية، ومن أجل تحرير لبنان وتحرير العراق وتحرير كل الأمة العربية والإسلامية. فمحور المقاومة الذي استطاع أن يخوض حروبا كبيرة جدا، حتى أن إيران قد تلقت ضربات كبيرة جدا، وهذا بحسب التقارير التي قدمها سواء كان على مستوى البنتاغون الأمريكي أو على مستوى الصحافة العالمية، بأن أمريكا والكيان الصهيوني قاموا بأكثر من 26 ألف غارة أو بضرب 26 ألف هدف في إيران. ولكن تماسك الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية وكذلك على مستوى قيادة الجيش للحرب أيضا يا سيدي، والحرب الهجينة التي تم ابتداؤها من قبل محور المقاومة في مواجهة أمريكا والتي ليس لها مثيل على الإطلاق وسيكتبها التاريخ والكل يعلم، ولكن على الجميع اليوم أن يعرف بأن الكيان الصهيوني سيحاول إلى آخر لحظة إلى قبل التوقيع. وأنا في اعتقادي بأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر أيضا المتضررين الذي تريد أن تخرج من هذه الحرب الذي لم تستطع أن تحقق أي هدف لها أو للكيان الصهيوني. حتى على مستوى الداخل الأمريكي أصبح الخلاف السياسي كبير جدا وعميق، خاصة بين الحزبين الحاكمين، وكذلك حتى على مستوى الحزب الجمهوري اليوم يقول لترامب إذا لم يوقع هذا الاتفاق فإنه سيسقط في الانتخابات النصفية. أيضا خسائر الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذلك حتى على مستوى الأمني يا سيدي، الولايات المتحدة الأمريكية فرضت من أجل إسرائيل بمخزونها الاستراتيجي بالنسبة للصواريخ الاستراتيجية التي كانت تريد أن تواجه الصين في بحر الصين، أي بمعنى أن محور المقاومة استطاع أن يفصل أوروبا عن الولايات المتحدة الأمريكية ولم يخوض الحرب ضد إيران. استطاع محور المقاومة أن يحيد الكيان الصهيوني من الاتفاقيات، ابتداء من الاتفاق مع اليمن وأيضا مع إيران وكذلك حتى مع حزب الله، رغم المباحثات التي كانت تتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للسفيرة طبعا لبنان. وأيضا اليوم البيان الذي أدلى به نبيه بري طبعا كان كبيرا وجميلا جدا، بأنه أضفى الشرعية للمقاومة داخل المجتمع اللبناني، وكأن الدولة اليوم أو الحكومة اللبنانية سواء كان على مستوى الرئيس أو على مستوى رئيس الوزراء أصبحوا اليوم واضعين أيديهم على خدودهم، لأنهم لم يكونوا يتوقعوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستخضع لشروط محور المقاومة وخاصة الذي وضعتها إيران في الأخير وقبلها الأمريكي، وسيكون التوقيع يوم الجمعة. لكن الإسرائيلي سيظل يلعب إلى آخر ثانية، إلى آخر ما قبل الثانية.
0: نعم. طيب انتهينا من التوقيع إن شاء الله يعني يتم، لكن ما بعد التوقيع هناك

0: الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه الاتفاقيات. فما حدث من قبل ترامب بالذات يا سيدي عندما طبعا أنهى العقد عقد الاتفاق الذي تم بين حكومة أوباما في 2015 بين إيران الاتفاق النووي، وعلى أساس أن إيران طبعا كما هو معروف بأنها لم ولن تنتج طبعا القنبلة النووية، ولكن الخوف الذي صنعه الكيان الصهيوني لدى ترامب، كون ترامب هو صهيوني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وله أيضا يا سيدي طبعا رأس مال كبير في بناء جزيرة إيبستين، وهذا مهم جدا، وهو الذي جعل من ترامب العبة في يد نتنياهو حتى آخر اللحظات. ولكن استطاع اليوم المفاوض الأمريكي أولا أن يخفي على الكيان الصهيوني ما هي البنود التي تم الاتفاق عليها، ولكن طبعا الستين اليوم هي فرصة للولايات المتحدة الأمريكية أن تراجع نفسها، لأنها أصبحت متقلة بماذا؟ بالديون العامة، لأنه اليوم نسبة ارتفاع المديونية العامة للولايات المتحدة الأمريكية خلال حكم ترامب فقط خلال السنة الأولى أو السنة ونصف الذي هي إلى يومنا هذا ارتفع بمقدار تريليون و800 مليار، أي بمعنى وصول الدين العام الأمريكي 40 تريليون. وأيضا يا سيدي الخسائر الاقتصادية التي قدمها طبعا الخزينة الأمريكية في حربها أو في حرب الكيان الصهيوني منذ ابتداء طوفان الأقصى إلى آخر ضلقة أضلقها الكيان الصهيوني على لبنان، وهذا إشكالية كبيرة جدا. أي بمعنى أن اليوم ما يهدد الولايات المتحدة الأمريكية هو الاقتصاد، وأيضا يهدد أيضا حتى على مستوى الداخل الأمريكي. جد يا سيدي في لحظة من اللحظات كما حدث في 2016 عندما طبعا لا يتم انتخاب ترامب في الانتخابات النصفية، جد يقوم أنصاره بالدخول إلى مجلس النواب الأمريكي مرة أخرى أو الدخول أو احتلال مجلس النواب وكذلك الكونغرس الأمريكي، وهنا تكمن المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. سيبدأ الصراع ينشب في الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن ولو بمقدار 20%، وأنا في اعتقادي بأنه إذا تم ذلك عند عدم انتخاب ترامب وسيتم احتلال أحد المجالس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أما على مستوى مجلس النواب أو على مستوى الكونغرس الأمريكي، يمكن أن تنشب حرب أهلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فاليوم الأمريكي هو يلتقط أنفاسه خلال هذه الفترة الستين اليوم الذي يضع لنفسه مساحة يستطيع أن يبلغ الشعب الأمريكي بأن الحرب قد وقفت وبأن مضيق هرمز سيفتح، وأيضا لا بد من إثبات حسن النية للولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام بما تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه طبعا عن طريق باكستان، وسيتم ذلك على ما أعتقد في سويسرا في جنيف، وهذا مهم جدا.
1: طيب، إيران لم تقل يوما أنها تريد سلاحا نوويا أو أنها تسعى لامتلاك السلاح النووي، بينما يقول ترامب وأدواته أيضا في المنطقة بأن واحد من انتصاراتهم هو التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي. إيران لم تغلق هرمز قبل هذه الحرب، بينما يقولون بأن فتح مضيق هرمز هو واحد من أهم الإنجازات الاستراتيجية والانتصارات على إيران في هذه الحرب. كيف تقيم هذا الطرح؟
0: طبعا كان مضيق هرمز مفتوحا أليس كذلك؟ لولا الاعتداء الأمريكي الصهيوني وطبعا وبموافقة دول الخليج خاصة الذي دفعت الخمسة التريليونات وكذلك على مستوى الصهيون العالمي بإنهاء النظام داخل إيران وإنهاء إيران واحتلالها والسيطرة على كافة ثرواتها خاصة النفطية الذي سيتم قطعها والضغط على دول كثيرة خاصة الصين التي هي معتمدة بنسبة 80% من وارداتها النفطية على إيران. هنا تكمن الإشكالية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تلقت هزائم متعددة وفي مسارات جيو استراتيجية مهمة

0: جدا، هزمت عسكريا، هزمت اقتصاديا، هزمت امنيا، هزمت سياسيا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندما تسوق انتصارها بأنها فتحت مضيق هرمز، الكل يعرف بأنه كان مفتوحا. وأكبر دليل على ذلك اليوم الموقف الفرنسي والبريطاني الأوروبي بالذات، وحتى على مستوى الإعلام داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يقولون بالحرف الواحد: فتح مضيق هرمز ليس انتصارا لأنه كان مفتوحا، ولكن قوة محور المقاومة وخاصة إيران الذي استطاعت أن تسيطر على مضيق هرمز وأن تجعله سلاحا نوويا أكثر من البرنامج النووي. طبعا يا سيدي، الدول الخليجية وأيضا أوروبا، واليوم صرحت أوروبا إعادة السلوك، وأيضا أن توعد أوروبا بأنها لن تنتج السلاح النووي على أساس رفع الحصار. ولكن طبعا التوقيع على هذا الاتفاق، وأمريكا تعرف، ولكن الخوف من إيران بالنسبة لبرنامجها النووي هو طبعا يا سيدي مشروعها الاستراتيجي. في ماذا يا سيدي بالنسبة للبرنامج الإيراني النووي؟ هو أولا طبعا ستستطيع أن تصل إلى حلول، لماذا؟ طبعا لإيجاد طبعا البديل في العلاج للأمراض المزمنة الذي لن يستطيع الطب الوصول إليها، خاصة في الأمراض الخطيرة مثل السرطان وغيرها، على طبعا حتى على مستوى مصادر الطاقة الكهربائية التي تستطيع أن تمد الدول الذي بالجوار وتبيع منها. طبعا يا سيدي رفع الحصار الثانوي والرئيسي الذي هو منذ 47 عام سيتم رفعه. هنا تكمن الإشكالية بالنسبة لدول الخليج، الذي ماذا صنعت أمريكا العداء بين الخليج وبين إيران، رغم أن إيران دائما تمد يدها. وأيضا اليوم مع محور المقاومة الذي دفعت دول الخليج كل ما تملك، سواء كان داخل سوريا أو داخل العراق أو داخل لبنان أو داخل اليمن، الحروب المتنكلة التي صنعتها هذه الدول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هو من أجل مشروع الصهيوني الكبير، وهو إقامة إسرائيل الكبرى. إذن هنا اليوم على الجميع أن يعرف بأن النظام الإقليمي أو حتى على مستوى النظام العالمي الجديد الذي بدأ يتحول إلى القطبية العالمية، وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الاتفاق أو على هذه البنود التي وضعتها إيران، أي بمعنى أن أمريكا قد أخذت النفس الأخير، ليس فقط على مستوى أنها الحاكم للعالم، اليوم هناك عالم متعدد الأقضاب يتحول، وبصورة سريعة جدا استطاع محور المقاومة أن يكون أحد أقضاب من يضع أمريكا في الجانب الآخر كقوة عظمى فقط من الأقضاب الذي ستحكم العالم الجديد، رغم أن محور المقاومة سيكون له اليد الطولة على مستوى ماذا؟ على مستوى الثروات والجيوستراتيجية، وأيضا كونه استطاع أيضا يأتي أو يضل على أهم مضيقين في العالم، مضيق هرمز وكذلك مضيق باب المندب الذي يمر منه أكثر من 40% من التجارة العالمية، سواء كان على مستوى مصادر الطاقة أو على مستوى طبعا يا سيدي البتروكيماويات، والذي تهم الزراعة في العالم على مستوى أوروبا وعلى مستوى آسيا وحتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب دكتور، دول الخليج هي ربما دفعت ثمن كبير جدا في هذه الحرب، أين هي من الاتفاق؟ وهل ستستفيد دول الخليج من الاتفاق؟ هل ستذهب لتوقيع اتفاقيات انفرادية كل دولة على حدة مع إيران، أم سيكون هناك تحالف شامل بين الخليج وإيران، أم ستبقى حالة العداء والاشتباك أو حالة التماس على الأقل العداء السياسي أو الدبلوماسي؟ ما هو الوضع بالتحديد بالنسبة لدول الخليج؟
0: طبعا يا سيدي دول الخليج ضيعت أكثر من فرصة، وهذا سبب الكبير، لأن محور المقاومة الذي استطاع أن يحقق الانتصار على الولايات المتحدة الأمريكية منذ طوفان الأقصى، اللحظة التاريخية الذي على أساسها وجد هذا الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة في جنيف في سويسرا، طبعا يا سيدي لديها الفرصة اليوم لكي تحرر نفسها من طبعا الطاغوت الأمريكي والصهيوني. اليوم الصهيوني لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أو يحقق الأمن لنفسه، وهذه هي الإشكالية. اليوم القنوات الإعلامية في الكيان الصهيوني خاصة القناه 10 و12 وعلى مستوى 14 أيضا يقولون بأن الكيان الصهيوني قد خسر خسارة كبيرة في خوض هذه الحرب أو في هذه الحرب التي خرجت إيران أقوى مما كانت، أي بمعنى أن اليوم محور المقاومة لديها القدرة الكافية للدفاع ليس فقط عن المنطقة ولكن على أشياء كثيرة جدا على المنطقة وعلى كل ما تحتويها المنطقة، حتى على مستوى النظام متعدد الأقضاب القادم سيكون محور المقاومة يده ستكون الطولة في اتخاذ القرارات التي تهم البشرية، لأنه يبحث عن ماذا؟ عن حرية المستعبدين من قبل الطغاة كالولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، أيضا القضية الفلسطينية. أما بالنسبة يا سيدي للدول الخليج اليوم هي خارج هذا الاتفاق وهي لا تعرف ماذا في الاتفاق، ولكنها لابد أن تتحرك، وعلى الشعوب اليوم أن تتحرك لتجعل أنظمتها لتجعل أنظمتها أقل شيء لتقوم باتفاقات أمنية. وكما قالها وزير خارجية عمان في بداية الحرب للدول الخليجية بأن النظام الإقليمي قد تغير ولم يكن كما كان سابقا، وقال لهم بداية الحرب. واليوم تحقق ما قاله وزير خارجية عمان، طبعا هذه الدولة العظيمة التي استطاعت أن تصل أولا بنفسها إلى بر الأمان وتكون جنبا إلى جنب مع من، وهذا إشكالية دول الخليج اتخذت الخط الخطأ رغم أن ترامب قد هدد عمان بأنه سيضربها وسيعمل الكثير، ولكنها اتخذت الطريق الذي صنعت منه تاريخا لنفسها، وأيضا المجد الذي صنعه أيضا شاركت في المجد الذي صنعه محور المقاومة لهذه الأمة، وليس فقط يعني على أساس الأمة العربية والإسلامية ولكن لكل الأمم على مستوى الأرض. لم تتحرك روسيا ولا أمريكا ولا الصين ولا الدول الكبرى حتى على مستوى أوروبا، وهذه هي الإشكالية اليوم. اليوم دول الخليج لابد اليوم أن تأخذ قرارا سياديا داخليا كما اتخذه اليمن قرارا سياديا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية واستطاع أن يحقق الانتصار، واتخذ قرارا سياديا عندما انتخذ أول رئيس للحكومة اليمنية حكومة الجمهورية اليمنية بعد ثورة 21 سبتمبر من القصر الجمهوري بصنعاء وليس من أي مكان آخر.
1: طيب أستاذ دكتور محمد، يعني البحر الأحمر كان مسرحا للنفوذ الأمريكي، وبعد طوفان الأقصى والسابع من أكتوبر وطوفان الأقصى وعمليات الإسناد أصبح البحر محرما على الأمريكيين أن يستخدموه، وبما فيها العمليات الأخيرة ضد إيران. اليوم هرمز أصبح كان مفتوحا لكل العالم، ومحيطه والقريب منه كان أيضا مفتوحا للأمريكيين ليصولوا وليجولوا. اليوم الأمريكي مجبر أن يغادر أو أن ينسحب بمستوى معين من المنطقة برا وبحرا حتى لا يسبب أي ضرر أو حتى لا تكون لديه فرصة جديدة لنكث العهد. نحن أمام معادلة عسكرية جديدة، وهل سنشهد في المراحل القادمة إدراج أيضا لغزة ضمن الاتفاق فيما يتعلق بتنفيذ بقية استحقاقات وقف إطلاق النار في غزة؟
0: طبعا يا سيدي هناك أولا سأتكلم عن الجزء الأول ومن ثم عن غزة. بالنسبة للجزء الأول يا سيدي الذي قلت فيه، اليوم على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجنب البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي وأيضا طبعا مضيق هرمز، حتى لم تمر أثناء الحرب داخل مضيق داخل الخليجي المياه الخليج يا سيدي. اليوم حتى على مستوى الجو استطاعت إيران وبصواريخها طويلة المدى، كذلك اليمن وبصواريخ طويلة المدى بالنسبة لها الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، والكل يعرف ذلك. أيضا وصلت إيران بصواريخها إلى قاعدة جراسية البريطانية الأمريكية المشتركة في قلب المحيط الهندي، وهنا يكمن طبعا الانتصار العظيم الذي استطاع محور المقاومة أن يضع كل شروط الانتصار وأيضا أن يضع كل نقاط الهزيمة للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وهذا مهم جدا. وغزة هي في القلب بالنسبة لمحور المقاومة، ولكن طبعا في العمليات اليوم أو في الاتفاق، أنا في اعتقادي بأن هناك طبعا بعد 60 يوم وأيضا بعد المباحثات عندما تمر بسلاسة بين الطرفين، هناك بعد 60 يوم 60 يوم أخرى لإثبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد إنهاء كافة يعني على أساس إنهاء الحرب بشكل دائم مع إيران ومع محور المقاومة عندما تنفذ الشروط الأولى، وهي طبعا إنهاء الحرب كاملا، وأيضا يا سيدي دفع تكاليف ما دمرته الحرب لإيران، وكذلك أيضا يا سيدي بالنسبة للبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي وأيضا محور المقاومة. هذا سيتم فيما بعد 60 اليوم الأولى، بعد أن تدفع أمريكا وتفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، لأنه لابد من إبداء حسن النية خلال 60 اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها. وأيضا يا سيدي أنا في اعتقادي بأن هناك 3 مراحل أو مرحلتين، في المرحلة الثانية سيكون لغزة وللقضية الفلسطينية طبعا يا سيدي مساحة كبيرة جدا، لأن هي الأساس. أو وأنا في اعتقادي بأن الأمريكي إذا لم يلتزم سواء كان على مستوى المرحلة الأولى أو الثانية فإن الحرب قادمة لا محالة، وهذا طبعا شرط رئيسي أنا في اعتقادي وضعه محور المقاومة، لأنه يعرف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عليها إبداء حسن النية لكي تمر هذه الاتفاقية بسلام ولصالح العالم، وهذا مهم جدا على العالم أن يعرف أنه لصالح العالم اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وحتى على المستوى الأمني، لأن محور المقاومة طبعا إذا خالفت الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان طبعا الولايات المتحدة الأمريكية بالذات وقامت بضرب إيران أو بضرب أي طبعا جزء من محور المقاومة، طبعا أمريكا والعالم سيخسر الكثير والكثير، لأن اليد على الزناد، وطبعا بالنسبة للسلاح أو اليد على السلاح أو على الزناد، وفي أيضا التقدم العلمي والتكنولوجي بالنسبة للسلاح المتقدم الذي سيتم استخدامه فيما إذا قامت حرب مرة أخرى.
1: إذن في كل الأحوال حتى على افتراض أننا ذهبنا إلى تنفيذ الاتفاقيات بكل مراحلها، فإننا لا يمكن القول بأننا أمام عمليات سلام مستدامة ودائمة وشاملة وأبدية، لأنه ما دامت أمريكا موجودة في المنطقة، ما دام الكيان الصهيوني مزروع في خاصرة الأمة، فإنه ينبغي أن يبقى في وعي الجميع أننا أمام جولة من جولات الصراع، وأن ثمة جولات قادمة وإن تأخرت يعني ما زالت هناك جولات قادمة من الصراع مع العدو، حتى تخرج أمريكا من المنطقة وحتى ينتهي الكيان الصهيوني ويزول، وبالتالي سنكون حينها أمام فعلا حالة استقرار مستدامة وأبدية. هذه نقطة مهمة أيضا ومهم الإشارة إليها سيد العزيز. شكرا جزيلا لك الأستاذ المجاهد الدكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير الاستراتيجي وأيضا المحلل السياسي. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
0: ولكم الشكر على استضافة سيدي، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول العام الجديد للأمة الإسلامية والعربية.
1: وأنتم بألف خير. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. إذن قبل المغادرة نذكر بدعوة اللجنة المنظمة استجابة لله وجهادا في سبيل الله، واستجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله، ورفضا لاستمرار الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية، ورفضا للإساءة الأمريكية على لسان الكافر ترامب لمكة المكرمة. دعت وتدعو اللجنة المنظمة جماهير الشعب اليمني للاحتشاد الجماهيري الكبير وغير المسبوق عصر غد الثلاثاء في ميدان 70 وفي الساحات المحددة حسب الترتيبات المعتمدة في مختلف المحافظات والمديريات. في ختام هذه الحلقة أيضا نتمنى من الجميع فعلا الحضور والمشاركة الفاعلة في المسيرات الجماهيرية يوم غد إن شاء الله. وصلنا الختام طبعا تحية للزميل والأستاذ عبد الرحمن الحمرة من الإشراف العام، وكذلك التحية للأستاذ محمد قطا من التنسيق والمتابعة، وكذلك الأستاذ أحمد الصنعاني، تحية طبعا الأستاذ نيازي الرازحي، والأستاذ عبد الله الحيفي طبعا من إدارة برنامج العدوان، وحدنا كل التحية لقائد دفة هذا البرنامج الزميل الرائع حفظ الله الحرازي، وكذلك التحية للزميل محمد الشيعاني، تحية لكل الزملاء الأعزاء في طاقم العمل بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، كما هي تحية لكل الزملاء في كافة الكنترولات الإذاعية في مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا، تحية للزميل طبعا عمر الشيبة، وكذلك التحية للزملاء أيضا في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية زميل أحمد المؤيد من الكنترول، وكذلك الزميل همدان الشهاري والزميل هاشم الشامي، والتحية طبعا للعقيد خالد الهتار. تحية لكم أنتم دائما مستمعين ومتابعين، تحية للمجاهد مع الله، سلام الله عليك وكل عام وأنت بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، وهي أيضا تحية وسلام لكل أبناء شعبنا مستمعين ومستمعاتنا أباء وأمهات إخوة وأخوات أعزاء وعزيزات، كذلك التحية لأبطال الجيش والأمن، والتحية للجميع. وصلنا لختام حلقتنا لهذه الليلة، الرحمة والخلود لشهدائنا، الشفاء لجرحانا، النصر والعزة والإباء والتمكين لمجاهدين الأبطال، الخزي والعار للمعتدين الجبناء والمتحالفين معهم وساكتين عنهم، المجد لليمن المجيد، يا رب عد أسرانا واكشف عن مصير مفقودين، وعصم قلوب أهلهم ومحبين بالصبر، لا تنسوا الجوع من اللقمة ولا العطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة والدفاء، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من خلص دعواتكم في ظهر الغيب، ولا تنسوا المجاهدين يا من لا سلاح لكم إلا الدعاء، تصبحوا على وطن أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية، في أمان الله.

كل عام أنتم بألف خير. بمناسبة بداية السنة الهجرية الجديدة،

أما آن لنا أن نبدأ هجرتنا، فالهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام وليس العكس. والهجرة في مفهومها الواسع هجران للباطل وانتماء للحق وابتعاد عن المنكر وفعل للخيرات وترك للمعاصي وانهماك في الطاعات. والأدلة على وجوب الهجرة معلومة، وهو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تك أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ويقول تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. صدق الله العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي، وهي من كل الزملاء: محمد الشيعان، محمد الوشلي، أحمد هايل، محمد عزيز. مأمون الدرع.

قص من التاريخ مروية ومسند في حجر، ماضي مضى وأحداث كانت في القرون البعيدة، مشهد تراجيدي وصور من ملايين الصور للواقع المؤلم ومأساة الشعوب السائدة، سيرة ومن ساروا عليها ألفوا منها سير تعددت فيها القضايا والقضية واحدة، هذا على الباطن يفسرها وهذا ما ظهر، ما قربوا فيها المواقف والرؤى المتباعدة، الخط واحد والمخطط والخبر نفس الخبر، وكل واقع حي في الواقع حقيقة جامدة، تأريخ وأيام العروب كلها لآخر صفر، والجهل ياكل عظمها البالي وكال الناقدة، وعراب في ناقورها صوت البل الصاخب نقر تبعت بالأحلام السفيهة زوجها والفاردة، يسوقها كسرى يسوقها كسرى وقيصر بالفرادة والزمر إلى صراع اللانهاية والحروب الآبدة، لو شي وتر حساس دقينا على هذا الوتر، الفكر والإحساس خامد والمشاعر خامدة، إلا رسول الله لو قلنا وهل يخفى القمر، يخفى القمر والشمس وانوار النبي متجدده.

إلا رسول الله لو قلنا وهل يخفى القمر؟ يخفى القمر والشمس وانوار النبي متجددة، ما شز عن آياتها الكبرى ولا زاغ البصر، وانوارها العظمى وهالات النبوة شاهدة لا في ربيع أول ولا في يومها الثاني عشر، بحدد المولد وعمر الكون كل مولده، لأنك أول اسم يا طه من أسماء البشر، في روح آدم والملائك في رحابه ساجدة يا منتهى الإبداع، في لوحة المشيئة والقدر واجمل وصوف الخلق ربي في صفاتك جسده، يتيم يا مستودع مال اليتامى والمقر من قسوة الدنيا وحرمان الولد من والده، أمي وتنضم من كنوز المعرفة كل الدرر، أمي ومن بين الخلايق حكمتك متفردة، كيف أذكرك يا سيدي وانت الغني عمن ذكر، ومجدك وانت الذي رب الخلايق مجده. كيف أذكرك يا سيدي وانت الغني عمن ذكر، ومجدك وانت الذي رب الخلايق مجده، وكل كاتب كم كتب وكل شاعر كم شعر، ولا أحاطوا كلهم من مفرداتك مفردة يا سيد السادات، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا سيد السادات أنت المبتدأ وانت الخبر في كل جملة والحروف الناطقة والشاهدة، يا سر يا سيد السادات أنت المبتدأ وانت الخبر في كل جملة والحروف الناطقة والشاهدة، يا سر من ناجى بسرك، يا وسيلة من جهر وكل من هلل وكبر، وانت غاية مقصدة، انت ابتهال الفجر يا طه، انت ابتهال الفجر يا طه، وتسبيح السحر والحمد في كل القلوب العابدة والحامدة، وانت الرضا والفضل كله في موايد من شكر، والجنة الأولى لميلاد العقول الراشدة، صلى عليك الله يا معنى مفاتيح السور، يا سين يا حاميم يا نون القلم والمائدة، صلى عليك العود الأخضر والبراعم والثمر والروح والريحان وفواج العطور الناجدة، صلى أصحاب الجود والراعد وزخات المطر، صلى حمام الدور وخصان الجنان الراغدة، صلى عليك الله ما البركان في الجو استعر، والبدر والزلزال والفرط صوتي يرعد في مدانا راعدة، صلى عليك الله ما دك المجنزر والهمر رجال ربي في ميادين الحروب الواجدة، صلى جريح الحرب ومال الأسير المنتظر والطفل والثكلى وآهات القلوب الواجدة، عاد برهه والفيل واصحاب المشالح والغتر، عادت فلول الجهل واصحاب النفوس الحاقدة، قلنا رسول الله قالوا ما ورد فيها أثر، صلى وسلم والنبي والآل فيها زايدة، قلنا رسول الله قالوا دق ناقوس الخطر، كل البدع في مذهبك يا رافضي متواجدة، قلنا رسول الله قالوا يا مجوسي ما سبر، ما بان عظم شخص لو ينزل علينا المائدة، قلنا رسول الله صاحوا فوقهم بحرا وبر والجو طيارات، هايا وارد الماء واردة، عدوهم طه النبي، عدوهم طه النبي، وأقولها بالمختصر لا فرق بين اليهودة يا أصحابنا والسعودة.

قلنا رسول الله صاحوا فوقهم بحرا وبر والجو طيارات هايا وارد الماء وارد عدوهم طاها النبي. وأقولها بالمختصر لا فرق بين اليهودي أصحابنا والسعودة. قالوا يهود الأرض شدوا ما بقى منهم نفر. قلنا وخلوا للسعودي في الرياض اليهودة. واليوم قرن إبليس في كل الميادين انكسر وكل خاين مرتزق من زمرته تبت يده. لبيك يا طه النبي رغم التحالف ذي كفر لو يحشدوا ضد اليمن كل الجيوش الحاشدة. لبيك يا طه النبي بخشام زينات النمر ذي خلت أجساد العمالة فوق بقعة هامدة. لبيك من واسط ويعره والحنايا والعقر. لبيك من مجزع ورمضه والبلق لا بدبده. لبيك من بيحان والقابل وحلحل والهجر من مرخى أعلاها والأسفل والنقوب الرافدة. لبيك والآيات تشهد والمواعظ والعبر والبر والإحسان لأصحاب النفوس الماجدة. لبيك يا طه لبيك يا طه النبي وقت العشي والبكر. لبيك يا طه النبي في الشاردة والواردة. صلوا على طه النبي وآل النبي خير البشر بل عشر ضاعف ربنا أجر الصلاة الوحدة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشاعر الأستاذ نشوان الغولي.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. كل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة بداية السنة الهجرية الجديدة.

دارنا إلى أجملها، وتجبر فيه قلوبنا، وتستجاب فيه دعواتنا التي فاضت بها نفوسنا. اللهم افتح لنا ولجميع المجاهدين والسامعين والمؤمنين الصادقين أبواب خيرك ورزقك وتيسيرك في عامنا الهجري الجديد.

الأول من شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 للهجرة.

0: الله هو الرسول، الله
1: أقبل الهادي.

اعتمد واختبئ حتى لا اضطر الى عتق ترحيبا بمقدمه.

من أبواب الهجرة المعنوية الروحية هجرة من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة، وهذه الهجرة مفتوحة على مصراعيها إلى يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، وكفى الناس عن العمل.

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. وروي أيضا: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. ومن نحو قوله تعالى: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والعدو يعم الكفار وأهل الطغيان والبغاة والمنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بل إن عبادة الله في زمن كثرت فيه الفتن واستعرت فيه الشهوات وعم فيه الفساد، إن عبادة الله المخلصة الصادقة في هذه الأجواء الموبوءة تعد هجرة خالصة إلى الله ورسوله، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والعبادة تقسم على ثلاثة وجوه: أولها معرفة الله، وثانيها معرفة ما يرضيه وما يسخطه، وثالثها اتباع ما يرضيه واجتناب ما يسخطه. فهذه ثلاث عبادات من ثلاث حجج احتج بها المعبود على العابد، وهي العقل والكتاب والرسول. فجاءت حجة العقل بمعرفة المعبود، وجاءت حجة الكتاب بمعرفة التعبد، وجاءت حجة الرسول بمعرفة العبادة. والعقل أصل الحجتين الأخيرتين، لأنهما عرفا به ولم يعرف بهما.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، نتوجه بالتهاني والتبريكات إلى السيد القائد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى قيادتنا السياسية، وإلى كل أبناء شعبنا اليمني المسلم العزيز. وإلى إخواننا المجاهدين الأعزاء المرابطين في ميادين الجهاد والعزة والشرف والبطولة، وإلى المجاهدين في فلسطين الحبيبة وفي لبنان وإيران والعراق وكل الأحرار في هذا العالم، وإلى كافة أبناء أمتنا الإسلامية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لشعبنا وأمتنا في هذا العام الخير واليسر والتوفيق والنصر، وأن يجعله عام خير رحمة وبركة، وعام نصر مؤزر على اليهود وداعميهم من الأمريكان والغرب الكافر. كل عام أنتم بألف خير.

يحمل ارتباط العام الهجري بالهجرة النبوية العديد من الدلالات، أهمها استقبال العام الجديد والانطلاق فيه بروح وثابة وأمل عظيم ومعنويات عالية، التحرك الجاد ببصيرة نافذة ورؤية عملية منبثقة من مبادئها الإلهية، الاعتماد في انطلاقتها على كلمة الله تعالى على أساس وكلمة الله هي العليا. الاقتداء والتأسي بخاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله عليه وعلى آله، بأن نستلهم من حركة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن دروس الهجرة النبوية ما فيه الهداية الكافية، وما نحظى من خلاله بنصر الله ومعونته. يقول تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الاقتباس من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عزمه وثقته وصبره ونوره ما يضمن لنا النجاح بإذن الله. يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

التحرك من موقع المسؤولية المقدسة في حمل راية الإسلام، من منطلق المسؤولية المقدسة الكبرى للتصدي للطاغوت ولشره وطغيانه، لإنقاذ أنفسنا وشعوبنا، وللإسهام في إنقاذ المجتمع البشري. وبذلك التحرك الجاد والمعتمد على الله تعالى والمتأسي بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتحقق النتائج والثمار. ولعل من أبرز تلك الثمار أن تستعيد الأمة الإسلامية عزها ومجدها ودورها الريادي البناء في إنقاذ نفسها بالدرجة الأولى. الإسهام في إنقاذ المجتمع البشري في بقية ربوع الأرض لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشقاء والظلم والقهر إلى رحاب رحمة الله تعالى المتجسدة برسوله ورسالته وتعاليمه المباركة، إضافة إلى ما يترتب على الإيمان بها والاتباع لها من الخير العظيم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

كلمة الله هي العليا. ذكرى الهجرة النبوية للسنة الهجرية الجديدة 1448 للهجرة. مرحبا.

انتصارا للمقدسات الإسلامية ورفضا وتنديدا واستنكارا للجريمة الأمريكية الرسمية الصادرة من المجرم ترامب بإساءته المقصودة واستهزائه المتعمد بالكعبة المشرفة، جميعا للخروج المشرف وغير المسبوق في مظاهرات كبرى إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وجميع الساحات بالمحافظات، وذلك عصر الثلاثاء 16 يونيو 2026.

استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد يحفظه الله، اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو للخروج المليوني والأكبر بإذن الله في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة إلى الساحات والميادين. يا شعب الأنصار، إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء عصر الثلاثاء وعواصم بقية

إذن لجنة الفعاليات تدعو للخروج المليوني الثلاثاء في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة، حيث دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء شعبنا اليمني إلى الخروج المليوني والأكبر. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء شعبنا اليمني إلى الخروج المليوني والأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة عصر الثلاثاء في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات، استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد يحفظه الله.

0: في كل عام هجري جديد نقف أمام حدث تاريخي عظيم غير مجرى البشرية وأسس لأمة لن تموت. إنها الهجرة النبوية، تلك اللحظة الفارقة التي تحول فيها الكيان الإسلامي إلى مشروع دولة، ومن فكرة مضطهدة إلى واقع مجسد. إنها ذكرى ميلاد الأمة الإسلامية، الهجرة النبوية، وانطلاق التاريخ الإسلامي بنبض جديد. ونحن اليوم وأمتنا تعيش واحدة من أخطر مراحلها وأشقها، والحاجة فيها ماسة إلى كل ما يصلح العقول ويشحض الهمم. تأتي ذكرى الهجرة النبوية لتعيدنا إلى سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وإلى حركة الأنبياء وأعلام الهدى الذين حملوا مشروع التغيير في وجه الظلم والطغيان، مشروع تحرير الإنسان من عبودية البشر إلى عبودية الله وحده.
1: كأنك بعد الهجرة اشتقت مولدا، وأومأت للميلاد أن يتجدد، لتحيا مع الأنصار عمرك كله، وتبدأ من شعب الربيع الممجدا. لذا نحن لما في ربيعك نحتفي، نحس رسول الله يأتي مجسدا، فتستقبل الأكوان ميلاد أحمد، ويستقبل الشعب اليماني أحمدا. أتيناك طوفانا من الحب فاتحا، فحبك في أنصار طه تسرمدا. سلام على النور الذي جئتنا به، بشيرا نذيرا شاهدا رحمة هدى. حملناك قرآنا ودينا وعترة، وهم نظروا معناك قبرا ومسجدا. لهذا ترى الأعراب قوما أذلة، أضاعوا رسول الله ضاعوا تبلدا. أعادت قريش الجاهلية حقدها حروبا، وأحيت كل ظلم تبددا. وعاد أبو جهل ضلالا مضاعفا، وصار أبا جهلين لما تسعودا. فهموا بإخراج الرسول عداوة، وقاموا بإدخال اليهود توددا. فلو لم يعادونا لحق قتالهم على ديننا، ناهيك عن كونهم عدا. أظلوا وزاد الله أعمى قلوبهم، ليقضي للأنصار أمرا وموعدا. سنأتي رسول الله أوسا وخزرجا، لنستأنف الإسراء من حيث مبتدا. لأن الذي أوحى وأسرى بعبده لأنصاره بالبيت يوما تعهدا. وإن الصراعات التي الآن تغتلي بها الله للفتح اليماني مهدا، لنقتص ممن دن سوسوح أحمد، ونحمي بيت الله ممن تهودا. وننفر نحو القدس طه إمامنا، تبارك شعب خلف طه تجندا. ألا إن هذا العام عام انتصارنا، سنكسر قرن الشر مهما تمردا. إلى المسجد الأقصى سنمضي قبائلا، وسوف ترون الكون يبدو مقيدا. وما مولد المختار إلا محطة بها شعبنا من فيض طه تزودا. تزود إيمانا وصبرا وحكمة، ونورا وقرآنا، ووعيا مسددا، وعلما وفرقانا، وحلما وقوة، جهادا وإقداما، وعزما تفردا، ونجما وبركانا، عظيما وقاهرا، صمودا وزلزالا، رقيبا وهدهدا. تزود شعبي منك يا سيد الورى، صفات لها خر الطواغيت سجدا. جعلنا بك إسرائيل مشلولة الخطى، وطاغوت أمريكا كسيحا ومقعدا. هزمنا بك العدوان في أوج حربه، أنخشاه لما اليوم أمسى مهددا. تدنى إلى تجويع شعبي رهانهم، فكان رسول الله قوتا وموردا. وكان رسول الله حسما مفاجئا، ثباتا وتمكينا، ونصرا مؤيدا. أنأسى على الدنيا وطاها حبيبنا؟ أنخشى أعادينا ونحن له فداء؟ به لو قتلنا ثم عدنا مجددا وثم قتلنا ثم عدنا مجددا لما أبعدونا عن توليه لحظة، وما زادنا العدوان إلا تجلدا. مع المصطفى عشنا كراما أعزة، يمد لنا في كل معركة يدا، يعزز دين الله في الناس عبرنا، ويستلنا في الحرب سيفا مهندا. فنحن السيوف القاطعات بأمره، ونحن الصواريخ التي تبلع المدى. بطه طوينا المستحيلات كلها، بياسين حاصرنا الحصار المشددة، بحاميم حامت كالمنايا رجالنا، بطاسين طيار العدا صار أرمدا، بصاد تحصنا فصارت بلادنا سماء من السبع السماوات أبعدا. لو امتلكوا الدنيا بكل جيوشها فنكستهم أن نمتلكنا محمدا. فأهلا رسول الله يا من بحبه شربنا حتوف الدهر ماء مبردا. أتيناك من شوق المدائن والقرى، يكاد تراب الأرض أن يتحشدا. أتيناك بين العصف والقصف واللظى، ولا أن وحبا واتباعا مؤبدا. وإن أكفا في المواقع تحتفي بذكرك نصفا للطواغيت والعدا. عليك ركام الحي صلى محبة، فجاءك من فرط الشموخ مشيدا. صواريخنا صلتك حتى تجنحت، وباسمك صلى رأسها فتعددا. سواحلنا صلتك حتى تجنزرت، وصلى عليك البحر حتى تجلمدا. وصلت عليك الأرض حتى تحررت، وصلى دفاع الجو حتى تصعدا. إذا سبحتك البندقية زلزلت، وإن مؤمنا ناجاك أردى بك الردى. يصلي عليك الفرد في كل جبهة، ومن يذكر المختار ما عاد مفردا. لأن لآل البيت كان ولاؤنا، فقد كان نصر الله أمرا مؤكدا. عليك صلاة الله في كل طلقة، وآلك ما هز اليماني وأرعدا.

0: المجرم الكافر ترامب يقول إنه سيجعل مكة مكبا للنفايات. المجرم الكافر الصهيوني ترامب الرئيس الأمريكي يقول إنه سيجعل مكة مكبا للنفايات، فأين من يغضب لدينه وإسلامه ومقدساته؟ يا قوم، يا ناس، يا عالم، يا مسلمين، يا مؤمنين، كل واحد يراجع نفسه أمام الله ورسوله. ماذا ستقول إذا سكت وتخاذلت عن نصرة دينك ومقدساتك؟ مقدساتنا خط أحمر، جميعا إلى ميدان السبعين وساحات المحافظات عصر الثلاثاء، تنديدا بإساءة المجرم الكافر ترامب لمكة المكرمة.
1: تتوالى الإساءات الأمريكية للرموز والمقدسات الإسلامية، فبعد أسابيع من إساءة المجرم جيك لانغ للقرآن الكريم وإقدامه على إحراقه تحت حراسة مشددة من الشرطة الأمريكية، نشر المجرم ترامب تغريدة أرفق بها صورة لمكتبة أوباما وعليها كيس قمامة، وقال إنها ستصبح مكانا يجتمع فيه الأشخاص الذين يكرهون أمريكا أو يحملون أفكارا معادية لها، وشبهها بمكة المكرمة في إساءة واضحة للكعبة المشرفة والمقدسات الإسلامية. وتتبنى إدارة ترامب الحالية سياسة عدائية واضحة تجاه الإسلام والرموز والمقدسات الإسلامية، وتقدم دعما غير محدود للمنظمات والجهات المعادية للإسلام وفي مقدمتها اللوبي الصهيوني واليهود.
2: إنه يحب إسرائيل. ست سنوات وأنا أحضر هذا المحفل وأقولها من هنا، هذا أول رئيس يهودي لنا.
1: ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسيء فيها ترامب إلى الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية، فمنذ صعوده إلى سدة الحكم ظهر في مناسبات عديدة وهو يربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب ويقدم صورة سلبية عن الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية، كما حرض الشعب الأمريكي ضدهم ودعا مرارا إلى إغلاق كامل وتام أمام دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تحريضه على المساجد ومراقبتها.
3: That's why we're implementing tough new vetting and screening protocols to keep radical Islam.
4: أمن الهجرة مسألة تتعلق بالأمن القومي أيضا، لهذا السبب نطبق بروتوكولات تدقيق وفحص جديدة صارمة لمنع الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين من دخول بلادنا.
1: وتأتي هذه الممارسات في إطار حملة ممنهجة تقودها الصهيونية المسيحية داخل الولايات المتحدة بضغط من اللوبي الصهيوني وبرعاية الإدارة الأمريكية، بهدف تشويه الإسلام والنيل من الرموز والمقدسات الإسلامية وسط صمت مطبق من الدول العربية والإسلامية التي لم يصدر عنها حتى بيان إدانة واحد تجاه هذه الإساءة.

لأول مرة وأمام مرأى العالم الشامت والكيان الشاتم المتشائم، أمريكا تمضي على وثيقة هزيمة تاريخية مخطوطة بالخط الفارسي مكتوبة باللغة العربية بعد صمود حسيني وثبات كربلائي صدرته في مقدمة محور الجهاد والمقاومة والقدس. الجمهورية الإسلامية حرسا ثوريا وجيشا وشعبا وقيادة، بالموقف في الميدان وبالحكمة في أروقة السياسة، العدوان الذي بدأ بأسقف عالية لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وإعادة تشكيل المنطقة تحول إلى اعتراف عملي أن القوة القصوى لا تنتزع حسما في الميدان ولا تحول أحلام اليقظة إلى واقع، وذلك ما تقر به الأوساط الأمريكية والإسرائيلية بعد أن ارتد عدوانهم عليهم حسرة وإحباطا. فلا النظام الإسلامي سقط، ولا البرنامج النووي حسم، ولا القدرات الصاروخية أزيلت، ولا تفرق محور الجهاد والمقاومة الممتد من إيران إلى يمن الحكمة والإيمان، حيث تتوثب جماهير شعبنا اليمني العظيم للخروج عصر الثلاثاء في مسيرات مليونية تنديدا بإساءة المجرم الصهيوني الكافر ترامب لمكة المكرمة، غضبا للإسلام ومقدساته، واستجابة لله وفي عشية ذكرى الهجرة النبوية الشريفة والفداء العلوي العظيم. أحيا اليمنيون هذه الذكرى باستحضار دروس أعظم نقلة تاريخية حضارية إنسانية انطلقت من جزيرة العرب لتعم العالم برسالة الإسلام وبرسالة خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا بما يتوهم به الأمريكي أن الإسلام وأن مركزه ومحوره هو النظام السعودي. لا والله.

سيحييها من كانوا في صدارة الطوفان وفي إسناد فلسطين وفي نصرة الرسول والقرآن، وهم أحفاد أول أسرة عربية أسلمت وآمنت وصبرت وثبتت وضحت في سبيل الله ما ضحت، وسيخرجون إلى الساحات عصر الثلاثاء إلى ميدان السبعين وساحات المحافظات. كل عام والأمة إلى إسلامها أقرب وإلى قدسها وفلسطينيها أسند وأصدق، ولمقدساتها ورموزها أغضب وأنهض وأحشد. سنة هجرية جديدة مباركة بوعد الآخرة وبتحرير آخر شبر من فلسطين المظلومة، وما ذلك

المعركة جزء من الحرب، والعدوان الأمريكي الصهيوني على لبنان واليمن ثم إيران هو امتداد لمعركة طوفان الأقصى التي انطلقت من غزة. ولنعي أن أي اتفاق ينهي معركة في ساحة من ساحات محور المقاومة لا يعني تفكك أو نهاية الحرب مع الكيان الصهيوني، بل انتصار على أعتى طغاة الأرض من شأنه تعزيز واحدية المحور. محورنا واحد، وعدونا واحد، جبهتنا واحدة، وأمتنا واحدة في مواجهة عدو واحد. وساحاتنا واحدة، وعقيدتنا الجهادية واحدة، وحربنا مع الكيان الغاصب واحدة ومستمرة لن تنتهي إلا باستئصاله من جسد الأمة وتحرير فلسطين العروبة من النهر إلى البحر، وتطهير المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، ومسرى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى ميدان السبعين عصر الثلاثاء وساحات المحافظات.

لم يعد هناك خط أحمر لم يتجاوزه الكافر ترامب. من السماح بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حرق كتاب الله القرآن الكريم. والآن هذه الإهانة الجديدة التي تصدر منه شخصيا من المجرم الكافر الصهيوني ترامب، والتي تمس أقدس بقاع الأرض مكة والكعبة المشرفة. قال بأنه سيجعلها مكبا للنفايات، الكعبة المشرفة، مكة المكرمة. تخاذل الأمة وغياب الرد الحازم على الإساءة المتكررة والصمت المطبق أمام جرائم الصهيونية العالمية بحق مقدساتنا هو ما يشجع

0: أمير العالم. اسمعوا اسمعوا ماذا يقول هذا الفلسطيني. يتكلم بكل صراحة. ترامب أهان الكعبة المشرفة. اسمعوا.
1: آخ لو إنه شيعي أخطأ، شيعي من العراق ولا شيعي من إيران ولا شيعي من جنوب لبنان أخطأ، كان انقلبت العالم قلب. لكن ترامب يهين الكعبة على كل مسلم ما بيغضب من أجل هاي الصورة. ترامب يهين الكعبة، طلع بشبه الكعبة قبلة المسلمين الأولى بالزبالة، بقول لك قريبا راح تكون زبالة. الكعبة زبالة، الكعبة الكعبة. هذيك المرة واحد جاي في ألمانيا عمل صفحة قلبته الأخضر واليابس، الأخضر واليابس قلبته. شوف ترامب، ترامب رجل السلام اللي عملته معاهدات سلام معاه، بهين الكعبة. طلع طلع بيقول على الكعبة زبالة. وين الخليجيين هسا؟ وين الخليجيين اللي دائما يقولوا ترامب ترامب ترامب؟ وين المسلمين اللي هسا؟ شوف شوف شوف شوف كيف بهين الكعبة. شوف شوف بهين الإسلام وبهين المسلمين وبهين الكعبة وبهين قبلتنا. عادي عادي، حرب إسلامية عادي. ما هو ترامب، هذا ترامب، هذا ترامب، هذا مش واحد شيعي. هذا لو إنه واحد شيعي ولا فلسطيني ولا، أقسم بالله لاهتزت الدنيا هز. ترامب يقول عن الكعبة زبالة عادي. ما هو ترامب، ما هو ترامب، هو مش شيعي ولا فلسطيني ولا عربي ولا سوري. لا هذا ترامب، هذا عادي. لو إنه شيعي لطنطن الإعلان ليل نهار، ليل نهار ما وقف الإعلام، ليل نهار. شوفوا يشتمون، يشتمون الإسلام. أقسم بالله لطلعوا العلماء السنة طنطنوا من سني، بقول لك طنطن الإعلام ليل نهار على الشيعي وعلى الفلسطيني وعلى السوري وعلى العربي.
0: هذا فلسطيني يستنكر ما قام به الكافر الصهيوني ترامب بالإساءة إلى الكعبة المشرفة ومكة المكرمة. قال بأنه سيجعلها مكب للنفايات، أي حولها إلى زبالة. بيقول الفلسطيني لو هو واحد شيعي ولا واحد كذا أنه ضنضن الإعلام، لكن لأنه ترامب، ترامب ترامب المجرم الكافر الصهيوني الإبستيني. ترامب لديه سوابق في ازدراء الأديان سواء المسيحية أو الإسلامية، فكما لم يحترم بابا الفاتيكان وصور نفسه على أنه المسيح، استخدم مؤخرا اسم مكة المكرمة بمنشور ساخر إلى جانب صورة قمامة، يعني أي حول الكعبة المشرفة ومكة المكرمة إلى مكب للنفايات، إلى حاوية قمامة. هكذا ترامب نشر على حسابه الرسمي. فكيف وصل إلى هذه المرحلة؟ جاء ذلك بعد سلسلة من الإهانات المباشرة للحكام العرب، في مقدمتهم آل سعود عيال مردخاي. لقد قال للملك سلمان أمام الجميع ترامب: أنا أحمي مؤخرتك. وقال لولي عهده محمد بن سلمان: لم يعتقد أنه سيضطر لتقبيل مؤخرتي. هذا ترامب. كلها عبارات موثقة بالفيديو، ولم يردوا عليه بكلمة واحدة هؤلاء السفلة في النظام السعودي. ترامب قال للملك سلمان أمام الجميع: أنا أحمي مؤخرتك. وقال لابنه لولي عهده محمد بن سلمان: لم يعتقد أنه سيضطر لتقبيل مؤخرتي. ترامب كلها عبارات موثقة بالفيديو، ولم يردوا عليه بكلمة واحدة. وحين وجد الكافر المجرم الصهيوني الإبستيني

ترامب الحكام العرب والمسلمين يرضخون حين وجدهم يرضخون ويسكتون على إهانتهم، بل ويتواطؤون معه على انتهاك المقدسات في فلسطين، القدس والأقصى، تمادى إلى التطاول على أقدس الأقداس في نفوس المسلمين والجزيرة العربية نفسها، مكة المكرمة، الكعبة المشرفة. وهنا المأساة، الاستهانة بحكام السعودية والعرب الذين ينصاعون ويقدمون المليارات لخطب ود واشنطن وتجنب شرها، انعكست مباشرة على أقدس المقدسات الإسلامية، لأن من لا يحمي كرامته لا يحمي قبلته. وقصد ترامب إن ما حد أتكلم، ما عبش عرب ولا مسلمين، خاصة وهناك كأس العالم، والأول مرة في التاريخ 8 منتخبات عربية تشارك في المونديال، مونديال 2026. وقصدهم أحد حاجة، لا عب عرب ولا عب مسلمين، العرب والمسلمين مشغولين بكأس العالم أو ما. إلا اليمن، إلا الصامدين الثابتين، إلا المناصرين الذين وقفوا مع غزة، وقفوا مع لبنان، وقفوا مع فلسطين، وقفوا مع إيران، حتى ولو ما حد يوقف معنا. هذا من إيماننا، من مسؤوليتنا الدينية والأخلاقية والإيمانية. الإيمان يمان، والحكمة يمانية. نصرتوا إيران وقمتوا تعلنوا أن أنتوا أتغلقوا وتحضروا الملاحة على إسرائيل في باب المندب، ما فعلت لكم إيران، ولو ما تفعل لنا شيء، ولو ما تفعل لنا شيء. هذا واجبنا، واجبنا الديني والأخلاقي والإيماني والإنساني.

0: وعلى فكرة كالعادة هذا ما يتم في كأس العالم في مونديال 2026، يتم وضع المنتخبات العربية في مجموعات صعبة لضمان تكريس الهزيمة في كل المجالات، وليس هناك من يعترض. وحتى لو برز منتخب عربي ستجد التحكيم بالمرصاد أو العبث بنتائج مباريات أخرى، ويكفينا شرف المشاركة وخسارة الأموال أو ما. ثم هل تعتقدون أن أهل غزة سينسون الجوع عندما يشاهدون مباريات كأس العالم؟ لا غرابة أن الإنجليز هم من جعل مخدر كرة القدم ينتشر في العالم. ترامب كعادته لم يترك فرصة كأس العالم تمر مرور الكرام، فأحب أن يهين المسلمين على الماشي، يقول لك فرصة مشغولين بكأس العالم. ترى كيف يشعر أولياء ترامب الآن؟ مشغولين بكأس العالم أولياء ترامب. وللأسف نقولها وللأسف، هناك شباب لم ينهضوا من قبل وقت الفجر إلا مع بداية المونديال يبصروا مباريات كأس العالم، عتصدقوا بالله؟ وحريصين، حريصين حرص كبير. اليمن بفضل الله وكعادته، كعادة أهل الإيمان والحكمة، سيسطر موقفا فريدا في الساحات والميادين عصر الثلاثاء في ميدان السبعين وساحات المحافظات الحرة، سيسطرون موقفا فريدا في يوم غضب من أجل مقدسات الأمة. فإذا لم يغضب الأحرار من أجل بيت الله الحرام، فمن ذا سيغضب؟
1: أحداث تعطينا شهادات ودروس وتجارب الأيام من هجد راسك.
0: هنيئا لنا شرف الموقف. أما باقي العرب فنقول لهم أن النهائي الأهم هو في يوم الحساب، مش في نهائي كأس العالم. يا مخفقنين، فماذا ستقولون لله في ذلك اليوم؟

عادي عادي نبصر نبصر ونتحمس ونشجع، لكن مش على حساب قضايانا الكبرى، على حساب مقدساتنا، أقدس المقدسات، الكعبة المشرفة يهينها ترامب، مكة المكرمة يقول ترامب بأنه سيجعلها مكب للنفايات للقمامة، نسكت؟ أخي خلوا الناس يسلوا على أنفسهم، يبصروا شوي كرة وكأس العالم. للمتحمسين نقول رفقا على قلوبكم وأعصابكم، ولا تنسوا حبوب الضغط والسكر وسداد باقات الإنترنت، ونسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة. دمتم بوعي يا شعب الحكمة والإيمان.

الأنظمة العربية تملك أموالا لو أنفقت في طريق العزة لصنعت معجزات، تملك أسلحة لو أحسن استخدامها لغيرت موازين الرعب، لكنها الأنظمة العربية حولت كل هذه الإمكانات إلى تذكرة الدخول في قوائم الانتظار الأمريكية. استبدلت السيادة بوعود واهية، والكرامة بمكاسب آنية، والاستقلال بعضوية أندية الخائفين. أغنى فقراء الأرض وأكثر الأنظمة شعورا بالهزيمة قبل أن تبدأ المعركة، هذه هي الأنظمة العربية. ما قهرهم عدو خارجي، بل قهرهم خوفهم المقيم من المغامرة في سبيل حرية حقيقية. حين يرتضي إنسان بأن يكون ظلا لطاغوت ويباهي بثرواته أمام من يصنعون التاريخ بأيديهم العارية، فلا عزاء لأمة تصنع من ذهبها أغلالها. الإيمان يمان والحكمة يمانية. ألا لعنة الله على الظالمين!

ولذلك من المهم جدا لكل شعوب العالم وفي المقدمة البلدان الإسلامية في المنطقة العربية وغيرها، من المهم للجميع أن تترسخ لديهم النظرة الصحيحة والواعية عن الدور الأمريكي العدائي والهدام والمستهتر بالإنسانية، وكذلك عن حقيقة السياسات والتوجهات الأمريكية العدائية، وهذا مهم تجاه كل الملفات المتعلقة بكل بلد من بلداننا العربية والإسلامية وبقية الملفات في العالم. التوجه الأمريكي والسياسة الأمريكية هي عدوانية ظالمة غير منصفة، لا تراعي الكرامة الإنسانية ولا مصالح الشعوب ولا تراعي الحقوق، وكل تلك العناوين التي يتحدث عنها الغرب وفي المقدمة الأمريكي من حقوق إنسان ومن غيرها هي مجرد هرطقة وكلام في الهواء لا واقع له سوى التوظيف والاستغلال السياسي.

انتصارا للمقدسات الإسلامية، رفضا وتنديدا واستنكارا للجريمة الأمريكية الرسمية الصادرة من المجرم الكافر الصهيوني ترامب بإساءته المقصودة واستهزائه المتعمد بالكعبة المشرفة ومكة المكرمة، للخروج المشرف وغير المسبوق في مظاهرات كبرى بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وجميع الساحات. موعدنا جميعا عصر

واحد رسل لي رسالة قال يا أخ عبد الله ما أتشجعش المنتخب السعودي هو مشارك في كأس العالم، وكيف أشجع منتخب السعودية وهو في كأس العالم والسعودية والنظام السعودي هي من قصفت ودمرت كل ملاعب اليمن. الشيء بالعقل يا خبير. بعدها معنا قضايا كبرى من الكرد

اليوم الرئيس الأمريكي يسيء للكعبة المشرفة يا هذا، لمكة المكرمة، ويقول بأنه سيجعلها مكبا للنفايات. هل تقبل بهذا؟ مستقبل صلاتكم، وكل واحد يحشد للساحات بطريقته الخاصة. 01-282-005. ادعي دعي الناس للخروج إلى الساحات بطريقتك الخاصة. كن إعلاميا ثقافيا واعيا مستشعرا بمسؤوليتك أخي المستمع، أختي المستمعة. أنا مع الله من طالب من سلم للسيد القايد راض الله عن مهدي جسد. كل واحد يستشعر مسؤوليته. عصر الثلاثاء إلى ميدان السبعين وساحات المحافظات. ما يستطيعوا يبعدوني عنه صدق الولد. 01-282-005. حشدوا بالوعي واستشعار المسؤولية بموقفك الإيماني الثابت. اعلنها يا رجل، وها هو الأثير لك. 01-282-005.

تقدم للسيد. مش يدخل واحد ويدخل شكح ساعة سيارة الهيلوكس اللي عاكس خط ومحمل حضب، بنقول حشد للميادين للساحات وعيا وثباتا واستشعارا للمسؤولية. الذي عندك قدرية حيابه، الذي ما عندك قدرية ارتزح. 01-282-005 01-282-005

ماذا فعلت يوم أساء الكفار لقبلتك ودينك وكتابك ورسولك؟ سؤال ستواجهه بمفردك يوم القيامة، يوم تلقى الله، ماذا سيكون جوابك؟ كنت متفرج؟ أعلن موقفك واخرج وانتصر لمقدساتك ودينك. خروجك في مسيرة الثلاثاء عصرا في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات هو أقل واجب تقدمه لله، لأنه لا أعذار ولا عذر سينجيك في ذلك اليوم. لبيك دين الله، لبيك دين الله، لبيك دين الله.

0: صباح الخير يا عم عبد الله.
1: صباح الخير والعافية.
0: معك أبو نصر الله الحسيني.
1: حياك الله أبو نصر الله الحسيني، مرابط في جبهات العزة والكرامة، أليس كذلك؟
0: أكيد أكيد، البيضة بالنعم.
1: من جبهات البيضة.
0: أكيد.
1: انهم يا ولي الله.
0: الحين هذا بحد ما عاد حيخرج يعني في هذا الحاجة الذي جبيه بيجي الله قدامه بعد ما يدفع أحجر خلق الله يعني يتحاكى على الكعبة إنه يردها يعني إلى القمامة، نصب قمامة نسايا. هذا نسايا في نفسه يعني أساسا على الإسلام إنه نسايا، إنسان ما عادش مسلم، هذا الشيء يعني ليه ذا، والإنسان إذا ما قدش فيه ما عادش فيه إلى هذا، ما عادش مسلم جيد. إحنا لابد ما نتحرك يعني تتحرك الأمة. فجزا الباري ينعم علينا يعني إذا السيد القائد العلم سيد عبد الملك بجردي، ليش ما يعني نتحرك؟ قد إحنا حرار نتحاكى وريشنا لنا ضد الباطل، مع نتحاكىش يعني إذا ما تحاكينا في هذا المواقف هذا حاجة جدي يعني من أكبر الكبائر، عش أكبر من هذا من قد أساسنا ما عبش أكبر يعني إذا ما تحاكينا، وهذا حتى بالله للإنسان الذي معه يخرج باقي الشعب يعني أكثر يعني الشعب أغلبية مجاهدين من المناطق التي عند المرتزقة، هذا لا داري وين الإسلام وين الدين وين هذا، إحنا نحمد الله ونشكره قد معنا السيد يطلع يعني يوضح لنا وتتجلى آيات الله يعني في من ألقافهم بينطقوها من أفواههم صابر يعني بتحاكى على المقدسات يحرق القرآن الكريم.
1: يعني الفرصة مهيئة أنه أحد يعني يكون له موقف ويعلنه أمام الدنيا بكلها، أليس كذلك؟
0: أكيد، لأن الإنسان أي حاسب يعني أي حاسبها الله يوم الآخرة، يعني إحنا قد الحساب يعني 3 أضعاف أو 4 أضعاف إذا ما خرج في هذا، وقد الموقف قد القنوات بتقول لك اخرج أشوف آل سعود إذا خرجت عاي بيجي أبو فسي إنه يعني بيذلوا من ترامب أعظم من ما بيذلوا من الله، قد يخافوا قد يتخذل إلههم
1: الله.
0: لكن الآن أي عين يعينوا ترامب يعتبروا ترامب الآن خنع ربض على ركبيه يعني كذب أمام الإيراني أمام إيران المحور المقاومة أمام يعني اللهم قادتنا عيال علي يعني الذي من آل رسول الله من آل البيت الذي مدارين أنهم يعني ضعيف كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد شو إحنا بنزل من حاجة تافهم حول يعني الكفار هذا بعين يبدأ يدي لك سلمة ولا تقري داوري يدل لك الأمة يدري إنه مخانع، لكن إذا لو يدي سلمة ودامت الأمة هيغير منطقه ويزل موقف، لكن بيجي نسكت لامات يتقع العواقب كبيرة علينا بعدها بيتكفز فوق الأمة. لكن عين المحور المقاومة سيف رجدة
1: إيه بالله
0: العزة والكرامة ثانية، يعني حكامنا احنا حكامنا المحور كلهم من أهل البيت، ما تلقاك واحد ما عوض قد ودف وقد مورط معه عب السن ترامب هذا مضحكت عب السن يعني يضحك عليهم والله العظيم انه داري بكذبها الجاهل قد الجاهل بيجري بكذبها حتى حنيتي تقريداته ولا يعني بياناته. والبعض إذا هو هذا بيريع لما يطلع ترامب أشعيد الإتخاذ أنه إله متكذع على الخليجيين، فالحين الخليجيين عشيلهم وجيه أمام إيران
1: قالوا هكذا نقبل بما تقبله أمريكا
0: أكيد
1: أولى الخلايجة
0: أكيد قدري أمريكا فوق رقبته قدري داخل داخل
1: صحيح،
0: لكن الحر يعني عين السيد عبد الملك من الذي بيطلع عن شكل ترامب يعني بيقول له المجنون الكافر المجرم الأبسيني ما أكلوا اللحم الأطفال من غيره أبو جبري. أخي إحنا مستعدين قسما بالله إن إحنا نضحي كونكم نستشهد ونرجع نحيا لا نرجع في زينا، أنا ما أظن أن شخص يعني عندنا أنه يتخذل من الخروج، إنه هذا الذي عايز هذا والله لا يلقى عواقبها وقيمة كبيرة على
1: إيه بالله.
0: فإحنا إحنا مستعدين إن إحنا نضحي بما نملك في هذا الطريق، يعني طريق حق باطل يا أخي. قدوة الشيطان قدك بتقاتل الشيطان بعد ما تلقى جزيرة أبستن، يعني قد يعني بيعبد الشيطان والحجال أمامه يتقرب للشيطان. أشعد نزيد نراء، لا ما نبزع إلى الله، لا ما نقاتل هذا المجرم، أشعد نزيد نراء ما عبش أشي أكبر من أكل الحمى الأطواء أخي، ما عبش هولا الناس هولا قدس قلوبهم الله قد طبع الله.
1: سلام الله عليك يا أبو نصر الله الحسيني.
0: والله يا عم عبد الله إن أنت تكتب علنا المعنويات.
1: والله يا خال والله والله
0: لا والله، وانت والله ان انتوا هاما ونحن نقدر لكم انكم احنا ما ان احنا معتمدين جهادكم في البصيره،
1: انتم الساده والقاده يا ولي الله.
0: والله وانتوا ان انتوا المعنويات وان انتوا الوعي والبصيره، هو
1: نسال الله ثبات لنا ولكم يا الله.
0: احنا لا مقاتلين، انتوا وعي يعني راي الامه، انتوا الكلمه الصادقه، انتوا الوعي والبصيره، انتوا من بوعي الامه. والله أننا سمعت أنت والأستاذ حمود والله سند والله هذا، سلم لي على الأستاذ حمود الشرف.
1: سلام الله عليك.
0: وقسما بالله أني ترتفع لنا المعنويات، والله أن احنا بنتعلم من على إذاعة صنعاء اللي ما يسكت البث والله هذا، يعني قدي معانا سحما النت عند الآخرين، احنا ما بي معانا ما بنتحمس لا تلفونات لا أمس ولا أي، والله مجاهدين ما بنسمع إلا الإنجليزي عبد الله الحزين سند وباقي البرنامج يعني الخبراء.
1: هذا الذي يؤذينا انه احنا لكم ايها المجاهدون وهذا الاثير هو لكم، فكيف لا نجد من يهتم بهذا الاثير وهذه الاذاعه، اذاعه الدوله الاذاعه الام، لكن نسال من الله الثبات لنا ولكم يا الله.
0: يا الله والله لو نفقد من رعايتنا والله.
1: سلام الله عليكم. ما الدوله ما هي فقيره، يصلحوا البث بس ويقعوا اوادم. سلام الله عليك يا ابو نصر الله الحسيني.
0: يا الله وتصبح على خير يا عم عبد الله.
1: وانت من اهله، من اهل الخير يا وجه الخير. سلام الله عليك ابو نصر الله الحسيني المجاهد المرابط في جبهات العزة والكرامة والحرية.

0: قل المريكي ديت مادة وإجرم كما بدأ تأريخها الإجرامي نهاية الشيطان مهما هنجم يخرج مع جيش خروج الزامي مكة فداها الروح وفداها الدم بصوت كل العالم الإسلامي انهم يا خبير.
1: السلام عليكم ابن الحيفين.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مكة والمقدسات الإسلامية لها رجالها يحموها وليس مقدسات الشيعة الإسلامية وأشباه الرجال يقبلوا مؤخرة كلب المجرم ترامب ونقول الجميع إلى ميدان السبعين هيهات من نبي الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: من معنا؟
1: نجيب مهدي.
0: من؟
1: نجيب مهدي.
0: ما نصر؟
1: نجيب مهدي.
0: نجيب مهدي من أين تصالك؟ سلام الله عليك، لك التحية والسلام.
1: وعليكم وعليكم ربنا يتوب أجركم
0: يحفظك ربي مع الله.

0: قل الأمريكي ذي تمادى وجرم، كما بدأ تأريخ الإجرامي، نهاية الشيطان مهما هنجم، يخرج مع جيشه خروج الزامي، مك فداها الروح وفداها الدم، بصوت كل العالم الإسلامي يبشر بسوء العاقبة والمختم، في نهاية الطاغوت تحت قدامي، في حماية البيت الحرام وزمزم، من أولوياتي وصلب مهامي. ومن جهل صوت السواد الأعظم با يعرفه صبح النهار الدامي.
1: يا رب أرجو تحقيق المرام.
0: انهم يا خبير، انهم يا خبير، انت على الهواء.
2: السلام عليكم يا محمد الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سلم حالك.
0: سلم حالك.
2: معك هايل سعيد من عتمة.
0: حياك يا هايل.
2: كيف انت؟ والله بنحاول معك، يعني والله
0: حشد حشد حشد للساحات، فوق العين فوق الراس، حشد للساحات.
2: الله يحفظ أقوى الساحات إن شاء الله. بكرة الحشد للسبعين وترم بهذا، والله ما ولا قشة.
0: بإذن الله.
2: والسلام عليكم، والله يحميك يا أستاذ عبد الله ويعافيك.
0: وإياك وكل الصامدين والثابتين والمجاهدين، لك التحية.
2: والله إحنا نفتخر واسمعك، يعني واصل يمكن حوالي قدمي حوالي 12 روادي، وأنا عايش لن وهم يخربي، وأنا أسمعك الله طوالي.
0: لا أخرب لك راديو بإذن الله. لك التحية، شكرا لك يا هايل.
2: الله
0: تعالى. الجميع مع الله.
2: مع السلامة.
0: مع السلامة. لبيك يا مكة ولبى زمزم، يا قبلتي بتعبدي وحرامي، العجل الأمريكي قسم لا يندم، وينتي وينتي الوجه القبيح الدامي، الحق باقي والعدو لن يسلم، والنار تشعل والصخد متنامي.

0: واللجنة المنظمة للفعاليات تدعو أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني والأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة عصر الثلاثاء في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد. وكل واحد يستشعر مسؤوليته وحشد يا خبير انهم يا خبير 01-282-005 انهم يا خبير.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الاستاذ عبد الله؟
0: سلم حالك اهلا وسهلا.
1: حياك الله. معك
0: الله يحييك
1: وليد شرف الدين.
0: من؟
1: وليد شرف الدين.
0: حيابك يا وليد.
1: ثقافي في في امانة العاصمة.
0: اهلا وسهلا تفضل.
1: يا استاذ العزيز مما لا شك فيه بان الامتين العربية والاسلامية لها اعداء الجاء. هؤلاء الاعداء هم يتمثلون في اليهود والنصارى وكل من يدب في فلكهم من المنافقون والمثبطون والمتربصون والمطبعون ايضا. هؤلاء الاعداء جميعا هم قد استخدموا ويستخدمون ولا يزالون يستخدمون كل الوسائل والطرق والاساليب التي من شانها استهداف هذه الامه في اخلاقها في مبادئها في مقدساتها. وما حصل من هذا اليهودي اللعين ترامب إنما يدل على ماذا؟ يدل على مدى انبطاح هذه الأمة وسكوتها وصمتها في هذه الأحداث وفي هذه المواقف. وكم قد حدثت من أحداث ومواقف من إساءات لكتاب الله ومن أعمال يعني لا ترضى الله ولا سبحانه وتعالى ولا شيء. وأن الله سبحانه وتعالى إحنا رسالتنا هنا للمثبتون والذين لا يندفعون إلى الجبهات أو إلى الساحات نقول لهم ما قال الله سبحانه وتعالى أنه كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أو نزلنا عليك الكتاب اللهم صل وبارك عليه عندما قال على أنه يعني أنكم مثلهم أنكم مثلهم وقد نزلنا عليك في الكتاب أنه إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يحوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المناجدين والكافرين في جهنم جميعا. فالذين لا يذهبون إلى الساحات وإلى هذه المناطق التي تغيظ الأعداء هم في هذه الحالة يعملون على الإساءة إلى دين الله. ونقول لهم كيف سيكون جوابهم بالله سبحانه وتعالى عندما يسألهم وقفوهم إنهم مسؤولون؟ ما هي الإجابات التي أعدوها أمام الله سبحانه وتعالى عندما يسألهم ماذا صنعتم أمام اليهود والنصارى وهم يستهدفون ديننا ومقدساتنا؟ أيضا عندما نخرج نحن إلى هذه الساحة نحن نخرج بناء على توجيهات الله سبحانه وتعالى عندما قال ولا يطيئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فخروجنا إن شاء الله في الغد إن شاء الله يكون خروج مشرف. ورسالتنا للسيد القائد العالم طالوت زمانه نقول له ابشر يا سيدي فوالله لو تزحزحت هذه الجبال جميعا لحللنا مكانها جنود أشداء وجبال شامخة.
0: سلام الله عليك يا وليد.
1: حياك الله.
0: حفظك الله وكتب الله أجرك.
1: الله يفتح عليك.
0: يسلمك ويعافيك. تشرفت أن كنت معي مع الله.

0: اذهبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط للمسيئين صبوا
1: يا شعبنا اليمني فاخرج غاضبا واصرخ بقشتهم فصوتك كاللهب
2: غضب غضب
1: حاشا لآيات الكتاب يمسها سوء ويطفئ نور حكمتها.

0: نصرة لله.
1: انهم يا خبير. ايوه تفضل.
2: ابا اخي
1: بح النور.
2: او قد تكينا معاوية انقضى الاسلام انتصر. معاوية كرنا الشيطة
1: قريب باذن الله.
2: ابن سلمان دقوا ابوه دقوا والدي وحلفوا ديوله هو اللي هودي الاكبر الذي بيتمر الحدثه اللي بيدعم اسرائيل وامريكا وكل شيء دقوه وبس.
1: من معناه؟
2: ابو هيلان.
1: منين اتصالك يا ابو هيلان؟
2: من سمع.
1: ورحم الله ابو هيلان من خولان الطيال رحمه الله تخشى
2: رحمه الله عليه.
1: لك التحيه.
2: يا الله
1: مع الله.

0: رجال مثل الجبال. ألو يا صباح النور.
1: الرضا والنعيم.
0: أبو عبد السلام الأسدي انهم.
1: يا أولي هذا داعي الله. أجيب داعي الله. أما اللي قد طبع الله على قلبه الله لا رده. ولا يصير محاص. وعاد المربطة بيد رجال الله بيد المحور. ما فيش توقيع إلا ما يعتذر رسمي أمام العالم. كلمة. كلمة كلمة. يعتذر رسمي. أما الخروج بان الخروج. صبح ليل. داعي الله ما خط أحمر. هذا ناموس العالم. 2 مليار خشبة الله لا بارك لهم يسحبوا المنتخبات لكن خلاص حيث وبيضة وزيدك من البشاء ايش المغزم من هذه لانه داري من اللي بطحوا رجال الله احفاد الكذاب لانه داري البقية لحق لعب ورياضة وثاني شيء ما يبعدش انه مخطط يا عبد الله الساعة هذيك برج الساعة ليش إلا طرحوه برج الساعة إلا يهدم الكعبة ما يبعد 100% بعد أقول قائل معنا لأنه هزم يصير ناموس عدو الله آكل لحوم الأطفال الأبسيني عدو الله المجرم
0: أهمية الخروج يا أبو عبد السلام ها
1: يا رجال الله 70 يجمعنا اللي عاد بينه رجوله هو ما بلا داعي للرجال فقط أما اللي هو 70 يجمعونا ومن هو راقد الله لا رده واللي بيلعب بس إذا الصنعاء الله يجعله هكذا ابن المنع
0: يا الله
1: ويفتضح أمام العالم
0: كريم عظيم الله. كريم عظيم معذر من خير
1: الله أكبر فهلمت الأمريكا فهلمت إسرائيل اللعنة على يهود النصر للإسلام وتحية محمد القصير حفظه الله وعافه
0: الجميع.
1: تسلم تسلم يد إيران زامن تسلم يد إيران
0: إن شاء الله.

0: من هاوية
1: لا هاوية
0: الشواهد غريبة
1: للعقول اللبيبة
0: البلغ بدم الجاه
1: كل من يلتجيبه
0: الجيوش المهيبة
1: في مواقف صعيبة
0: الصفن والبوارد
1: في تخبط وخيبة

0: اما انا لو ما بالله ذا يا الزامل تصدقوا بالله لو ما بالله ذا يا الزامل حشد للخروج يوم غد الثلاثاء عصرا ميدان السبعين وساحة المحافظات الحرة الأبية المستشعر للمسؤولية لو ما بالله ذا يا الزامل وكل واحد يحشد بطريقته حشد حشد للساحة يكون لك موقف وأجر عند الله 01-282-005 انهم يا خبي انهم يا خبير انهم
1: يا صباح العزة والثبات والانصار
0: صباح الخير والعافية ام امير ام امير صح
1: اكيد
0: من الحدا تفضل يا ام امير ان اتحشدي اتحشدي يا ام امير
1: الصادق من الكاذب باي اعرف قدوه
0: ان اتحشدي اتحشدي والتعي الصامدين للخروج والمؤمنين
1: اكيد مثلا ما خرجنا احنا نشبال
0: سلام الله سلام الله عليكم اخت الرجال بنت الرجال ام الرجال انهمي
1: اذا ما خرجنا واذا ما صرخنا واذا ما ضحينا واذا ما انفقنا اذا استطعنا فاحنا نشبه اليهود والمنافقين ونقول سيدي وقائدي وقدوتي نقول يا سيدي شد ظهرك برجال اليمن ونساء اليمن ومن تخلف فهو ابستيني فهو كلب احنا شي دايمن واحنا شي اسرائيل احنا يمن الايمان والحكمه احنا محور واحد يحفظكم ربي وينصركم وينصر المجاهدين كل اولادنا وابائنا واخواننا يحفظكم ربي من شاعر لا من شد لا من جاهد ولكم التحية ولكم الف الف سلام وتصبحون على خير
0: يا ام امير
1: اكيد
0: مكة والكعبة المشرفة انها حق انصار الله ولا كيف
1: حق الله لكن لها جنود هم قالوا لا ربنا يحميها ولها جنود هم بي يحتفلوا ويفوزوا بالكاس وإحنا ذي نحتفل ونفوز بالمسير والسائر وفل والله ما حل ما يخرج ابن سالمان ونحس في نظفة
0: يعني حق المسلمين جمعة صح
1: حق المسلمين جمعة لكن ما عاد شيوعهم إسلام وما عاد الله بتحن تحزق بالتو
0: قصي المجرم ترامب أساء لمكة المكرمة والكعبة المشرفة قال أي خليها مكب للنفايات أي خليها محل للزبالة تخيلي أقصد قدي فرصة للإصلاحي حتى لأيا كان مسلم محسوب على المسلمين انه يخرج للساحة يندد بهذه الإساءة ولا كيف
1: يخرج ويتحرك ولا سبحان كانوا يخرجوا على كال الدقون والثياب القصار والمسابح الكذابة كانوا يخرجوا قلوبان كان اخواننا في فلسطين بعد ما ادري انجو ولا مع هذا الجريمة لا سكتوا ما حرككم القرآن ولا حرككم دماء اخواننا في غزة ولا ما حرككم شيء اما السعودي اليهودي ما خلى حاجة وما ضربها في اليمن ما هي سائرة لو يحفظكم ربي وينصركم إلا أنا أقول لخواتي وأخواني إذا ما حشدي وكفين أزواجهن أولادهن فهن يهود بنيهم
0: سلام الله عليك
1: وتحياتي لسيدي عبد الملك ويحيى سري أشفى صدورنا اليوم الأول أمانة
0: فضل من الله
1: من المرض والمجاهدين نقول يحفظهم ربي يثبت أقدامهم
0: يا الله
1: معاكم الله يا عم عبد الله يحفظكم ربي
0: يديلك ربي الصحة والعافية أم أمير من الحداء دمار

0: وصلابة رهيبة
1: والضفة مغلبة جوا
0: فصدور الرحيبة
1: كل مؤمن كتيبة
0: في الظروف العصيبة كيف يحسب حسابه الكون والله حسيبة على خدود النزال رجال مثل الجبال ما حد راجع ومال وما حد اتخلى صفر واحد اثنين ثمانية اثنين صفر صفر خمسة حشد حشد اعلن موقفك يا خبير الفرصة متاحة أمامك عبر الأثير في إذاعة صنعاء أم الإذاعات أم الإذاعات يا من الصمود احشد للساحات واستشعر مسؤوليتك واعلن موقفك يا خبير صفر واحد اثنين ثمانية اثنين صفر صفر خمسة وآل سعود إلى زوال.
2: السلام ربي عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انهم يا خبير سلم حالك.
2: إن أمة محمد أمة محمد الأمة الإسلامية والعربية.

0: إيه بالله قال لك أقلب مكة مكة مكة المكرمة ترامب الصهيوني قال لك أقلبها زبالة بسر والكعبة المشرفة إن عدب عدب عدب الدول الإسلامية عدب الناس عدب أوادم
1: وراكم على الدول العربية المطرحة المتبطحة ما أقول كذا لا كذا ولا رجال اليمن ما يفعلوا كذا أبدا أبدا لا يبقوا صغيرا كبيرا إلى ساعة
0: بالدولة تريليونات بالدولة بالدولهم ثروات شعب نجد والحجاز هؤلاء السفلة
1: هؤلاء السفلة أبصد ما قال له محمد بن سلمان وش قال له
0: أنا قد قلت
1: أيوة
0: قال اضطر يقبل مؤخرته قال لو ما هو إن سلمان ما يقدر يحمي مؤخرته فيهين كرامتهم شوية هين شوية سفلة شوية فلتوا فلسطين فلتوا المقدسات فلتوا غزة فلتوا باعوا خانوا الله لعنة الله على الظالمين ها لو ما مع النظام السعودي انه ما خلى شتم بو يجوا يقبروا في عدن بسرعة هذا النظام السافل
1: ما حد يتكلم من هؤلاء المرتزقة كامل ما حد يتكلم من رئيسه وما انقبروا وكيف حالته وما وكيف قعبه وكيف صل على حدا نتنازل بأي كلام
0: سلموا انفسهم
1: لم تقبل هؤلاء موديت أبدا
0: اليمن مثل البحر
1: إيه
0: لا تقبل الجيف
1: الجيف مخرج
0: الله
1: تحياتي لك
0: لك التحية يا أبو محمد
1: الله يستر عليك
0: الجميع وإياك مع الله
1: ربي عينك أنا بين تواصل من أول العدوان ولا قدر توصل
0: فوق العين وفوق الرأس الحمد لله أنك وصلت
1: الحمد لله على
0: السلام سلام الله عليك مع الله
1: وعليك وعليك وعليك
0: مع الله
1: ربي يستر عليك وتحياتي
0: والزامل كيف هو كيف الزامل هذا الذي بنحشد به يا أبو محمد أبو محمد
1: سيدي ورازي عبد الملك بدر الدين الحوثي
0: سلام الله عليه حفظه الله
1: أنا يا رجال هو الذي رفع المعنويات وشرف الأمة الإسلامية
0: الله يحفظه ويجعلنا فداء له
1: ربي يطول بعمره
0: ما عاد بان نلقى قايد هكذا
1: تحياتي تحياتي
0: يا أبو محمد والزامل مع التحشيد كيف هو قوة القوة
1: الزامل ضروري لك التزامل على على على
0: ما بنفعل من اول اتقي الله ما بتسمعش
1: انا بدي اقول لك بعلك
0: يلا مع الله مع الله
1: ربي عينك الله قالك سمعي
0: ان شاء الله باذن الله مع الله
1: يلا يلا ربنا يعينك

وينو إحسان حجر؟ معقول ما قدر يوصل؟ أينو حمير الشعبي؟ فرصتك حشد الناس للساحات يا خبير. صفر واحد 2 8 2 0 0 5

وين الفنانين يفعلوا هكذا اعمال ابداعيه جهاديه؟ اين الفنانين الذي بيجروا ب $3,000 في العرس؟ هذه بيصيروا السعودي ب 15,000 سعودي. فعلوا

افعلوا اعمال تشرفكم في الدنيا وفي الآخرة يا مقاعمة. ما بش روحي جهادية، لو بروح جهادية سلام الله على عيسى الله كتيبة.

احنا كسيف على الاعمال الابداعيه الجهادي بهذه الروحيه بهذا الايمان. مالك حين حبيتك حوشوا لي كلهم، هذا حب كلبه، هذا حب كلبه اكيد. لا كلام ولا فن ولا، بس بيدخلوا زلط بتحسدوهم قدم فدالي. احنا لا بنحفز لديهم الابداع، ان كان لديهم ذره من ابداع.

ما بنساويهم بهذا الكتيبة، وإنما بنحفز بنحفز بنحفز. عليك منهم يا أخي، خليهم يدرزقوا ألقاوك. الذي ما يستشعر مسؤولية في هذه المرحلة، لا تقول لي لا تقول لي رجولة وشجاعة وأنفة والإيمان يمان والحكمة يمان، لا، هذا يشتي له ما بلا ناس مرتبطين بالله عز وجل بالقرآن الكريم. والله مش من قد جاهد لتجاهد مالك أنت، ولا قال الجمعة الجمعة، الخطبة الخطبة، وعكي والدي عكي والدي.

الاستسلام. هذا مبادئ، هذا قيم، هذا أخلاق، هذا ثقافة، هذه الرجولة، هذا الشرف، هذه العزة، هذا النجاح. النجاح في الدنيا وفي الآخرة، وكل شيء زايل، كل شيء زايل. حرام لو تجمعوا، لو تجمعوا زلط ملان الكرة الأرضية. المال مال الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا القرآن، القرآن ما بنتيش حكمة ولا مثل ولا قال الحكيم اليماني.

0: كان أقل شيء يقول لك موقف موقف خروج للسبعين. الكافر المجرم ترامب، الكافر المجرم. يا أخي أنت بتقرأ أنصار الله ناهي كرههم براحتك، هي ما تشي. أنت ما بتحب ولا بترتاح لأنصار الله، عن مشيها لك ونقول لك هذا موقفك الشخصي، لكن إنك ما ترتاح للقرآن الكريم، ما ترتاح للكعبة المشرفة، ما ترتاح لمكة المكرمة، مقدسات الإسلام والمسلمين. ترامب الذي أساء للقرآن، أساء للنبي، أساء للكعبة المشرفة، لمكة المكرمة، ألا تعنيك هذه المقدسات؟ وذا مكتوب في البطاقة عندك مسلم ولا مسلم؟ وذا مكتوب في البطاقة مسلم؟ القرآن حق منه، ومكة حق مني، والكعبة حق مني. هؤلاء ما عاد يشتي لهم واحد يقول لهم يخرجوا إلى الساحات، خليهم بس، خليهم خليهم أمان، خليهم أمان، ما خليتهم بحجر الله.
1: المصاين والسرايا ناوية، القرادة حجيبة، والصلاة رحيبة، والسفح مطلق حجر.
0: ما قالت أم أمير، ما قالت أم أمير، قالت إذا ما دعينا ولا قلنا ولا حفزتها المرأة اليمنية لزوجها وأبوها وابنها ما عاد فايدتها، ما عاد فايدتها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من سورة الأحزاب، من الآية 18 إلى الآية 20. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. صدق الله العظيم.

اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو للخروج المليوني والأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة عصر الثلاثاء في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات.

0: مكاوية قدسين مكاوية منهجيتنا على أرقى مستوى والقضية قدسين مكاوية. يا رجل يا راجل
1: وسفن والبوارج في تخبط وخيبة.

يا العجاف العصيبة الظفر باني جيبة وعد رب السما غير الوعود المريبة العدو في مصيبة والنهاية قريبة هيبة الموت الأزوار نكست كل هيبة

0: والقبلها الأولى
1: ثابت الأقدام لا وهم لا خوف لا ضعف لا استسلام.
0: بسم الله الرحمن. قبل أن نغادركم